وهالحفل بيجي بعد محطة مهمة عاشتها لين مؤخراً بمهرجان جرش، وكانت أول مرة بتوقف على المسرح التاريخي، وكانت من أصغر الفنانين المشاركين، وقدرت تلفت الأنظار بصوتها وحضورها والتفاعل الكبير يلي رافق وصلتها.

0: بخش.
1: إنجاز عالم جديد بتحققه المخرجة اللبنانية نادين لبكي، وهالمرة مع اختيارها لنيل جائزة ليبراتوم للرواد لعام 2026، تقديراً لمسيرتها السينمائية والأعمال يلي حملت من خلالها قصص لبنان والمنطقة العربية للعالم. مؤسسة ليبراتوم أشادت تحديداً بأفلام تركت بصمة بمسيرة نادين لبكي، من سكر بنات وهلأ لوين، وصولاً لكفر نحوم يلي كان محطة أساسية بمشوارها بعد ما نال جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان، وصل للترشيحات الأوسكار.

أول أفلامها كمخرجة بال2007 اختارت ناديين تاخد تفاصيل من الحياة اللبنانية وتحطها على الشاشة وتحكي من خلالها عن قضايا مثل الفقر، الحرب والنزوح، وهالقصص المحلية قدرت توصل فيها لجمهور عالمي.

التكريم رح يكون بفينيس ب6 و7 أيلول ضمن فعالية ليبراتوم للفن والسينما. ونادين لبكة مش للإسم الوحيد المكرم، كمان رح تنال الجائزة الفنانة الصربية مارينا أبراموفيتش والمخرج الأمريكي لي دانييلز.

وبعد محطات عالمية عديدة بمسيرتها، نادين لبكة بتضيف اليوم تكريم جديد لرصيدها، وبتكفي تحمل السينما اللبنانية وقصصها معها لأهم المحافل الدولية.

ليلة مميزة عشتها ماريلين نعمان مع جمهورها بالأردن بعد ما أحيت حفل جماهيري على مسرح المدرج الروماني بعمان بحضور آلاف الأشخاص يلي رفقوها بالغناء من أول السهرة لآخرها.

وقدمت ماريلين مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة من بينها مسافة ونشاز، وكان في محطة خاصة كمان مع يا دنيا نسينا الديو الجديد يلي جمعها بمروان خوري واللي غنته لأول مرة لايف على المسرح.

والحماس ما بقى بس على المسرح، لأنه ماريلين قررت تكون أقرب لجمهورها، فطلعت لعندهم على المدرجات وكفي تتغني بين الناس بلقطة عفوية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحول حفل لعمرو دياب بالجزائر من إعلان متداول على السوشيال ميديا لتحذير رسمي من السلطات الجزائرية بعد ما تبين أنه الحفل المروج له على إنستغرام منه حقيقي ومش آخذ أي ترخيص.

الإعلان كان عم بيروج لحفل للهضبة بالمركز الثقافي بالجزائر، بس الجهات المعنية أكدت أنه ما في أي حفل مبرمج لعمرو دياب بهيدا المحل، أنه الحساب يلي نشر الإعلان ما عنده أي صفة رسمية.

والموضوع ما وقف عند حفل وهم وبس، لأنه السلطات حذرت الجمهور كمان من أنه يشتروا التذاكر أو يضغطوا على الروابط المرفقة بالإعلان أو يفوتوا أي معلومات مالية، بعد ما أشارت لاستخدام أسماء وهويات جهات رسمية بطريقة هدفها أعطاء مصداقية للحفل واستدراج الناس. وبالفعل تم اتخاذ إجراءات قانونية وتقديم شكوى أمام الجهات القضائية المختصة، مع دعوة الجمهور للتأكد دائما من المصادر الرسمية قبل ما يشتروا أي بطاقة لأي حفل. وبالمقابل في موعد حقيقي ومعلن للهضبة، فهو رح يكون عم يعطي عنده حفل بالعقبة بالأردن ب 18 أيلول.

النص الثاني هي الهدية الجديدة يلي اختار سيف نبيل يقدمها لجمهوره واللي طرحها نهار السبت ليكمل فيها نشاطه الفني اللافت وسلسلة الإصدارات يلي عم يقدمها خلال هالفترة.

الأغنية الجديدة بتوصل بعد فترة ناشطة لسيف نبيل، كان حاضر خلالها بأكتر من عمل من بينها شيطانة ووجعان، واليوم عم يضيف نصي الثاني على هالسلسلة، وبيعطي جمهوره أغنية جديدة يسمعوها ويكتشفوا أجواءها.

ومع نص الثاني سيف نبيل بكفي حضوره الغنائي ب 2026 وبأكد انه بعد في جديد عم يحضر له، خصوصا بعد النشاط اللي عم يعيشه بين الاصدارات والحفلات.

شو مشتاق لي ما في غيره وسرق لي عمري. وائل كفوري عم يحضرنا لأغنية جديدة اسمها محبوبي، وبلش يعطي جمهوره أول لمحة عنها من خلال مقطع صغير كشفه قبل كم يوم.

ومش الأغنية واحدة يلي لفتت الانتباه بالفيديو، لأنه الكفية الأردنية الحمراء والبيضة يلي لبسها وائل كان إلى حصتها من التعليقات، خصوصاً أنه ظهوره فيها أجا قبل أيام من حفله المنتظر بعمان ب 22 آب، واللافت أنه وائل اختار هالحفل تحديداً ليقدم محبوبي كاملة لأول مرة على المسرح ليكون الجمهور الأردني من أول الناس يلي رح يسمعه.

واللي لفتنا بمحبوبي إنه وائل هالمرة عم يروح على مطرح مختلف شوي، يعني بعد عن الرومانسية والإحساس يلي عودنا عليهم. المقطع فيه خفة وطرافة بالكلمات، حتى طريقة وائل بالأداء كانت عفوية أكتر من العادة.

قضية جديدة عم توجهها النجمة الأمريكية سيلينا غوميز بعد ما رفعت دعوى قضائية ضدها وضد والدتها ماندي تيفي وشركتهم دانييلا بيرسون، تتهمهم بالاحتيال على مستثمرين بشركة وندر مايند المتخصصة بالصحة النفسية.

وبحسب الدعوة المستثمرين بيقولوا أنه حطوا حوالي 1,200,000 دولار بالشركة بناء على مجموعة وعود، من بينها أنه سيلينا رح يكون عندها دور كبير ومباشر بالمشروع. بس بحسب ادعائهم عدد من المشاريع يلي كان مخطط له ومن بينها تطبيق خاص بالشركة ما تنفذت.

جهتها سيلينا نفت كل الاتهامات عن طريق محاميها يلي اعتبر انه الدعوة ما إلها أساس واقعي أو قانوني، وأكد انه الفريق القانوني رح يتحرك لإسقاطه. وشركتها دانييلا بيرسون كمان نفيت هالاتهامات وقالت انها مستعدة تقدم الوثائق والسجلات المالية يلي بحسب أولى بتوضح حقيقة هيدا الموضوع.

0: ليلة حماسية عشتها هيفا وهبة مع جمهورها بالسويد بعد ما أحيت حفل غنائي بالعاصمة ستوكهولم وسط حضور وتفاعل كبير من الجمهور.
1: اللي عم يسمعكم بفكر إنه يعني في حياتكم شيء مخيط؟ لا
0: هيفا قدمت خلال السهرة مجموعة من أشهر أغانيها والجمهور رفقها بالغناء بأجواء حماسية استمرت كل الحفل.

وبعد السهرة شاركت هيفا متابعيها مجموعة صور وفيديوهات من الأجواء عبر إنستغرام، وعبرت عن سعادتها بالاستقبال والتفاعل يلي شفته، وكتبت شكراً ستوكهولم طاقة خيالية. يعني من حفلاتها وإصداراتها الجديدة هيفا مكفية موسمها الفني بنشاط، وهالمرة كان الموعد مع جمهورها العربي بالسويد.

0: في شي خبرية ما خبرتيهم إياها اليوم؟
1: يعني أكيد في كتير أخبار بس منتركهم لنهار الخميس.
0: يلا خبرينا شو قصة رجع على بيروت؟
1: يعني عن جد لين الحايك عم تثبت حالها، وكنا حكينا بحلقات سابقة انه عن جد قديه، يعني خاصة بس راحت على جرش قديه ثبتت حالها وقديه الكل حكي فيها، يعني صوت حضور على المسرح. فهلأ عملة كونسرت جديد ومسميته حبيبي راجع على بيروت باسم الأغنية الجديدة يلي هي نزلتها.
0: وائل
1: انت بدك تقولي لي سمعتي هلا
0: سمعت الامبارح يعني التيزر بس ما بعرف هي ما نزلت يمكن بعد الغنية
1: بعد ما نزلت هو بده يغنيها بحفله بس يعني انا شخصيا استغربت، يعني ما توقعت انه وائل يكون عم يغني هيك ستيل، يعني بس تسمعيها قبل ما يبلش وائل يغني بتفكري لا غير فنان، لانه نحن مش متعودين على وائل برات الرومانسيه او برات يعني يعني الشيء اللي متعودين عليه بوائل. بس يعني اكيد مثل ما هيفا دائما بنقول هيفا شو ما تعمل بتضرب، واكيد وائل الاغنيه رح تكون كثير
0: كمان هيك. مش لازم دائما نتعود على ستيل معين للفنان، نقدر نتقبله بغير ستيل.
1: مزبوط يعني. يمكن في عالم يمكن ما تتقبل هذا الشيء لانه خلص يعني وائل معودنا على ستيل معين، يعني حتى بس جرب يغير، يعني في أغنية تك تك تك قلبي بالي انت هديك السنة غير شوي بس مش مثل هيدا، يعني هيدا الريتم تبعه غير، الكلمات غير، الأداء تبعه كان غير. فيعني إن شاء الله أكيد الجمهور يحبه، بس مثل ما قلنا يعني وائل أكيد شو ما يطرح أغاني بتروح فايرل والعالم بتعلق عليه،
0: غير انه ماريلين والسهرة تبعه وقدي بيكون عن جد جو رومانسي.
1: غير انه جو رومانسي، ماريلين كل مرة عم بتبين للعالم قدي هي قريبة من جمهورها وقدي جمهورها بيعني لها، يعني حتى بس تطلع اوقات على انستغرام وتقعد تحكي معهم، يعني بتسألهم اسئلة بيكتبوا لها هن بهيدا البوكس او بيطرح عليها اسئلة بتجاوبهم وبتاخد وقتها. فكمان انا نزلت وغنيت معهم محل ما هن قاعدين وفاتت بقلب الجمهور، عم بأكد مرة تانية قدي ماريلين قريبة من جمهورها وقدي بتعطيهم قيمة إذا بدنا نقول.
0: يعني قدي كمان تغير فكرة الفنان تجاه ما بدي أقول الفانز إنه الجمهور تبعه. قبل كان كتير في هيدا هيك بعد بين الفنان والجمهور تبعه، في دي هيدا الديستانس. هلأ مع الجيل الجديد، مع أنه حتى الجيل القديم بلش يعتمد هيدا الفكرة أنه يضل في تواصل، يمكن قدي في فنانين بيردوا على الانبوكس تبعهم بالكومنت أو حتى بيروحوا بيشوفوا الجمهور تبعهم،
1: في منهم بيعملوا أصلا هيك جاذرينج للفانس تبعهم. بس هذا شيء كتير مهم لأنه يعني مثل ما قلنا أنه مثلا ماريلين بتعتمد هيدا الستيل، حتى هي كانت تطلع بأوقات تقول مثلا أنا بدي أعمل اللي بيحب يجي يشوفني. يعني كتير مهم الفنان يكون قريب من الفانس تبعه لأنه بالنهاية هن اللي بيوصلوا للكمة. فمارلين معتمدة هذا الأسلوب وهي بطبع، يعني شفناها بكذا مسلسل بكذا انترفيو، هي حدا قريب من القلب، فأكيد رح تكون عاطية جمهورها هيدا الأهمية.
0: شكرا لك كارين، شكرا لكم مستمعينا، ودائما مثل ما لكم كل التنين وكل خميس
1: خلوا عينكم على الفن.
0: شكرا لك ماريانا داود، أكيد رح نلتقي على الساعة 5 من بعد جولة المحلية.

عليك وانت انت انت انت مشغول.

رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القداس الإلهي.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: ملحم توفيق العقوري، جورج سليمان زخور.
0: ارتفعوا كالأرز.

والملك السماوي والمعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون، أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

فصل من رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل قرنثوس. وبارك يا سيد. يا إخوة، شكرا لله الذي جعل الحرص نفسه عليكم في قلب تيتوس، فإنه أجاب إلى طلبي، ولكونه أشد حرصا عليكم انطلق إليكم من تلقاء نفسه، وقد بعثنا معه الأخ الذي يثني عليه في أمر الإنجيل في جميع الكنائس، وليس ذلك فقط، بل قد اختارته الكنائس أيضا رفيقا لنا في السفر، مع هذه النعمة التي نخدمها لمجد الرب نفسه وإبداء نشاطكم، محاذرين أن يعيبنا أحد في هذا الفضل الجسيم الذي نحن في خدمته، معتنين بعمل الخير لا أمام الرب فقط بل أمام الناس أيضا. وقد بعثنا معهما أخانا الذي اختبرناه مرارا في أمور كثيرة، فوجدناه مجتهدا، وهو الآن أشد اجتهادا لثقته العظيمة بكم. أما من جهة تيتوس فهو شريكي ومعاوني لأجلكم، وأما أخوانا فهما رسولا الكنائس ومجد المسيح، فأظهر لهم أمام الكنائس أيضا مصداق محبتكم وافتخارنا بكم، فإنه من جهة الخدمة التي للقديسين من الفضول عندي أن أكتب إليكم عنها، لأني أعرف نشاطكم وأنا أفتخر به من جهتكم عند المكدونيين، أن قد استعدت أكائيا منذ العام الماضي، فما أبديتموه من الغيرة قد حرض الأكثرين. وإنما بعثت الإخوة لئلا يعطل افتخارنا بكم من هذا القبيل، لتكونوا مستعدين كما قلت، مخافة أنه إذا جاء معي مكدونيين ووجدوكم غير مستعدين نخجل نحن، حتى لا أقول أنتم في موضوع الافتخار هذا. فمن ثم رأيت من اللازم أن أطلب إلى الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا سلفا بركتكم هذه الوعود بها سابقا، حتى تكون مهيئة على وجه بركة لا على وجه بخل.

لنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأة طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بالله واحد ثابت ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد ميلاطس المنطي تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي

التجسدية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأتلجأ قيامة الموتى وحياة تتار الآت أمين.

ويجب حقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرة

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: وبركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحية صباحية طيبة من القلب بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة من القلب للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. في بداية هذا الصباح نمجدك أيها الرب، أعطنا برحمتك نهارا مملوءا بالراحة والسلام، وأنعم علينا بغفران الخطايا، وافتح لنا أبواب البركة والتيسير والنجاح، واشفي المرضى واحفظنا من كل شر. آمين.

برفقتكم دايما لبنان الحر. صديقي فكر بما عندك وليس فيما ليس عندك، فإن ما عندك من كرم الله وما ليس عندك من حكمة الله. لا تحاول أن تكون إنسانا لا يخطئ، بل كن إنسانا يتعلم من أخطائه. لا تضع نفسك بالمكان الخاطئ وتغضب إذا لم يقدروك، فمن يعرف قيمتك هو من يقدرك، فلا تبقى بمكان لا يليق بك.

برفقتكم دايما لبنان الحر. قال: مرت علي أيام تمنيت أن يقف بجانبي أي أحد حتى إن كان من باب المجاملة. هي نفسها الأيام التي علمتني كيف أقف شامخا بمفرده.

للتعافي ثمن، فمن يريد خياطة جرحه عليه أن يتحمل وخز الإبرة. ليس عليك أن تحاول في كل مرة من أجل الشيء نفسه، فالإفلات حل أيضاً.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. من بين كل أسلحة الدمار التي اخترعها الإنسان يبقى الكلام السلاح الأخطر والأقوى. يمكننا أن نملك كافة وسائل الاتصال في العالم، ولكن لا شيء أبداً يعادل نظرة الإنسان. صديقي، اقتدي بالنحلة فهي تأخذ عسلها من الزهور المختلفة الأنواع، فلنحاول نحن أن نقتدي بها ونأخذ الفضيلة من كل شيء.

لبنان الحر وقلنا بونجور. المهمة التي ينبغي على المرء أن يضعها لنفسه ليست أن يشعر بالأمان، بل أن يكون قادراً على تحمل عدم الأمان من دون خوف أو هلع مفرط. هي ليست أقدارنا إنما أفكارنا، فما لا نستطيع إدراكه كوعي يظهر لاحقاً كقدر.

وفي الختام أصدقائي، حين يقود الأعمى القافلة يصبح كل منعطف إنجازا. لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر المخرج بيتر حشاش. بيترو، أنا بنتمنى للجميع يوم مبارك.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور.

0: خير. شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
1: انطوق ليه بدعت لسانك؟
0: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبني إدعم لوقية بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقية بدولار و90 سنت.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: طهران توحد خطاب أذرعها، واشنطن تربط التهدئة بنزع السلاح، وإسرائيل تؤكد إمدادات المحاصرين في علي الطهر تكفي لأسابيع فقط. حزب الله متمسكون بالسلاح وصابرون ولا ندري إلى متى. ترامب على إيران الاستسلام. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. عشية مفاوضات روما المقررة مبدئيا في جولتها الثامنة مطلع أيلول، تربط واشنطن بين ثلاثة مسارات متوازية: استكمال الجيش اللبناني عملياته في المناطق التجريبية تنفيذا لاتفاق الإطار، والتوسع في العملية بعد التحقق من إنجاز مرحلتها الأولى، ونزع سلاح حزب الله باعتباره جزءا أساسيا من هذا المسار مع استمرار الدعم الأمريكي للإطار الثلاثي. أما خط واشنطن طهران وعقب انتهاء مهلة 60 يوما، فشهد انتكاسة جديدة عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب رفض تمديد مذكرة التفاهم بعدما تعطلت بنودها الأساسية كرفع العقوبات والحصار البحري واستعادة الأموال الإيرانية المحتجزة. والملاحظ أن إيران وحدت وتيرة تصعيد حزبيها في لبنان والعراق لناحية تخوين دولتيهما والتهديد بأن الصبر لن يدوم طويلا. البداية من واشنطن، رونالد خاطر.
1: أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن عملية المناطق التجريبية تظل من وجهة نظر واشنطن المسار العملي الوحيد لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل لكل من لبنان وسوريا، مشددا على أن نزع سلاح حزب الله يمثل جزءا لا يتجزأ من هذه العملية. وقال إن الولايات المتحدة تتطلع إلى استكمال الجيش اللبناني لعملياته في أولى المناطق التجريبية على أن تتوسع العملية بعد التحقق من إنجاز العمليات في تلك المناطق. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شدد على أن واشنطن ستواصل دعم الإطار الثلاثي في إطار اهتمامها بتحقيق الاستقرار الإقليمي ومنع اندلاع مزيد من الصراعات، وأن هذا الدعم يأتي أيضا التزاما بأجندة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تعزيز السلام بين الدول. ووجه انتقادات شديدة إلى حزب الله محملا إياه مسؤولية جانب كبير من الأزمات التي يواجهها لبنان، ولافتا إلى أن الحزب كان العقبة الرئيسة أمام التعافي الاقتصادي للبنان والشائبة الوحيدة التي تشوب سمعته الدولية والتهديد الأكبر لسلامة لبنان واستقراره. كما حمل حزب الله المسؤولية الكاملة عن وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية وخلص إلى موقف واضح في شأن مستقبل الحزب وسلاحه، وقال إنه لهذا السبب تحديدا يتعين نزع سلاحه وتفكيكه. بدوره جدد مسؤول في الخارجية الأمريكية معارضة واشنطن لتجديد ولاية اليونيفيل، موضحا أنه تمت مناقشة المسألة في لقاءات روما الأخيرة، وأن الجانبين اللبناني والإسرائيلي اتفقا على العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز البدائل من خلال صيغة الإطار الثلاثي.
2: وفيما تواصل إسرائيل بالقصف والحرق والحصار عملياتها لإسقاط مرتفعات علي الطاهر وتدمير أنفاقها، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن إمدادات المسلحين المختبئين داخل بنى تحتية تحت الأرض في سلسلة المرتفعات لم يتبقى منها سوى ما يكفي لأسابيع قليلة.
0: وكانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر عسكرية أن الجيش يستعد لاحتمال القتال في لبنان أياما عدة لاستهداف بنى تحتية لحزب الله بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغاراته على جنوب البلاد. وأكدت القناة أن إسرائيل تصر على استكمال تدمير تلك البنى، وأن عشرات من مسلحي حزب الله محاصرون تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر.
2: وذكرت مصادر أن التدخل الأمريكي أوقف التصعيد الإسرائيلي في نهاية الأسبوع الماضي في الجنوب، مؤكدة أن واشنطن لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عملية واسعة النطاق على مرتفعات علي الطاهر، وأن حزب الله لم يحصل حتى الآن على ضوء أخضر من إيران لشن عمليات ضد إسرائيل.
0: وأشارت المصادر إلى أن أسس واضحة في شأن آلية اختيار الدول التي تشارك بالتحقق من نزع سلاح حزب الله، لافتة إلى أن رئيس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لم تكلل بتوسيع المناطق التجريبية.
2: وعلى وقع حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف عن استمرار تواصله مع المسلحين على الخطوط الأمامية في جنوب لبنان، نسبت صحيفة وول ستريت إلى مسؤولين مطلعين أن الحرس الثوري الإيراني استغل حال الهدوء التي أوجدتها مذكرة التفاهم مع واشنطن لتهيئة الأرضية مع الجماعات الحليفة في أنحاء المنطقة من أجل تكثيف الهجمات عند الضرورة.
0: هو لفتت إلى أن إيران أرسلت مستشارين إلى العراق واليمن ولبنان لمناقشة الخطط، وأن مسؤولي استخبارات عربية رصدوا أدلة تشمل اتصالات بين إيران وجماعات حليفة لها في تلك الدول.
2: وفي اليرزي ناقش قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع كليرفيلد مواصلة التنسيق بين الجانبين في ضوء المرحلة الحالية والواقع الميداني في الجنوب.
0: وأفيد بأن البحث لا يزال مستمرا في آلية التحقق وهوية الدول التي يمكن أن تشارك في مهمة التحقق من نزع سلاح حزب الله، وأن التداول يشمل أسماء دول إضافية في ظل إبداء عدد من الدول استعدادها للمشاركة.
2: المعلومات أوضحت أنه لم يتم التوصل حتى الساعة إلى اتفاق على توسيع نطاق المناطق التجريبية، كما لم يحسم أي انسحاب إسرائيلي من النقاط التي لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها داخل الأراضي اللبنانية.
0: وعلى خط الزيارات الخارجية، يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى إيطاليا في الساعات القليلة المقبلة على يلتقي في خلال وجوده في روما قداسة البابا لاون الرابع عشر بعد غد، كما يعقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان.
2: وسيلتقي عون الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني للبحث في مسألة المفاوضات ولجنة التدقيق والطرح الفرنسي الإيطالي لإنشاء قوات بديلة من اليونيفيل، بعدما طرح اسم إيطاليا بقوة لترأس لجنة التدقيق ورفضت واشنطن إشراك فرنسا.
0: وسط هذه الأجواء، قالت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية إن لبنان يعمل على تمديد مهمة اليونيفيل التي تنتهي نهاية العام الحالي حتى عام 2030 لمنع حصول أي فراغ دولي في الجنوب، مؤكدة أنه في حال تعذر التمديد فالبحث سيتركز على قوات بديلة، ومذكرة بأن فرنسا وإيطاليا سبق أن طرحتا تصورا لتشكيل تحالف متعدد الجنسيات لمرحلة ما بعد اليونيفيل.
2: أضافت المصادر أن الاتصالات مستمرة مع الدول المعنية، لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المشاركة في اليونيفيل، وأنه إذا كان الاعتراض الإسرائيلي على القوة الدولية ينطلق من القول أنها غير فاعلة أو أن صلاحياتها غير كافية، فإن أحد الخيارات المطروحة هو تعديل القرار في مجلس الأمن في أثناء التمديد، بما يسمح بتطوير مهامها ومنحها صلاحيات أكثر فعالية.
0: المصادر الوزارية المقربة من الرئاسة الأولى شددت على أن لبنان يحتاج إلى حضور دولي يساعد الجيش في مهامه في الجنوب، خصوصا في مساعدة الأهالي وإزالة الألغام والمواد غير المنفجرة ومواكبة المرحلة المقبلة، بما يمنع ترك الجنوب أمام فراغ أمني.
2: عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي الذي أكد التمسك بالسلاح اتهم العهد والسلطة بالمساهمة في سفك دماء اللبنانيين وفق تعبيره.
3: نحن نتمسك بالسلاح ما دام السلاح حاجة وضرورة لبنانية وطنية ملحة، والباقي فسه بعدين. ونحن نتمسك بالأرض، ما نترك شيء على حساب شيء. مش سلمونا السلاح لتاخذوا الأرض، نريد السلاح لأنه قوة لبنان ودفاع عن لبنان، ونريد الأرض لأنها أرضنا، وهذا احتلال يجب أن ينسحب بدون قيد أو شرط. هذا العهد وهذه السلطة المتمثلة بالأغلبية الحكومية، هذان متآمران على الشعب اللبناني، وأكثر من هيك خليفة. بس عمونا احنا بعدنا صابرين، إلى متى ما بعرف، إلى متى بيجي القرار بوقته. صابرين، هذه السلطة وهذا العهد يسهمان في فك دمنا.
0: في جديد الميدان، غارة تنفجر على بلدة المنصوري وأخرى طاولت محيط دير سريان قنطرة، وقصف مدفعي استهدف سربين ميفدون ودوحة كفر رمان، حيث سقطت مسيرة إسرائيلية قرب نادي التحرر، كما سجل قصف مدفعي على مرتفعات علي الطاهر.
2: والليلة الماضية سمع تفجير عنيف جدا في بني حيان وآخر في برعشيت، وسجل تمشيط لبلدة حداثة، كما دوت سفرات الإنذار في مواقع عدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب إثر التفجيرات العنيفة التي نفذها.
0: قضائيا، هل يسلم لبنان دمشق ضابطا من أتباع الأسد؟ رنا،
1: تتجه اليوم النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي أحمد رامي الحاجي إلى إصدار قرار قضائي بتسليم اللواء من النظام السوري البائد عادل عيسى إلى القضاء السوري بعد دراسة معمقة لملفه استنادا إلى معطيات قانونية وسياسية أبرزها الاتفاقية القضائية الموقعة عام 1951 بين لبنان وسوريا التي تطالب اليوم باسترداد عيسى الذي سلم نفسه طوعا إلى السفارة السورية في لبنان. وفي المعلومات أن وكيل اللواء عيسى المحامي طون جديد تقدم أمس بطلب لجوء سياسي لموكله إلى وزير الداخلية والبلديات بواسطة المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بحسب الأصول القانونية المرعية الإجراء في محاولة لإيقاف إتمام عملية التسليم في انتظار نفاذ قانون إلغاء عقوبة الإعدام الذي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية. كما كشفت مصادر أمنية رسمية أن الأمن العام اللبناني كان تقدم من السلطات السورية باسترداد 80 لبنانيا مطلوبا للقضاء اللبناني، ومن بينهم رقيب في الدرك تم تجنيسه في سوريا بعد انشقاقه والتحاقه بجبهة النصرة في بداية الحرب السورية، وتردد أن الرقيب المذكور تم تعيينه أخيرا في منصب رئيس مخابرات حمص.
2: عين على العالم. في سوريا شنت الطائرات السورية 4 غارات جوية مستهدفة مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب.
0: مع انقضاء مهلة 60 يوما وعدم اتضاح صورة المرحلة الأمريكية الإيرانية المقبلة، تحدثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا عن واقعة في مضيق هرمز، وشرحت أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها المضيق، وأن الهجوم تسبب بأضرار في غرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم.
2: تزامنا قال الرئيس دونالد ترامب إن على إيران رفع الراية البيضاء وأعلان الاستسلام، وأن الحصار البحري الأمريكي يواصل فرض ضغوط اقتصادية جديدة على النظام الإيراني.
0: وعبر شبكة فوكس نيوز أوضح ترامب أنه لا يمتلك جدولا زمنيا في شأن إيران، مشيرا إلى وجود قناة تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري، ومؤكدا أن انتخابات التجديد النصفي لا تؤثر إطلاقا على طريقة تفكيره في شأن طهران.
2: وتابع أن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضروريا، مشيرا إلى أن واشنطن لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. أضاف أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على المضيق عبر الحصار البحري، مجددا الحديث عن إمكان إعلان هرمز إقليما أمريكيا، وواصفا الفكرة بالعظيمة.
0: واليوم نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران للسماح بزيادة حركة الملاحة في مضيق هرمز تحرز تقدما وقد تخفف الضغط على سوق الطاقة العالمية، متحدثين عن مخاوف من أن يؤدي اتفاقهما إلى ترسيخ سيطرة طهران على المضيق، ومؤكدين أن الرئيس ترامب يفضل اتفاقا يعيد فتح هرمز بالكامل.
2: ونسبت قناة MS Now الأمريكية إلى مسؤول حكومي باكستاني أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.
0: في المقابل وفيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان، وصف المتحدث باسم الحرس الثوري حديث ترامب الأخير عن محادثات خلف الكواليس مع الحرس بالأوهام الناجمة عن العجز والهزيمة في الحرب، نافيا وجود أي مباحثات مع واشنطن، وتابع أن الطريق الوحيد أمام ترامب هو الاعتراف بالهزيمة وتنفيذ الشروط الإيرانية.
2: وقال مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز إن بلاده قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومي الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود، ملمحا إلى احتمالية شن هجوم لكسر الحصار البحري الأمريكي في حال فشلت الدبلوماسية.
0: إلى العراق، ومع المهلة التي حددها رئيس الحكومة علي الزيدي لتسليم كل سلاح الميليشيات إلى الدولة في 21 من أيلول المقبل، هاجم المسؤول الأمني لكتائب حزب الله المدعو أبو مجاهد العساف الزيدي متهما إياه بممارسة أفعال استفزازية وغير مسؤولة.
2: وقال إن صبرنا بدأ ينفد تجاه الأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة لرئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه صبر لأكثر من 100 يوم على ما وصفها بالعنتريات الفارغة له، محددا شروطه لأي مقاربة مع أي حكومة في شأن السلاح تتمثل في خروج القوات الأمريكية، إضافة إلى إخراج القوات التركية من شمال العراق.
0: كما طالب العساف بحل قوات البشمرجة، معتبرا أنها تشكل خطورة على وحدة العراق، ومنتقدا ما اسمها ارتباطها المشبوه مع العدو الصهيوني الأمريكي.
2: على صعيد آخر، وجه الزيدي بالتحقيق في هجوم بالطيران المسير على أقليم كردستان اعتبرته إيران مشبوها، فيما اتهمت السلطات الكردية طهران بالوقوف وراءه.
0: وكان مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البرزاني ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية في أربيل تعرضا لهجوم بطائرتين مسيرتين من دون وقوع ضحايا.
2: البرزاني أشار إلى أن الهجمات إيرانية بطائرات مسيرة، وأن هذه الاعتداءات المتهورة وغير المقبولة تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الأقليم واستقراره.
0: أما نائب الرئيس الإيراني عبد الكريم حسين زادة فشدد على أن بلاده لن تسمح بأي هجوم أو مؤامرة لخلق شرخ بين إيران وإقليم كردستان.
2: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن على أصدقائنا الأكراد توخي الحذر من عمليات تنفذ تحت راية زائفة بهدف زرع الفتنة بين الجيران، وتابع حميناهم من صدام حسين وتنظيم داعش، ونحن ممتنون للأمن الذي وفروه على حدودنا.
0: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد عزم طهران على الحفاظ على العلاقات الودية مع العراق وإقليم كردستان العراق وتعزيزها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، متحدثا عن تحذيرات سابقة أطلقها مسؤول عراقي بينهم مستشار الأمن القومي في شأن اكتشاف خلايا مرتبطة ببعض الجهات الأجنبية داخل البلاد.
2: ونبقى في العراق، حيث أصيب 18 شخصا في انفجار وقع في مستودع للمشتقات النفطية في محافظة من دون معرفة الأسباب بعد.
0: في إسرائيل، بعد يوم تصويت استمر 11 ساعة أغلقت مراكز الاقتراع من دون تمديد للانتخابات التمهيدية لحزب الليكود اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاختيار مرشحيه لانتخابات الكنيست المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل.
2: وقد بدأت عملية فرز الأصوات لتحديد لائحة الحزب المرشح للكنيست 26، حيث من المتوقع إعلان النتائج صباح غد، في حين أفادت أرقام الحزب بأن نسبة المشاركة النهائية بلغت 53.5% بزيادة قدرها 10% تقريبا مقارنة بساعات التصويت نفسها في الانتخابات التمهيدية السابقة التي أجريت العام 2022.
0: معلوم أنه شارك في الانتخابات نحو 75,177 ناخبا يمثلون 53% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية.
4: أخبار الرياضة.
2: برحلي بلشت قبل أشهر من الدرجة الثالثة، انتهت اليوم بالوصول للدرجة الأولى، ففريق الحكمة للسيدات توج بلقب دوري كرة السلة اللبناني للدرجة الثانية بعد فوزه على التعادض بنتيجة 58-47 بالمباراة الثالثة والحاسمة من السلسلة النهائية، لا يحسم السلسلة 2-1 ويضمن عودته للدرجة الأولى بعد أكثر من 20 سنة.
0: وبهالإنجاز صار الحكمة من الأندية يلي بتضم فرق الرجال والسيدات بالدرجة الأولى، وسط توقعات أنه يكون للفريق تأثير كبير بدور الدرجة الأولى الموسم المقبل، وأنه يضيف المزيد من الحماس والمنافسة للبطولة، خصوصا مع القاعدة الجماهيرية الكبيرة يلي بيتمتع فيها النادي.
4: بعيدا من السياسة،
2: وفق أحدث حصيلة رسمية أعلن عنها، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا في حزيران الماضي إلى 6438 قتيلا.
0: أنقذت سفينة أوشن فايكينج التابعة لمنظمة SOS ميديتراني غير الحكومية 55 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي مكتظ يواجه خطر الغرق في وسط البحر المتوسط.
2: وضمت مجموعة الناجين 9 أطفال و8 نساء، فيما كان معظم ركاب القارب من السودانيين. ولم تعلن المنظمة حتى الساعة الميناء الذي ستتوجه إليه السفينة لإنزال الناجين، أو ما إذا كانت بينهم حالات تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: طقس صيفي معتدل الحرارة بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي ضعيف ومحدود الفعالية متمركز بجنوب غرب تركيا مع بعض التقلبات المحلية حتى الأربعاء، موعد استقرار الأجواء وعودة درجات الحرارة للارتفاع الخميس.
0: في الختام تذكير بعناوين النشرة. طهران توحد خطاب أذرعها، واشنطن تربط التهدئة بنزع السلاح، وإسرائيل تؤكد إمدادات المحاصرين في علي الطهر تكفي لأسابيع فقط. حزب الله متمسكون بالسلاح وصابرون ولا ندري إلى متى. ترامب على إيران الاستسلام. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم، كان فيها أيضا عين على العالم، أخبار رياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: صباح الخير من لبنان. اليوم الثلاثاء 18 آب 2026.
1: عناوين الصحف.
0: البداية من صحيفة النهار. كليرفيلد يراوي عند التحقق والمناطق التجريبية، لبنان يندفع نحو إعادة تثبيت اليونيفيل أو بديلها. نداء الوطن عنونت روما عالقة على تلة علي الطاهر وواشنطن تفتح باب الحسم. الجمهورية واشنطن لا ترغب بالتصعيد. إلى عناوين صحيفة اللواء. عون في روما غدا، إصرار على مفاوضات وقوات دولية في الجنوب. الشرق عنونت لبنان يتمسك بالمفاوضات وعون إلى روما الخميس. الديار عنونت معركة الشروط تشتد، والجنوب ينتظر كلمة واشنطن. كليرفيلد على خط الجيش وتلة علي الطاهر في قلب المفاوضات.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: في أسرار الآلهة في النهار، انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية بخبر مقتل أحد مديري مصرف معروف، وما إذا كانت أسباب الموت متعلقة بالسياسة أم مجرد حادث شخصي. يؤكد عائدون إلى قراهم في الجنوب والبقاع الغربي أنهم لا يجرؤون على إعادة الترميم بشكل كلي، لأن أحدا لم يطمئنهم إلى انتهاء الحرب، وجل ما يفعلون القيام بالأعمال الضرورية للإقامة. لاحظ العابرون في بيروت عملية تصفيت كورنيش بيير الجميل المعروف باسم طريق لفيات المتحف للمرة الثالثة في غضون أشهر قليلة، فيما طرقات قريبة أشد حاجة إلى الزفت لم يتم الالتفات إليها. في أسرار نداء الوطن، أبدى قائد مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد استغرابه من الحملات التي تشن على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أنها بعيدة كل البعد عن الحقائق الميدانية وعن أجواء الاتصالات الإيجابية الجارية مع أركان الدولة اللبنانية. حذفت منصات ميليشيا حزب الله العالمية الفقرة التي تحدث فيها أمينها العام عن المفكر اليهودي المزعوم موشي يائير في خطابه المتلفز الأخير. إلى أسرار الجمهورية، تتجه الحكومة إلى وضع ملف المستفيدين من عمليات شراء الدولار عبر الصيرفة في مسار أكثر تشددا، يبدأ من التذكير إلى الإنذار فالإدعاء والعقوبات. أخيرا إلى أسرار اللواء، تعيش دوائر حزبية معنية بمصير الوضع في تلال علي الطاهر، أجواء أن إيران ستتدخل حكما إذا وقعت عملية الاقتحام في الأيام أو الأسابيع المقبلة. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. شكرا للمتابعة.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: خبر السابعة والربع.
1: أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن عملية المناطق التجريبية تظل من وجهة نظر واشنطن المسار العملي الوحيد لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل لكل من لبنان وإسرائيل، مشددا على أن نزع سلاح حزب الله يمثل جزءا لا يتجزأ من هذه العملية. وقال أن الولايات المتحدة تتطلع إلى استكمال الجيش اللبناني لعملياته في أولى المناطق التجريبية على أن تتوسع العملية بعد التحقق من إنجاز العمليات في تلك المناطق، وأن نزع سلاح الحزب يعد جزءا لا يتجزأ من هذه العملية. ووجه انتقادات شديدة إلى الحزب محملا إياه مسؤولية جانب كبير من الأزمات التي يواجهها لبنان، ولافتا إلى أن الحزب كان العقبة الرئيسة أمام التعافي الاقتصادي للبنان والشائبة الوحيدة التي تشوب سمعته الدولية والتهديد الأكبر لسلامة لبنان واستقراره. كما حمل حزب الله المسؤولية الكاملة عن وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية، وخلص إلى موقف واضح في شأن مستقبل الحزب وسلاحه، وقال إنه لهذا السبب تحديدا يتعين نزع سلاحه وتفكيكه.
2: برجك اليوم
3: على لبنان الحر.
2: يوم جديد بيطل علينا على أمل يحملكن كل البركة وكل الفرح. رح نبلش فورا مع برج الحمل. يوم مناسب لا تحسم قرار كنت مأجله، ما تضيع وقتك بالتردد لأنه الفرصة مش رح تضل ناطرتك. بادرة بسيطة رح تقرب المسافات بينك وبين الحبيب. برج الثور، الأمور ماشية بهدوء إذا ما حملت حالك فوق طاقتك. في شخص رح يقدر تعبك ويمكن تسمع كلمة منه بتفرح لك قلبك. برج الجوزة، عندك حركة واتصالات ومفاجآت صغيرة رح تنعش هاليوم. انتبه من وعد انت بتقطعه قبل ما تتأكد انك قادر انك تنفذه، لأنه الناس بتنطر تحقيق الوعود. برج السرطان، بتحس انك بحاجة لترتاح شوي وبتجرب قد ما فيك تعيد ترتيب افكارك. بالمساء رح يكون عندك لقاء او حتى يمكن اتصال رح يترك بحياتك اثر حلو. برج الاسد، اليوم بيطلب منك مرونة اكتر من القوة. اذا صار في تغيير بالمخططات ما تخاف، واعتبر انه في فرصة جاية وهالفرصة مش ممكن تكون خسارة. برج العذراء، بتنجح بإنجاز مهمة كانت عم تاخد من وقتك. مالياً حاول إنك تأجل أي مصروف غير ضروري. برج الميزان، جو إيجابي من حولك وابتسامتك رح تفتح لك بواب جديدة. في فرصة لحتى توضح سوء تفاهم قديم بينك وبين الحبيب على الصعيد العاطفي. برج العقرب، اليوم انت رح تكون ملفت للأنظار بأفكارك وطريقة تعاملك. ما تعطي أهمية لكلام سلبي وخليك مركز على أهدافك. برج القوس، نهارك مليان نشاط ولكن ما تشتت حالك بأكتر من موضوع. خبر سريع بيحمل معه ارتياح كبير. برج الجدي، خطوة صغيرة اليوم بتختصر عليك تعب بكرة. حط ثقتك بحالك وما تتراجع عن قرار انت مقتنع فيه. برج الدلو، ممكن تتلقى دعوة او عرض انت ما كنت متوقعه. استغل الفرصة لحتى تجدد طاقتك وتغير روتينك. أخيراً مع برج الحوت، اليوم أنت عندك شعور وشعورك بمحله عم بيكون. عندك إحساس كتير قوي ورح تعرف كيف تتصرف بالموقف المناسب. كلمة صادقة رح تعمل لك فرق كبير. برجك اليوم
3: على لبنان الحر.

حوار حر بين الشيخ نعيم قاسم والمحلل الإسرائيلي الوهمي موشي يائير. إلى أين وصل حزب الله؟ هل ستتفاقم المواجهة العسكرية عند علي الطاهر؟ وهل ستأخذ إيران لبنان نحو استمرار الحرب؟ أم ستنعم عليه بالسلام مع مؤسس حركة تحرر وعضو الجبهة السيادية الدكتور علي خليفي؟ حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الساعة 1:00.

0: سياسياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الحزن أمتن بيكون طبيعي وأمتن لازم يتعالج؟ الحزن هو انفعال إنساني طبيعي، هو نتيجة فقدان شخص عزيز أو فشل أو خيبة أمل أو حدث مؤلم. بتأكد الدراسات النفسية إنه الحزن بحد ذاته منه مرض، هو جزء من عملية التكيف مع الخسارة. بس إذا استمر الحزن لفترة طويلة وصار عم يمنع الإنسان من ممارسة حياته أو ترافق مع فقدان الأمل أو فقدان المتعة أو اضطراب النوم والشهية، بيكون هون تطور لاضطراب اكتئابي. لازم هون الشخص يستعين بتقييم نفسي. أثبتت الأبحاث أنه التعبير عن الحزن والدعم الاجتماعي وعدم كبت المشاعر بتساعد الدماغ بكتير مطارح أنه يتجاوز الأزمة بطريقة صحية. نصائحي لليوم هي: ما تعزل نفسك، تحدث مع أشخاص بتوثق فيها، سمح لنفسك أنه تحزن، ما تاخد قرارات مصيرية.

0: حوار حر
1: مع تسارع وتيرة التطورات على ضفة علي الطاهر، إلى أين يتجه المشهد اللبناني؟ وهل سقط اتفاق الإطار؟ سيناريوهات التصعيد والتهدئة نستعرضها مع النائب نزيه متى.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي، الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: خير. شو في؟
1: احكي ليه ساكت؟
0: عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: دعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو ب $15.90، شهبايي بقر برازيلي الكيلو ب $8.90.

خبر أولا، سرعة دقة موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. العناوين: طهران توحد مفردات خطابات أذرعها في لبنان والعراق، وواشنطن تكرر التهدئة بنزع السلاح. تل أبيب: إمدادات المحاصرين في علي الطاهر تكفي لأسابيع فقط. الحزب صابرون لا ندري إلى متى، وبيجي القرار بوقته. عون إلى روما والخميس يلتقي البابا. الحاج لإصدار قرار قضائي بتسليم اللواء من نظام الأسد عادل عيسى إلى القضاء السوري. ترامب يطالب إيران بالاستسلام، والحرس الثوري الطريق الوحيد أمامه الاعتراف بالهزيمة، محددا شروطا لأي مقاربة تتعلق بالسلاح. حزب الله العراق يهاجم رئيس الحكومة. صبرنا بدأ ينفذ تجاه أفعاله الاستفزازية. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. وحدت طهران مفردات خطابات ما تبقى من أجنحتها وتحديدا في العراق ولبنان. فحزب الله العراق هاجم رئيس الحكومة الذي حدد موعدا لتسليم الميليشيات كل السلاح للدولة، وقال له صبرنا بدأ ينفث تجاه أفعاله الاستفزازية، مضيفا لن نسلم السلاح وصبرنا لأكثر من 100 يوم على ما وصفها بعنترياته الفارغة. وحزب الله لبنان قال هو أيضا للعهد والسلطة متمسكون بالسلاح وصابرون لا ندري إلى متى، وبيجي القرار بوقته من دون أن يحدد الجهة التي ستصدر هذا القرار. وفيما قطار التفاوض ماشي على السكة الصحيحة رغم التوقف عند بعض المحطات وحتى العراقيل كسبيل وحيد لإنهاء مأساة لبنان عموما والجنوبيين خصوصا، تكرر واشنطن يوميا دعمها لاتفاق الإطار وسط حماوة متزايدة لمرتفعات وضع علي الطاهر التي تقول المعطيات إن معركته واقعة لا محالة. وتربط الولايات المتحدة بين 3 مسارات متوازية: أولا استكمال الجيش اللبناني عملياته في المناطق التجريبية تنفيذا لاتفاق الإطار، ثانيا التوسع في العملية بعد التحقق من إنجاز مرحلتها الأولى، وثالثا نزع سلاح حزب الله باعتباره جزءا أساسيا من هذا المسار مع استمرار الدعم الأمريكي للإطار الثلاثي. ومن هنا نبدأ مع رولو خاطر.
1: أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن عملية المناطق التجريبية تظل من وجهة نظر واشنطن المسار العملي الوحيد لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل لكل من لبنان وسوريا، مشددا على أن نزع سلاح حزب الله يمثل جزءا لا يتجزأ من هذه العملية. وقال إن الولايات المتحدة تتطلع إلى استكمال الجيش اللبناني لعملياته في أولى المناطق التجريبية على أن تتوسع العملية بعد التحقق من إنجاز العمليات في تلك المناطق. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شدد على أن واشنطن ستواصل دعم الإطار الثلاثي في إطار اهتمامها بتحقيق الاستقرار الإقليمي ومنع اندلاع مزيد من الصراعات، وأن هذا الدعم يأتي أيضا التزاما بأجندة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تعزيز السلام بين الدول. ووجه انتقادات شديدة إلى حزب الله محملا إياه مسؤولية جانب كبير من الأزمات التي يواجهها لبنان، ولافتا إلى أن الحزب كان العقبة الرئيسة أمام التعافي الاقتصادي للبنان والشائبة الوحيدة التي تشوب سمعته الدولية والتهديد الأكبر لسلامة لبنان واستقراره. كما حمل حزب الله المسؤولية الكاملة عن وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية وخلص إلى موقف واضح في شأن مستقبل الحزب وسلاحه، وقال إنه لهذا السبب تحديدا يتعين نزع سلاحه وتفكيكه. بدوره جدد مسؤول في الخارجية الأمريكية معارضة واشنطن لتجديد ولاية اليونيفيل، موضحا أنه تمت مناقشة المسألة في لقاءات روما الأخيرة وأن الجانبين اللبناني والإسرائيلي اتفقا على العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز البدائل من خلال صيغة الإطار الثلاثي.
2: وفيما تواصل إسرائيل بالقصف والحرق والحصار عملياتها لإسقاط مرتفعات علي الطاهر وتدمير أنفاقها، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن أمدادات المسلحين المختبئين داخل بنى تحتية تحت الأرض في سلسلة المرتفعات لم يتبقى منها سوى ما يكفي لأسابيع قليلة.
0: وكانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر عسكرية أن الجيش يستعد لاحتمال القتال في لبنان أياما عدة لاستهداف بنى تحتية لحزب الله بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغاراته على جنوب البلاد. وأكدت القناة أن إسرائيل تصر على استكمال تدمير تلك البنى وأن عشرات من مسلحي حزب الله محاصرون تحت الأرض في منطقة علي الطاهر.
2: وذكرت مصادر أن التدخل الأمريكي أوقف التصعيد الإسرائيلي في نهاية الأسبوع الماضي في الجنوب، مؤكدة أن واشنطن لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عملية واسعة النطاق على مرتفعات علي الطاهر، وأن حزب الله لم يحصل حتى الآن على ضوء أخضر من إيران لشن عمليات ضد إسرائيل.
0: وأشارت المصادر إلى الأسس واضحة في شأن آلية اختيار الدول التي ستشارك بالتحقق من نزع سلاح حزب الله، لافتة إلى أن رئيس المجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لم تكلل بتوسيع المناطق التجريبية.
2: وعلى وقع حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن استمرار تواصله مع المسلحين على الخطوط الأمامية في جنوب لبنان، نسبت صحيفة وول ستريت إلى مسؤولين مطلعين أن الحرس الثوري الإيراني استغل حال الهدوء التي أوجدتها مذكرة التفاهم مع واشنطن لتهيئة الأرضية مع الجماعات الحليفة في أنحاء المنطقة من أجل تكثيف الهجمات عند الضرورة.
0: ولفتت إلى أن إيران أرسلت مستشارين إلى العراق واليمن ولبنان لمناقشة الخطط، وأن مسؤولي استخبارات عربية رصدوا أدلة تشمل اتصالات بين إيران وجماعات حليفة لها في تلك الدول.
2: وفي اليرزي ناقش قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع كليرفيلد مواصلة التنسيق بين الجانبين في ضوء المرحلة الحالية والواقع الميداني في الجنوب.
0: وأفيد بأن البحث لا يزال مستمرا في آلية التحقق وهوية الدول التي يمكن أن تشارك في مهمة التحقق من نزع سلاح حزب الله، وأن التداول يشمل أسماء دول إضافية في ظل إبداء عدد من البلدان استعدادها للمشاركة.
2: المعلومات أوضحت أنه لم يتم التوصل حتى الساعة إلى اتفاق على توسيع نطاق المناطق التجريبية، كما لم يحسم أي انسحاب إسرائيلي من النقاط التي لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها داخل الأراضي اللبنانية.
0: وعلى خط الزيارات الخارجية، يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى إيطاليا في الساعات القليلة المقبلة على أن يلتقي في خلال وجوده في روما قداسة البابا لون الرابع عشر بعد غد، كما يعقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان.
2: وسيلتقي عون الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني للبحث في مسألة المفاوضات ولجنة التدقيق والطرح الفرنسي الإيطالي لإنشاء قوات بديلة من اليونيفيل، بعدما طرح اسم إيطاليا بقوة لترأس لجنة التدقيق ورفضت واشنطن إشراك فرنسا.
0: وسط هذه الأجواء، قالت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية أن لبنان يعمل على تمديد مهمة اليونيفيل التي تنتهي نهاية العام الحالي حتى عام 2030 لمنع حصول أي فراغ دولي في الجنوب، مؤكدة أنه في حال تعذر التمديد فالبحث سيتركز على قوات بديلة، ومذكرة بأن فرنسا وإيطاليا سبق أن طرحتا تصورا لتشكيل تحالف متعدد الجنسيات لمرحلة ما بعد اليونيفيل.
2: أضافت المصادر أن الاتصالات مستمرة مع الدول المعنية، لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المشاركة في اليونيفيل، وأنه إذا كان الاعتراض الإسرائيلي على القوة الدولية ينطلق من القول أنها غير فاعلة أو أن صلاحياتها غير كافية، فإن أحد الخيارات المطروحة هو تعديل القرار في مجلس الأمن في أثناء التمديد بما يسمح بتطوير مهامها ومنحها صلاحيات أكثر فاعلية.
0: المصادر الوزارية المقربة من الرئاسة الأولى شددت على أن لبنان يحتاج إلى حضور دولي يساعد الجيش في مهامه في الجنوب، خصوصا في مساعدة الأهالي وإزالة الألغام والمواد غير المنفجرة ومواكبة المرحلة المقبلة، بما يمنع ترك الجنوب أمام فراغ أمني.
2: عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي الذي أكد التمسك بالسلاح اتهم العهد والسلطة بالمساهمة في سفك دماء اللبنانيين وفق تعبيره.
3: نحن نتمسك بالسلاح ما دام السلاح حاجة وضرورة لبنانية وطنية ملحة، والباقي فس بعدين. ونحن نتمسك بالأرض، ما نترك شيء على حساب شيء، مش سلمونا السلاح لتاخذوا الأرض، نريد السلاح لأنه قوة لبنان ودفاع عن لبنان، ونريد الأرض لأنها أرضنا، وهذا احتلال يجب أن ينسحب بدون قيد أو شرط. هذا العهد وهذه السلطة المتمثلة بالأغلبية الحكومية، هذان متآمران على الشعب اللبناني، وأكثر من هيك خليفة. بس عمونا احنا بعدنا صابرين، إلى متى ما بعرف، إلى متى بيجي القرار بوقته. صابرين، هذه السلطة وهذا العهد يسهمان في فك دمنا.
0: في جديد الميدان، غارة تنفجر على بلدة المنصوري وأخرى طاولت محيط دير سريان قنطرة، وقصف مدفعي استهدف صربين ميفدون ودوحة كفر رمان، حيث سقطت مسيرة إسرائيلية قرب ناد التحرر، كما سجل قصف مدفعي على مرتفعات علي الطاهر.
2: والليلة الماضية سمع تفجير عنيف جدا في بني حيان وآخر في برعشيت، وسجل تمشيط لبلدة حداثة، كما دوت سفارات الإنذار في مواقع عدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب إثر التفجيرات العنيفة التي نفذها.
0: قضائيا، هل يسلم لبنان دمشق ضابطا من أتباع الأسد؟ رولا،
1: تتجه اليوم النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي أحمد رامي الحاجي إلى إصدار قرار قضائي بتسليم اللواء من النظام السوري البائد عادل عيسى إلى القضاء السوري بعد دراسة معمقة لملفه، استنادا إلى معطيات قانونية وسياسية أبرزها الاتفاقية القضائية الموقعة عام 1951 بين لبنان وسوريا، التي تطالب اليوم باسترداد عيسى الذي سلم نفسه طوعا إلى السفارة السورية في لبنان. وفي المعلومات أن وكيل اللواء عيسى المحامي طون جديد تقدم أمس بطلب لجوء سياسي لموكله إلى وزير الداخلية والبلديات بواسطة المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بحسب الأصول القانونية المرعية الإجراء، في محاولة لإيقاف إتمام عملية التسليم في انتظار نفاذ قانون إلغاء عقوبة الإعدام الذي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية. كما كشفت مصادر أمنية رسمية أن الأمن العام اللبناني كان تقدم من السلطات السورية باسترداد 80 لبنانيا مطلوبا للقضاء اللبناني، ومن بينهم رقيب في الدرك تم تجنيسه في سوريا بعد انشقاقه والتحاقه بجبهة النصرة في بداية الحرب السورية، وتردد أن الرقيب المذكور تم تعيينه أخيرا في منصب رئيس مخابرات حمص.
2: عين على العالم. في سوريا شنت الطائرات الإسرائيلية 4 غارات جوية مستهدفة مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب. المعلومات المؤكدة أوضحت أن الغارات استهدفت مدرج المطار وأسفرت عن أضرار مادية من دون وقوع إصابات، وأن هذا الاستهداف هو الأول من نوعه الذي يتعرض له المطار عقب سقوط نظام الرئيس الفار بشار الأسد.
0: مع انقضاء مهلة 60 يوما وعدم اتضاح صورة المرحلة الأمريكية الإيرانية المقبلة، تحدثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا عن واقعة في مضيق هرمز، وشرحت أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها المضيق، وأن الهجوم تسبب بأضرار في غرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم.
2: تزامنا، قال الرئيس دونالد ترامب إن على إيران رفع الراية البيضاء وأعلان الاستسلام، وأن الحصار البحري الأمريكي يواصل فرض ضغوط اقتصادية جديدة على النظام الإيراني.
0: وعبر شبكة فوكس نيوز أوضح ترامب أنه لا يمتلك جدولا زمنيا في شأن إيران، مشيرا إلى وجود قناة تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري، ومؤكدا أن انتخابات التجديد النصفي لا تؤثر إطلاقا على طريقة تفكيره إزاء طهران.
2: وتابع سيد البيت الأبيض أن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضروريا، مشيرا إلى أن واشنطن لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. أضاف أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على المضيق عبر الحصار البحري، مجددا الحديث عن إمكان إعلان هرمز إقليما أمريكيا، وواصفا الفكرة بالعظيمة.
0: ومع تأكيد مبعوث الرئيس الأمريكي جيرد كوشنر أن المحادثات بين الولايات المتحدة ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر جدية من أي وقت مضى، لكن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى تفاهم، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران للسماح بزيادة حركة الملاحة في مضيق هرمز تحرز تقدما وقد تخفف الضغط على سوق الطاقة العالمية، متحدثين عن مخاوف من أن يؤدي اتفاقهما إلى ترسيخ سيطرة طهران على المضيق، ومؤكدين أن الرئيس ترامب يفضل اتفاقا يعيد فتح هرمز بالكامل.
2: ونسبت قناة أم أس ناو الأمريكية إلى مسؤول حكومي باكستاني أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.
0: في المقابل، وفيما أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر هرمز مع سلطنة عمان، وصف المتحدث باسم الحرس الثوري حديث ترامب الأخير عن محادثات خلف الكواليس مع الحرس بالأوهام الناجمة عن العجز والهزيمة في الحرب، نفيا وجود أي مباحثات مع واشنطن، وتابع أن الطريق الوحيد أمام ترامب هو الاعتراف بالهزيمة وتنفيذ الشروط الإيرانية.
2: وقال مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز إن بلاده قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومي الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود، ملمحا إلى احتمالية شن هجوم لكسر الحصار البحري الأمريكي في حال فشلت الدبلوماسية.
0: إلى العراق، ومع المهلة التي حددها رئيس الحكومة علي الزيدي لتسليم كل سلاح الميليشيات إلى الدولة في 21 أيلول المقبل، هاجم المسؤول الأمني لكتائب حزب الله المدعو أبو مجاهد العساف الزيدي متهما إياه بممارسة أفعال استفزازية وغير مسؤولة.
2: وقال إن صبرنا بدأ ينفد تجاه الأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة لرئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه صبر لأكثر من 100 يوم على ما وصفها بالعنتريات الفارغة له، محددا شروطه لأي مقاربة مع أي حكومة في شأن السلاح تتمثل في خروج القوات الأمريكية، إضافة إلى إخراج القوات التركية من شمال العراق.
0: كما طالب العساف بحل قوات البشمركة معتبرا أنها تشكل خطورة على وحدة العراق، ومنتقدا ما أسماه ارتباطها المشبوه مع العدو الصهيوني الأمريكي.
2: على صعيد آخر، وجه الزيدي بالتحقيق في هجوم بالطيران المسير على أقليم كردستان اعتبرته إيران مشبوها، فيما اتهمت السلطات الكردية طهران بالوقوف وراءه.
0: وكان مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البرزاني ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية في أربيل تعرضا لهجوم بطائرتين مسيرتين من دون وقوع ضحايا.
2: البرزاني أشار إلى أن الهجمات إيرانية بطائرات مسيرة وأن هذه الاعتداءات المتهورة وغير المقبولة تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الإقليم واستقراره.
0: أما نائب الرئيس الإيراني عبد الكريم حسين زادة فشدد على أن بلاده لن تسمح بأي هجوم أو مؤامرة لخلق شرخ بين إيران وإقليم كردستان.
2: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي قال إن على أصدقائنا الأكراد توخي الحذر من عمليات تنفذ تحت راية زائفة بهدف زرع الفتنة بين الجيران. تابع حميناهم من صدام حسين وتنظيم داعش ونحن ممتنون للأمن الذي وفروه على حدودنا.
0: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد عزم طهران على الحفاظ على العلاقات الودية مع العراق وإقليم كردستان العراق وتعزيزها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، متحدثا عن تحذيرات سابقة أطلقها مسؤولون عراقيون بينهم مستشار الأمن القومي في شأن اكتشاف خلايا مرتبطة ببعض الجهات الأجنبية داخل البلاد.
2: ونبقى في العراق، حيث أصيب 18 شخصا في انفجار وقع في مستودع للمشتقات النفطية في محافظة السليمانية من دون معرفة الأسباب بعد.
0: في إسرائيل، بعد يوم تصويت استمر 11 ساعة أغلقت مراكز الاقتراع من دون تمديد للانتخابات التمهيدية لحزب الليكود اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاختيار مرشحيه لانتخابات الكنيسة المقررة في 27 تشرين الأول المقبل.
2: وقد بدأت عملية فرز الأصوات لتحديد لائحة الحزب المرشح للكنيسة 26، حيث من المتوقع إعلان النتائج صباح غد، في حين أفادت أرقام الحزب بأن نسبة المشاركة النهائية بلغت 53.5% بزيادة قدرها 10% تقريبا مقارنة بساعات التصويت نفسها في الانتخابات التمهيدية السابقة التي أجريت العام 2022.
0: معلوم أنه شارك في الانتخابات نحو 75,177 ناخبا يمثلون 53% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية.
4: أخبار الرياضة.
2: برحلة بلشت قبل أشهر من الدرجة الثالثة انتهت اليوم بالوصول للدرجة الأولى، ففريق الحكمة للسيدات توج بلقب دوري كرة السلة اللبناني للدرجة الثانية بعد فوزه على التعادل بنتيجة 58-47 بالمباراة الثالثة والحاسمة من السلسلة النهائية، لا يحسم السلسلة 2-1 ويضمن عودته للدرجة الأولى بعد أكثر من 20 سنة.
0: وبهالإنجاز صار الحكمة من الأندية يلي بتضم فرق للرجال والسيدات بالدرجة الأولى، وسط توقعات أنه يكون للفريق تأثير كبير بدور الدرجة الأولى للموسم المقبل وأنه يضيف المزيد من الحماس والمنافسة للبطولة، خصوصا مع القاعدة الجماهيرية الكبيرة يلي بيتمتع فيها النادي.
4: RLL Road Traffic.
0: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة سير صباحية كثيفة تسجل من أنطلياس حتى نهر الموت وناشطة على الدورة شارل الحلو وأوتوسترات خلدي باتجاه أنفاق المطار، الحركة كثيفة. وعلى كوي عرية الجمهور بسبب تعطل شاحنة منذ بعض الوقت عم بيتم معالجتها من قبل دراج من مفرزة سير بعبدة، كما أنه في أتيل نتيجة انزلاء دراج نارية على أوتوستراد العقيب المسلك الغربي وجريح نتيجة انزلاق دراج نارية على أوتوستراد طبرجة المسلك الغربي.
0: في إكسترا نيوز، وفق أحدث حصيلة رسمية أعلن عنها، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا في حزيران الماضي إلى 6438 قتيلا. وفي كولومبيا تعهدت شاكيرا بالمساعدة في بناء 10 مدارس جديدة على الأقل في منطقة نائية في بلادها تعرضت لزلزال مدمر الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل المئات وألحق أضرارا بآلاف المنشآت التعليمية.
2: شاكيرا أعلنت موقفها أثناء زيارة مفاجئة لكيبدو عاصمة إقليم تشوكو الكولومبي، حيث تفقدت المدارس المتضررة واحتضنت الطلاب وأخذت صورا معه.
0: أنقذت سفينة أوشن فايكينج تابعة لمنظمة SOS ميديتيراني غير الحكومية 55 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي مكتظ يواجه خطر الغرق في وسط البحر المتوسط.
2: وضمت مجموعة الناجين 9 أطفال و8 نساء، فيما كان معظم ركاب القارب من السودانيين. ولم تعلن المنظمة حتى الساعة الميناء الذي ستتوجه إليه السفينة لإنزال الناجين أو ما إذا كانت بينهم حالات تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية.

طهران توحد مفردات خطابات أذرعها في لبنان والعراق، وواشنطن تكرر التهدئة بنزع السلاح. تل أبيب إمدادات المحاصرين في علي الطاهر تكفي لأسابيع فقط. الحزب صابرون لا ندري إلى متى، وبيجي القرار بوقته. عون إلى روما والخميس يلتقي البابا. الحاج لإصدار قرار قضائي بتسليم اللواء من نظام الأسد عادل عيسى إلى القضاء السوري. ترامب يطالب إيران بالاستسلام، والحرس الثوري الطريق الوحيد أمامه الاعتراف بالهزيمة، محددا شروطا لأي مقاربة تتعلق بالسلاح. حزب الله العراق يهاجم رئيس الحكومة، صبرنا بدأ ينفذ تجاه أفعاله الاستفزازية. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: حوار حر بين الشيخ نعيم قاسم والمحلل الإسرائيلي الوهمي موشي يائير. إلى أين وصل حزب الله؟ هل ستتفاقم المواجهة العسكرية عند علي الطاهر؟ وهل ستأخذ إيران لبنان نحو استمرار الحرب؟ أم ستنعم عليه بالسلام مع مؤسس حركة تحرر وعضو الجبهة السيادية الدكتور علي خليفي؟ حوار حر مع بسام أبو زيد، الثلاثاء الساعة الواحدة.
1: خبر الثامنة والربع.
2: في ميدانيات الجنوب سجلت غارة فجرا على بلدة المنصوري وأخرى طاولت محيط دير سريان قنطرة إلى قصف مدفعي استهدف مجد الزون، صربين، ميفدون ودوحة كفر رمان، حيث سقطت مسيرة إسرائيلية قرب نادي التحرر. كما طاول قصف مدفعي مرتفعات علي الطاهر، وأطلق الجيش الإسرائيلي رماية رشاشة باتجاه بلدات حداثة وبرعشيت. والليلة الماضية سمع تفجير عنيف جدا في بني حيان وآخر في برعشيت، وسجل تمشيط لبلدة حداثة. كما دوت صفارات الإنذار في مواقع عدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب إثر التفجيرات العنيفة التي نفذها. في الغضون أفادت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية بأن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن إمدادات المسلحين المختبئين داخل بنى تحتية تحت الأرض في سلسلة مرتفعات علي الطاهر لم يتبقى منها سوى ما يكفي لأسابيع قليلة.

وثلث بلبنان الحر. صباح الخير. نهار جديد بيحملنا رغم كل شيء ببلدنا، كل التفاؤل والاستقرار الفكري إن شاء الله، وعطول منقول إن شاء الله كمان نتمتع بصحة جيدة. أهم أهم أهم شيء، أهم ثروة بنملكها هي صحتنا. نحن ببلد على طول كل يوم عنا بقوسة، وكل يوم عنا سيربريز، أوقات بتكون حلوة أوقات بقوسة بتكون بشعة، بقى كله بيأثر على أعصابنا. خلوا على طول مجال للأمل والضحك والفرفشة، لأنه هو الوحيدين اللي بيبعدوا عنا كل الأمراض. ما تنسوا أن الدراسات بتقول أنه التفاؤل بيبعد عنا الكآبة والحزن وحتى الأمراض. معنا من هلأ وحتى الساعة 10 إلا ربع بتوقيت بيروت ماريانو داوود، راح يكون اليوم ضيف عزيز على قلبنا وحلوة لبنان سيدي مخلوف.

ضلي تحكي له تحكي له تحكي له. ضل تحكي له بركي بيطلع من أمره شيء. إيه؟ خلينا نحن وياكم هلأ نبلش. كل مواطن سياسي للعشرة إلا ربع.

عشية جولة مفاوضات روما الثاني مبدئيا بأوائل أيلول لفت توحيد إيران وتيرة تصعيد حزبيا بلبنان والعراق، يعني عم نحكي عن حزب الله بلبنان وحزب الله العراق، لناحية تخوين الدولتين اللبنانية والعراقية والتهديد بأنه الصبر مش رح يدوم لفترة طويلة.

0: منبلش بالعراق، فمع المهلية اللي حددها رئيس الحكومة علي الزيدي لتسليم كل سلاح الميليشيات للدولة ب 21 أيلول، هاجم المسؤول الأمني لكتائب حزب الله المدعو أبو مجاهد العساف الزيدي، واتهمه بممارسة أفعال استفزازية وغير مسؤولة، وقال صبرنا بلش ينفد تجاه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة لرئيس الحكومة، صبرنا لأكثر من 100 يوم على عنترياته، وحدنا شروطنا لأي مقاربة مع أي حكومة بشأن سلاح، وهي بتتمثل بخروج القوات الأمريكية إضافة لإخراج القوات التركية من شمال العراق. هيدا بالعراق. تقريبا نفس الشروط اللي عندهم إياها عنا إياها. هيدا بالعراق. فإذن بلبنان، أكد عضو المجلس السياسي بحزب الله محمود قماطي التمسك بالسلاح، واتهم العهد والسلطة بالمساهمة بسفك دماء اللبنانية.
1: نحن نتمسك بالسلاح ما دام السلاح حاجة وضرورة لبنانية وطنية ملحة، والباقي بفسه بعدين. ونحن نتمسك بالأرض، ما نترك شيء على حساب شيء. مش سلمونا السلاح لتاخذوا الأرض، نريد السلاح لأنه قوة لبنان ودفاع عن لبنان، ونريد الأرض لأنها أرضنا، وهذا احتلال يجب أن ينسحب بدون قيد أو شرط. هذا العهد وهذه السلطة المتمثلة بالأغلبية الحكومية، هذان متآمران على الشعب اللبناني. وأكثر من هيك، خليفة بس عمونا، نحن بعد صابرين إلى متى ما بعرف، إلى متى بيجي القرار بوقته. صابرين، هذه السلطة وهذا العهد يسهمان في فك دمنا.

وردني هلا قبل ما نبلش الاسئله تبعولنا، فاز في دوري اسرائيلي عم تتواجد عند مفرق الماري عين عرب، عم بتقوم بتوقيف عدد من المواطنين وتدقيق بهوياتهم اضافه لالتقاط صور لهم.

ناظركم هلا على الرقم 09-218-233 الفويس مسج 70-95-1111 حتى كلنا سوا نتناقش بهالأسئلة التالية.

أول سؤال هو مين عم بعيش حالة نكران؟ الدولة يلي بتعتقد أنه ممكن تعول على اتفاق إطار وبإمكانها نزع سلاح حزب الله، أم الحزب يلي مؤمن أنه سلاحه هو الإنقاذ الفعلي؟ السؤال رقم 2، مين فعلا المتآمر على اللبنانيين؟ والسؤال رقم 3، أيمتى بينتهي صبر الحزب؟ مثل ما عم بيقول ماطي أنه نحن بعدنا صابرين، بقى أيمتى بينتهي الصبر؟

0: طبعا خلينا نتناقش بهدوء وروية ومن دون تشنجات لحتى نقدر نوصل فكرتنا أحبائنا لألكون وتكون الفكرة موجهة بصورة سليمة ودون أي انفعال. لما نحكي بانفعال، لما نحكي بعياط، لما نحكي بشتيمة، منكون عم هيك نزرع بذور إنه خلي الشخص التاني اللي بده يرد بانفعال مضاد. فإذا هلأ ناطركن على 09-218-233 رسائل صوتية 709-59-111. مرة الأسئلة هن: مين عم بعيش حالة نكران؟ الدولة اللي بتعتقد أنه ممكن تعول على اتفاق الإطار وبإمكانها نزع سلاح حزب الله، أم الحزب يلي مؤمن أنه سلاحه هو الإنقاذ الفعلي؟ السؤال رقم 2: مين فعلا المتآمر على اللبنانيين؟ والسؤال رقم 3: أيمتى بينتهي صبر الحزب؟ هلا ما ضروري تجاوبوا على كل الأسئلة، إنما هو محاور الحلقة فيكم تنقوا منه. أنا بفضل دائما نحكي على التليفون، على الواتساب بتكون رسالة معلبة، على التليفون نتناقش أكثر. ألو؟
1: ألو؟
0: أيوة؟
1: بونجور.
0: إذا هيك بدك تحكيني مش مسموع.
1: ألو؟
0: أيوة أهلا.
1: وي كيفك؟
0: أهلا وسهلا.
1: أنا بدي بس جاوب على كل السؤالات بس جملة واحدة.
0: بس مين معي؟
1: ريما.
0: كيفك يا ريما؟
1: طبعا
0: ماشي الحال.
1: ايه؟ يعني وقت حطيت الفويس تبعه بطلت منيحه، كنت منيحه.
0: لا معلش، يعني بدنا نسمع للكل، لبنان
1: ايه
0: حر.
1: ما ضروري تحطه بالاخر لانه بتوجعنا معدتنا وحيات العذراء. بدي شو بيصير لي.
0: لا خلينا كلنا سوا نجاوب هلا على الموضوع الاساسي. يلا
1: بس اقول لك، انا ما في حدا، انا بس بدي اقول لك جمله واحده: ما في حدا متآمر على لبنان وما في حدا عميل الا حزب الله.
0: هذا
1: بكفي بدنا نفهم كل شيء بالموضوع. ما حدا متآمر وما حدا عميل للحزب الله، لأنه جروا ونجر تخربوا بيت.
0: بس هو الحزب بيؤمن أنه سلاحه هو الإنقاذ الفعلي.
1: يؤمن إيه أوكي، بركي بنعمل له بلانات تانية بيقعد عليها، بس ممنوع بقى يكون موجود بلبنان. لازم نحنا نعمل المستحيل تنقبعه من لبنان.
0: نقبعه؟ بدك تقبع حزب الله من لبنان؟
1: نقبع من جذوره، لأنه أنت إذا ما استأصلت المرض ما بيروح. هلا معقول يرجع، بس مثل الكانسر بيرجع، بس يرجع يعني خلص.
0: يعني نحن مثل ما لاحظنا توحيد الخطاب، خطاب حزب الله بلبنان وخطاب حزب الله بالعراق،
1: هيدي هي. يعني لازم يستأصلوا من كل المحلات. يعني إن شاء الله بدنا نحط إيدنا مع الشيطان تنقيمه
0: على قد
1: أو علي وعلى أعدائي يا رب. أنا هيك عم بقول للحكومة: علي وعلى أعدائي يا رب، خلصنا بقى.
0: أوكي.
1: خلصنا بقى خلص.
0: يلا
1: صارلن من 85 خلص.
0: أوكي حبيبتي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بسمع فيكتور.
2: صباحو أستاذ توني، سعد صباحك. فيكتور عم يحكي معك. لبنان ما في غير دولته، ما في غير جيشه يلي هو بريح كل اللبنانيين، وبعدين هن عم يتآمروا على لبنان وهن بدهم يروحوا لبنان وبدهم يعملوا ولاية الفقيه. هيك ما بيمشي الحال، في دولة، في سلطة، في جيش.
0: اوكي شكرا لك. بسمع محمد.
3: طيب صباح الخير، معك محمد من بيروت.
0: اهلا فيك يا محمد.
3: متآمر على لبنان هو بالدرجة الاولى حزب الله وإيران، هن يلي خاربين البلد وصارلهم فترة عم يحاولوا أنه يبسوا الفتنة بين أبناء الصف الواحد بهالبلد. يعني واضحة، ما بدها اثنين يحكوا فيها.
0: نعم.
3: مفروض بقى يحسوا أنه هن لازم يرجعوا لبنانية، ما بقى يتبعوا لنا إيران. ويخي بده يتبعوا إيران يروح يفلدوا عنا، يحلوا عن سماربنا ويقعدوا بإيران ويدافعوا عن إيران ويمشوا على أجندة الإيرانية. انتهت، ما بدي أكتر من هيك. حاج بقى دفع لبنى.
0: أوكي شكرا لك. بأخذ كمان اتصال، نقطع الخط. فإذا مين عم بعيش حالة نكران؟ الدولة اللي بتعتقد أنه ممكن تعول على اتفاق الإطار وبإمكانها نزع سلاح الحزب، أم الحزب نفسه يلي مؤمن أنه سلاحه هو الإنقاذ الفعلي؟ مثل ما سمعنا محمود قماطي، مين فعلا المتآمر على اللبنانيين وأيمتى بينتهي صبر الحزب؟ 09-218-233 الفويس مسج 70-95-9111 مروان
4: صباح الخير يا
0: صباح النور يا هلا يا هلا
4: حبيب القلب. أنا بحب يكون المنبر حر بس هي العالم ما بعرف يعني إنه هي هيدي المدام اللي بدها تقبع وترحل لا هي اللي بدها تنقبع وهي اللي بدها تترحل وشو هو هذا الحكي يعني هذا الكلام الشد قال بس إنه في حدا تاني بيقول لك لا يا عمي مش لازم نشد شو هالحكي هيدا
0: طيب.
4: شو هو هذا الحكي؟ مين اللي جار مين ومين اللي أخذ مين ومين اللي عمل مين؟ بعدين يا عمي هي نفسها هيدي قتلت السوريين لتعتبر إنه أنا والله بدي قاوم وأنا المقاومة
0: بعدك لحد هلا بعدك عم تبرم بأرضك
4: لا ممنوع شو الحكي هيدا؟
0: مروان بعدك عم تبرم بأرضك يعني ما عطيتني ولا جواب بس عم ترد على صديقتنا يلا
4: لا بنشوف. يعني معلش عم يوصل الكلام لمحل انه هول وهول وخونة لا كل واحد بيكون مع اسرائيل هو الخاين كل واحد بيكون مع اسرائيل وبيبرر لاسرائيل وبيحكي على حزب الله وعلى سلاح حزب الله هو الخاين يعطيك العافية
0: ولا أولاد دخلك كمان مش الحزب هدد القاضي بأبعو من القاضي بيطار دخلك مين تذكرها الخبرية ولا نسيتها يا مروان الوين يا مروان عم أهلك يلا ألو ألو ألو
5: صباح الخير
0: صباح النور أهلين
5: إيه بتطمن عكار طمني عمك
0: منيح بس وطي الراديو لسير أحسن
5: حبيبي القلب نحن من أمي بالعشر 3452 ما بيحكي ما إلا الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وما في حدا لبناني متأمر مع إسرائيل هذا هو سن يعملوه نحن بدنا الدولة والجيش اللبناني
0: طيب.
5: هني مؤسسات لأمنية خلينا لبنان
0: خلينا نفوت هلأ بالتفاصيل
5: وبلا تخوين عاد
0: طيب
5: طبعا
0: أيمتى بينتهي صبر حزب الله لأنه مثل ما عم بقول محمود أباطي نحن ما بنعرف أيمتى بيجي وقت بنوقف بيوقف الصبر يعني
5: أنا برأيي يعمل استفسار يسأل البيئة لحضنته لأنه ما بقى حدا بده حرب
0: هلا اذا عم تسمع الناس اللي عم يتصلوا على الهواء افكارهم غير شيء عم بحكي من البيئه الحاضنه
5: ما بيصح الله صحيح سيستوني ما بيصح الله صحيح نحن تعبنا صرنا 42 سنه تحت هيمنه سلاح للدوله واثنين ما بيحكموا بلد في دوله في مؤسسات
0: نعم
5: نحن قبل التاريخ نحن عنا 30 سنه يجي نعم. حزب يحكم دوله مش مقبول كنا مؤمنين بالدوله فنشتغل كدوله
0: نعم
5: وعيب علينا بقى صرنا بالألفية الرابعة
0: يلا
5: كلكم ذوق يعطيك العافية والله يخليكم صحتكم
0: شكرا لك بسام بأخذ اتصال ألو
6: ألو بونجور
0: بونجور
6: كيف مبسوطوني
0: الحمد لله
6: معك جوزيف
0: أهلا جوزيف
6: أنا بالنسبة إلي اثنين وعم بعيش في حلف نكران الجيش وحزب الله
0: أوف
6: طبعا
0: مش الجيش نحن عم نحكي على الدولة هلا الجيش بعد ما
6: الدولي شو
0: ما طلع قرار شو الجيش شو الدولة الدولة مش هي الجيش كلها
6: يعني الدولة عم تعيش حالة نكران كمان أكثر
0: هل برأيك الدولة قادرة تنفذ باتفاق الإطار كل موجباتها
6: يعني مش هيدا الوعد في رئيس جمهورية ترامب
0: ما بعرف شو وعده
6: هيك قال له على الإعلام وقال له I'm ready وقال له go ahead
0: بس who told you so no one was there with the two presidents no one was there
6: public
0: وقت يكونوا قاعدين مع بعض الرؤساء ما حدا عارف ما بعرف اوقات كيف بيتكهنوا الصحفيين
6: يعني بتطلع يعني مش ضروري تكون تتوثق او شيء بس اكشلي هيدا اللي عملوه يعني مش بس قهوه
0: ومين خبرك ما عم بقول لك الانفو اوقات بتكون معلومات مضلله فيك نيوز ما حدا عارف شو بيكون المحور الحديث بين رجلين بكلوز دور ميتينج
6: وانا بس بدي احيي رئيس وزراء العراق عرجوليته على الموقف اللي اخده وقال لو بتكلفني حياتي بدي امشي فيها هيدا الموافق مواقف انه زمان نحن مجتمعنا بلبنان ان شاء الله يجي حدا يعمل مثله
0: لا سمعناها جوزيف هيتك مسمخين دينيك
6: من مين
0: ما بعرف انت لازم تتأكد مش هيك
6: ما بعرف انا ما سمعت لحتى لو حياتي
0: ما سمعت مثله بلبنان
6: مثله لا مثل الموقف اللي اخده امبارح لا
0: ما سامع مثله اوكي بوصف لك بكرة اسم حكيم أوتورينو بيدك أكتر يلا لا يلا مش مثل ما بدي انه لا ولا يعني كل شيء عم تاخد الحكومة قرارات ورأي جمهورية عم بيحكي ما عم تسمع ولا يا جزاف يا خي ليش تنفذ بالعراق
6: أكيد تنفس
0: بالعراق. وين تنفس بالعراق؟ أعطاهم مهلة ل 21 أيلول، لنشوف بعد 21 أيلول شو بده يصير.
6: عم بحاصرهم مطرح ما كان.

0: أهلا
1: يعني
0: بعبد الله.
1: التخوين على الدولة وعلى فخامة الرئيس وعلى كل المؤسسات هدفها واضح. بعدين مين منعهم للحزب يحرر الجنوب؟ يروح يحرر الجنوب، ما هني شفناهم كيف كانوا على الجبهة، فات العدو احتل المناطق كلها
0: نعم
1: وعشوائي، كان بس العاصمة صيدا. يعني شو هلأ الدولة مانع الحزب يحرر أو يتصدى العدو وين وما بعرف شو؟ بعدين ما خلصنا منها يا قصة إنه القضية وما بعرف شو، ما خلص الناس بدها تعيش، يعني بدنا نربي أولادنا في بلد طبيعي. لوين بعد رايحين بالضبط؟ مين بعد إله خلق يحارب؟ مين بعد إله نفس يحارب؟
0: طيب ايه بس ما عم نجاوب، يعني مين عم بيعيش بحالة نكران، الحزب ام الدولة؟ اوكي، والسؤال الثاني مين فعلا المتآمر على اللبنانيين، وايمتى بينتهي صبر حزب الله؟ لانه محمود اماطي قالنا نحن بعدنا صابرين، فالى متى؟ الو
2: الو
0: ايوه
2: بونجور توني،
0: اهلين. مين
2: أنا
0: معي؟
2: بدي اسالك كم سؤال
0: بس. مين معي؟ بس مين مين
2: مايا.
0: اول
2: شغله
0: ما تسكر الخط مثل امبارح طبش.
2: لا إيه؟ لا
0: يلا ايه
2: هو بفتكر نقطع لحاله.
0: إيه؟
2: لا عن جد مش عم بمزح.
0: اوكي طيب يلا بسبب انه انا ما بعرف اذا واحد سكر الخط ولا نقطع. ايه
2: لا
0: يلا.
2: لا عيني انا ما سكرت،
0: مش مشكلة.
2: انا وقت بعد سمعت شيء على الراديو
0: يلا مايا
2: سكرت ورجعت.
0: تفضل يا مايا عجلي عجلي مايا.
2: توني انا بدي اسال شغله. اول شيء قالوا انه عندهم صواريخ الى ما بعد بعد حيفا. طيب انقتل حسن نصر الله، في بعد اعظم من هيك خطر على لبنان؟ يخي وين هالصواريخ؟ انا محلهم كنت قصفت لاسرائيل، حرقت في الليسة من عين اصلا.
0: بدي اتشك شوي صغيري. هلا الجيش الاسرائيلي اعلن انه اطلق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف وهمي في منطقة زرعيت، وطابع لا يوجد خشية من وقوع حدث امني ويتم التحقيق في الحادث. هذه اخر المعلومات. ايه
2: المهم هي اول شغله.
0: لا هذا الخبر عم بقوله.
2: وينكم يا خيي؟ شو عملتوا؟
0: طب مين بحاله نكران؟
2: شو بدي انا عم
0: لا مش لحظه طولي بالك. الاسئله موجوده وفعلي مش مثل ما بدك. بدك تحكي على الهواء حبيبه قلبي.
2: معروفه مين بحل.
0: مايا إيه؟ الحكي تواصل بيني وبينك، مش انك تطلع تقول اللي بدي اقوله. اوكي
2: هني حزب
0: ليش مش الدوله بحاله نكران؟ انما انا قادره تعمل شيء.
2: ايه هلا انا نعم انا بلومه لقائد الجيش، لانه اليوم
0: مش عم نحكي على قائد الجيش. قائد الجيش مايا
2: نعم
0: اذا رح تحكي لحالك اسمحي لي اقول لك. بس
2: قلت لك حزب الله هن بحاله
0: ايه بس ما الحديث هو تواصل. ليش على طول بدنا نلوم قائد الجيش وهو يتبع السلطه السياسيه؟ السلطه السياسيه بتقول له شو يعمل، مش قائد الجيش بيتصرف على راسه. ما هيك
2: السلطه السياسيه اعطته الامر انه يلم سلاح من الجنوب. وين
0: هتلاقي شو اعطته؟ قالوا له للجيش انه 95% سلمنا سلاح. هذا بين الجيش 95% وقتها قال انه تسلم سلاح، تبين انه ما تسلم، يمكن لانه كان الحزب مخبره انه نحن ما عندنا سلاح بقى بجنوب.
2: هو ما شو يفوت يفتش
0: ما بعرف.
2: لكن في تقصير.
0: طبعا في تقصير، اذا ما بنعترف بالتقصير بنكون عم نكذب على حالنا.
2: بكون شو عم يعمل؟
0: عم نكذب على حالنا.
2: ايه ما اكزاكتلي هذا اللي صار. مش عم نكذب على حالنا، وش تقصير؟ لأنه كان المفروض ينبشوا تحت الأرض وفوق الأرض وبالفرشة وتحت الفرشة كل خرطوشة يشلوها.
0: شكرا لك، بس خلينا نرتاح. تسلمي لي بس إذا بتريدي بعد عندي وقت لموجز. لا أبدا بدي أسلم. لحظة بدي أسلم الأخبار، ما فيك تفوت علي بالعرض. بدي أسلم هلا استراحة صغيرة لموجز أخبار 9:15 ناطرين يكون بعد الموجز.

0: حوار حر بين الشيخ نعيم قاسم والمحلل الإسرائيلي الوهمي موشي يائير. إلى أين وصل حزب الله؟ هل ستتفاقم المواجهة العسكرية عند علي الطاهر؟ وهل ستأخذ إيران لبنان نحو استمرار الحرب أم ستنعم عليه بالسلام مع مؤسس حركة تحرر وعضو الجبهة السيادية الدكتور علي خليفي؟ حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الساعة الواحدة. الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: صباح الخير، إنها 9:45 في لبنان الحر. إليكم موجز الأخبار.

من المقرر أن يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إيطاليا خلال الأيام المقبلة في زيارة تتضمن سلسلة لقاءات في الفاتيكان وروما. وبحسب المعلومات يلتقي الرئيس قداسة البابا لاون الرابع عشر في 20 آب الحالي، كما يعقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الفاتيكان. وسيلتقي الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وسيتركز البحث خلال اللقاءات على الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في آلية التحقق ضمن المناطق التجريبية في ظل استمرار النقاش حول الدول التي يمكن أن تشارك في هذه المهمة. استهدفت القوات الإسرائيلية صباحا أطراف مجد الزوم بعدد من القذائف المدفعية، وكان الطيران الحربي أغار فجا على بلدة المنصوري وأطلق رميات رشاشة باتجاه أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف وهمي في منطقة زرعيت، ولا يوجد خشية من وقوع حدث أمني، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق في الحادث. نقلت وكالة رويترز عن بيانات تتبع حركة الملاحة البحرية أن عبور السفن من مضيق هرمز ارتفع قليلا مقارنة ببداية الأسبوع، وأشارت إلى أن 6 سفن بضائع عبرت مضيق هرمز الاثنين، و3 غادرت الخليج، و3 اتجهت إليه. إلى ذلك أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لإصابة بقذيفة مجهولة المصدر أثناء مغادرتها مضيق هرمز، وأشارت الهيئة إلى أن الهجوم تسبب في أضرار بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين مخاوف من أن يؤدي اتفاق إيران وعمان إلى ترسيخ سيطرة طهران على مضيق هرمز. استهدفت 4 غارات يراجح أنها إسرائيلية مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي في سوريا. أخيرا ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن ليبيا تسعى لجذب ما يصل إلى 40 مليار دولار استثمارات لتطوير مواردها النفطية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار. شكرا للمتابعة.

حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم. كافيين معكم برنامجنا عبر لبنان الحر 102.5 102.7 و102.3 ميجا هرتز اف ام وعبر منصاتنا. برجع بعيد الأسئلة عليكم، فإذا مين عم بعيش حالة نكران؟ الدولة يلي بتعتقد أنه ممكن تعول على اتفاق الإطار وبإمكانها نزع سلاح حزب الله، أم الحزب يلي مؤمن أنه سلاحه هو الإنقاذ الفعلي؟ مين فعلا متآمر على اللبنانيين؟ وأيمتى بينتهي صبر الحزب؟

0: طبعا نحكونا على 09-218-233 رسائلكم الصوتية 70-95-11-11. التحية ليلي بيحبوا يشاركوا معنا، مع التمني انه نحافظ على هدوءنا وما نعصب وما نصرخ ونروق قد ما فينا نروق. يلا بسمع جوزيف من ليفربول.
1: صباح طوني، معك جوزيف من ليفربول. هؤلاء جماعة موظفين عند إيران يا زلمة، كيف بدوا يسلموا سلاحهم بعد وش يطلع لهم $1,000 بالشهر؟ شو بروح ببيعوا فجل على الطريق؟ شو بك يا عمي؟ ما هم موظفين هؤلاء، يعني عم تقول له اعطيني الألف العمى بقى إيش عندك $1,000 بالشهر؟ هذا بيتحول لمجرم سفاح. ها؟ مش عن شان القضية، هؤلاء مش موظفين بالحرس الثوري الإيراني. ها؟ ما قال سمحت الشيخ حسن نصر الله الله يرحمه، ما قال يا اخي هن موظفين اموالهم لحم كتافهم من وراء ايران. بقى هن ايرانيه يا صاحبي منو لبنانيه. بقى هيك عالم ومع عائدتهم بزيادة عن هيك، مع العائده اللي عندهم اياها، هول بدهم قلع من جذورهم يا زلمه. هودي كارثه، هودي بدهم الدوله تركب بيضات، اذا ما عندها بيضات الدوله فاذا في
0: رح وقف الرساله لانه تخطينا الادب جوزيف، مش أول مرة بليز، مش تاني مرة، يعني تعديت الخطوط الحمر باستعمال تعابير مش خارج الهواء. بليز بليز بليز، عذرا كمان لهالتعابير اللي سمعناها. ريما،
2: هاي أنا ريما أجين، سوري ما جاوبت على سؤال الصبر أمتى رح ينفذ صبره.
0: ريما ما فيك تكوني معي على التليفون ترجع تبعتي واتساب، لا ولو مش بس أنت على الهواء في غيرك. يلا باخذ اتصال، ما تخزيني ما رح مرق الرسالة، بس كان عندك وقت كافي حتى نتناقش بالموضوع. الو
3: الو، بونجور.
0: بونجور، اهلين،
3: كيفك مستر توني؟ عبد الله معك.
0: اهلا عبد الله، وطي الراديو بليز عبد الله، تفضل يا عبد الله.
3: مستر توني، حزب الله وكل الفريق اللي بلف يعني بفلكه عايشين حالة انكار، يعني هيدي شغلة مسلمة. ولكن لما اليوم بيطلع الحاج محمود قماطي بيقول نفذ صبرنا، طيب يا اخي يعني انت مين عم تهدد؟ يعني عم تهدد الشعب اللبناني؟ يعني بدك تهدد، هدد اسرائيل، هاي اسرائيل موجوده والساحه موجوده مثل ما بيقولوا، اعمل بدك اياه.
0: بس هو عم بيقول للدوله انه صبرنا نفذ، يعني قرب ينتهي بس ما بنعرف امتى.
3: هو عم بيوجه الحكي يعني
0: لمين؟ لرئيس الجمهوريه، للدوله، لمين؟
3: للدوله وللعموم الشعب، يعني اللي ما بصف معه، يعني اكيد اللي ما بيدور معهم يعني.
0: طيب
3: هاي شغله. الشغله الثانيه، في حاله انكار مش بس هني، حتى بايران. يعني اليوم بيطلع مسؤول بالحرس الثوري بيجي بيقول لك سنلحق هزيمه بامريكا اذا ما
0: قالهم ترامب. قالهم اليوم ترامب ما عندكم حل الا الاستسلام، قالوا له الحرس الثوري انت اللي بدك تستسلم، بدك تعلن هزيمه.
3: ما شفنا نحن شو صار، يعني ما عم بيشتغلوا من تحت لتحت في مفاوضات.
0: في سؤال يسأل، ليش توحد الخطاب بين حزب الله لبنان وحزب الله العراق؟
3: لانه اجت الورقه يا معلم توني، اجت الورقه انه خلص ما في مجال يعني بعد هالشرزمات هاي الموجوده والتصرفات.
0: يعني ردوا على رئيس الوزراء العراقي قالوا له لا ما رح نسلم سلاح وانت عم تعمل بلا بلا بلا، وهون نفس الشيء
3: مسيطوني بدهم يسلموا، خلص ما في مجال بعد. علي الزايدي
0: ما هو رئيس الوزراء العراقي،
3: مدعوم مدعوم
0: مدعوم من ترامب، يعني شفناه عند ترامب،
3: من ترامب، من الشعب العراقي، لانه كمان الشعب العراقي نفس الشيء هو عم بيعاني مثل ما الشعب اللبناني عم بيعاني. طيب يعني هذا موجود، وحتى الحوثيين، وحتى يعني ما عادش في مجال، يعني من 40 سنه ولليوم شو عملنا لفلسطين وشو عملنا للقدس؟ دمرت سوريا ودمر العراق ودمر اليمن ودمر لبنان، وبعدك بيقول لنا نحن بذروه الانتصار تبعنا. شيء انكار يا اخي، انكار مش طبيعي هيدا.
0: والدوله مش عم تنكر انه بتقدر باتفاق الاطار توصل لحل جذري للمشكله اللبنانيه.
3: الدوله عم بتحاول
0: بس لحد هلا شو عملت؟
3: انت عندك 40 سنه من الهيمنه والتدخلات الخارجيه بلبنان، يعني عم بتحاول، وبالنهايه ما بصح الا الصحيح. يعني الدوله اجباري بترجع تفرض سلطتها، اذا مش اليوم بكره الا بعد شهر بعد سنه بده يمشي.
0: شكرا
3: القطار على السكه، شاء من شاء وابى من ابى.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع جورج على الواتساب بعد اتصال.
4: معك جورج، اللي عمل حالة إنكار إن 122 نائب وقادة سياسيين والقادة الأمنيين بلبنان يلي يهمنين الشعب اللبناني.
0: تمام. أوكي. 0918-233-1000 أهلا وسهلا بكل يلي بدو يشاركوا معنا. بسمع عباس.
5: بونجور يا طوني. كيفك شو الأخبار
0: حبيبي؟ هلا هلا. سعد
5: صباحك أول شيء
0: حبيب القلب.
5: ما بيأسي لو بديش رد شوية عن الموضوع. لأول مرة الطائفة الشيعية وأهل جنوب إلى ما قلت أكثر من 50% خلينا نمشي نصهم فقدوا ثقتهم بشيء اسمه المقاومة وبشيء اسمه أنه بعد يقدر حزب الله يحرر هالمناطق هيدي. وأكبر دليل يلي نحن عم نشوفه أنه كل مرة لخسائر أكثر يعني. ومن جهة تانية كمان اتفاق الإطار انبسط فيها البيئة وخاصة بعد أول منطقة تجريبية صارت اللي هي زوتر وفرون وهالبلدان هيدي. بس كمان الدولة بمطرح من المطارح ما عم تقدر تنفذ أكتر من يعني مش عم تقدر تنفذ ما عم يعطوها الإسرائيلية شيء للصراحة بالاتفاق لك أقل
0: الجولة السبعة ما عم بشي
5: توقيف التفجيرات وهيدا الشيء ها عم بعود يفقد الحالة يلي كنا نحن فيها قبل إنه الدولة ما رح تقدر تعمل شيء. فلو إنه الدولة أقل بتقدر توقف التفجيرات يلي هي صارت صدق العالم كتير بتعود بتلف حوالين اتفاق الدولة اللي هي عم تعمله. بس وللأسف يعني الدولة هالقد يعني فيها تعمل وهالشيء عم بعود يفقد الثقة بالدولة.
0: ما المصيب انه نحن كمان ما عم نعطي المعلومات الزيادة ولا معطيات إضافية للدولة حتى نقلها تصرفي. وحتى بنقول طلعي ونزلي نزلي وطلعي وهذا بقلها لا وهذا بقلها ايه ما مشان هيك يعني يمكن عم تكون الدولة شوي مقصرة. هلا الجولة السابعة يقال انه ما عملت شيء ان شاء الله بالجولة الثامنة. وما تنسوا انه عداوة طويلة عريضة ما بتنتهي بين ليل وضحاها بدها تكون مفاوضات مدنية واخدوا عطا وضربني تأضربك بهالمعنى يعني. فإذا عشيت جولة مفاوضات روما الثاني مبدئيا بأوائل أيلول لفت توحيد إيران وتيرة تصعيد حزب الله بلبنان وحزب الله بالعراق لناحية تخوين الدولتين اللبنانية والعراقية والتهديد بأنه الصبر مش رح يدوم لفترة طويلة. هلأ بالعراق مع المهلية اللي حددها رئيس الوزراء علي الزيدي لتسليم كل السلاح الميليشيات للدولة ب 21 أيلول ما بنعرف إذا رح تتم العملية أو بتتأجل أو هاجم المسؤول الأمني لكتائب حزب الله المدعو أبو مجاهد العساف الزيدي واتهمه بممارسة أفعال استفزازية وغير مسؤولة. فإذا رئيس الوزراء العراقي عم بيعمل أفعال استفزازية وغير مسؤولة وبيقول صبرنا بلش ينفذ تجاه الأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة لرئيس الحكومة. صبرنا لأكثر من 100 يوم على عنترياته ووحدنا شروط لأي مقاربة مع أي حكومة بشأن سلاح بتتمثل بخروج القوات الأمريكية يعني هون عندهم الأمريكية نحن هون عندنا الإسرائيلية إضافة لإخراج القوات التركية من الشمال العراق. أوكي. هلأ بلبنان بيقول محمود قماطي عضو المجلس السياسي بالحزب متمسكين بسلاحنا واتهم العهد والسلطة بالمساهمة بسفك دماء اللبنانيين.
6: نحن نتمسك بالسلاح ما دام السلاح حاجة وضرورة لبنانية وطنية ملحة والباقي بفسه بعدين. ونحن نتمسك بالأرض ما نترك شيء على حساب شيء. مش سلمونا السلاح لتاخذوا الأرض. نريد السلاح لأنه قوة لبنان ودفاع عن لبنان ونريد الأرض لأنها أرضنا. وهذا احتلال يجب أن ينسحب بدون قيد أو شرط. هذا العهد وهذه السلطة المتمثلة بالأغلبية الحكومية هذان متآمران على الشعب اللبناني وأكثر من هيك وخليفة. بس عمونا احنا بعد صابرين إلى متى ما بعرف إلى متى بيجي القرار بوقته. صابرين هذه السلطة وهذا العهد يسهمان في فك دمنا

0: فإذن ثلاث محاور عم نناقشهم اليوم هن: مين عم بعيش حالة نكران؟ الدولة يلي بتعتقد أنه ممكن تعول على اتفاق الإطار وبإمكانها نزع سلاح الحزب، أم الحزب يلي مؤمن أنه سلاحه هو الإنقاذ الفعلي مثل ما سمعنا؟ مين المتآمر على اللبنانيين؟ وأيمتى بينتهي هذا الصبر؟ يعني شفنا توحيد كلمة صبر بين حزبين، حزب الله لبنان وحزب الله عراق. خليني أخذ اتصال. ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيفك طوني؟ معك حسين.
0: أهلا فيك حسين،
1: مشتاق لك، قال لي زمان ما حكيتك.
0: تفضل.
1: اللي بحالة نكران هي الدولة وهي الجمهور المغسول دماغه. عم بسمع الشباب والصبايا اللي عم يحكوا أو مغسول دماغه بالإعلام، يعني عم بيحسسوك كأنه أنه حزب الله خلق هيك من الهواء من مشيين، أنه ما كان في احتلال وصار في حزب الله وشيطنة حزب الله عطول، يعني بعد شوي ولي عهد النمسا قتلوا حزب الله وقامت الحرب العالمية الثانية. العالم ما
0: والله مش بعيدة
1: تستوعب العالم. بعرف انت بالنسبة لعرف كل القوات هيك اصلا، يعني مش بس انت.
0: بعرف ليك ليك بقلك ليه بقلك ليه لانه جسمكم لبيس يا حسين، مش بس القوات، كل عم بقول جسمكم لبيس
1: مع القوات ورفقاتهم. يعني
0: طيب، وتيار المستقبل مين قتل رفيق الحريري؟
1: نحن قتلنا لرفيق الحريري، صحيح. معك حق.
0: خلي المحكمة
1: الدولية 100% وسعد الحريري اعترف بالمحكمة الدولية، قال حزب الله قتل.
0: هاي المحكمة الدولية اللي كان
1: حبيبي المحكمة الدولية اللي حبست الضباط لأربع سنين ظلما وجورا وما خلت حدا ما اتهمته.
0: لحظة، حبستهم زورا وبهتانا لك. طيب بس يا حسين، حسون تبين انه مش هن الضباط بالمحكمة، بيكون في ناس ابرياء ناس مش ابرياء، ناس عليهم علامات استفهام.
1: يا ويلي ليك وقف شعر ايدي وحيب
0: لك هلا. خليني كفي قبل ما يوقف شعر شي تاني. بس اقول لك شغلة تالتي، بالنتيجة طلع القرار مزبوط، طلعون للضباط. يا خي لحظة بس حسين، يا حسين
1: هيدي لبكرة بناشك فيها.
0: لا ما بدي، بدي لك مش لحظة، بما انك حكيت قلت القوات والقوات واصدقاء القوات، اول شيء لنا الشرف نكون قوات، تاني شيء، تالت شيء
1: تاريخ يكون اسود بشو لك الشرف؟ يعني انا بفهم واحد قال له الشرف عمل انجاز بحياته، انت ما خليته ضابط بالجيش ما قتلته، ما خليته رئيس حكومي ما قتلته، ما خليته خوري ومسيحي ما قتلته.
0: طيب
1: اوكي، فخور بتاريخك. تاريخ شو؟ ما تاريخ اسود، كله اسود وجرا.
0: ليك بكف،
1: جبتوا نفايات نوويه دفنتوها بالمناطق المسيحيه زلمه،
0: والله
1: ليك. حتى جماعتكم ما رحمتوهم.
0: طب حسين فيك تحط ستوب لانه طب. اتصالك صار سخيف على الاخر. شكرا لاتصالك، ما رح علي، بس يعني انفجار البور خير شاهد على انجازاتكم العظيمه. نحن قلنا صفحه الحرب طويت الى غير رجعه، والضب دخلك سامر حنا، مين نزله وقال له انه ما لك حق الطير؟ هاي عم بحكيك، يعني عطول منقول بالحروب بتصير اشياء، بس ما بعد الحروب شو بيصير؟ لا معلش، يعني خلينا نكون شوي واعيين وهاديين، وعلى طول ما نفتح الدفاتر لانه انت كنت نسيت اللي قرا نجيب الدفاتر تنقرا يا حسين. اوكي، يعني ما على طول وقت الواحد بترشق الترشو. ألو،
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: كيفك بسيو توني؟
0: أهلا وسهلا.
2: يعني أنا مش إنه بدي رد على حسين، بس بدي أقول له إذا بتخلص مع الخطاب، يعني ما رح يكون في بلد، كلنا جربنا كل الأمور وصار لازم نقعد على طاولة واحدة ونتحاور. بالنسبة للصبر، الصبر ما لازم ينفذ، صبر المسؤولين عايب يحكوا هالحكي، الصبر موجود والصبر
0: بس عم نحكي إنه كيف. أول شيء ما قلت لي مين معي؟
2: معك وسام.
0: في عنا حزبين بلبنان والعراق، يبدو انه الكلام والمواقف او الاوردرز اللي وصلتون صارت متشابهة مزبوط، يعني عم نسمع حزب الله العراق وحزب الله لبنان، صبرنا خلص نفد لح ينفد
2: 100%. هيدا اجندة، نحنا الشباب عم بيشتغلوا اجندة خارجية، جاوا على لبنان يا شباب، لبنان حلو، بدنا السلام، انتوا جدوا الحل. هيدا السلاح أثبت في فرق صار بالنوعية وبالتكتيك. خلينا أعترف ضربة للتاجر هن اعترفوا، وأنا بعرف من الحلقة الضيقة أنه السيد الله يرحمه ضل يومين ما أكل من وراء ضربة للتاجر. خلينا أعترف كلنا سوا صار في فرق، هنقعد على طاولة المفاوضات ونتفاوض ونشوف لوين بدنا نوصل. وعندنا رئيس اليوم بعتقد كلنا
0: بدك تقعد على طاولة مفاوضات،
2: هو بده ينجينا.
0: يلا وسام، فاذا من المتآمر على اللبنانيين؟
2: المتآمر على اللبنانيين هو اللي ماشي برات الشرعية اللبنانية، الشرعية اللبنانية هي الحكومة اللبنانية.
0: مش هيك قال محمود قماطي؟ مش هيك قال محمود قماطي؟ أبدا مش هيك.
2: محمود قماطي عنده أجندته وعنده أموره، ما قلنا علاقة فيها. نحن منا الدولة، منا السلام إذا بتريدوا.
0: يا شكرا لك. بسمع اتصال كمان. ألو
3: ألو.
0: أيوة
3: صباح الخير.
0: أهلين نجاح.
3: أنا بحب حس أنه العيش بحالة إنكار هو السيد محمود قماطي والشيخ نعيم قاسم، لأنه من بعد استشهاد سماحة السيد هو اللي كان الرمز الكبير، وبعدين لقوا حالهم أنه هن بموقف كتير ضعيف لأنه ما فينا نوقف ضد العلم والتطور.
0: أنت مين قال لك لقوا حالهم موقف ضعيف؟ بالعكس، خصوصا الشيخ نعيم ما كان هالقد مواقفه قوية من بعد مقتل نصر الله. صار مواقفه صار ليدر، يعني هو المحرك لولا باللعبة
3: لولا. وبعدين البيجر هيدي الضربة القوية بيّن انه هني قوتهم العسكرية ضعيفة قدام العدو، لأن العدو عنده تكنولوجيا اقوى، ما فينا ننكر هالشي. فهني عندهم انكار، عايشين بحالة انكار، عليهم هلا يصطفوا ورا الرئيس ورئيس الحكومة والشرعية، لأن الشرعية هاي دي معترف.
0: بس حيقولوا لك نحن الجيش شو عملنا؟ يعني كمان في علامة استفهام وقتا قالت انه 95% من الأراضي الجنوبية صارت ما فيها سلاح، تبين أنه مش مزبوط. ها؟
3: نعم، هلأ هني بيحكوا بس
0: مش هن العالم عم تحكي. العالم عم تحكي يعني كمان.
3: ايه لا، مش كل العالم. العالم اللي بتعرف الحقيقة بتقلك خير شي. بعدين
0: شو بتقلك العالم بتعرف الحقيقة؟ خبرين.
3: أول شيء مفروض هني يصطفوا حول الشرعية.
0: إيه العالم اللي بتقلك اللي بتعرف الحقيقة شو بتقول غير شيء؟ لما عم بقلك إنه 95% من الأراضي الجنوبية صارت نظيفة بلا سلاح غير شرعي، شو بيقولوا الناس؟
3: الناس بيرحبوا بالشرعية.
0: لا يعني بعدك عم تبرمي، عم تغزلي، بس لأنه ما عندك معطيات. إيه. اللي ما عندي معطيات.
3: حضرتك قلت إنه شو الحل؟ الحل
0: أنا ما قلت شو الحال.
3: يعيشوا بحالة وعي.
0: تقبريني أنا ما قلت شو الحال، أنت عم تطرح الأسئلة منك لحالك.
3: أنا
0: عم بحكي الحال. لاحظتك لأنه حافظة اللي بدك تقوليهم تتكبيهم على الهواء. يلا قوليهم.
3: الحل هو يلتفوا حول الشرعية، لأنه هني الشرعية رئيس الجمهورية أول شيء معترف فيه من الداخل والخارج، وخلصنا بقى. حاضر يعني. هني يقولوا يتهموا الشرعية ويتهموا الناس اللي بتحب البلد أنه هني عملاء.
0: شكرا لك نجاح. خليني اسمع هاشم.
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: بدي أقول لمحمود قماطي ولحسون، سنة 2000 المقاومة حررت جنوب، والله يعطيها العافية. من سنة 2000 لحديت هيدي الساعة.
0: ليش عم تحكي هيك دخلك؟
4: اللي بيحضر المنار وبيشوف المنار مقضينا من سنة 2000 عم بيهددوا في إسرائيل، بدوا يكبوهم بالبحر وبدوا يفوتوا علينا بفرقة موسيقية وأوهم من بيت العنكبوت. بدل ما تقعدوا تهددوا فيهم للإسرائيلية، وقت لما تحرر جنوب بال2000 لو ضبطتوا الكهرباء والمي والمستشفيات والمدارس للشعب اللبناني كان ما كان عندكم هلأ 16 نائب.
0: يلا شكرا لك. بياخد كمان اتصال. ألو ألو ألو ألو. راح الخط، نقطع الخط. اتصال. الو
5: الو.
0: ايوه
5: صباح الخير.
0: صباح النور.
5: معك ابو راشد.
0: ابو راشد عم تحكينا على السبيكر؟
5: لا مش عن السبيكر.
0: قرب تمك على الميكرو.
5: يلا قربت منيح هيك
0: صار احسن. ما قرب ولا شوي. قرب
5: هلا منيح؟
0: هلا قربت، شفت كيف؟ لك عمين يا زلمة.
5: أول شيء يسعد لي صباحك.
0: أهلين هلا.
5: وبس إذا بتريد بس ما تتكر الخط، هيدا اللي جاب سيرة القوات
0: لحظة بس اسمعني شوي. اسمعني، فينا ما نزيد على بعضنا إذا بتريد. أنا لحظة بليز. الموضوع نهايته أنا وخلص، خليني فوت بالموضوع الأساسي بليز. أوكي،
5: أنا بس دورت الراديو وسمعت هالكلام.
0: طيب،
5: عن شو هلا بدنا نحكي؟
0: عن شو بنحكي بعد شوي؟ شكرا لاتصالك، بما أنك مش سامع الموضوع تبقى اسمع ورجع حكينا. أوكي، أهلا وسهلا فيك. يلا بسمع جورج، بعت لي رسالتين، أي واحدة بدي اسمع؟ أول واحدة 20 ثانية، مش هيك؟ 20 ثانية، بسمع الاثنين فازا.
6: بونجور دوني.
0: بونجور
6: الحرم عن جورج دوني. امتى اهم شغله؟ امتى بيخلص صبر الحزب؟ لما يجي الامر من ايران. خلصنا هلا، ودي كلهم معروفين انه مين عم يتعمل، يعني الجيش اللبناني ولا الجمهوريه عم يتعمل على اللبنانيه، ولا اللي هو فصيل يؤتمر بايران، يعني ما واضحه. بونجور دوني. بونجور ابن الحرم عن جورج.
0: مره ثانيه
6: دوني بدي اقول له لحسين شو هالتاريخ الابيض اللي عندهم اياه.
0: رح وقف الرسالة هون يا جورج، لأنه ما بدي رد عليه بليز. ما بدنا نحول الحلقة لسجال مع حسين، سجال عقيم، ما بينفع معه الحكي، ما تأخذنا. أوكي يلا. ألو،
7: بونجور توني.
0: بونجور، أهلين،
7: معك جورج.
0: أهلا بجورج.
7: توني
0: شو بيشبه صوت فادي عيي؟
7: نعم،
0: أقول شو بيشبه صوت فادي عيي. تفضل يا جورج.
7: الشباب حرام عايشين حالة إنكار.
0: من مين عايش حالة إنكار؟ بس سؤال ملفت كمان، ليش هالتوقيت الطرفين، يعني عم نحكي عن حزب الله لبنان وحزب الله العراق،
7: حزب الله أوكاري، حزب الله أوكاري،
0: بلشوا بمهاجمة احنا هم مكفيين الدولة والحكومة،
7: هو عملاء إيران إن كان بالعراق ولا.
0: ليش التوقيت هيدا؟ يعني عملوا توقيت،
7: بيجي السحسوح من إيران تحرك.
0: لا يعني عم نحكي يعني. توقيت ما في سحسوح، ما عطيهم سحسوح. وين عطيهم سحسوح؟
7: التوقيت مش بإيدهم أستاذ.
0: طب مين أعطى مين ليش هالتوقيت؟ عم نحكي فعلا توقيت اللبناني والتوقيت العراقي لحتى يقولوا نحن ضد الدولة،
7: لأنه إيران صارت شوي بالزاوية أستاذ توني، وبدها تحرك الأرجل تبعها بالمنطقة،
0: أذرع،
7: فتضغط عليهم
0: أذرع.
7: بتقول لهم تفضل، يعني قرارهم أصلا مش بإيدهم. اللي بياكل شربك وسلاحك وثيابك واللي بدك اياه والاكسجين شوي من ايران، فانت عميل ايراني، فنقطع السطر. ف يعني حرام واحد يجادلهم، لازم يجادل المعلم تبعهم، يعني بالاخر هن مش طالع بايدهم شيء، هن بنفسه.
0: يعني مثل ما عم بيعمل ترامب، عم بيحاور الايرانيه، بس حتى الساعه قال لهم انه يبدو ما في حل الا الاستسلام. قال له الحرس، قال له الحرس الثوري انت لازم تعترف بهزيمتك.
7: سيسوني، هي القصة المشكلة الكبيرة انه المشكل ركب وما خلص، يعني كتير مهم انه واحد بمحل معين، واحد يربح واحد يخسر، يعني بالاخر خلص. يعني
0: هلا مين ربح؟ الامريكان بيقولوا نحن ربحنا، وبقول لك ترامب رح يصير هرمز امريكاني، والايراني بيقولوا لك نحن ربحنا
7: 100%، لانه وقفت يعني خلص. يعني اذا الايراني وشبابهم هون الأباضيات كمان نزلين انه نفس الصبر، يا اخي ما ينفع صبرك، تفضل اعمل اللي بدك اياه، لك اذا رجال اعمل اللي بدك اياه يا اخي، نحن معك، روح تفضل ما ينفع. نحن بنقول له السيد محمود ماطي العظيم جبنهار ما بعرف،
0: خلينا مش مهم، خلينا
7: تفضل يا اخي، ما بدنا ينفع صبرك، نحن بدنا صبرك.
0: هو عم بوجه التهديد المباشر للدولة مش لإسرائيل، نفض صبره.
7: ما هو كمان يتوجه إذا أبدا يتوجه للدولة، أصلاً الدولة حميته كثير. يعني المشكلة إنه بعدنا أستاذ بدولة لهلا ما أخذت قرار، يعني كنت سألت إنه 95% نضف الجنوب، طلع يعني شو بدي أقول لك، ما بعرف شو من أقول.
0: شكراً لك، أهلا وسهلا فيك. خليني انتقل هلأ بعد شوي لقسم الأخبار مع جديد الأخبار.
8: خبر 9:15.
9: أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن الدفعة 10 من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية وتضم 24 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية من المقرر أن تصل إلى معبر المصنع الحدودي، وذلك في 12 من ظهر يوم غد.

0: كافيين معكم للعشرة إلا ربع المرة بدون توقف 09-218-233 voice messages 70-95-9111. عن جد ملفت التوقيت الإيراني، كلام لمحمود أماطي عن الصبر ونفاذ الصبر، وبعدنا مطولين بالنا، والحزب الله العراق كمان عم بيقولوا له انه صبرنا خلص، ما بقى فينا نطول بالنا على رئيس الحكومة العراقي الجديد اللي اتهموا انه عنده ممارسات عنترية. تقريبا نفس كلمة. شو سبب هالتويت؟ 09-218-233 مين عم بعيش بحالة نكران، حالة دينايل، الحزب ام الدولة؟ ومين فعلا متآمر على اللبنانيين؟ وامتى برأيكم ممكن الحزب يقول ستوب، انا ما بقى اصبر على شيء، علي وعدي يا رب. الو
1: الو، بونجور توني.
0: بونجور،
1: يعطيك العافيه، معك ماري روز موسى.
0: اهلا ماري روز.
1: توني بدي اقول لك شغله، انت فكرك لو هن عندهم القوه والقدره كانوا بعدهم لهلا واقفين عم بيقولوا نفد صبرنا، شو كانوا عملوا؟ كانوا قبل كل شيء نزلوا على الطرقات وبلشوا تكسير وبلشوا قواص وبلشوا تهديد.
0: لا هني قالوا لك نحن ما بدنا نعمل حرب طائفيه بالبلد وفتنه،
1: وعملوها بالسابي،
0: ما بدنا نعمل فتنه بالبلد تحديدا.
1: عملوها وما سالوا لما كان عندهم البوفوار، عملوها وما سالوا. هلا صاروا لبنانيه وما بدهم يعملوا فتنه بالبلد.
0: لا حتى قالوا لك يعني نحن بكل بساطه جبهتنا هي الجنوب، تحرير أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي بكل بساطة.
1: مش مظبوط، جبهتهم مش بس الجنوب، جبهتهم هي البقاع وهي بيروت وهي الأنفاق اللي عاملين لبنان تحت لبنان. خيالاتهم واسعة. وقت بدك تشوف هيك مشهد قدامك ما بتعود توقف على قصة صبرنا نفد. هني ما عندهم القوة بقى.
0: شو السبب هذا التوقيت اللبناني العراقي ليقولولنا نفد صبرنا؟
1: لأنه وصلوا شافوا حالهم صاروا كوانسي، ببقى يطلع من أمرهم شيء، عم بيجربوا هلأ يعلوا الصوت قد ما فيهم، بركي بيوصلوا صوتهم أنه هن اجتمعوا كلهم مع بعضهم، العراقية مع اللبنانية مع الإيرانية، أنه سوري مش لبنانية يلي محل
0: عم نحكي حزب الله العراق وحزب الله لبنان، إيه
1: أنه يعني غطى لبناني مش أكتر ولا أقل، ليحطوا شرعيتهم بس بلبنان مش أكتر ولا أقل، بس لأنه نعرفوا حالهم راحت عليهم،
0: راحت عليهم
1: والماكسيموم مزروكين مزروكين مزروكين.
0: بشو؟
1: بكل القرارات، الدنيا كلها ضدهم، عارفين سلاحهم بده يتسلم، وراح يجي يوم توني وتشوف قمت قمت لقيت سلاحهم تسلم وما عندهم غير حل، ما بيقدروا غير هيك. وبعدين ساعة اللي بدهم يقولوا القوات اللبنانية قتلوا وعملوا رؤية
0: ماري روز وي. أنا نهيت الموضوع هذا، ما هيك؟
1: اي اوكي،
0: ثانك يو، أهلا وسهلا فيك، باي باي. باي. فيني ياخد واتساب ألبير؟
2: كيفك؟ مترجعوا لحزب الله ينفض صبرهم داخل إجرائهم، يخلصونا بقى، ما زالهم هالقد يخلصونا، شوف شو بيعملوا إن كان مع الدولة اللبنانية ولا إن كان مع إسرائيل، يفرجونا شو بيعملوا.
0: يلا أوكي، المشاركة الستاتية اليوم منيحة. جنت
3: بونجور مسيو توني.
0: بونجور.
3: بس يطلع تعميم من الإدارة العامة بتتوزع على كل الفروع وبصير كل ديريجان بالفرع يحكي ذات اللغة.
0: أوكي.
3: هاي هي.
0: أهلا وسهلا فيك يا هلا. صفر 09-218-233 هل دولتنا هي اللي عم تعيش بحالة نكران، خصوصا انه هي معولة على اتفاق الاطار وانه لح يتوحد السلاح بالبلد، يصير عندنا سلاح واحد اللي هو سلاح الدولة اللبنانية، وخصوصا هلا عم بيحققوه، عم بيجربوا يلاقوا لجنة او كذا دولة لحتى يتحقق من نزع السلاح في الجنوب، ام الحزب يلي مؤمن انه سلاحه هو الانقاذ؟ هلا كمان نحن ناطرين من ما بعرف امتى بتعلق معركة علي الطاهر، لانه كل المؤشرات مش من عندنا، المؤشرات الامنية والعسكرية بتقول انه معركة علي الطاهر واقع على محالة، الاسرائيلي بدون مثل ما هني بيسموه ينظفوا علي الطاهر، الحزب بيقول لك كمان هيدي ارض لبنانية دولة مسؤولة عنها. الو
4: بونجور توني.
0: بونجور.
4: معك عبد الله القادري من جنوب.
0: اهلا فيك عبد الله، كيفك
4: حبيبي استاذ توني؟
0: تفضل يا عبد الله.
4: الحلو اللي بيخلي كل العالم تسمع آراءنا وآراءكم حبيبي استاذ توني.
0: عم بيعطي شوي خطك عبد الله.
4: قرية بالزنوب.
0: ايه.
4: الو.
0: ايه بزبط ارسالك شوي.
4: يا حبيبي انا من قرية بالزنوب واول مرة بحكي هيك. قرية سنية.
0: نعم.
4: بدي بوجه بس كم كلمة وجاوب على سؤال مين اللي عايش بالانكار. قريتي كانت محتلة انا من 25 سنة.
0: من اي ضيعة يعني انت؟
4: انا من ضيعة شبعة.
0: شبعة؟
4: صح.
0: اوكي.
4: صار اللي صار وخلص التحرير. شكرا حزب الله. طيب شو عدم بدل ضلنا 26 سنة نحن عايشين بالنزاعات، نحن ما قربنا إسرائيل وكنا عايشين بأمان وبسلام وباحترام وننزل عن النهر ونروح على الجبل ونشوفهم ما يتعاطوا معنا ولا يحكوا معنا ولا بعمرهم اعتقلوا واحد فينا.
0: هل برأيك الإسرائيلي كان الحزب الله عم يعمل شرطة حدود للإسرائيلي؟
4: نعم.
0: كان حزب الله بهالفترة عم يعمل شرطة حدود للإسرائيلي يعني أمن حدوده؟
4: أكيد أكيد أكيد لسبب واحد.
0: ليه؟
4: أنا كنت شوف بعيني وكلنا كنا نشوف بعيننا نمشي على الطريق كل يوم في عنا حفريات بالطريق كل يوم في عنا تمديدات تحت الطريق هذا الطريق تتسكر ترجع تنفتح بنفس اليوم لأن البلديات كلها تتابع فوق للحزب ولا الحركة.
0: طب إذا الناس عم بتشوف الدولة شايفة واليونيفل شايفين
4: أكيد.
0: وإسرائيل مراقبة عم تراقب يعني
4: أكيد أكيد أكيد أكيد وما صار شيء بس إجتنا قصة غزة بإسناد غزة بدنا نحن نحامي عن الفلبين نحامي عن
0: يعني
4: العراق.
0: بس برأيك
4: أكلنا نصيبنا.
0: برأيك كابن جنوب يعني كان الإسرائيلي لا. كان الإسرائيلي موافق أنه يعمل الحزب أنفاق؟
4: أكيد لا.
0: كيف كيف ما كان موافق وتركهم؟
4: أكيد لا. هون هون إسرائيل كانت مبسوطة أنه حزب الله عم بأمن له حماية لإله ومية بالمية ونحن بنشوف بعيننا ونحن كنا نطلع فوق نلعب كرة قدم فوق في الملعب نشوف الإسرائيلي يحكينا بكل اللغات باللغة العربية باللغة المغربية كذا
0: ويتعاطف معنا
4: غير بإيجابية. أنا ما بحيمة عنه.
0: كان يحكيكم الإسرائيلي حشرت...
4: ايه؟ ليش تحشرت فيه؟ بدك تحشر فيه خد نصيبك. نحن ما بدنا هيك. نحن بدي أقول كلمة بس طب. إنه بالنسبة للي عايش أنكار عايش إنكار هو حزب الله عايش الإنكار
0: مش الدولة؟
4: الدولة اللبنانية.
0: الدولة شو عم تعمل؟
4: الدولة اللبنانية الدولة اللبنانية نحن نشد إيدنا على فخامة الرئيس اللي ما عم نترك له فرصة إنه يتفاوض يبعث الوفد لفوق كل شوية من نحط عصاي بدوليب إنك أنت إنسان خاين أنت رئيس سلطة بشبهه أنا بعباس ليه بدي شبهه بعباس؟
0: محمود عباس يعني
4: عطيني فرصه عطيني فرصه بس اتفاوض مع العدو المفاوض بالعدو. طب انا ماني قبضاي ماني قبضاي بقول روح انسحب بدون قيد وشرط.
0: لا قالوا له قوتنا بوحدتنا ومقاومتنا وجيشنا يعني بيقولوا له انسحب لا. من المفاوضات المباشره روح لمفاوضات لا. غير مباشره مثل ما عمل وقت الرئيس بري اوكي وبنشوف شو بصير لانه مثل ما هني عم يشوفوا انه المفاوضات المباشره مع اسرائيل مش نافعه. بس كمان سؤال يسأل لا. مين قال لك انه الاسرائيلي بده مفاوضات غير مباشرة؟ مين اصلا قال لك انه الاسرائيلي بده مفاوضات من الاساس؟
4: صح. وخلينا نعترف نحن اللي خسرنا خلص خلي مسلاحي انا بعيش تحت راية الدولة اللبنانية ونحن كلنا بنحب بعض.
0: وبركي ما امنت لك دولة بركي ما امنت لك هالدولة حدودك الجنوبية شو بتعمل؟
4: شو بتعمل؟
0: شو بتعمل؟ ما هني هيك بيقولوا يعني لك
4: بعتي ثقتي للحزب برجع بقول له انك انت بدك تامن الحدود.
0: ما هني قالوا لك انه الدوله عاجزه منا قادره تامن شيء ما بيتم.
4: ما انا سلم سلاحي انا عفوا بدي احكيك من من من منطق سني من منطق طائفتي. انا بحبش الطائفيه. انا من منطق سني اذا انا لبنان بده يوقف على جره ويسلم الحزب سلاح وكل شيء وهيك انا بحط على دمتي ألف دولة سنية من ضمن الإمارات والكويت والسعودية توقف مع لبنان بس بطل حدا يوقف معنا مورا سلاح الحزب.
0: أوكي شكرا لك أهلا وسهلا فيك إن شاء الله كل الناس ترجع الضياعة. خليني أسمع علي.
5: إيه صباحا.
0: صباح النور منيح.
5: صراحة أنت بتضحكني بس طول بس بين أنك نقف إن أنت الحدا المهتم بجنوب.
0: أنا شو ما بفهم علي
5: بأهل جنوب وأنت كلمة شهيد يعني مستدقل تقولها ما بتطلع منك الشهداء بتقول قتيل اللي غكتر منك ما بتقول لا بالنهاية بالنهاية انت عم تنفذ بروباغندا حزب الله طبعا طبيعة الحالة هي ذاتها بروباغندا إسرائيل وأمريكا طبعا يعني
0: شو هاي بالآخر بروباغندا
5: هي ذاتها بروباغندا إسرائيل وأمريكا طبعا
0: بروباغندا إسرائيل
5: ما بدهاش حدا يعني فيها على كل الأحوال يسعد صباحك حبيبي.
0: علي ما بتحرز رد عليك بكل بساطة. أنا عم نفذ بروباغاندا إسرائيل وأمريكا. أوكي طيب طيب يلا. ألو
6: ألو.
0: أيوة
6: معك أبو يوسف.
0: أهلا أبو يوسف.
6: معلش عم بتحكي كلمتين مختصرين على العملية كلها طبعا. المفاوضات بالجنوب
0: لا مين مش عم نحكي على المفاوضات، عم نقول الدولة بحالة نكران أم الحزب؟
6: الدولة مش حالة نكران. الدولة هل قدي سبوا الرئيس وهجموا عليه وكذا وطيروح مفاوضات مباشرة
0: بس الرئيس يعني رئيس الحكومة وقال لك ثلاث ارباع الحكومة يعني اكتريت الحكومي هن بعتينه حزب الله بعته لرئيس جمهورية روح
6: بقرب تبتجي الايام بتشوف على الشيء هن بعتينه
0: وبسبوه
6: نتنياهو. هيدي كلها تمثيليات ونتنياهو ما بده يفوض. هيدي كله
0: نتنياهو ما بده يفوض واضحة.
6: ما بيقبل هن ميتين تيقبل وهن بعتينه تمثيليات مسبع عليه وقصص وغزة وحركات
0: حتى وقت ترامب قال له انه في اجتماع بين جوزيف عون ونتنياهو قال له جوزيف عون لا ما في اجتماع وراح جوزيف عون على راح جوزيف عون على واشنطن على البيت الابيض ورجع ما في اجتماع
6: ما في كان هو من زمان مسؤول على الخنيبه وعلى الشغل وعلى كذا شو هو وكان عايش بالامر ما فينا نحكي كثير كلها تمثيليات.
0: شكرا لك ابو يوسف اهلا وسهلا فيك. الو
7: صباح الخير تومي.
0: صباح النور. مين معي؟
7: بسام.
0: بسام
7: انا. ايوه
0: تفضل.
7: انا بدي اقول كلمه وحارجع جاوب على سؤالك. انا بدي اقول للبيئه اللي محتله لبنان لانه هن مش لبنانيه، احنا ما قتلنا الحسين، احنا ما قتلنا السيد حسن نصر الله، لانكم انتم الخونة انتم قتلتون.
0: طيب خليني فوت هلا بلب الموضوع. تفضل. اوكي تفضل جاوب انت مش انا بدي.
7: انا بدي جاوب. بلد محتلينا يعني بياخذوا قرار بيتفقوا بين حزب الله العراق وحزب الله لبنان بكلمه من ايران يعني اكثر من.
0: طب ليش هيدا ليش هيدا التوقيت انه هليك رفضوا هون مصرين على الرفض؟ حتى كلمه الصبر استعملت هون بسام. حتى كلمه الصبر انه خلص صبرنا بعدنا ما بنعرف امتى صابرين استعملت هون واستعملت بالعراق. ليه
7: شو ناطرين؟ ما زالوا فتى خلص صبر عندهم ما بقى شو اسمه لشان واعيين شو عم يعملوا. هن منهم واعيين اساسا، هن ناكرين البلد والوطن اللي قاعدين فيه اللي خلقوا فيه. شو بدك تحاسبهم؟ بيطلعوا بكل عين وقحة بيجادلوك وبيسبوك وبيحكوا وما بعرف.
0: طيب
7: شو بدك تقلن يعني؟
0: هلا
7: بس انا بدي اقول لهالبيئة ما بدك هيدا وطنكم، هيدا مش عدوكم اللي قاعدين فيه.
0: طيب مين هو اللي بحالة نكران؟ بعدك ما جاوبني، بعدك عم تفقع مواعظ.
7: هني بحالة نكران، هني نايمين.
0: ليش الدولة شو؟ الدولة بتقلك
7: الدولة ضعيفة.
0: الدولة ضعيفة مشان هيك.
7: ايه الدولة ضعيفة للأسف، ما بدها تاخد قرار، خوفانة فزعانة.
0: يعني الدولة ضعيفة، الجماعة متمسكين بسلاحهم لأنه دولة ضعيفة.
7: طبعا أكيد طبعا.
0: يعني السلاح
7: يعني
0: السلاح هو اللي بيحميهم لأنه دولتنا ضعيفة.
7: ايه يا فرعون مين فرعنك؟ ما لقيت حدا يردني.
0: يلا شكرا لك بسام. الو
8: الو.
0: ايوه
8: صباح الخير.
0: صباح النور.
8: كيفك استاذ توني؟
0: الحمد لله.
8: معك نبيل خوري.
0: اهلا نبيل تفضل.
8: هيك بدي اعطي كم ملاحظة على النقاش بشكل عام. سيستوني أنا اللي زمان بسمعك كل يوم كل يوم كل يوم.
0: إيه بس بدي أتشك شوي صغيري. هلأ أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تقارير عن وقوع غارات جوية على في عمق الأراضي السورية استهدفت مطار أبو الزهور العسكري في منطقة إدلب، وبتقول يقع المطار العسكري على بعد 300 كيلومتر من الأراضي الإسرائيلية وعلى بعد 60 كيلومترا فقط من الحدود السورية التركية. وفقا للتقرير تقرير إذاعة الجيش الإسرائيلي تم استهداف مدرجات المطار بأربعة صواريخ، والجيش الإسرائيلي لم يعلق على الحدث حتى اللحظة، ولكن إذاعة الجيش حكيت عن الموضوع. أوكي ألو.
8: ايه.
0: بعدك معي.
8: كانت عم أقول لك أنه عم بسمعك صار لي سنين يومك يومك كل يوم.
0: نعم.
8: وأنا مرة ما بتحاول تحاور بنقاش منطقي وأخلاقي، ما بس ولا مرة حسيت في يعني في تجاوب 1%. هذا برنامج مواطن عم يحكي مع مواطن، عم تسمح للكل يطلعوا بحكيهم كل تهذيب كل احترام كل أخلاق، ما في تقدم 1%. كل شيء اسمه حوار عمل معهم بالبلد على جميع الصعود. من أيام الرئيس سليمان، معلش بس دقيقة،
0: بس عجل شوي لأنه ما بعنا كتير وقت.
8: من أيام الرئيس سليمان لا أيام طاولة الرئيس بري، لا لا لا لا جماعة حوار ما بفيد معهم.
0: طب شو بفيد؟
8: اللي بدي أقول لك مين نفذ صبرنه، نحن ناس بس مش على الحزب ولا على إسرائيل،
0: على الدولة اللي مأثرة أنه،
8: ومش على الدولة، على الأطراف المشكلين الدولة اللي فيهم مياع على درجة لا توصف، بدهم بلد بدهم يوقفوا تحافظ على بيتك.
0: طب هلا مين اللي عايش بحالة نكران هلا بعد هلا؟
8: نحن
0: كلبنانيين الدولة،
8: نحن الطرف الثاني مش مع الحزب، قسم كبير منه عايش وما بده،
0: ما بده شو؟
8: ما بده الأمور تتغير، بد بيفكر مصلحته الضيقة الشخصية وين عم يستفيد هو وحزبه وطرفه، ولبنان شغله بالنسبة له تحصيل حاصل يروح. انت عم بتواجه عقيدة ولي الفقيه اللي هي تأسست انه تحكم المنطقة كلها سوا لبنان،
0: بس بعدها قادرة تتحكم ببعض المفاصل،
8: ما بتخلص ما بتنتهي يعني. ما بتنتهي ولا ممكن تنتهي،
0: يعني حتى ترامب عم بيجرب يتحاور حتى الساعة وعم يتحاور
8: رح ياخد مصالحه بكرة الايام بتفرجي انه هن رح بالاخر يضلوا يعضوا على جرحهم بعد سنتين ترامب بيروحوا له اياهم، تيجي سياسه جديده بتتحالف معه.
0: يعني برايك انه عم يشتغلوا على عامل الوقت الايرانيه لحتى تروح أكيد فتره ترامب وتطير؟
8: لك اكيد طوني هيك شغله بسيطه، فخامه الرئيس ليش راح من عهده هلا؟
0: سنه ونص تقريبا.
8: طيب بيروحوا الاربع سنين ولا بتتقدم 1%؟ لك ما فيش.
0: والنتيجه
8: الحل الوحيد بده يصير في نوع من الطلاق لو جزئي، مش عم بحكي لا تقسيم ولا فيدرالية. روحوا انتو ينفذ صبركم، عملوا اللي بدكم تعملوه، نحن ما قلنا علاقة فيكم ولا بتقربوا صوبنا، لأنه هني ما بيعنيهم بالآخر، ما بتعنيهم إسرائيل لا من قريب ولا من بعيد ولا فلسطين، هو بده لبنان آخر هم هنيك، يعني هو بس ياخد الحكم كله بلبنان، يكون جزء يعني تكون
0: نعم.
8: شو بيسموه شقفي من الولايات الفقيه، بيوصل للمصر الكبير، وهو بعده منتصر. ليش؟ لانه بعده قاعد على قلبنا، ما خص اسرائيل بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد.
0: اوكي
8: الناس لازم تفهم هول الجماعه، وما في حوار بفيد معهم، مش شو الحكي كل يوم كل يوم كل يوم.
0: يلا
8: هي نحن ما بنسوى، روحوا الله يوفقكم، الجيش بينسحب من الجنوب، الدوله بتنسحب مؤسساتها من الجنوب، وروحوا اعملوا اللي فيكم تعملوا، خلينا نخلص لك بس لحظه.
0: بس ما بقى فينا نطول، اوكي
8: بس هالشغله،
0: لا بليز خلص معلش بليز لحتى نلحق على الكل. بسمع ماجد.
9: صباح استاذ توني حبيب القلب. من يعيش الانكار هو المجتمع المضيف لبيئه حزب الله. قتلونا بسبعه ايار، نشلوا الجزادين النسوان، سرقوا السيارات، تاجروا بالكبتاجون، عملوا دوله محل الدوله، ونحن بعدنا عم نقلن يا حبايبي يا عيني.
0: وانت
9: لو بتشوف بالمناطق اللي هني مستضيفتهم كيف بيتصرفوا، وكأنهم هني منتصرين وهني نحن أعدائهم، ونحن يا لطيف بالشارع إن كان عم بسوق سيارة إن كذا بيطلع فيك بالورب وإلى آخره. نحن نعيش حالة الإنكار.
0: أوكي.
9: والدولة أيضا تعيش حالة إنكار. واحد مثل هيدا نص مصيص بيهدد الدولة، إذا الدولة ما راح تجيبته شو بدها تكون نظرتي أنا أو أي مواطن آخر للدولة؟ وشكرا لك أستاذ توني.
0: أهلا وسهلا فيك. في اتصال ماريانو انقطع.
10: صباح الخير خي توني.
0: صباح النور.
10: إذا بتقدر تعرف منهم شو المطلوب من هالبلد، والله أنا بكون ما بعرف، يطلع حدا يفهمنا شو المطلوب، شو المطلوب منا نحن ندعم المقاومة، شو الشعب اللبناني يدعم، شو يدعم، مين يدعم، ليش، حدا يطلع يفهمنا يعطينا خارطة الطريق شو المطلوب. يطلع من الأجاود، مش مثل هودي ما بعرف مين اللي بيحكوا على السوشيال ميديا، يطلع من الشبيب الطيبة اللي بيحكوا سياسي، يطلع يفهمنا شو المطلوب، مش يطلع يقلنا أنتوا عملاء، يطلع يفهمنا يقلنا شو المطلوب، يرسم خارطة الطريق.
0: قالوا شي 20 مرة قبل كمان أنه مطلوب 4 نقاط، مش هرجع عيدهم هلأ، 4 نقاط بتبلش بانسحاب إسرائيل وقعت العمار، وصرنا عارفينهم هاو يلا.
10: بس ما حدا رح يقول لك شو المطلوب.
0: لا قالوا
10: عندهم منجم ذهب بإيدهم بدهم إياه. ونقطع السطر.
0: شكرا لك يا إلي. بس إني قالوا بياخد اتصال كمان. ألو
11: ألو.
0: أيوة
11: صباح الخير.
0: صباح النور. مين
11: ليك يا قلبي؟ ما بعرف أنا يمكن فهمت المقصد غلط، بس بتصور إني مقصدهم
0: مش عم بفهم عليك شيء، الصوت كتير عاطل مش هيك ماريانو؟
11: عم بقول يمكن نفت صبرهم هني من داخل العراقي واللبناني، يعني طوال السنة اللي بضلهم يهجمون مثلا، يعني ناويين على على على طوال السنة.
0: ما بعرف، لا لأنه قالوا له للرئيس العراقي اللي طلب بسحب، قالوا له لرئيس الوزراء العراقي اللي طالب بسحب سلاح، وحدد له الموعد 21 ايلول، ما بعرف اذا رح تتم ولا لا، انه انت عن طريقتك خففنا اياها بقى.
11: ما يقدر. شفت كيف
0: شو بعده معي ولا بعدك معي؟ عم يقطش خطك، راح خطه. يلا بسمع ابو ماريا.
12: صباح خير طول. يعني كل الحكي اللي عم ينحكى مظبوط، بس أنا بغلطك لما قلت إن الدولة ضعيفة بدون سلاح تيحتمها. يا عمي كيف أنا وياك عايشين بمنطقة ومن هيبة الدولة
0: بيعتبروك مش أنا أقوله يعني،
12: مش عارفني ضبط سرعة، منخاف ما نأزز البلكون تبعونا، خاف ما ناكل غرامي، ما منستجي ما ندفع اللي علينا، كيف هالخبري؟ كيف الدولة الضعيفة؟ هني ضعاف براسهم، هني ما بدهم يلتزموا بالدولة.
0: لا بس أقول لك أنا عم بنقل كلام اللي هني بيقولوه. نحن بعرف عدد كبير من المناطق، مناطق محددة تحديدا، إذا تخطيت السرعة بتاكل زبط، فيامت بتاكل زبط، عطول بتاكل زبوطة. يلا ألو.
13: ألو.
0: أيوة
13: إيه صباح الخير.
0: صباح النور.
13: معك علي من جنوب.
0: أهلا علي، كيفك يا حبيبي؟
13: والله ماشي الحال.
0: تفضل يا علي. علي مين عم بعيش بحالة نكران، الدولة أم الحزب؟
13: والله لك أنا ابن البيئة.
0: نعم.
13: نحن إذا شفنا دولة بكل ما الكلمة من معنى، كانوا بجنوب ولا بخارج جنوب، كلنا مع الدولة. بس لما الدولة بتتخلى عن كل شيء أكيد حدا بده يغطي محلها. كانوا الحركة ولا الحزب ولا البيئة، من بده يغطي، ما فيش مجال. يعني أعطيك مثال مثل ضايعة مثلا، إحنا عنا 4 إسعافات، 2 للحي أو 2 للرسالة.
0: أي ضايعة؟
13: تفردون إيه؟ أسمي لك إياه من لك إيه.
0: أوكي.
13: ما عنا إسعاف مثلا للدولة، ما عنا طلب أحمر للدولة، ما عنا شيء. عنا 4 مراكز جيش، ما فيها دورية للجيش بقلب الضيعة بتعمل أمنيات. 4 مراكز جيش، رئيس الجمهورية بيجي لعنا ورقاد الجيش بيجي لعنا.
0: أوكي.
13: وبعدين وين الدولة؟ أنا عم بقول لك وين الدولة.
0: يعني أنت بتتهم الدولة بالتقاعس؟
13: مش عم بتهم الدولة بالتقاعس. الدولة
0: هي متقاعسة.
13: مثل ما انتوا عم بتقولوا انه والله ايران بتعطي امر لحزب الله، امريكا بتعطي امر للجيش، ممنوع تتحرك، ممنوع تتسلح، ممنوع تدافع، ممنوع وحده ما بوحده.
0: اوكي.
13: احنا رهان الجيش والدوله هو عند الامريكان. لا ليش يا خي؟ ليش بدنا نقول امريكا علي مش عارف.

0: قلت لي مش مظبوطه. لا انا عم بقول لك مظبوط. لحظه انا عم بقول لك مظبوطه. لحظه لحظه انا عم بقول لك مظبوطه مش مظبوطه فعلا مظبوطه 100%.
1: يا اخي نحن عم ندفع ميكانيك وعم ندفع مسافات للبلديه، خلي حدا يعمر اوضه من 4 لـ 50 كوب بيجوا للدرك.
0: يعني في دوله
1: من مالك؟ فيش دوله عندنا بجنوب، في دوله اكثر من اي منطقه ثانيه.
0: يعني اتركوا وتشتغل،
1: والدوله عم تشتغل. لو معلوماتك الجيش والدوله والامن العام اخطر مناطق، اسال الجيش اللبناني.
0: يعني اتركوها
1: هو جنوب.
0: يعني بالاخر
1: ما فيها مشاكل
0: لك بالاخر اتركوها. لا ما زال عم تقول الدوله موجوده.
1: من منع؟ قصدي من منع على الدوله تجي تعمل حواجز
0: بس تكرن ورا بعضهم بطل فيني لحق عليك. ما تكرن ورا بعضهم.
1: يلا
0: ما عم بقول لك انت عم تقول لا الدوله موجوده وفي امن عام وفي وفي وفي وفي وفي ضبوطه وفي. يعني اتركوا للدولة بكل سلطتها وهيبتها تكون موجودة، مش انت لنقول الزبوطة ونحن الامن، مش انت اللي بتدافعي عن ما بعرف مين ونحن بنعتدي على اسرائيل. نعتدي لانه نحن
1: اعتدت السيارة ترقوا ضبط نزلت دفعته طبيعي. انا اذا سيارتي مش مسجلة بسوريا خدها، هلا طالع على لبنان سيارتي مسجلة احجزها.
0: طب لو كانت الدولة لحظة، لو كانت الدولة هي السلطة الفعلية على الأرض، أوكي، كانت هي سمحت إنه يصير في إسناد غزة عبسي؟
1: بدك تشوف الأساس الدولة سندت وشرعت المقاومة. طيب. هلا بدك ترجع تقطب عشرة تقطب.
0: لح أقول لك شغلة تانية، هل إسناد غزة كان عبسي ولا بلط ولا مجدي؟
1: هلا عبسي ولا مجدي، نحن كبيع، نحن بالنهاية
0: إسناد غزة.
1: إذا إجا القرار،
0: من مين إجا القرار؟
1: اجى القرار لك
0: من مين؟
1: نحن بالنهايه مسلمين بدنا سند المسلمين.
0: يا خي انت مسلم بالسعوديه ومصر والاردن.
1: خي خي عراس وعراس وعين.
0: ليش انا بدي لحظه في كم مليون مسلم موجود على الارض؟ انا بدي اسند غزه هالدوله، هل لبنان، هل المنطقه الجنوبيه بصواريخ ب 8 اكتوبر فتنا عملنا عمليه 7 اكتوبر، 8 اكتوبر نحن كبينا لهم كم صاروخ، شفنا الإسرائيلية كانوا بخمس نقاط، هلأ رجعنا أسندنا إيران، مزبوط يا علي ولا لا؟
1: طيب أنا حجوبك.
0: صاروا الإيراني، صاروا الإسرائيلية وين؟
1: طيب عال بس أنا حسيتك حركة فتح كانت حاكمة عنا هون، كانت السندة السعودية وجزائر وليبيا.
0: طيب
1: كل الدول العربية
0: هذيك المرحلة
1: وعطوها سلاح وعملوا مركز عنا واللي بدك إياه.
0: خلصت هذيك المرحلة. نحن هل يا علي علي علي علي علي علي له شوي علي علي بتعترف انه غلطه سندنا غزه؟
1: اكيد لا.
0: لا
1: رفع الحرمان عن اي شعب.
0: ما رفعت الحرمان، احترق دين غزه يا خي. هلا
1: شو بتعمل يعني؟
0: لحظه اذا رفعت الحرمان عن غزه وكوشنر تلاقى خليل حي امبارح بمصر وهلا عم يتفقوا الغزاويه مع عم بحكي حماس مع الامريكان والاسرائيلي، كيف بتكون؟
1: يعني هلا بدك تقلي الجيش المصري هلا والشعب المصري عم يركض على
0: لك يا حبيبي.
1: خليني فوت ورفع خفيش سلام
0: يا خي. لك جاوبتك شيء يا علي، جاوبتني شيء ثاني. عم بقول لك خليل الحي، خليل الحي بحد ذاته رئيس المكتب السياسي لفتح اجتمع مع جارد كوشنر مبعوث الرئيس الامريكاني، مزبوط، وراح يجتمعوا مع الاسرائيلي وعملوا مجلس سلام. شو منكون
1: عرفات اجتمع؟ شو المشكله؟
0: شو منكون فدنا غزه؟ عرفات عمل دوله لقاله يا خي السلطه الفلسطينيه.
1: عرفات عمل معادله سلام مع غزه. شو حصل؟ خي شو يلا. حصل؟ يا طيب. الضفه الغربيه رايحه.
0: يلا اوكي، الضفه الغربيه رايحه. هلا خلي
1: انا بدي
0: هلأ
1: انت خلي طيب. على غزه، خليني بلبنان.
0: لا ما انا عم ما انك ما زال انت مقتنع، انت مقتنع يا علي. علي انت مقتنع علي علي علي علي علي ما تكرر ما تكرر انكار علي علي ما تكرر انكار لانه انا بقدر كر كمان. بس أقول لك شغلي، ما زال بلشت بالغلط أنه نحن إسناد غزة كان ضروري لأنه مسلمين، يعني مبلش غلط. شكرا لك علي، تعددت الأراء والمنبر الحر دائما لبنان الحر. يعني للأسف بعدنا بنقول نحن كمسلمين بس لبنان كمسلمين بس، ولو يا زلمي كم مليار مسلم في بالعالم. تعددت الأراء ودائما بنقول المنبر الحر هو دائما لبنان الحر. رندا أبو داغر مع موجز الأخبار جاي مبتسم، إن شاء الله تكون جايبت لنا خبريات حلوة. نلتقي بكرة 8:15 صباحا بتوقيت بيروت. باي باي.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 10:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى إيطاليا في الساعات القليلة المقبلة، على أن يلتقي في خلال وجوده في روما قداسة البابا لاون 14 بعد غد، كما يعقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان. وسيلتقي عون الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسات الوزراء جورجيا ميلوني للبحث في مسألة المفاوضات ولجنة التدقيق والطرح الفرنسي الإيطالي لإنشاء قوات بديلة من اليونيفيل، بعدما طرح اسم إيطاليا بقوة لترأس لجنة التدقيق ورفضت واشنطن إشراك فرنسا. وسط هذه الأجواء، قالت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية إن لبنان يعمل على تمديد مهمة اليونيفيل التي تنتهي نهاية الحلي حتى عام 2030 لمنع حصول أي فراغ دولي في الجنوب، مؤكدة أنه في حال تعذر التمديد فالبحث سيتركز على قوات بديلة، ومذكرة بأن فرنسا وإيطاليا سبق أن طرحتا تصورا لتشكيل تحالف متعدد الجنسيات لمرحلة ما بعد اليونيفيل. أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن الدفعة العاشرة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها الأردن وتضم 24 شاحنة مقدمة إلى لبنان من المقرر أن تصل إلى معبر المصنع ظهر غد. أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أن إسرائيل بذلت جهدها لمنع التوصل لمذكرة التفاهم وعدم تنفيذها، وما زالت هذه المساعي مستمرة. في الغضون، ذكرت وكالة فارس الإيرانية أن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف سيزور العراق غدا على رأس وفد برلماني رفيع المستوى لمناقشة العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. في الخبر الأخير، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: ذكرت غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار، كما أنه حركة المرور كثيفة على أوتوستراد النقاش باتجاه الزلقة وصولا للكارنتينا.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض منذ بعض الوقت سعر صفيحة البنزين 95 أكتان و 98 أكتان 2000 ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 8000 ليرة وقارورة الغاز 1000 ليرة، وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 1,456,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,474,000 ليرة، مازوت 1,375,000، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

في ناس بتمشي بس مش عارفة لوين، في أصوات عالية بس مش واضحة، في صوت ما بيمشي معك بيوضح لك الطريق. العالم عم يتغير كل يوم، فكرة، سؤال، جواب، وكل يوم في صوت بيعمل فرق. كل الفرق مع إلديكو على لبنان الحر.

0: من لبنان الحر، صباح الخير. عن جد تحية لكل الأشخاص بكونوا هيك بس ناطرين دقة البرنامج، حتى لو غشيناكم اليوم بس بقيتوا ناطرين وبلشتوا البونجور. صباح الخير للكل، مش رح عدكم لأنكم كتار. في عادات حلوة بالحياة وعند الإنسان، وفي عادات بشعة. أنا في عندي عادة كتير حلوة خلص ما بقدر أغيرها، إنه الساعة 10 بدي أطلع معكم على الهواء وبدي أحط فنجان المتة. اليوم بدي بلش معكم بفقرة الوعي بيعمل فرق.
1: الوعي بيعمل فرق.
0: أنا عم حضر لهيدي الفقرة، إجا ببالي شغلة كتير مهمة نحن عم نخلط بينه وبين شي تاني، بس مش حلقة اليوم، يعني مش موضوعنا اليوم، بقى منحكي عنه بعدين. كتير مرات نحن منحكي عن الدولة كأنها الحكومة، منحكي عن الحكومة كأنها الدولة. شي مرة بدي أعمل حلقة عن هذا الموضوع، بس اليوم موضوعنا شي تاني. هيدي بهالفقرة دايما بنحكي عن شغلات يمكن تلمسنا أو منعيشها أو منتعايش معها كل يوم، بس مش دايما ناخد وقتنا لنفكر فيها منيح. عندي سؤال اليوم بالشكل بسيط يمكن، ولكن بالمضمون بفتكر معقد شوي، ومش معقد لأنه أنا بدي أعقد عليكم، معقد لأنه الواقع هيك. وتقول أكيد أنه هيدي الفقرة بتقدروا تتواصلوا معي ونعمل مداخلات خلال الحلقة كلها عبر الواتساب على 70 959 111، إن كان رسائل صوتية ولا رسائل مكتوبة. والسؤال هو: بعد كل التطورات الأخيرة، ومن بعد ما صار عنا رئيس جمهورية وصار عنا حكومة وأعلنت الدولة بوضوح أنه قرار الحرب والسلم بإيدها، مين عم يصنع السياسة الخارجية بلبنان؟ يعني مين بقرر شو موقف لبنان من حرب المنطقة؟ مين بقرر إذا لبنان بده يفوت بمواجهة أو يضل برات المواجهة؟ مين عم بقرر كيف بدنا نتعامل مع إسرائيل؟ ومين بقرر علاقتنا مع سوريا؟ ومين بحدد حدود لبنان بالمفاوضات اللي عم بتصير؟ ومين بقرر أصلاً شو هو هامش الحركة المتاح للدولة اللبنانية؟ هلا أكيد إذا بدنا نعطي الجواب القانوني السريع منقول الدولة اللبنانية، بس إذا بدنا نفهم الواقع، عشان هيك قلت لكم بالمضمون معقد شوي، لأنه في كتير فرق بين مين إله الحق يقرر ومين عنده القدرة يأثر بالقرار، ومين عنده القدرة يمنع القرار من أنه يصير واقع. هون تحديدا بتبلش قصة السياسة الخارجية اللبنانية. خلينا أول شي نرجع للدستور، لأنه مرات بنختلف على السياسة قبل ما نتفق على مين عنده الصلاحية أصلا. بالدستور اللبناني شو صار بعد تعديلات الطائف؟ الدستور اللبناني بعد تعديلات الطائف واضح كتير بهذه المسألة. السلطة التنفيذية مناطة بمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو اللي بحط السياسة العامة للدولة بكل المجالات. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، وبيتولى التفاوض بعقد المعاهدات الدولية بإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة وبعد موافقة مجلس الوزراء طبعا، وبعض المعاهدات بدها كمان موافقة مجلس النواب. بس بفتكر نحن عنا كتير أمثلة بتقول إنه هيدا التنظيم مش قائم. ما علينا. أما رئيس الحكومة فهو طبعا رئيس الحكومة والمسؤول عن تنفيذ السياسة العامة اللي بحطها مجلس الوزراء، والأهم أنه الدستور بحط الحرب والسلم ضمن المواضيع الأساسية اللي بدها موافقة ثلثي أعضاء الحكومة. ذكركم نحن بفقرة الوعي بيعمل فرق. يعني إذا بدنا نحكي دستوريا، ما فينا نقول أنه رئيس الجمهورية لحاله بقرر السياسة الخارجية، وما فينا نقول إنه رئيس الحكومة لحاله، ولا فينا نقول إنه مجلس النواب هو اللي بيصنع السياسة الخارجية، وبالتالي مركز القرار التنفيذي هو مجلس الوزراء ضمن الصلاحيات اللي حددها الدستور مع أدوار دستورية أساسية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. طيب إذا كانت الأمور بالشكل هالقد واضحة، ليش السؤال بعده لهلأ مطروح؟ مين بيصنع السياسة الخارجية بلبنان؟ لأنه صحيح القانون بخبرنا مين عنده الشرعية والصلاحية، بس السياسة عم تجبرنا نسأل سؤال تاني، مين عنده القدرة؟ وهون منوصل للبنان منذ فترة لليوم. يعني نحن حاليا ولأول مرة من فترة طويلة بطل فينا نحط حجة إنه البلد بلا رئيس، وفينا نفسر التعطيل وغياب القرار ومدري شو. لا، عنا رئيس جمهورية منذ أكثر من عام، وعنا حكومة، وعنا مؤسسات دستورية عم تشتغل. يعني السؤال تغير، بطل السؤال إنه مين بيحكم بغياب الدولة، صار السؤال قديش الدولة بعدها لليوم قادرة تمارس القرار اللي مفروض إنها بتملكه دستوريا. والفرق بين السؤالين كتير كبير.

بتعرفوا نحن دايما هيك مش هي والزيت على النار نطرح المواضيع هيك، بس تكون هيك الامور رايقه وقادرين انه نفكر فيها بالمنطق ونقراها بهدوء ونطرح القصص من بعد ما تكون بردت، لانه نحن ما بنكب زيت على النار. بس بدي اخذ اوضح مثال على هالموضوع، القانون الدستوري اللي عم نحكي عنه ب 2 اذار 2026 شو صار؟ بعد ما فات حزب الله بمواجهة عسكرية مع إسرائيل، الحكومة اللبنانية وبشكل كتير واضح طلعت وأعلنت أنه قرار الحرب والسلم بإيد الدولة حصرياً، وحظرت النشاطات العسكرية والأمنية اللي عم بيقوم فيها الحزب برات إطار المؤسسات الشرعية وطلبته بتسليم سلاحه للدولة. هلأ ما بعرف إذا مسرحيات ولا عن جد تطور أساسي، لأنه الدولة ما قالت بس نحن بدنا نقرر، الدولة قالت عمليا أنا صاحبة القرار. بس المشكلة أنه إعلان الدولة عن امتلاك القرار معني تلقائيا أنه كل الأطراف على الأرض قبلت بهالقرار. وهون صار عنا فرق بين شيء تاني اللي هو الشرعية وموازين القوى. إلنا زمان ما سمعناها هالكلمة، ما هيك؟ يعني الدولة بتقول قرار الحرب والسلم لإلي، حزب الله عنده موقف مختلف ورفض القرار. وهون بصير سؤالنا أغمق شوي. إذا كانت الدولة هي صاحبة القرار قانونياً، بس في طرف داخلي عنده قدرة عسكرية وسياسية بتخليه قادر أنه يرفض القرار أو يعارض تنفيذه، هل بيكون هيدا الطرف حكماً شريك بالقرار؟ أم أنه هو مجرد طرف مؤثر؟ معلي أنا عم بطرح هذا الموضوع لأنه في له كتير تشعبات وضروري نشوفه بكل أبعاده. يعني هذا الطرف شريك بالقرار ولا مجرد طرف مؤثر، ولا أنه الدولة رغم كل الصعوبات بتضل صاحبة القرار لأنه الشرعية بالنهاية إلها؟ وهون أنا ما بدي أعطي جواب جاهز، لأنه هيدا بالضبط السؤال اللي نحنا لازم نفكر فيه.

القصة ما بتوقف هون، عشان هيك أنا عم بطرح هيدا الموضوع اليوم تشوف قديش نحنا صرنا عم نضحك على حالنا. السياسة الخارجية اللبنانية ما بتشتغل بس بقلب لبنان، في عندك إسرائيل، في عندك سوريا، في عندك إيران، في عندك أمريكا، في عندك فرنسا، لك عندك المجتمع الدولي كله تقريبا. يعني حتى لو افترضنا أنه الدولة اللبنانية قررت شو بدها، بضل في عندك سؤال مطروح، قديش عندها حرية تنفذ يلي قررته؟ بعجقة المواقف وبعجقة السجلات ما منقعد بهدوء ومنطرح هذه الأسئلة حتى نعرف فعلا نحن ويننا هلأ بأي نقطة. بدي أرجع أخذ موضوع الجنوب. بحزيران 2026 تم توقيع هيدا اتفاق الإطار بوساطة أمريكية بين لبنان وإسرائيل، كان هدفه يحط مسار لإنهاء الأعمال العدائية وتنظيم انسحاب إسرائيلي تدريجي، طبعا بالتوازي مع معالجة مسألة سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، هيك سموها، مع إنشاء مناطق تجريبية طبعا بتولى فيها الجيش اللبناني مسؤوليات أمنية أكبر. بلشت القصة على أساس إنه واو، بس السياسة الخارجية اللبنانية صارت قدام معادلة معقدة كتير. إسرائيل بتقول الانسحاب مرتبط بنزع سلاح حزب الله، حزب الله بيقول ما في نقاش بسلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي، والدولة اللبنانية موجودة بالنص عم بتفاوض وعم بتحاول تثبت سيادتها. تنعتوا شي؟ ولا، وبنفس الوقت عم بتجرب تمنع البلد من الانجرار لمواجهة أكبر. يعني الدولة هون عندها قرار، بس ركزوا معي منيح، عندها قرار وعندها هوامش محدودة للقرار، وهيدا فرق كتير كبير، وهيدا كل الفرق. كتير مرات الدولة وتحديدا دولتنا ما بتكون عاجزة عن اتخاذ قرار، بتكون قادرة تاخد قرار، بس الخيارات المتاحة قدامها بتكون كلها صعبة.

إذا بدنا نعرف قديش المعادلة دقيقة بكفي نشوف شو صار خلال الأيام الماضية. بس تذكر أنه اليوم بفقرة الوعي بيعمل فرق طرحنا سؤال أنه بعد كل التطورات الأخيرة رغم أنه صار عندنا دولة ورئيس وحكومة مين بيصنع السياسة الخارجية اللبنانية؟ ب13 آب كان في تقارير عن بحث آلية دولية لتتحقق من نزع سلاح حزب الله، بس مسؤول لبناني نفى أنه لبنان وافق نهائيا على لائحة الدول المشاركة وقال أنه النقاشات بعدها مستمرة. يعني حتى بموضوع تقني مثل مين بيراقب مين بيتحقق مين بيفتش صار جزء من السياسة الخارجية اللبنانية. ولما يصير الخلاف على هوية الدولة والدول اللي ممكن تشارك بآلية التحقق، منكون عم نشوف بعيوننا كيف السياسة الخارجية بطلت مجرد بيان تصدر وزارة الخارجية، لا هي مفاوضات، هي ضغوط، هي ضمانات، هي موازين قوى، هي مصالح دول وقدرة الدولة إنها تنفذ اللي عم توعد فيه أو عم تتعهد فيه. كمان ب15 آب تصعيد جديد، سقوط 11 شخص على الأقل بغارات إسرائيلية، بس استمر الخلاف حول نزع سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي. يعني ونحن عم نحكي عن سياسة خارجية، القرار الخارجي عم ينعكس مباشرة على الأمن الداخلي وعلى الناس وعلى الأرض. مين سألين؟ مين سألين عن أهلنا ومين سألين عنا؟ بسيطة، هودي فرق عملي لكننا نحن شفنا شو بدنا نعمل. لا مش هيك الزعماء ورجالات الدول بيتصرفوا، مين ما كانوا يكونوا، يعني إن كانوا مسؤولين عن أحزاب إن كانوا بمواقع سلطة، رجالات الدولة والزعماء وزعم الطوائف وكله مفروض يكون بهمهم الإنسان.

0: نذكر إنه إذا حدا عنده أي تعليق أو جواب على السؤال أو مداخلة على موضوعنا، المجال متاح بس على الواتساب 70 95 1 1 1. عم تعتذر على الفويس الطويل ولا عم تعتذر على مضمون الفويس شاربل؟ بس تشوف إذا بمرقه ولا ما بمرقه. بعد كل شيء حكيناه بوصل لعامل ثالث كتير مهم وأساسي اللي هو الخارج. هل صحيح نفكر إنه كل الدول الخارجية عم تتدخل بلبنان بنفس الطريقة؟ أكيد لا. مش لأنه بدنا ندافع عن دولة ضد دولة، بس لأنه كل دولة عندها مصالحها الخاصة، وما في ولا دولة بتتقاطع مصالحها مع مصالح تانية. إسرائيل عندها هواجس أمنية، هلأ في ناس بيقولوا أهداف توسعية. إيران عندها مصالح ونفوذ إقليمية، عندها الولايات المتحدة أولويات كلها مرتبطة بأمن إسرائيل وترتيبات المنطقة. فرنسا عندها علاقة تاريخية وسياسية بلبنان، بس ما بعرف إذا بعدها لليوم عندها اهتمام باستقرار وسيادته ولا لا. سوريا طبعا بحكم الجغرافيا، بحكم التاريخ والحدود وهالعلاقات الأمنية والسياسية اللي مرقت بكتير طلعات ونزلت خلال فترة، بتضلها هيك عامل معين أو عنصر ما بنقدر نتجاهله. يعني السياسة الخارجية اللبنانية ما فينا نعملها لا بقلب قصر بعبدة ولا بقلب السرايا، بس بذات الوقت ما فينا نختصرها ونقول الخارج هو اللي بقرر، لأنه هيدا كمان تبسيط. الدولة اللبنانية مفروض عندها مصالحها، مفروض عندها مؤسساتها، مفروض عندها خياراتها وعندها قدرة تفاوض، بس قدرتها على المناورة بتتأثر بحجم القوة اللي بتملكها وبالوضع الاقتصادي، بالوضع الأمني، بالتوافق الداخلي، بموازين القوى الإقليمية والدولية وللأسف كمان الداخلية. لبنان مش دولة بلا قرار، بس لبنان دولة قرارها محكوم بهوامش وحدود وضوابط، ويمكن هون المشكلة الأساسية. مع شوية رسائل.
1: بونجور مدام إلدك وبونجور للجميع. بحياته لبنان ما كان عنده قرار سيادي، يعني بحياته كل عمره لبنان خاضع، أو إذا ودي كل عمره لبنان خاضع، إذا بدنا نقوله بالعربي المشبرة، خاضع للدول ولكل الدول ولهيك، يعني كل عمره الدول برا بتاخد قرارات عنه، مثل مثلا عندك الفلسطينية المصار أخذوا قرار إنه لبنان لازم يكون عنده فصائل فلسطينية مسلحة. مثلا عندك سين سوريا وسعودية. مثلا إيران بيطلعوا اليوم بحزب الله بمسيطرين على لبنان وبالقرار السلم والحرب. مثلا قطعوا 15 شهر الدولة اللبنانية اللي هي كانت ممثلة بالدولة الحالية بالحكومة الحالية، قالوا لنا أنه عملوا شهادة، كانوا يعملوا كل شهر هيدا كانوا يعملوه، ما بعرف شو هي، يطلع قائد الجيش يخبرنا وين صاروا بالهيدا، وطلعوا عم بيكذبوا علينا. فكل عمرنا ما في عنا قرار سيادي، ما في عنا قرار، يعني أنا بس ناطر إن شاء الله قبل ما موت هيك يكون سمير جعجع يصير رئيس، لأنه هذا الشخص الوحيد اللي أنا معتمد عليه، إنه معتمد إنه يكون زلمة عنده قرار حر ورأي حر. إن شاء الله يطلع أول شيء يصير رئيس، وإن شاء الله يكون أمل فيه مظبوط.
0: هلأ مش مختلفين إنه ما كان عنا سيادة وما عنا قرار وبعدنا يمكن لهلأ، مش هيك أنا عم بطرح هذا الموضوع. لو نحن هلأ بخير ما كنا عم نطرح هذا الموضوع تنقشه حتى فعلا نوعى بحقيقة المسؤوليات وتوزيع الأمور والصلاحيات، وتنعرف نميز بين القرار وبين القدرة على تنفيذ القرار، بين القرار وبين القدرة على التأثير، بين مجموعات مشاركة بهذا القرار أو بتأثر على تنفيذه أو عدم تنفيذه. هلأ يمكن عم نشط شوي عن الموضوع الغرب اللي بعت لي لبنان أولا أم صراعات المحاور. نحن عم نحكي تحديدا عن كيف تصنع السياسة الخارجية بلبنان. بس رح أقرأ لك سطرين ثلاثة من اللي عم تقولون، أنه بين شعار لبنان أولا شعار ولاية الفقيه كتار من اللبنانية عم يطرحوا سؤال أساسي، وين بيوقف الولاء لما بتتعارض مصلحة الوطن مع مصالح المحاور الإقليمية؟ يمكن بلا قريبا موضوعنا، لأنه نحن مصالح المحاور الإقليمية مرات عم بتحدد لنا سياستنا الخارجية، وكيف يمكن للبعض أنه يرفع راية لبنان بينما بيشعر آخرين أنه قرارات الحرب والسلم ما كانت دايما بإيد الدولة اللبنانية. يعني عم يحكي من 1920 كان في ناس ناضلوا من أجل لبنان السيد المستقل، وكان في ناس شافوا أنه مستقبله بمشاريع تانية بتتجاوز الكيان اللبناني. مرسي كتير لألك شربل. خليني أسمع رسالة كمان من جورج وبنرجع منكمل. ما هيدا قديمة يمكن.
2: معك جورج. أنا بعتقد هو القرار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، بس ما قادرين يعمل شيء. اللي بيعمل شيء هو رئيس مجلس النواب، رئيس الثنائي الشيعي، رئيس كل لبنان هو بيكون نبي بري، حاكم 50 سنة لبنان هو والثنائي، هو سبب كل علي، هو مرض السرطان. إذا ما اقتلعته ما رح يرتاح لبنان. وين ما بيروح الرئيس بيحمل اسم بري وبروح، وين ما بيروح الرئيس الحكومة بيحمل شو بدكم منه؟ ما هذا هو سبب خراب لبنان. هو النواب من الشعب، ما هو هذا رئيس الشعب، بس انتو هيك موصفين عنده كمان. انا هيك بعتقد.
0: على كل حال منشان هيك عم نضوي على الموضوع صديقي، حتى نميز بين الدستور شو بيقول والصلاحيات كيف موزعة والتطبيق على أرض الواقع كيف عم بيصير. لأنه مرات نحن عكتر ما تعودنا على خرق الدستور وعكتر ما تعودنا على الفلتان والتفلت، منصير آخر شيء مفكرين أنه هيدا هو الواقع وهيدا هي الحقيقة، وكأنه لا حول لنا ولا قوة، ولا كأنه أنه نحن مجبورين نضلنا بهيدا الواقع، بوقت أنه نحن كلنا قادرين نعمل فرق خياراتنا. بعدين مصير نتطلع بس على العناوين الصغيرة البسيطة بوقت في خلفيات وفي مواضيع تقيلة كتير مهمة نحن مش مركزين عليها، لأنه ملتيين بحياتنا اليومية وبلقمة عايشنا ومسكيننا من الإيد اللي بتوجعنا. أوكي، طلب مني شربل قول الاسم الكامل اللي كان قرينا نص لقاله، شربل العمار. بيكفي هالقد شربل؟ أوكي، التعريف بقصد، بيكفي التعريف هالقد وبس. خليني أكمل. إذا بدي أرجع أنا للسؤال الأول اللي كنت عم بطرحه بأول الحلقة، مين عم يصنع السياسة الخارجية بلبنان؟ إذا بدي أرجع بعد كل المقدمات اللي عملتها هيك أختصرهم على السريع، في عنا الجواب الواضح اللي هو أنه منا شخص ولا مؤسسة وحدة ولا دولة خارجية وحدة. فينا نحكي عن ثلاث دوائر عم تشتغل هيك كأنه فوق بعضها أو بالتكامل مع بعضها. المفروض أول دايرة هي الشرعية الدستورية، يعني مين له حق ياخد القرار، وهون الجواب كتير واضح ولو نسونا ياه. مؤسسات الدولة بالدرجة الأولى مجلس الوزراء ضمن النظام الدستوري، هيدي الدايرة الأولى. الدايرة الثانية موازين القوى الداخلية، مين عنده القدرة يأثر، مين عنده القدرة يعترض، مين عنده القدرة يعطل، ومين عنده القدرة يفرض كلفة عالية على أي قرار. مش رح أعطي أمثلة بتعرفه. والدائرة الثالثة اللي عم تشتغل هي البيئة الإقليمية والدولية، يعني شو هي الخيارات الموجودة أصلاً قدام لبنان، شو شروطها، شو الأثمان اللي عم ندفعها، شو قدرة لبنان أنه ينفذها. لما نجمع هالدوائر الثلاثة بنفهم ليش السياسة الخارجية اللبنانية بتبين أحياناً أنها متناقضة. الدولة بتقول شيء، طرف داخلي بيقول شيء تاني، والخارج بحط شروط، وبالنهاية القرار اللي بيطلع للناس هو نتيجة تفاوض بين الشرعية والقدرة والواقع الدولي. طب معقول هيك؟ بدي أخذ أنا مثال أصغر ويمكن ظاهريا تفكروا أنه ما له علاقة بكل هالقصة، بس شوفوا تابعوا معي للآخر. مين بيرافق رئيس الجمهورية بالرحلات الخارجية؟ هلا بتقولوا لي بسيطة، الرئيس عنده وفد بيختار مين بده يرافق، بس إذا الرحلة فيها لقاءات سياسية عالية المستوى وفيها بحث بالعلاقات بين لبنان ودولة تانية وفيها ملفات تفاوضية، هون بطل السؤال سؤال بروتوكول، صار سؤال مؤسساتي وهلأ كمان صار عنا مثال قريب. يعني أنا ما عم بعطيكم أمثلة من 1600 وخشبة، عم بعطيكم أمثلة كلها بال 2026. مثال قريب جدا جدا جدا، خلال زيارة رئيس الجمهورية بتموز لواشنطن، غاب وزير الخارجية يوسف رجعي عن الوفد الرئاسي. الموضوع كتير أخذ انتقادات وتساؤلات سياسية، خصوصا أنه الزيارة كان فيها لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي، يعني مع نظير الوزير اللبناني مباشرة. صار في تفسيرات سياسية مختلفة أنه ليش تم تغييبه، وقيل أيضا أنه الأمر هيك ما بيعني بالضرورة تهميشه. أنا هون ما بدي أحكم إذا كان القرار صحيح ولا غلط، بس في سؤال لازم ينطرح. كمان ما بدي أقول إذا مخالف للدستور ولا لا، لأنه ببساطة يمكن الدستور ما فيه نص واضح أنه وزير الخارجية لازم يكون موجود بكل رحلة لرئيس الجمهورية. بس السؤال المهم اللي بدي أطرحه، هل كل شيء غير مخالف للدستور بيكون بالضرورة سليم مؤسساتيا؟ هيدا سؤال كتير مهم، إلى جانب سؤال مين بيصنع السياسة الخارجية بلبنان؟ كل شيء ما بيخالف الدستور يعني بالضرورة مفروض يكون مؤسساتيا صح؟ لأنه في فرق كتير كبير بين الممنوع وبين هو أفضل لعمل الدولة. يعني تخيلوا معي، أنا دايما بحكيكم بالأمثال، تخيلوا معي رئيس شركة رايح يفاوض أهم مستثمر بالشركة وما أخذ معه مدير المالية، هلا لأنه القانون ما بيفرض عليه ياخده، بس هذا الزلمة مسؤول عن الملف المالي. أوكي ممكن المدير التنفيذي يقول إيه أنا صاحب القرار صح، بس وجود الشخص صاحب الاختصاص مش إهانة لصلاحية المدير. بالعكس وجود المؤسسات مش تضاعف رأس السلطة إنما ليقويها، وهون بالضبط النقطة. يعني إذا وزير الخارجية هو الوزير المسؤول عن إدارة شؤون الخارجية، ووزارة الخارجية هي المؤسسة الدبلوماسية المختصة، كل ما بتكون الرحلة مرتبطة مباشرة بملف خارجي حساس بيصير وجود الوزير أو تنسيق المؤسسات معه مسألة بتتجاوز البروتوكول. يا جماعة نحن ما بدنا سياسة خارجية تكون الرئيس سافر والرئيس قرر والرئيس فاوض والرئيس رجع، لا بدنا سياسة خارجية تقول لبنان قرر، لبنان تفاوض، لبنان التزم. عم تسمعوا قد ايها اقوى، مش بس بالنتيجه وعلى السمع ايها اقوى. حتى الحلو على المر، انت حبيبي وحدك، انت حبيبي العمر. الفرق بين انه نقول الرئيس سافر والرئيس قرر والرئيس فاوض والرئيس رجع، وبين انه نقول لبنان قرر ولبنان رجع ولبنان التزم، الفرق كتير كبير. أول وحدة تعطيك دبلوماسية شخصية، ما طلعنا بقى من الشخصنة، خلصونا بقى، بدنا دبلوماسية دولة. ما حدا عم بيقول رئيس الجمهورية ما قاله دور، بالعكس الدستور عم يعطي رئيس الجمهورية الدور الأساسي بالمفاوضات وبالمعاهدات، وعملنا حلقة وضوينا على الموضوع ودفعنا لما كانوا عم بيهاجموه. بس قوة الرئيس بالمؤسسات، مش بتهميش المؤسسات ولا بضرب المؤسسات. خليني مرق كم رسالة قبل ما كمل.
3: ايه بونجورك قلبي، بونجورك، يسعد لي صباحك، معك عقل طابرين.
0: اهلا فيك يا عقل.
3: هلا ببلد طبيعي، ببلد طبيعي نحن عم نحكي انه الحكومة مثلا بتحط سياسي عامة وكل وزير بيتصرف على هذا الاساس، وفي مجلس وزراء يا بيوافق على القرار يا ما بيوافق مثلا، وفي تصويت وفي هذا بالبلد الطبيعي نحن عم نحكي. بس هون يا حبيبة قلبي ما عم بيخلوك توصل الى بلد طبيعي لحتى تمشي الامور مثل ما لازم تمشي اساسا. يعني بتاخد قرارات الحكومة مثلا بخصوص سلاح حزب الله و ما هيدي النقطة هون، بياخد قرارات وما بتعمل شيء مثلا
0: 100%،
3: ما حدا بيقبضها جد
0: 100%،
3: ومع انهم عم يجربوا يرعوها وياخدوا بقراراتها ويساعدوها لتاخد قرارات مثل العالم والناس، بس وين التطبيع على الارض؟ ما في شيء.
0: مين عم يجرب يساعدها؟
3: وبكل بساطة يعني مثل ما قالوا السفير الأمريكي يعني أخي شيلوا سلاح حزب الله بهالقد بسيطة يعني بس شيلوا سلاح حزب الله بيشيل كل شيء.
0: هلا يمكن مش بسيطة مثل ما عم بيقولوا بس
3: هذه بكل البساطة في عندك ناس جوا عم تاخدي أنت قرار ضدهم وما بعرف شو بنفس الوقت غض النظر عن قرارات بيطلعوا بيحكوا على مثل هذا الحريص اللي قال عنه القماطي طلع حكي هذا القماطي مثلا هيدا ببلد طبيعي بيسحبوه مثلا وفي قضاء بحكمه بقى كل شيء نحن هيك ما راح يمشي الحال.
0: شكرا لك. عقل مروان بيقول عن أي قرار نتكلم ونحن ندور في الفراغ، يبدو أننا نستثمر جهدنا في الذاكرة أكثر من الخيال والتطلع للمستقبل ونقضي أعمارنا نتذكر ما لن يعود أبدا، نبيع الحاضر لنعيش بالماضي، تتراكم الأيام نخسر العمر، نكابر على اعتبار أن احنا بخير، نحن منهكين من التذكر، عم نرسم مستقبل بألوان الماضي وعم نتفاجأ بأن العمر انقضى ونحن واقفين بنفس المكان، عم نبني بيوتنا على أنقاض الأمس وعم ننام على وسادة اسمها كان. أنا موافقة معك يا مروان. بسمع فادي من برلين.
4: صباحكم، فادي عم يحكي من برلين. أنا بدي أعرف بأي بلد بالعالم في مجلس وزراء اسمه نبيه بري عنده منظمة مسلحة على أرض لبنان خارجة عن الدولة خارجة عن الشرعية، هو بيضرب بالقانون وبيمثل القانون ويصدر قوانين، يعني كيف عم تصير هالشغلة كلها بالغلط؟ ما بعرف كيف، يعني بأي بلد بالعالم حدا يخبرني حزب رئيس وزراء بيحكي بالقانون عنده عصابة مسلحة على أرض لبنان وبيسموها مقاومة، شوف ما لكذبة. يعطيكم العافية
0: فادي. بس حتى نوضح نقطة أنه الرئيس بري مش رئيس مجلس الوزراء، هو رئيس مجلس النواب، وأنه إذا عم تخلط بين حركة أمل وحزب الله بس للتوضيح، يعني أنه هو يمكن على رأس حركة أمل بس مش على رأس تنظيم حزب الله المسلح، بس نوضح الشغلة.
5: بونجور، كيفكن؟ أنا بس فدي لكم أنه قد ما نحكي وقد ما نعمل بدنا نضلنا نفس الشيء.
6: والله ما عاش فين.
7: بونجور. السياسة الخارجية بيسمع وزير الخارجية بالاتفاق مع مجلس الوزراء وبيرجعوا بيعرضوها على رئيس الجمهورية، والمفروض وزير الخارجية هو اللي حدد السياسة، يعني انه بالموافقة مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الوزراء، مش بس رئيس الجمهورية بياخد هيدا القرار.
0: معليه صديقتي، بس أنا عم بعطي معلومات دستورية وقانونية، ما جبت شيء من عندي يعني، بس بكل الأحوال أنا عم بقول المعلومات وكل واحد بحب يسمع وما بحب يسمع.
8: قلدك ويسعد صباحك.
0: يسعد صباحك.
8: ست قلدك واللي عم يصنع سياسة الخارجية لأنه واللي دمر سياستنا الخارجية وسياستنا الداخلية ودمر بيوتنا هو حزب الله. ليش نكذب على بعض بالتواطؤ مع رئيس جمهورية ورئيس حكومة ورئيس مجلس النواب كلهم عصابة وحدة؟ معلش سؤال، هاي رئيس جمهورية له سنتين هلا رئيس جمهورية، حدا يقول لي يقلع لي عيني ويقول لي شو عمل غير حكي؟ بس بيقعد بتجنى خطابات حنساوي وحنعمل وحزب الله وبدنا سلاح وبدنا شو عمل؟ خيروحوا ضربوا بيد من حديد، هودي ما بقى في منهم شيء، بس هولي صاروا عولة عادل إمام فنجري بق، يعني هولي كل جماعة هالمحور بس بيحكوا حكي، روحوا نزلوا الجيش خليه خلصنا منهم بقى، حاج بقى بعدكم بتمسحوا لهم بجوخ من هون ومن هون، خلصنا غير هيك ما حيمشي الحال، اضربوهم بإيد من حديد خلينا نخلص تعبنا منهم بقى. هني دايرين البلد. مين داير البلد؟ نبيه بري داير البلد وحزب الله داير البلد، هولي البلاء العظيم. يسعد صباحك قلدكو.
0: على كل حال أنا على طول بطرح سؤال، هل الحق على فرعون ولا الحق على اللي فرعنه؟ هيدا سؤال كمان كتير مهم. معلش خليني اسمع بعد رسالة قبل ما أكمل.
9: صباحو قلبك.
0: صباحو، كيفك سعد؟
9: ما بدنا نظلم تروح الحق فاوضة وميك، ممنوع بيخافوا منه لأنه ظلمي وبيعرف يحكي، بيخافوا منه بيأخذوا معه لعائدهم، بيعرف يقولون روحوا وتعاطعوا هاو بيأخذوهم، بس مثل رجال يوسف رجي ما فان يأخذوه أو بيغطي عليهم لأنه رجال.
0: على كل حال أنا أخذت هيدا المثال لأنه بدي روح لأبعد من هيك. كنت عم بحكي قبل ما أسمع كم رسالة أنه اليوم نحن بدنا دبلوماسية شخصية أنه الرئيس عمل وسوى، ولا بدنا دبلوماسية دولة حتى نقول أنه لبنان هو اللي قرر ولبنان هو اللي عمل ولبنان ولبنان؟ هذا سؤال كان مهم عم بطرحه. طرحت حتى هذا السؤال تقول أنه رح أرجع أذكر أنه لما الدستور يعطي رئيس الجمهورية دور أساسي بالمفاوضات وبعقد المعاهدات وبإبرام الاتفاقات مع رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء وبحالات مع موافقة مجلس النواب، بتضل قوة الرئيس بالمؤسسات، مش بتهميش المؤسسات ولا بضرب المؤسسات ولو عن غير قصد، مع أنه أنا بشك. قوة الرئيس الحقيقية هي بقدرته يستخدم المؤسسات حتى يضل القرار لبناني مش شخصي، مثل ما كنت عم قول قبل شوي. وهون برجع للسؤال الكبير، إذا نحن بدنا نحكي عن استعادة الدولة، عن بناء الدولة، استعادة الدولة مش أنه الدولة تقول والله أنا صاحبة القرار ومنكفي حياتنا طبيعي. استعادة الدولة أنه كل مسؤول يعرف وين ببلش دوره وين بيخلص دوره، وين ببلش دور المؤسسة. لأنه إذا صار كل ملف خارجي مرتبط بالشخص اللي حمل الملف بجيبته بدل المؤسسة اللي بتحمل الملف بنظامها، منكون رجعنا لنفس المشكلة. يمكن صار عنا رئيس وعنا حكومة وعنا قرار رسمي، بس بعدنا بحاجة لنثبت شيء كتير أهم. الدولة مش شخص، الدولة مؤسسة، الدولة مش دكانة، الدولة مؤسسة. إذا بدنا نبني سياسة خارجية لبنانية وحدة لازم تكون أقوى من الأشخاص اللي بمثلوها. لأنه يا جماعة الأشخاص بيروحوا وبيجوا، الرؤساء بيتغيروا، الوزراء بيتغيروا، الحكومات بتتغير، بس المؤسسة هي اللي لازم تضل.

أمر واقع مفروض تكون مرفوضة ونقوم كلنا ضدها. مش كل قرار بتقدر الدولة تاخده نظريا بتكون كل الظروف الخارجية يما الداخلية ظروف تسمح انه نحنا ننفذه، وهيدا تحديدا هو التحدي اللبناني. اليوم عنا رئيس، عنا حكومة، عنا موقف رسمي واضح بأنه قرار الحرب والسلم بإيد الدولة، بس الامتحان الحقيقي مش أنه نطلع بيانات ولا أنه نطلع قرارات. الامتحان الحقيقي هو هل بتقدر الدولة أنه تخلي قرارها هو القرار الوحيد اللي لازم ينفذ؟ إذا قدرت برافو، نحن قدام تحول حقيقي بمفهوم الدولة والسيادة بلبنان، وإذا ما قدرت يعني السؤال بعده مفتوح، هل نحن قدام دولة بتملك قرار قانوني بس بعدها عم تتفاوض على قدرتها على تنفيذه؟ يمكن هيدا هو السؤال الحقيقي، مش مين بقرر السياسة الخارجية بلبنان، إنما تأختم معكم هيك بسؤال، أيمتين بيصير القرار اللي بتملكه الدولة على الورق قرار بتملك الدولة القدرة على تنفيذه على الأرض؟ وهون بدنا رجال، بدنا أشخاص، بدنا مؤسسات، شو بدنا؟ فكروا فيها.

المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي، هذه أبعادها وهذا لغزها، مع الدكتور حبيب أبي ياغي الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين والباحث في شؤون الروحية والاجتماعية ومؤلف كتب طبية. في بوليكلينيك أيضا هكذا ننظم ملفاتنا الطبية وعلاقتنا مع القطاع الصحي عبر التطبيقات الذكية مع المتخصص في تطوير البرامج والذكاء الاصطناعي والبرامج الطبية جو كيروس. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة تانيل ليتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

قصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين ميفدون وزوطر، إلى ذلك نفذت جرافة إسرائيلية أعمال تجريف وحفر عند أطراف شبعة بحماية دبابتي ميركافا، ويسجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء الضاحية الجنوبية على علو منخفض. أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلة الجندي إيهودا كاتس بأن عظامه عثر عليها داخل الأراضي اللبنانية وأعيدت إلى إسرائيل. كاتس كان آخر الجنود الثلاث الذين ظل مصيرهم مجهولا منذ معركة سلطان يعقوب العام 82. في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البولندي ونائب وزير الخارجية السابق النائب باول كاول أو باول كوفال، يرافقه كل من سفيرة بولندا لدى لبنان ونائبة رئيس البعثة ومساعد النائب كريستوف كوبون. وحضر اللقاء عن حزب القوات اللبنانية النائبان بيير بوعاصي وإلي خوري والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية توني درويش، وعن مكتب العلاقات مع الأحزاب الأوروبية في الجهاز رودولف زغيب. وتم البحث في مختلف الأوضاع في لبنان والمنطقة وفي سبل التعاون بين لبنان وبولندا لما فيه خير البلدين والشعبين. في إطار العمل المستمر لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، أوقفت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي سوريا على طريق أو سوريا عفوا على طريق المطار يقوم بترويج المخدرات على متن دراجة آلية، وقد سلم مع المضبوطات إلى الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص. أعلن الجيش أن وحدة ستقوم بين 11:30 من بعد الظهر بتفجير ذخائر غير منفجرة في حائل ليعة مرجعيون. أخيرا، حذر اتحاد بلديات غزة من كارثة صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أعلنت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

نحن بدولة مع وقف التنفيذ. أحلى شيء بالدولة اللبنانية بتعرفوا شو؟ إنها موجودة. إيه موجودة، ما حدا يقلق، ما حدا يعتل هم. عنا دستور ورئيس وحكومة ومجلس نواب ووزارات وسفرات والعلم ونشيد، وكمان تصدر بيانات. يعني من الآخر تتذكروا حملة مطابق للمواصفات؟ ايه الدولة اللبنانية مستوفية كل الشروط، بس هيك عنا مشكلة زغطورة كتير كتير كتير. يعني أنجأ من انتبه لها مع أساس نحنا مش هون على القمر. الدولة موجودة مع وقف التنفيذ. هيك تخيلت المشهد إنه دولتنا لكو شو بتشبه؟ بتشبه الاشتراك اللي بنعمله أونلاين. نبقى عم نشترك بشي خدمة معينة مثلا غريبة عجيبة، بقولك مبروك عندك عضوية بريميوم. بتفوت هيك لتستخدمها، بكبك السيستم برا بقولك هذه الخدمة غير متاحة في منطقتك حاليا. ايه نحنا هيك عنا دولة بس بعض ميزاتها غير متاحة حاليا في لبنان. والمشكلة إنه صار إلنا كتير زمان عم نسمع نفس العدية، رح نبني دولة، منستعيد الدولة، منقوي الدولة، منرجع قرار الدولة. صار عندي هيك حشرية أعرف طب ويني الدولة؟ مش لأنه ما عم شوفها، لا أنا شايفتها، بس أي نسخة منها عم نستعمل. كمان هون هيك تشبيه تاني إنه هيدي نسخة تجريبية ولا بدأ أبديت؟ مش عاملين لأبديت كل فترة، لأنه مننوعد أنه بلشنا مرحلة الدولة. نبلش حلو مبروك منتفائل، بس بأي مرحلة من الدولة؟ مرحلة الداونلود؟ عنجد بعدني مش عارفة بأي مرحلة نحنا، ولا نحنا بمرحلة please do not turn off the country، بليز ما تطفي جهازك تنقدر نحمل الدولة. أشو هي؟ طيب أنا بحب دايما نكون منصفة. عنا رئيس جمهورية مثل ما قلت، وعنا حكومة مثل ما قلت، وعنا مؤسسات وقرارات رسمية بتقول إنه قرار الحرب والسلم بإيد الدولة. يعني على الورق واو الأمور perfect، الأمور ممتازة. بس المشكلة إنه الدولة مش ورق، الدولة بدها تكون قادرة تقول هيدا قراري. وبعدين لازم يصير هيدا القرار، لأنه هون الامتحان. رشيد عم بيقلي إنه بدنا شعب كمان مش بس بدنا دولة. إيه ما هي بتكتمل كلها مع بعضها. أكيد الدولة واحد من عناصرها هو الشعب. يعني لما أقول إنه الدولة بدها تكون قادرة تقول هيدا قراري وبعدين يصير هيدا القرار، هون الامتحان. لأنه أسهل شي بالعالم إنك تقول أنا صاحب القرار، والأصعب إنك تكون قادر تنفذ القرار. خليني أذكركم بشغلة. بتتذكروا وقتها كان طالع قرار منع التدخين بالأماكن العامة؟ أوكي خلينا مثلا مثل المدير اللي بيجي بيقلك من بكرة بدنا نطبق القرار ممنوع التدخين بالمكتب، تيجي أنت بتقوله حاضر، ما مهذب أنت يا لطيف. بعد 5 دقايق بتلاقي نص المكتب عم بيدخن. بيرجع المدير وبيقلك أنا كنت واضح. إيه واضح جدا، بس مين عم بيطبق؟ وأنا أكيد إنه هذا المثل قطع على نصنا، بس
هيدا هو تحديداً الفرق بين السلطة والقدرة.

أكيد محمود إذا الوقت سمح تكرم عينك. الفرق بين السلطة والقدرة مثل ما كنا عم نقول بالأول إنه الدستور بيعطي الدولة السلطة، بس الدولة بدها قدرة لتحول السلطة لفعل، وإذا ما قدرت مش ضروري يصير عندك دولة فاشلة بالضرورة، لا، بس الأكيد الأكيد إنه بيصير عندك دولة مع وقف التنفيذ. تخيلوا مثلا في تطبيق على تليفوناتنا اسمه سيادتي، وقررت الدولة اللبنانية تعمل أكاونت على الأبليكيشن، بتفوت بيطلب منا كلمة السر، تكتب كلمة السر لبنان مع أبر كيس الأل هيك ماجسكول، بيجاوبها السيستم بيقولها كلمة السر ضعيفة. بتجرب هيك شي تاني، بتكتب سيادة بيقولها مستخدمة من قبل. بتقول سلطة الدولة هيدي كلمة السر، بجاوبها السيستم وبيقولها ما فينا نستخدم كلمة سر فيها أحرف مش متوفرة بالواقع.

0: بيقول لك سيادتك قيد التحميل يرجى الانتظار. بتعرف قديش العملية معقول تاخد وقت؟ عقود، لدرجة انه التطبيق ذاته بيكون صار outdated، برات يعني خلص بطل له عازة وبطل موجود. هلا نحن يمكن عم نحكي بتهكم شوي، بس المشكلة انه الموضوع مش مضحك بالكامل، لانه ورا كل هالسخرية في سؤال جد كتير. إذا الدولة مثل ما عم ترفع شعارات هي صاحبة قرارات وممتازة كمان، شو بيصير لما يكون في طرف أقوى منا على الأرض؟ لما الدولة عم تعلن مرارا وتكرارا إنه قرار الحرب والسلم بإيدها، مين بيضمن إنه هو القرار هيدا هو ذاته اللي رح يتطبق؟ إذا الدولة اتفاوضت مع برا، قديش عندها قدرة تفاوض فعلية وحقيقية؟ طيب ما أنت ما بدك أشخاص حواليك يكونوا عن جد بتسند عليهم، ليش بدك تهمشهم؟ هون بتصير الدولة بهالحالة مثل شخص فايت على مطعم ومعه الكريدت كارد. هلا هو منه أكيد إذا بطاقته شغالة ولا لا، بس هيك بيقعد بياخد بوز الثقة، بيطلب، بيشرب، بياكل، هيك وبآخر السهرة بيجي الشاف أو الجرسون بيقول له الحساب لو سمحت، بيقول له أكيد أنا دولة اتفضل، بيقول له مبروك، بيعطيه الكارت، بيرجع لعنده بيقول له الكارت مرفوض. هيدا تقريبا التحدي، إنه نحنا بدنا دولة، بس الدولة منا بس شعار، الدولة مش صورة رئيس ورا المكتب، الدولة مش اجتماع مجلس الوزراء ولا مؤتمر صحافي ولا بيان شديد اللهجة. سمعناها كتير من فترة هيدي. الدولة مش حتى قرار ممتاز مكتوب بلغة قانونية ممتازة، الدولة هي اللحظة اللي بتقول فيها نقطتين هيدا قراري، وبتصير قادرة تخلي هيدا القرار واقع. هون بتبلش الدولة. بس في شغلة لبنانية بامتياز، نحنا ما منحب الدولة، بس نحنا منحب الدولة بحسب النسخة اللي بتناسبنا. يعني إذا الدولة أخذت قرار بوفقنا عاشت الدولة، إذا أخذت قرار ما بوفقنا مين عطاها الحق؟ إذا طبقت القانون على غيرنا ضروري هيبة الدولة، إذا طبقت القانون علينا شو هالدولة البوليسية؟ إذا شدت على طرف منختلف معه الدولة عم تسترد سيادتها، إذا شدت علينا لازم الدولة تروح تنضبط. يعني مرات مثل الريموت كنترول بنستعمل الدولة سات البدنة ونحطها على الطاولة لما ما تعجبنا التشانل اللي عم نحضرها، وهيدا أخطر من ضعف الدولة، لأنه الدولة القوية مش يلي بتربح بكل معركة، الدولة القوية هي اللي عندها قواعد بتكون أقوى من الأشخاص، وأنا وإنت والوزير والنائب والحزب والطايفة والقوي والضعيف، وكلنا بالنهاية تحت نفس القاعدة. هيدا هو معنى الدولة. نحنا بعدنا بمرحلة غريبة، كل فريق عنده تعريف للدولة. دولة عند البعض بتعني الجيش، عند البعض الحكومة، عند البعض المقاومة، عند البعض المؤسسات، وعند البعض يعني الدولة لازم تعمل اللي أنا بدي. يعني عنا تقريبا 18 مليون تعريف للدولة، مع أنه عدد سكان لبنان أقل. أوف، هون بتصير الدولة عم تحاول ترضي الكل، بدها تكون سيادية بس ما يزعل حدا، تطبق القانون بس مش ع هيدا، بدها تفاوض بس ما بتتنازل، بتحمل حدود بس ما بتستفز الخارج، تستعيد القرار بس ما بتفتح مواجهة بالداخل. يعني الدولة اللبنانية صار عندها وظيفة مستحيلة، بدها تكون دولة بس ما بدها تتصرف كدولة. يمكن هيدا هو الجزء اللي لازم نطلع منه، لأنه الدولة ما بتصير دولة لما المسؤولين يحكوا عنا أكتر، الدولة بتصير دولة لما المجتمع نفسه بيقرر أنا بدي القانون حتى لو مناسبني، بدي المؤسسات حتى لو خسرتني معركة، بدي القرار الواحد حتى لو القرار مش بإيدي ومش قراري. وهيدا أصعب، لأنه السيادة مش بس إنك تمنع الخارج يتدخل، السيادة كمان تقبل إنه الداخل ما يكون عنده دولة على قياسه. بترككم مع أسعار المحروقات ومنتابع
1: أسعار المحروقات برعاية IPT. بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أكتان و 98 أكتان 2000 ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 8000 ليرة وقارورة الغاز 1000 ليرة. وتحددت الأسعار على شكل التالي: بنزين 95 أكتان 2,456,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,474,000 ليرة، مازوت 2,375,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة.
4: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

بعنوان محبة الجيش ليست منيو على كارت، كتب الدكتور شرب العزار في صحيفة اللواء في محطته الأسبوعية الآتي: قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الفائت كان محطة للتشنج ولتبادل الاتهامات ولتفنيد الصلاحيات والأعراف وغيرها، وعليه لم يعد الكلام على ما جرى يفيد بشيء بعد أن أشبع تعليقاً وتحليلاً. يتابع ويقول: بقي أمر واحد مر مرور الكرام ولم يأخذ حقه في البحث، فقد كان لافتاً خروج كتلتي حزب الله والتيار الحر من قاعة مجلس النواب قبل التصويت على القانون بحجة الدفاع عن مؤسسة الجيش اللبناني وعن دماء شهدائه، فجعلوا من الجيش طرفاً في النزاع السياسي الداخلي، وكأن هناك فريقاً يدافع عن الجيش وفريقاً آخر هو ضد الجيش، وطبعاً الأمر ليس كذلك إطلاقاً، بل العكس هو الصحيح. أصلاً في تصريحات من ضباط سابقين طلعت على الهواء هي لحالة بتوضح كل شي صار، وما بعرف ليش نحنا منصر على أول خبرية منسمعها، ولو تكشفت الحقائق بعدين راسنا عنده ميل إنه خلص سمع اللي بيعجبه أو سمع المثير أكتر، بوقت إنه الحقيقة هيك موجودة بين سطور بعض التصريحات وموجودة كمان بكتير شروحات طلعت على الإعلام، بس في ناس ما بدها تسمع. يعني مش كل واحد بيقول لك أنا بحب الجيش تصدقه، مش كل واحد بيقول لك هيدا سب الجيش تصدقه، روح تحقق مظبوط إذا قالك جليدي، بس للأسف بطل لنا جليدي. يتابع دكتور شرب العزار ما قالته في اللواء ويقول: لنشرح، إذا كان حزب الله يرفع راية الدفاع عن الجيش اللبناني، فلماذا لا ينفذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 آب و7 آب 2025 و2 آذار 2026؟ بما معناه إذا كان حزب الله ومن خلفه التيار الحر وبعض النواب الأتباع يرفعون راية الدفاع بشكل حصري عن الجيش اللبناني، فلماذا لا يعمد حزب الله إلى تسليم سلاحه وخنادقه وأنفاقه إلى الجيش اللبناني الذي وحده يحمل بيئة الحاضنة من الموت والتدمير والتفجير والتهجير؟ فوحده الجيش يستطيع إخراج الإسرائيلي من الجنوب حتى آخر ذرة تراب، كما نصت عليه جميع الاتفاقيات التي تمت وتتم حتى الآن تحت رعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل. ما هي هالفكرة؟ أكتر ناس بيعملوا حالهم عم يدافعوا عن الجيش بمسحوا في الأرض، مش ضروري بشكل مباشر، بشكل غير مباشر لما يفرجوه غير قادر، لما يطلعوا يقولوا جيشنا ضعيف، ولو لو جيش قوي نحن كنا منسلم سلاحنا للجيش، وكل هذه الخبار بوقت انه مفروض اذا عن جد انت بتحب الجيش بتحط كل طاقتك وكل قدرتك حتى يكون الجيش موحد، مش تكون عامل كتيبة بقلب الجيش. يتابع دكتور شرب العزار مقالته في اللواء علما أن هذه هي الطريقة الوحيدة لعودة النازحين وإعادة الأسرى وإعادة الإعمار، كما يردد دائما رئيس الجمهورية الذي يستطرد بالقول: أعطونا بديلا آخر. أما أن حزب الله هو مع الجيش في عبرة فقط وهو ضد الجيش في جبل عامل وجبل علي الطاهر والشقيف وباقي الجنوب، طبعا هذا الأداء ليس بجديد. هل تتذكرون أن هناك من خون الجيش في معارك نهر البارد وقال إن مخيم نهر البارد خط أحمر؟ هل تتذكرون الضابط الطيار سامر حنة الذي استشهد فوق تلة سجد وجبل صافي برصاص غير إسرائيلي، وقيلت يومها العبارة الشهيرة: شو كان عم يعمل سامر حنة هناك؟ هل تتذكرون مربعات أمنية يمنع على الجيش اللبناني دخولها إلا بعد التنسيق المسبق مع المسيطرين عليها؟ هذا غيض من فيض محبة حزب الله وأعوانه للجيش اللبناني. يتابع
تابع الدكتور شرب العزار: لا لا يا سادة، محبة الجيش ودعم الجيش ليس عملا انتقائيا، فندعي الدفاع عنه حين نريد الاختباء وراءه ونلعن دوره حين يزعجنا حضوره. بتحب الجيش؟ سلموا حصرية السلاح وحصرية الدفاع عن السيادة على كامل تراب الوطن. هل سمعتم ميشيل عيسى من عين التينة بما تمثل ردا على سؤال عن موعد وقف الاعتداءات الإسرائيلية؟ فأتى جوابه صادما: قولوا لحزب الله أن يسلم سلاحه فينتهي كل شيء. مين بده يقول؟ لمين عم نقول قولوا؟ بتذكر بال2005 مظاهرة المليونية لا للسلاح. إذا كانت الشرعية الشعبية ما بدها سلاح، طب مين اللي بده يقول؟ مش مفروض إنه اليوم الدولة تحتكم إلى الشرعية الشعبية بعد الشرعية القانونية؟ يا عمي في مظاهرات نزلت رؤس حكومات. ما علينا. يتابع دكتور شرب العزار مقالته في اللواء ويقول: بالمقابل وبينما كان قاليباف يتبجح بأنه منخرط في الشأن اللبناني منذ العام 1985 وأنه على تواصل مباشر مع مقاتلي حزب الله، كان الشيخ نعيم قاسم يخاطب جمهوره قائلا: خزنوا غضبكم وليتحمل المحرضون مسؤولية تفجيره في حينه. برافو عليك. ذكروني بدون كيشوت، هيدي الحرب الكونية عليه. ويختم دكتور شرب العزار مقالته ويقول: المحاربون هم اللبنانيون الذين يريدون الدولة والذين يرفضون كل سلاح خارج الدولة، يعني تحرير القدس كان الشماعة، أما السلاح فهو ومنذ التأسيس ضد الداخل. شكرا نعيم قاسم على التوضيح. انتهت مقالة الدكتور شرب العزار في صحيفة اللواء.

يعني عن جد شكرا دكتور عزار على التذكير بكتير من المواقف، لأنه للأسف نحن مننسى كتير، ولأنه مننسى تفاصيل ومواقف مننجر مرات بدعم خاطئ.

شكرا لك ماريانو داود، شكرا لكل اللي تابعونا بحلقتنا لليوم. اكيد بعتذر من الاشخاص كنت حابه مرق رسائلهم بس وقتنا ما سمح. الى اللقاء مجددا باذن الله بكره الساعه 10. باي باي.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الحزن أمتى بيكون طبيعي وأمتى لازم يتعالج؟ الحزن هو انفعال إنساني طبيعي، هو نتيجة فقدان شخص عزيز أو فشل أو خيبة أمل أو حدث مؤلم. بتأكد الدراسات النفسية إنه الحزن بحد ذاته منه مرض، هو جزء من عملية التكيف مع الخسارة. بس إذا استمر الحزن لفترة طويلة صار عم يمنع الإنسان من ممارسة حياته أو ترافق مع فقدان الأمل أو فقدان المتعة أو اضطراب النوم والشهية، بيكون هون تطور لاضطراب اكتئابي. لازم هون الشخص يستعين بتقييم نفسي. أثبتت الأبحاث أنه التعبير عن الحزن والدعم الاجتماعي وعدم كبت المشاعر بتساعد الدماغ بكتير مطارح أنه يتجاوز الأزمة بطريقة صحية. نصائحي لليوم هي: ما تعزل نفسك، تحدث مع أشخاص بتوثق فيها، اسمح لنفسك أنه تحزن، ما تاخد قرارات مصيرية أنت وحزين، اطلب المساعدة إذا طالت الفترة يلي أنت حزين فيها. مش المطلوب أنه ما نحزن، بس لازم نحزن بطريقة صحية.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبني إدعم لوقيه بدولار و90 سنت جامبو حبش لوقيه بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: موجز أخبار 12 إلى الربع من لبنان الحر.

تحية طيبة. في التطورات الجنوبية سجل تفجير في محيط بركة النقار عند أطراف بلدة شبعة. إلى ذلك مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة محيط حداثة. الطيران الحربي الإسرائيلي بدوره حلق وعلى علو متوسط فوق جرود الهرمل. وسائل أعلام إسرائيلية تحدثت عن إصابة 6 عمال تايلانديين بانفجار قنبلة في بستان قرب مستوطنة لمطلي، مشيرة إلى أن 2 منهم في حالة خطرة، وصفة الحادثة بالغير المألوفة على الحدود الشمالية مع لبنان. كتب النائب فادي كرم عبر منصة إكس: شيخ نعيم، الاختزان الغضبي سينفجر بوجهكم عاجلا أو آجلا، وليس في لبنان فقط بل في كل الساحات العربية وفي إيران أيضا، لأن مشروعكم دمر كل هذه الدول وضحى بشعوبها وأرزاقها لأجل إيديولوجيتكم وحرسكم. شيخ، دفعتم هذه الشعوب عنوة إلى التخلف. تواصل الفرق التابعة لوزارة الأشغال أعمال تأهيل وتعبيد الطرق في عدد من مناطق جبيل، زغرتا، علي والمتن، بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي اعتمدت تحويلات ومسارات بديلة لتأمين حركة السير بين المناطق المعنية خلال فترة الأشغال. من أنبائنا العامة، حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق على ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد المتهم وسيم الأسد بالإعدام لتورطه بجرائم بحق الشعب السوري. وشدد القاضي فخر الدين العريان في خلال تلاوته للحكم على أن الأسد ارتكب جرائم بحق المدنيين في الغوطة الشرقية، وشارك بقتل وتعذيب مدنيين في جرمانة، وارتكب جرائم ضد الإنسانية. ذكرت وسائل أعلام عراقية أن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف سيزور العراق غدا على رأس وفد برلماني رفيع المستوى لمناقشة التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد. شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا مدرج مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب الشرقي شمال سوريا، وقد أسفرت عن أضرار مادية في بنيته من دون وقوع إصابات. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائد سرية في حركة الجهاد الإسلامي في خان يونس، شارك في احترام في اقتحام مستوطنة بئير في 27 الأول. أخيرا، دانت الخارجية السعودية الاعتداءات التي تعرض لها إقليم كردستان العراق، وصفة إياها بالانتهاك السافر لسيادة العراق. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

0: المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي، هذه أبعادها وهذا لغزها، مع الدكتور حبيب أبياغي الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين والباحث في الشؤون الروحية والاجتماعية ومؤلف كتب طبية. في بوليكلينيك أيضا هكذا ننظم ملفاتنا الطبية وعلاقتنا مع القطاع الصحي عبر التطبيقات الذكية مع المتخصص في تطوير البرامج والذكاء الاصطناعي والبرامج الطبية جو كيروز. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي. أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك، مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. يعتبر الشذوذ الجنسي من أكثر القضايا التي تثير جدلا واسعا في مختلف المجتمعات لما ترتبط به من أبعاد نفسية واجتماعية وصحية ودينية وقانونية، وتتباين المواقف تجاه هذه القضية بين من ينظر إليها من منظور حقوقي أو علمي ومن يتناولها من منظور ديني أو أخلاقي، كما تختلف الآراء باختلاف الخلفيات الثقافية والدينية والاجتماعية للأفراد. وتؤكد المؤسسات العلمية أهمية التمييز بين الحقائق العلمية والآراء الشخصية عند مناقشة هذا الموضوع. في المقابل تعد المرجعيات الدينية مصدرا أساسيا لمواقف كثير من المجتمعات تجاهها، ويهدف هذا التحقيق إلى استعراض وجهات النظر المختلفة حول القضية بصورة موضوعية مع احترام التنوع الفكري والثقافي وإتاحة المجال لفهم أوسع للنقاش. الشذوذ الجنسي سيشكل محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور حبيب أبياغي الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين والباحث في الشؤون الروحية والاجتماعية ومؤلف كتب طبية. وإلى الشذوذ الجنسي موضوع على قدر كبير من الأهمية، إذ كيف لنا أن نكون بصحة جيدة من دون سياسة طبية على صعيد الأطباء، المختبرات، المستشفيات، الصيدليات والمعلومات الموثوقة. كل هذه السياسة الصحية جمعها ضيفنا الحائز على ماستر في المعلوماتية من جامعة باريس 6 ومتخصص في تطوير أحدث البرامج والذكاء الاصطناعي والبرامج الطبية جو كيروز. دكتور حبيب أبي ياغي، حضرتك من أهل البيت ولو أنه الغربة، ولكن هي ما بدنا نقول غربة، التنقل بين باريس وبيروت، ولكن اسم الدكتور حبيب أبي ياغي لمع في المحاضرات الثقافية الاجتماعية إلى جانب المحاضرات الطبية، وكان لنا نصيب كبير مع حضرتك في زمن سابق، حلقات عديدة عن مشاكل وأمراض القلب، وأنا حقيقة كان لي شرف كبير بالعديد من المحاضرات يلي كنت حضرتك فيها، كنت عم نسمع حضرتك ونتثقف. موضوعنا اليوم هو موضوع يغوص في التاريخ، هو الآن، ما نعرف المستقبل شو حامل فيه، الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية. موضوع جدلي، موضوع له أبعاد كتيرة، هلأ رح نعرف حقائق صادمة بكل ما الكلمة من حضرتك، حقائق علمية، كيف تبلورت المفاهيم، ليش تبلورت، يمكن بده حلقات كتيرة، ما رح نكتر كتير مقدمات، رح الحديث يكون لحضرتك حول هذا الموضوع. دكتور حبيب أبياغي، سؤال مباشر، ما مفهوم الشذوذ الجنسي من وجهة نظرك شخصيا، وهل العلم والطب له نظرة واحدة في تعريفه؟
1: الله معك وشكرا لهالدعوة الكريمة، وأنا بعز علي أرجع ألتقى فيك. أنا ما عندي رأي شخصي بخصوص تعريف الشذوذ الجنسي
0: المبني على ما سبق،
1: لا، فينا نقوله بدنا نعمل نبذة تاريخية سريعة.
0: نعم،
1: الشذوذ الجنسي كل عمره كان بالنسبة لجمعية أطباء النفس الأمريكية يعتبر ضمن الأمراض النفسية. كان في دليل، هو دليل تشخيصي وإحصائي، نعم، للاضطرابات النفسية، وبيصدروه كل فترة، وكان الشذوذ الجنسي يعتبر ضمن لائحة هذه الأمراض. هلأ اللي حصل في لوبيات معروفة الانتماء والهوى والمخطط، اشتغلت بالسبعينيات لتغيير هذا المفهوم، وعملوا يعني هجوم على أطباء علم النفس، يفوتوا على مؤتمراتهم، وأكيد مدعومين من الإعلام، مدعومين من بعض رجال السياسي، للضغط عليهم ليشيلوا الشذوذ الجنسي من لائحة الأمراض النفسية. تعرف كيف انتهت الخبرية؟ أنت بتتصور، وهيدي أكبر مسخرة وفضيحة بالتاريخ العلمي، صوتوا، جمعوا أطباء النفس وقالوا لهم صوتوا إذا نعتبر الشذوذ الجنسي مرض نفسي أم نعتبره ما بنعتبره مرض نفسي. أنت بتتصور بالعلم يجمعوا علماء الرياضيات ويقولوا واحد وواحد بيعملوا اثنين أو واحد وواحد بيعملوا ثلاثة؟ كانت نتيجة التصويت أنه 58% وافقوا لإزالته من لائحة الأمراض النفسية و37% عارضوا. وأنا بدي ألفت نظرك، هودي أطباء النفس ما قالون علاقة بالدين أو بالإيمان المسيحي،
2: بحث علمي،
1: منهم ملحدين.
2: نعم،
1: منهم ملحدين. وفي إضافة لهالنقطة، الإزالة تمت بالمرحلة الأولى مش لكل الشذوذ الجنسي، يعني شالوها للشذوذ الجنسي، قال الأشخاص اللي عندهم هالمشكلة مش تعبانين فيها، تركوها. الأشخاص اللي عندهم الشذوذ الجنسي وتعبانين فيها تركوها للمعالجة إذا بدك، لحتى في فترات لاحقة بعدين أزلوها كليا. نعم، من لائحة الأمراض النفسية.
2: طيب دكتور أبي ياغي، وقت اللي عم نقول أطباء نفسيين، يعني هناك بينات علمية، هناك براهين، هناك مثل علم المات، يعني علم منطقي كمان أمام هذا المعلومات يلي كانت تصنف الشذوذ الجنسي مرض نفسي. يعني كيف كيف كيف المنطق هون بهالتحديد؟
1: ما في منطق، لأن ما بين ما كان يعتبر مرض نفسي وشالوه، ما عادوا يعتبروه مرض نفسي.
2: نعم،
1: ما صار اكتشافات علمية أو طبية جديدة بهالموضوع ليقولوا والله اكتشفنا شيء جديد منا نغيره،
2: أو يمكن ما خلوا هالاكتشافات تصير بعدين.
1: إيديولوجيا.
2: ما بدنا نطرق كتير بالهدف لأنه الموضوع بحد ذاته بياخد كتير حلقتنا. برأيك شو الهدف أنه ما يكون مرض نفسي؟
1: ليك الأهم الهدف، هيدا موضوع كتير واسع وداخل.
2: نعم،
1: ضمن إطار عام، إطار في لوبيات في العالم عندها مخطط وعندها تصور للمجتمعات بتخريب العائلة، بتخريب المجتمعات المسيحية. أكيد أكيد.
2: نعم،
1: ما في شيء هيك عشوائي. بما اليوم وصلنا للتحول الجنسي، ما بعدنا اكتفينا بالشواذ الجنسي. المشكلة وين؟ إنه الشذوذ الجنسي وممارسة الشذوذ الجنسي بيأذي جسدك، بيأذي صحتك، بيأذي نفسك، بيأذي روحك.
2: نعم،
1: مش شغلة هيكي.
2: ونحن دكتور أبي ياغي، قبل ما نتوقف لدقيقة مع الإعلان، كتار من الأشخاص وكتار من المحللين وكتار يعني بيكون عنده هذا الميل أو بيكون هذه المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي، يعني ما بدنا نقول يمكن كلهم أو أكتريتهم استشاروا بفترة من الفترات المعالجين النفسيين، وحاولوا كمان يروح لعند أخصائيين. يعني حتى الشخص يلي معني بهالموضوع أحيانا هو بيعرض حلو على المعالجة. مزبوط هذا الكلام؟
1: صحيح، لكن حاليا في بعض البلدان بيمنعوا على الطبيب النفسي أنه يعالج اللي عنده هالمشكلة.
2: يعني مش مرض
1: أبدا. يعني تصور بدق على بابك شخص بيقولك يا دكتور أنا عندي هالمشكلة ساعدني فيها، ممنوع الطبيب يعالجه ويعاقب بالقانون.
2: على قد
1: على قد وصلنا
2: عمك على أوروبا دكتور أبي ياغي؟
1: أكيد، بلدان أوروبية، وبأمريكا في مشاكل كبيرة بهال.
2: نعم،
1: بهال، وفي صراع بهالإطار. لك أنا بدي لك شغلي الأهم بفتكر مشان المستمعين يفهموا الموضوع اليوم، مشان شبابنا وصبيانا يفهموا، ممارسة الشذوذ الجنسي بتؤدي لأمراض طبية أكتر بكتير من اللي عنده الممارسة طبيعية. أولا الإصابة بالأمراض المتناقلة جنسيا مثل السيدة والسيفيليس أكتر بكتير عند اللي عندهم هالممارسة الشاذة مقارنة بالممارسة الطبيعية. يعني تقريبا اليوم الإصابات بالسيدة بأمريكا 70% منها نتيجة
2: الشذوذ.
1: نتيجة الشذوذ الجنسي، مع العلم انه نسبة المثليين المضاجعي الذكور إذا بدك بالتحديد هي نسبة ضئيلة، يعني عم تحكي بين 1-2% فعليا اللي عندهم هالمشكلة. مش بس السيدة، في السيفيلس اللي مرقنا بفترة ما كناش بقى نسمع فيه صحيح. يرجع ولع كتير، التهابات الكبد، الجونوري، الكلاميديا. نقطة تانية، الإصابات بالسرطانات. نسبة السرطانات عند ممارسي الشذوذ الجنسي تقريبا 2 مرات زيادة عن اللي عندهم ممارسة طبيعية. على سبيل المثال الإصابة بسرطان الشرج، لأنه هالممارسة من هالناحية الطبيعة أو ربنا مش مهيئة لهالشي
2: صحيح.
1: الجدار طبعولة ناعم إلى بروا بلوفين، وبالتالي بتأدي إلى إصابات هائلة. الإصابة مثل ما قلت بسرطان الشرج 17 مرة زيادة عند مضاجعي الذكور،
2: يعني وكأن شبه أكيد عند الشاذين جنسيا أو المثليين هذه الإصابة 17% أكبر
1: زيادة بالسرطان الشرج على سبيل المثال.
2: نعم.
1: تالت مشكلة، بيصير في تسربات غير إرادية للبراز وتشققات من ناحية الشرج. إذن من الناحية الطبية في مشاكل صحية وأمراض هائلة. نحن كيف ننصح شبابنا وصبيانا بهالشي وعارفين؟ تصورني أنا حكيم قلب إجي قلن للناس يلا دخنوا وخدوا راحتكم بالدخان، بكون أنا مجرم بحق الناس صحيح. اللي عم توجه لها، ومني أمين لقسمي الطبي.
2: دكتور حبيب أبياغي، رح نتوسع أكثر بالموضوع ولكن لو سمحت بعد هذه الوقفة الأعلانية.
3: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71-111-727.
2: أحبائي المستمعين، نرحب فيكم مجددا ببوليكلينيك مع دكتور حبيب أبياغي. دكتور أبياغي، كنا عم نحكي عن التداعيات الصحية عند المثليين الجنسيين أو الشاذين جنسيا. بعض الأشخاص يمكن المختلفين بيقولون، بعض الأشخاص كمان ما بيقولوا حتى مختلفين، بيقولوا هؤلاء الأشخاص وبيعطوا إثباتات أنه هن كانوا بالتاريخ في كتب تاريخية كتب دينية أنه هن موجودين. لن ندخل بهذا الموضوع، مش هون اتجاه حلقتنا. دكتور، حكيت حضرتك عن الأمراض ويلي تتزايد أضعاف أضعاف عند هؤلاء الأشخاص. طيب، هؤلاء الأشخاص دكتور أبياغي، العلم لا ينظر لألون كونهم مرضى، هم في حالات نفسية معينة قد يكونوا فيها، هم في ظروف عائلية، لأنه في دراسة بتقول، هلأ كمان رح نسأل هالسؤال، أنه ما دون 7 سنوات عند العائلات المتفككة يزيد احتمال إصابة الأولاد ذكورا وإناثا بأنه يكون في عندهم شذوذ جنسي. فيما خص العوامل النفسية دكتور، يعني السؤال بدي أسأله لحضرتك مباشر، العوامل هي التي تجعل هؤلاء الأشخاص شاذين جنسيا أم هم مولودون هكذا؟
1: صراحة ما في حتى اليوم
2: جواب
1: واضح بدون نقاش.
2: نعم.
1: في طروحات عديدة عن أسباب الشذوذ الجنسي، ولكن ما في اليوم شيء جازم. الواضح أنه ما في جان بالأدئان أنه هيدا هو بيسبب هالمشكلة، ما في أي إثبات علمي من هالناحية. ولكن على كل الأحوال بيقلك، بيجي بيقولوا لك ربنا خلقهم هيك. إيه طيب، اللي بيعتدي على الأطفال جنسيا البيدوفيلي بيقلك ربنا خلقني هيك.
2: هو موجودين كتير بالمجتمع الأوروبي.
1: اللي بيحب السرقة بيقلك يا أخي أنا سرقت لتوخذني ربنا خلقني هيك.
2: أو جربنا شيطان،
1: أو العنيف، واحد بيحكي كلمتين بيفعوا كف أو بيحمل فرد عليه بيقلك ربنا خلقني هيك. شو هالتبرير هيدا؟ هيدا التبرير غير مقبول. لو افترضنا افتراض كلي انه في جان مسؤول، افتراض كلي مش مزبوط هالكلام، الانسان بكرامته وحريته مسؤول عن افعاله واعماله، كل انسان الا اذا كان مجنون. وبالتالي هيدا الأرجومان اللي بيستعملوها الحجة مرفوضة نهائيا.
2: طيب دكتور حبيب أبياغي، حضرتك تعيش في أوروبا ونحن نعرف المجتمعات الأوروبية والغربية ممنوع حتى تكون في نظرة مغايرة لهؤلاء الأشخاص. هن أشخاص بكل الحرية لهم, لهم حق يتصرفوا بأي شيء بنشاطات وأي شيء تاني. النظرة إلى الشاذين جنسيا في أوروبا والنظرة في مجتمعاتنا وفي لبنان النظرة مختلفة كليا إلى حد ما. فيما خص هذه النظرة إلى هؤلاء الأشخاص برأيك كيف يجب أن تكون؟
1: يعني بكل بساطة أنا ما بعرف ليش هالموضوع عاملين منه هالقضية.
2: نعم.
1: نحن رجعنا إلنا اعتبرني مرض أو اعتبرني اضطراب نفسي, مثل عنده سكري بيفلق الناس اخبار انه انا عندي سكري, او مثل عنده ضغط او عنده مشكله بالراس. هيدي مشكله بتخص الشخص بحد ذاته, نقطع السطر. ونظرتها لكل شخص, نحن بنحترم كل الاشخاص. يعني ليش ما في تمييز؟ نعم. نحن كل شيء بنعرفه في رجل وفي امراه, نقطع السطر. الباقي هاي امور بتخص كل شخص. ليش بيجي الشخص الشاذ جنسي ليشتري ربطة خبز بيقول لهم أنا الشاذ جنسيا بتبيعوني ولا ما تبيعوني؟
2: صحيح.
1: في حدا ما بيع شخص ربطة خبز؟ شو هالحكي؟ ما قلنا نعرض حالنا, كل واحد هو مرضه مسؤول عن مرضه والطبيب اللي بيعالجه, نقطع السطر. ما عنا نروح أبعد من هيك. هلأ نحكي شو نتوعي إنه اللي عندهم أمراض سكري كيف لازم يتعالجوا ولازم يعملوا, هذا شيء طبيعي. اللي بيتصرف تصرفات خاطئة نقول هيدا التصرف عيب, هيدا التصرف مضر, هيدا التصرف خطيئة, هيدا التصرف جريمة, حقنا نقوله بغض النظر عن الأشخاص.
2: السؤال هو التالي, يعني الأشخاص اللي عم يسمعونا هلأ ولديهم هذه الميول أو هم هكذا وهن حرين بحياتهم, السؤال هو التالي, هن لازم يعتبروا حالهم مريضين لازم يتعالجوا أم هن سويين ما لازم يتعالجوا؟
1: أنا اللي بدي أقول لك إياه, في أشخاص محترمين.
2: نعم.
1: عندهم هالمشكلة محترمين جدا ولا طالعين بيطلعوا على السطح. هودي مختلفين عن الإيديولوجيا اللي عم بيبسوها عالميا
2: لتدمير هم بيت الأصيل.
1: هودي اثنين شغلتين مختلفتين جدا. في أشخاص عندهم هالمشكلة محترمين حالهم, هيدا أمر بيرجع لهم, هن بيحبوا يشوفوا الطبيب نفسي أو ما بيشوفوه, بيحبوا يروحوا عند مرشد روحي أو ما هيدا بيرجع لهم. هيدا مختلف عن السياسة العالمية اللي بدها تخرب العائلة, اللي عم بتدمر المجتمعات
2: وتنجح وهي تنجح
1: بالتسويق, بالتسويق
2: تنجح.
1: لهالإشياء يا خي اليوم مقبول مثلا نجي نسوق ونروج لدي تناول المخدرات, مع العلم في بعض البلدين بلشوا يقولوا لازم نشرعنا. عم تفهمني كيف؟ هيدا موضوع مش للترويج, وموضوع موجود كل عمره كان موجود بنسبة. صحيح. برجع بقلك فعليا لعندهم هالمشكلة 1 أو 2% بيرجع لك الواحد. أنا إذا عندك ضغط بقلك يا مسيو حتشيتي مفروض تروح تتعالج, بجبرك ما فيني أجبرك, بهذا أمر بيرجع لكل شخص.
2: إذن هم أحرار فيما هم عليه, ولكن التداعيات حسب التسويق, حسب الأهداف العالمية إذا بدنا نقول, أو حسب من يسوق هذه الحملات وهدفها, إن كان أهداف دينية أو إن كان أهداف تفكيك العائلة لأسباب ولأسباب ولأسباب, هيدا هو اللي نحن لازم نحكي فيه. بس هن هؤلاء الأشخاص هن حرين بحياتهم.
1: كل إنسان حر. نعم. بحياته, ولكن كل إنسان بيتحمل نتيجة أفعاله وأعماله.
2: نعم. دكتور حكيت حضرتك عن التداعيات الصحية اللي عند هؤلاء الأشخاص, عندما نقول عند هؤلاء الأشخاص ذكورا وإناثا.
1: نعم.
2: حتى الإناث أيضا
1: حسب الأمراض مختلفة,
2: مختلفة.
1: أنا اللي حكيتهم أكتر شيء بخص مضاجعي الذكور, هو ديكي كمان في لا في أشياء مختلفة,
2: ولكن هناك أيضا
1: ولكن
2: تداعيات
1: هناك
2: صحية.
1: تداعيات صحية أكيد.
2: نعم. دكتور كتير عائلات وبحكم متابعة الأمور الطبية والدراسات وغيرها, أحيانا الأهل يقفون مصدومين أمام أولادهم بيكونوا بعمر يعني 15-16-17, حتى هؤلاء الأبناء يعترفون أمام أهلهم لديهم هذه الميول. هون ما بعتقد في كتير أهل حاضرين تجاوبوا على السؤال أو كيفية التصرف, أكتر شيء ممكن يخضر عند بسيكولوج. ماذا يقول الدكتور حبيب أبي ياخي؟
1: أنا بدي ميز بين شغلتين. رجعنا نقول في الأشخاص اللي عندهم هالمشكلة أو هالاضطراب كيف ما نسميه نسميه.
2: نعم.
1: فعليا, وفي الأخدينة ترند, ما للأسف الإعلام التلفزيونات
2: ويجاهروا
1: للأسف بعض المدارس والجامعات عم بيسوقوا لهالنزعة. عم تفهمني كيف صارت أمور مثل ترند ما إلا علاقة بقى بهذا الموضوع
2: عم
1: ينزعون
2: حتى أنهم في أمكن خاصة لألون وإلى آخره وغيره
1: عم يحرقولون حياتهم
2: صحيح مش عم يساعدون
1: عم بيضربون هو عم يأذون هو ما بيحبون هذا ما في محبة صادقة
2: يمكن المحبة الصادقة تحتوي الأمر وتعالج وتكون لمصلحتها الشخص
1: وتحكي الحقيقة
2: تحكي الحقيقة
1: تحكي الحقيقة هلأ اللي عندهم هالمشكلة مزبوط لهالنسبة في للأسف موجودين ببيئة ما بتساعد الأهل بس لابد ناخد قرارات بهالموضوع أول قرار هو اللجوء إلى الطبيب النفسي
2: نعم.
1: بس مش أي طبيب نفسي ما نلجأ للطبيب النفسي
2: المختص
1: مش بس المختص المقتنع أنه هاي مشكلة هون البيت القصيد في أطباء نفسيين الحمد لله مش بس بلبنان بأوروبا كمان
2: مقتنعين أنه هي مشكلة
1: أكيد بس منعينهم ما ليش عم بيطلعوا قوانين بمعاقبة الأطباء اللي بيسترجوا يحكوا غير كلام لأن منعوا حرية الطب وحرية العلم بلبنان في أطباء نفسيين واعيين للمشكلة من ننقي هول أطباء
2: بفيد العلاج النفسي دكتور
1: ليك أي
2: هلأ أو يضبط الأمور
1: كل مرض عنده نسبة نجاح حسب الأشخاص حسب البيئة
2: نعم.
1: معطيات عديدة بس ما بتلجأ للطبيب بتلجأ صحيح. للطبيب التاني نقطة بدهم يلجؤوا لمرشد روحي لكاهن أمين كمان للأسف اليوم عنا قسم من الإكليروس كارثة من الكوارث يعني لا توخزني فبننقي الكاهن الأمين اللي بيعطيهم الإيمان المسيحي الحقيقي والإرشاد المزبوط مش بيضحك عليهم يا ابني ما فيها مشكلة إذا بتحبوا هذا كلام مضر هذا كلام بيأذي
2: أو أي رجل دي من غير طائفي كمان ممكن
1: إذا توجهنا إلى الطوائف الأخرى أكيد,
2: أكيد
1: يكون مرشد
2: ما ينسحب على
1: المسيحية ينسحب على الإسلام أيضا كمان نعم. في مرشدين بس بتلاحظ شغلي عند الإسلام والمسلمين عندهم الحمد لله مناعة تجاه هذا الأمر أكثر بكثير من عند المسيحيين
2: نعم.
1: للأسف الشديد
2: دكتور حبيب أبي ياغي يعني نحن بنعرف وحضرتك بتعرف أوقات الدراسات بتكلف مش مليون واثنين وثلاثة 30 مليون دولار و100 مليون دولار و200 مليون دولار تيشوفوا إذا حبت هالدواء على حرارة معينة وقدابت فيه شو عوارضها موضوع بهالحجم ممنوع نتجه له أو نواجهه بحقائق علمية كيف؟
1: للأسف الشديد مثل ما عمل لك التوجه العالمي في سلطة عالمية هيدا توجهها وعم نشوف الخراب انت بتتصور اليوم وصلنا للمسخرة من حيث التحول الجنسي كيف في تحول جنسي
2: هذا أخطر من
1: يعني كله ما لا كيف صرنا عم بيجربوا يقنعوك بإشياء واحدة وراء التانية انه الشاب أو الصبي فيها تعمل كل العمليات اللي بدها وتاخد كل الهرمونات اللي بدها انت ذكر لانه عندك اكس ايجريك درستون بالصفوف الصغيره بالمدارس واذا كانت صبيه عندها اكس اكس فشو ما تعمل بتضلها اكس اكس وبتضل والشاب بضله اكس ايجريك بيسمح وقال هيدا تحول جنسيا وصارت الصبي البنت مثلا عملت صبي او صبي عمل بنت وبيفوتوا على الباث رومز المخالف لك لما أو بالمسابقات الرياضية وعملي فضيحة
2: صحيح
1: عملي فضيحة
2: دكتور في أخطر من هيك عم تقارير دائمة 24 ساعة أنه كمان اللي بيعتبر حاله أنا كلب أو أنا زرافة أو أنا شجرة ويتقمص هذه الشخصية بعده المثليه الجنسية أهون بكتير من هذا الأمر
1: تعرف مرة كنت عم أحكي مع شخص قلت له يعني في جنون العالم محكوم بجنون على كل الأصعدة قال لي حكيم مش بس جنون في شيء شيطاني بالدق وفعلا
2: عن سابق تصور وتصميم
1: فعلا بس تتعمق تلاقي لوين وصلنا لقي كلامه صحيح
2: يعني بدنا نذكر المستمعين انه الدكتور حبيب أبي ياغي لديه وانا بعرف معلومات ابحاث خلينا نسميه ابحاث مش معلومات ابحاث عن هذا الموضوع من كل جوانبه دكتور أبي ياغي مرقت كلمه حضرتك ما راح نخليها تمر هيك ببساطه قلت في مجتمعاتنا المسيحية هذا الأمر أصعب من غير مجتمعات من طوائف روحية وكأنك هون تغمز من ناحية الكنيسة هذا الموضوع هو أيضا وجهات نظر هو وجهات نظر كمان
1: ما هو التخريب وعدم التخريب وجهة نظر، والحق والباطل وجهة نظر، والصح والغلط صار وجهة نظر. عملنا كل شيء بالحياة وجهة نظر، اللي بيسرق كمان وجهة نظر مش شغلة عاطلة، واللي بيقتل كمان فيها تكون وجهة نظر. في وصايا ربنا، في مبادئ حقيقية ما فينا نلعب فيها، ولا دخلنا بالنسبية ومش هيك خربت المجتمعات.
2: نحن الهدف من هذه الحلقة مع حضرتك دكتور أبياغي هو الإضاءة على هذا الموضوع. ماذا يقول العلم؟ ما هي الأمور التي قد تساعد هؤلاء الأشخاص؟ عن جد تساعدهم، وحضرتك ضويت هذه الأمور وبينت التداعيات الصحية التي يجب عليهم أنه يتجنبوها أكثر، يكون في بعد صحي أقل له، يكون في بعد صحي.
1: في تداعيات على المجتمع اليوم على المجتمع. بأمريكا
2: نعم.
1: كلفة معالجة مرض السيدة تقريبا 500,000 دولار الولايات
2: لكل شخص.
1: لكل شخص
2: صحيح.
1: الولايات المتحدة الأمريكية بتدفع على سنويا تقريبا بين 30 إلى 40 مليار دولار كلفة علاج أمراض السيدة نتيجة ممارسات الشذوذ الجنسي. هيدا بيؤدي إنه بوالص التأمين بتولع. في تأثير على مجتمعنا، إفساد أخلاق الشباب والصبايا. بس تطلع التلفزيونات بلبنان الإعلام، أنا ما يتوجه بكل محبة
2: صحيح.
1: لما الإعلام بيسوق لهالموضوع أنت عم بتأدي لضرر على عائلتك وولادك. بعدين التعدي على الحريات، اليوم في كبس على الحريات. صور بمدرسة بفرنسا نتيجة التنمر.
2: نعم.
1: هيئته الوقت صار ضيق.
2: تفضل كافي.
1: نتيجة التنمر فاتوا على ولد عمره 14 سنة كربجو قدام التلاميذ. هلا دون ما ندخل بالتفاصيل صحيح. ولكن عم تأدي التسويق لهذا الموضوع إلى تعدي على حريات الآخرين.
2: بدقيقة واحدة لو سمحت زميلنا فريدي، الوقت دهمنا، إلى هؤلاء الأشخاص ماذا تقول؟ وهل صوت الصارخ في البرية لدكتور حبيب أبياغي إلى ما سيؤدي؟
1: أنا بقول كلمة وحدة لغير لا. للأهل بقول له نحن منا نحكي كلمة الحق الحقيقية
2: نعم.
1: من الناحية الطبية والنفسية والروحية، ونحكيهم شو قال ماربولوس. قال ماربولوس اللي بيمارسوا الشواذ الجنسي مضاجعي الذكور لن يرثوا ملكوت السماوات. هيدي أخطر بكتير من الأضرار الصحية والطبية. بدنا نحكي لغة الحقيقة. اقتنعوا ما اقتنعوا، نحن مثل الابن الضال، بيتنا بيضلوا مفتوح لألهم بكل محبة،
2: ننتظر عودتهم.
1: يعني
2: خاتمة لا يمكن أن أضيف عليها ولا أي كلمة. نحن واللي كل الأشخاص يلي بيعرفوا دكتور حبيب أبياغي بيعرفوا البعد الصحي بالدرجة الأولى، وبيعرفوا هذا الشغف الكبير، وبيعرفوا البعد الاجتماعي وغيرتك على جيل الشباب تحديدا دكتور أبياغي. هذه شهادة مجروحة، وخصوصا البعد الروحي عند دكتور حبيب أبياغي مرجع في الأمور الروحية والكنسية.
1: إيمان المسيحي ما حدا إذا انتقد بعد تصرفات الكنسية. أنا إنسان مؤمن صحيح. أنا إنسان مؤمن كل الإيمان
2: وبالكنيسة أكيد
1: وملتزم
2: صحيح. دكتور حبيب أبياغي الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين والباحث في الشؤون الروحية والاجتماعية ومؤلف كتب طبية، شكرا جزيلا لحضرتك، وإلى لقاء قريب بإذن الله وكل التوفيق. أهلا وسهلا دكتور.
1: شكرا.
2: تطبيق طبي مميز بما يقدمه وبمؤسسه الشغوف به، والذي أسسه بناء على تجربة شخصية، والهدف متابعة الملف الطبي لكل شخص وتنظيم المواعيد مع الأطباء والمستشفيات والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا ليس كل شيء. نرحب مجددا بالحائز على ماستر في المعلوماتية من جامعة باريس 6، ومختص في تطوير أحدث البرامج والذكاء الاصطناعي والبرامج الطبية، الأستاذ جو كيروس. جو كيروس، أهلا وسهلا بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك.
4: أهلا وسهلا فيك أستاذ جون، ومرسي على استقبالك.
2: يعني حقيقة تطبيق طبي مجاني لكل الناس، لكل الأشخاص اللي ضروري يتسجلوا بهيك تطبيقات ذكية، لأنه الملف الطبي صار مثل تذكرة، مثل هوية، إن كان بلبنان أو برات لبنان، لأنه للأسف الشديد أي خربطة بهذا الموضوع ندفع ثمنها من صحتنا. ويمكن إحنا بهالبلد أستاذ جو خسرنا كثير أشياء، إن شاء الله نقدر نحافظ على صحتنا أمام كل هذه العوامل البيئية والاجتماعية والتلوث والأكل والشرب والأمور الغيرة. ونحن نعرف الكلفة الطبية هي كلفة مرتفعة. ما رح أحكي كتير، أخلي كتير الحديث لحضرتك. أستاذ جو كيروز، من تجربة شخصية إلى ابتكار تطبيق طبي مميز ورائد وما بينهما من اختصاص وعلم وخبرة، لو سمحت تعرفنا بهالتطبيق وشو المشكلة يلي عم بيسعى يحلها التطبيق، لأنه ما إجا هيك وليد الصدفة.
4: مساء الخير أستاذ جان، ويعطيك العافية.
2: الله يعافيك، يا هلا.
4: أول شيء أنا كتير مبسوط أنه معك اليوم، وتحية كبيرة لكل أسرة لبنان الحر.
2: أهلا وسهلا فيك.
4: وبدي أشكرك شخصيا، لأنه أول ما قعدت معك وشرحت لك البرنامج كتير كنت مشجع.
2: أكيد.
4: لأنه لقيت الإفادة تبعه للشعب اللبناني ولمجتمعنا،
2: ويدخل ضمن التوعية اللي نحن ببولي كلينيك هدفنا عبر عشرات السنين.
4: بالنسبة للبيكير، الفكرة اجت من تجربة شخصية كتير مرات صارت معي ومع كتير ناس حوالي، وأكيد مع المستمعين، انه نضيع تقاريرنا الطبية وننسى وين عملنا فحص، او ما نتذكر شو الأدوية اللي اخذناها ونتائج التحاليل قديمة، او حتى ننسى ناخد دواء ما نعرف امتين ناخده، اذا قبل الاكل بعد الاكل وكم مرة بنهار. وكمان من تجربة شخصية صارت معي، وهي اللي حمستني، انه لما صار عنا نيو بيبي في نهار كان كتير ساخن، ميرسي، وبدنا ناخد موعد عن بيدياتر بموعد كتير قريب وكتير سريع، وبدنا البيدياتر يكون قريب علينا، وكنا بفترة ضياع.
2: مش بلبنان هالخبرية صح؟
4: ولا بلبنان، بلبنان هون. نعم. بلبنان هون كتير وقت تعذبنا تلقينا، لأنه ما في سيستم كتير واضح، كتير عملنا اتصالات تلقينا موعد سريع.
2: نعم.
4: وهلأ نحن كمان بزمن كتير في عجقة وكتير في ضغط شغل، إذا بدنا نروح عن طبيب جديد قريب علينا أو وقته بنسبنا مثلا وقت بريك بالشغل، كتير صعب نلاقي طبيب، خصوصي إذا كان طبيب مختص. نتعذب بهالموضوع، خصوصي إذا بدنا نروح مع شخص تاني مثلا مع الأهل مع الشريك، كتير بنخسر وقت لنلاقي موعد بنسبنا اتنيناتنا، وكتير بيصير في اتصالات ومندق للطبيب وبنرجع مندق للشخص التاني تناخد هيدا الموعد، وبس نروح كمان بننطر من بالعيادة وقت منيح، وهيدا من وراء فوضة المانجمنت ضمن العيادة.
2: نعم.
4: كمان كل ما بدنا نروح عند حكيم لأول مرة بيسألنا ذات الأسئلة، شو تاريخ ميلادك، شو عندك، شو أخذ فاكسينز، شو عندك أمراض، شو عم تاخد أدوية، وشو عندك حساسية، وكتير أسئلة غيرهم. من هون إجت الفكرة، ليش ما بيكون في مكان واحد بجيبتك بيجمع كل ملفاتك الطبية؟ قلبي كير هو تطبيق طبي بيربط بين المريض والطبيب والعيادة. المريض بيقدر يحفظ كل ملف الطبي، تشخيصات، الوصفات، نتائج التحاليل، صور الشعاعية، مكان واحد آمن، وبنفس الوقت بيساعد الطبيب والعيادات يديروا شغلهم بشكل أنظم وأسهل.
2: يعني هو يسهل أخذ المواعيد، يسهل الوقت، بتروح على الوقت الدقيق اللي لازم تروح عليه، هو بيعرفك على الأطباء يلي موجودين بمحيطك، هو بيصير في تواصل بينك وبين المستشفيات. ونحن هون بين مزدوجين، المستشفيات في لبنان بدأ بعضها وفي الطريق بوقت كتير سريع تكون كل هذه المواعيد تكون عبر الذكاء الاصطناعي، المواعيد تأخذ بشكل تلقائي. هذا التطبيق كل هذه الأمور يحويها
4: 100%.
2: عظيم. ومثل ما عرفت أنه حتى كل شخص حسب حالته الصحية، أيضا في دراسات موثوقة بتجي لعنده بتخبره بتعطي نصايح غيره وغيره وغيره، يعني ليس هو فقط هو حي، مش أنه تطبيق جامد.
4: 100%. نعم. هو بيخلي الطبيب كمان يحط articles، يعني دراسات لقاله هو عمله بيختصه بمجال معين، وحتى كمان كل شيء في دراسات جديدة باختصاصات معينة كمان حيصيروا بيطلعوا على التطبيق. يعني بيصير المريض يفوت بيكون عيل عم ياخد معلومات صحية وصحيحة.
2: نعم.
4: بذات الوقت
2: ونحن بنعرف السيد جو، يعني هذا التطبيق أخذ جهد كتير كبير، وحضرتك رائد في البرامج الذكية وفي كتير برامج حضرتك تشرف عليها، ولكن ارتأيت أن يكون هذا التطبيق مجاني كونه نابع من تجربة شخصية، وهون أهميته، الإفادة هي للجميع بشكل مجاني، صحيح؟
4: 100%.
2: عظيم. سؤال، إذا بدنا نشترك بهالتطبيق، هلأ كل شخص عم بيسمعنا، كيف نشترك فيه خبرنا؟
4: موضوع كتير بسيط.
2: نعم.
4: منفوت على www.albicare.net.
2: نعم.
4: ونعمل حساب
2: جديد. من هونيك.
4: 100%. نعمل حساب جديد بالإيميل ورقم التليفون وكلمة السر.
2: عظيم.
4: وكل قريبا وقريبا نعم. حيصير الابليكيشن على جوجل بلاي واب ستور.
2: كتير منيح. هو اكيد امن يتابع دائما يحدث دائما، وحتى بنعرف يعني بالتجربة اللي كانت فيه كنت حضرتك دائما عم بتحطه وعم بتطوره، عم كمان عملت دراسات شو ممكن غير الأمور يلي يعني ممكن تكون قد مرت عليك وما عرفت فيها ورجعت زدت عليه. يعني التطبيق هلأ جاهز بكل خدماته،
4: التطبيق هلأ جاهز وهو كتير آمن، لأنه من أولوياتنا هي سلامة الملفات الطبية والداتا الطبية، البيانات الطبية هي شيء كتير حساس. ونحن كتير عم نتعامل على هالموضوع بكتير جدية، كل شيء مشفر ضمن السيستم، وكرمال تطوير البرامج أكيد مع الاستعمال وكل يوم عن يوم نحن في عنا أكيب هو شغلته دايما يشوف شو في قصص جديدة وشو معقول نقدر نطور. تطبيق دايما ضمن التطوير ويوم عن يوم عم ينزاد عليه مزايا جديدة،
2: وأكيد الطبيب وقت بيكون عنده كل هذه المعلومات، التاريخ الطبي للمريض قد ايه بيسهل التشخيص. يعني أنت عم بتساعد هون الأطباء أيضا، مش بس عم بتساعد المريض، يعني عم بيكون المريض جاهز حاضر بدون يمكن الطبيب ما يسأله ولا سؤال، بتكون كل المعلومات عند الطبيب بيقدر يرسله إياها
4: 100%
2: عبر هذا التطبيق
4: 100%، وحتى بيساعده بطريقة معينة لإدخال البيانات بطريقة سهلة وسريعة كتير.
2: يعني بيصير عنا إذا أولادنا من عمر يوم حتى قبل ما يخلقوا هن وبعدهم جنين فينا نعملهم ملفاتهم عبر هذا التطبيق، وكل المواد تبقى سرية محفوظة، فقط يلي عنده هالباسورد هذا بيقدر يفوت عليه
4: 100%. وهيدا شيء كتير مهم، لأنه أنا بعتبر بقى طفولتي ما عندي معلوماتي الطبية موجودة لهلأ، ما بقدر لقيها مثلا، صعب كتير لأنه كان كل شيء عوراق.
2: وأكيد موجود باللغة العربية، فرنسية، إنجليزية،
4: حاليا بالإنجليزية.
2: نعم.
4: وقريبا حيطلع بالعربية.
2: بالعربية. كلمة أخيرة حول هذا التطبيق، ولو سمحت ترجع تأكدنا كيف الأشخاص بدون يشتركوا فيه، وكلمة الأخيرة لحضرتك.
4: 100% بس بدنا نفوت على www.albicare.net.
2: نعم.
4: ندخل بس اسمنا، إيميلنا ورقم تليفوننا، رقم التليفون نستعمله كرمال نبعث ريمايندر قبل الموعد.
2: نعم.
4: هيدا هو. وبشكره، وكلمة أخيرة، أنا بشكر كتير استجاع على الاستضافة وعلى الحديث اللطيف، بشكر كل اللي عم يسمعونا. رسالتي الأخيرة، صحتك أمانة وملفك لازم يكون دايما معك، جربوا ألبيكير هو مجاني، هدفنا الوحيد أنه نخلي العناية بصحتكم أسهل وأسكى، ويعطيكم عافية.
2: نحن معك أستاذ جو، سنواكب هذا الأمر أيضا لأنه في إفادة صحية، وأكبر إفادة صحية أنه كل الناس بإمكانهم الاشتراك في هذا التطبيق مجانا، وكل الخدمات متوافرة، وحقيقة تطبيق رائع جدا أنا اطلعت عليه. أستاذ جو كيروز، نحن بنشكر حضرتك على هذا اللقاء وعلى هذا التطبيق الذي فيه إفادة مجانية لكل الأشخاص سواء داخل لبنان أو خارج لبنان حتى، ولكن اللي بحب أكثر ياخذ معلومات بإمكانه التواصل على الرقم 70882702. جو كيروز الاختصاصي في تطوير البرامج والذكاء الاصطناعي والبرامج الطبية، شكرا جزيلا لحضرتك، أهلا وسهلا فيك.
4: شكرا.
2: أحبائي المستمعين، حلقتنا لليوم خلصت، كل الشكر للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، وإلى اللقاء.
5: بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتير سمعنا قبل عن قلعة الشقيف وعملنا عنها حلقات، ما هيك؟ حقك تعرف عن قلعة قليل تنسمع عنها، إنما كمان عم بينجيب سيرتها بالقصف وتطورات الجنوب. عم نحكي عن قلعة بجنوب لبنان يقال كمان إنها معروفة باسم قلعة شقرة، إنما

0: القلعة وكأنه حسنوا فيها هندسيا. المهم نقول إنه هالقلعة كتير محل بحث لبعثات أثرية وخصوصا فرنسية، وعملوا مثل نموذج عنا 3D، وهي كتير مهمة لأنها كانت تشاهد على تعاقب فترات تاريخية وتطور العمار العسكري وخصوصا بجنوب لبنان. فزوا منيح قلعة دوبي.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مزيان مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الحزن أمتى بيكون طبيعي وأمتى لازم يتعالج؟ الحزن هو انفعال إنساني طبيعي، هو نتيجة فقدان شخص عزيز أو فشل أو خيبة أمل أو حدث مؤلم. بتأكد الدراسات النفسية إنه الحزن بحد ذاته منه مرض، هو جزء من عملية التكيف مع الخسارة. بس إذا استمر الحزن لفترة طويلة صار عم يمنع الإنسان من ممارسة حياته أو ترافق مع فقدان الأمل أو فقدان المتعة أو اضطراب النوم والشهية، بيكون هون تطور لاضطراب اكتئابي، لازم هون الشخص يستعين بتقييم نفسي. أثبتت الأبحاث أنه التعبير عن الحزن والدعم الاجتماعي وعدم كبت المشاعر بتساعد الدماغ بكتير مطارح أنه يتجاوز الأزمة بطريقة صحية. نصائحي لليوم هي: ما تعزل نفسك، تحدث مع أشخاص بتوثق فيها، اسمح لنفسك أنه تحزن، ما تاخد قرارات مصيرية أنت وحزين، اطلب المساعدة إذا طالت الفترة يلي أنت حزين فيها. مش المطلوب أنه ما نحزن، بس لازم نحزن بطريقة صحية

نفذت الجرافات الإسرائيلية عملية تجريف في مشاع بلدة المنصوري. رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون لدى استقباله وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم، لا سيما في القرى والبلدات التي دمرها الإسرائيليون، مؤكدا أن إعادة الأعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. بدوره أكد الوزير الكندي حرص بلاده على استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل البرامج المشتركة. وفي إطار أسبوع الرياضة في لبنان، عرض رئيس الجمهورية مع وزيرة الشباب والرياضة شؤونا رياضية والنشاطات المستقبلية للوزارة. أفادت مصادر سورية للحدث في طرطوس بسقوط 3 قتلى جراء انفجار في خزان في محطة بنياس الحرارية. أكدت حماس التزامها باتفاق غزة بعد مباحثات مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: فصل أول. لا شيء يوحي بالتفاؤل ولا شيء في الوقت عينه يوحي بعودة الحرب المجنونة على المسار اللبناني أو على المسار الإيراني، لكن الأرجح أن التعثر القائم لن ينتهي إلا بعد تصعيد بسقف معين، لأن هناك أمورا كثيرة مش ضابطة. ماذا عن المناطق التجريبية التي لم نعرف بعد هوامشها ومن سيتولى الإشراف والمراقبة على حسن تطبيقها، وكيف وبأي معايير وبأي وسائل؟ وهل أساسا ستنجح كاختبار أول؟ وماذا عن الشروط الإسرائيلية بنزع سلاح حزب الله قبل الإقدام على أي انسحاب؟ وماذا عن تلة علي الطاهر ومصيرها؟ وماذا عن مكابرة حزب الله وعن الاعتزاز الإيراني بما قدمه الحزب كرمى للجمهورية الإسلامية من تضحيات؟ وماذا عن أهل الحكم والحكومة ومدى قدرتهم على مواصلة المواجهة تفاوضيا من جهة وضغطا على الحزب من جهة ثانية ليسلم بسيادة الدولة أرضا وقرارا؟ وماذا عن النوايا الإيرانية إذ يبدو أن ملالي طهران يراقب وعلى إنهاك الرئيس ترامب وعلى ما يعتبرونه صمودا ولو خسروا معظم قدراتهم النووية والصاروخية وبناهم التحتية وقوتهم الاقتصادية؟ لقد خبرنا الحروب والأزمات على مدى أكثر من نصف قرن، وبات كثيرون منا يتمتعون بحس توقعي وبقدرة على التقييم غالبا ما تصيب، وخلاصته أن ثمة مرحلة من الخبيط السياسي والعسكري الإضافي لكي نقترب من بداية الحلول، وإلا فالخيار البديل سيكون بالذهاب إلى بحث جدي في التركيبة اللبنانية، إذ لا يمكن الاستمرار إلى ما لا نهاية في التعايش القصري بين الدولة والدويلة. فصل ثاني. كل ما دق الكوز بالجرة ينبري كثيرون على الإشارة إلى القوات اللبنانية اتهاما أو لمجرد الانتقاد والتجني والتطاول أو لتنفيس عقدة معينة أو لتغطية عجز معين. ترتفع كلفة التيار الكهربائي بسبب التضخم والحرب الإقليمية وارتفاع أسعار المحروقات عالميا، وبسبب عودة الخزينة إلى التراجع إنها القوات اللبنانية ووزيرها. يقر قانون العفو العام بأغلبية ساحقة في المجلس النيابي ولا يرون مدعاة لإطلاق الحملات إلا على القوات اللبنانية. يحصل إشكال فردي في بلدة جبلية ما ويسقط فيه جرحى إنهم جماعة القوات اللبنانية. ترفض المغنية إليسا وضع الكوفية الفلسطينية على كتفيها في حفل حاشد في تونس إنها من جماعة القوات اللبنانية. تتخذ الحكومة قرارات سيادية عدة لم يعد يستطيع الحزب الأصفر التصدي لها أو عرقلتها، إنها القوات اللبنانية وسمير شعجع الذي يمثل التوجهات الأمريكية. يتصدى أبناء حي لعناصر غريبة مسلحة تريد افتعال الفتنة، إنها القوات اللبنانية. يطرح ملف جدلي ما ينبري موقع إلكتروني من جماعة أبو ليرة ليحشر فيه اسم القوات اللبنانية. أيها المراؤون والكذبة والكتبة والمتطاولون والمعقدون والفاشلون والموتورون والغيارة والحساد وأصحاب النفوس الضعيفة والنزعة الدونية، أيها الفاجرون والسفلة والسخفاء والسفهاء والمتلونون والباحثون عن أدوار، القوات اللبنانية تشكركم، واصلوا جهودكم المباركة في تعزيز صدقيتها وشعبيتها، ولكم منا ألف سلام والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و 98 أوكتان 2000 ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 8000 ليرة وقارورة الغاز 1000 ليرة. وتحددت الأسعار كالآتي: بنزين 95 أوكتان 1,456,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,474,000 ليرة، مازوت 1,375,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,175,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة. حوار حر
5: مع تسارع وتيرة التطورات على ضفة علي الطاهر، إلى أين يتجه المشهد اللبناني؟ وهل سقط اتفاق الإطار؟ سيناريوهات التصعيد والتهدئة نستعرضها مع النائب مزيه متى.
4: حوار حر
5: مع كارلا أهوجي، الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: حوار حر
1: بين الشيخ نعيم قاسم والمحلل الإسرائيلي الوهمي موشي يائير. إلى أين وصل حزب الله؟ هل ستتفاقم المواجهة العسكرية عند علي الطاهر؟ وهل ستأخذ إيران لبنان نحو استمرار الحرب أم ستنعم عليه بالسلام مع مؤسس حركة تحرر وعضو الجبهة السيادية الدكتور علي خليفي؟
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء الساعة الواحدة.
2: منحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. بهالحلقة مستمعينا نستضيف الدكتور علي خليفي، ومعه سنناقش كل التطورات التي لها علاقة بمواقف حزب الله، إضافة إلى التطورات التي لها علاقة بالوضع الجنوبي وما هو متوقع يعني في خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، لا سيما في ظل المواقف الإسرائيلية المستمرة التي تتجه نحو التصعيد، والمعلومات التي تقول بأن نتنياهو يتجه بصورة خاصة نحو التصعيد بسبب ما ينتظره في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
3: صباح النور، تحياتي لك سيز بسام، تحية موصولة لكل مستمعي لبنان الحر.
2: أول شيء يعني بدي أتوقف معك عند ما حصل في خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ويعني استعانته بمحلل إسرائيلي وهمي،
3: نعم،
2: أطلق عليه اسم موشي يائير لحتى يقرأ أمام اللبنانيين وتحديدا البيئة، بيئة حزب الله، أنه هذا الكاتب الإسرائيلي يعني يتحدث عن أنه الوفد اللبناني المفاوض يخدم إسرائيل. يعني هل ضلل الشيخ نعيم قاسم أم أنه لا قصد أنه يستخدم هذا الموضوع الوهمي لحتى يقلن لبيئته شوفوا الكلام اللي نحن عم نحكيه عم يحكيه الإسرائيلي كمان؟
3: لا، الموضوع الوهمي والاستعانة بالأوهام بخطاب حزب الله يعني منه الوهم الأول موشي يائير ولا الأخير. كل أدبيات حزب الله مبنية على صناعة الأوهام واللا عقلانية، يعني الملايكة اللي بتحارب مع حزب الله بس بده يفتح حرب مع إسرائيل، كمان هيدي وين منصنفها يعني بعداد التحضيرات العسكرية اللي بيعملها أي فصيل مسلح،
2: بس هيدا يعني مثل الله توجه ديني هيدا،
3: لا هيدا يعني غب الطلب عم كان يطلب وقتها. هلأ حتيك غير أمثلة كمان، بس نعيم قاسم كان عم يطلب أنه بس يحاربه يرسل الله ملائكته وبحاربه معه. يعني خلص بيكفي أنه حزب الله عم بيتوجه لبيئته ويقول لهم رايحين على الحرب لحتى يبعث الله لواء من الملائكة ليحارب معه، بس يقول لك نعيم قاسم أنه نحن ما بنحسبها على القلم والورقة بس بدنا نعمل حرب، مش يعني نحن عم نقول له أنه حسوب الخسائر والأرباح، حسوب إذا هيدا خدم أو لا المصلحة الوطنية العليا للبنان. يوم الدولة اللبنانية عملت حرب إسناد لغزة ولقيت أنه الأمن الوطني اللبناني يمر بإسناد غزة، لقينا أنه الأمن الوطني اللبناني والدفاع عن لبنان يمر بالثأر للخامنئي، شو قلنا علاقة بإسناد غزة لنحافظ على أمن بلدنا؟ شو قلنا علاقة بالثأر للخامنئي لحتى نحفظ الأمن الوطني اللبناني؟ هيدي كلها شبكة من الأوهام استاذ بسام، شبكة من الهروب من العقلانية إلى اللا عقلانية في خطاب حزب الله، وموشي يائير هو واحد منهم، يعني واحد من الأوهام التي يسوقها. ليش أوهن من بيت العنكبوت ما تبين أنه كانت أيضا وهم؟ كلها هيدي صناعة أوهام،
2: بس كانت إسرائيل خايفة
3: حزب الله في مكان ما. حقيقة كان في عنا فترة من الحسابات الجيوستراتيجية بالمنطقة كان في غض الطرف، نعم، عن النفوذ الإيراني في المنطقة، وكان في غض الطرف عن الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، لا بل ذهبت السياسة الدولية لتسليم لبنان إلى هذا الحلف، إلى هذا المحور في مكان ما، ليكون من اهتمام المحور، ولبنان كان ورقة يعني بإيد النظام السوري، وكان في غض طرف دولي عن هذا الموضوع، وكان في احترام لقواعد لعبة ما في إطار التفاهم الدولي اللي قلبته 7 أكتوبر وما تلاها. وصار في قرار حاسم بإنهاء الأدوار الوظيفية للأذرع العسكرية لإيران في المنطقة، وهذا ما نشهده اليوم. ويتبين على إثره أن كل ما ساقه هذا المحور كان بيع الأوهام، أوهام القوة لبيئته، ليسمح بالمقابل لإلى، إذا عم نحكي علم نفس تربوي، علم نفس اجتماعي، هيدي الجماعة بتهمها أنه في قوة، وبالتالي مقابل وهم القوة اللي عم بتسوقه بتطلب منا أرواح أبنائها، بتطلب منا مقدراتها، بتطلب منا أرزاقها، لأنه عم بمنح هذه البيئة وهم قوة فظيع ولا مرة عاشته. يعني بمكان ما كان عم يتحضر وعم بيقول حزب الله لأبناء بيئته الحرب المقبلة ستكون بالجليل. سئل بتذكر هاشم صفي الدين إذا كان تحرير القدس سيتم على أيام حسن نصر الله، أجاب جازما وقاطعا أن ذلك سيتم.
2: هيدي يعني بمقابلة كانوا مع الزميل عماد مرمل، نعم، على التلفزيون منار،
3: نعم، جاوب أنه قطعا سيكون تحرير القدس أيام حسن نصر الله وأنهما سيصليان في القدس. شفنا أنه كان يعني الواقع للأسف يعني من لقى مين يصلي عليهم، من لقى مين يقدر يقول لأبناء الجنوب بمحل ما يلي كانوا عم يرتقبوا المعركة يمكن في الجليل أو على سوار أسوار القدس، من لقى مين يخليهم بأرضهم أو يعطيهم أمل بالرجوع عليها. اليوم ضياع الجنوب يعني يلي مسحت، ما بقى في أمل بالعودة لإلى بالمدى المنظور. يعني عم نحكي على 5 سنين وعشر سنين، طب شو استفدنا من صناعة؟
2: طب هل بيئة ما عم تشوف هالواقع؟
3: شوف، صناعة الأوهام يلي هي الهروب من اللا عقلانية إلى العقلانية تمنى شقاء تلقائي، يعني ما بتعود تعرف سبب الشقاء اللي عم بتواجهه، سبب الحزن الكبير الذي يعم، وتتعطل معه الملكات والقدرات الفكرية العقلية يلي بأساسها بتصير تزين الواقع. أستاذ بسام بميزان الحسابات الواقعية الصرفة العقلية المنطقية، هذه كلهم غيبهم حزب الله. هلأ نحن بس نشوف هذا الخطاب يعني اللي مبني على الأوهام وأوهام القوة، الإيديولوجيا التي تصادر العقل في مكان ما، نحن بدنا نشوف أيضا ما يستبطنه هذا الخطاب. يعني حزب الله اشتغل على بنية اجتماعية فكرية ثقافية كلها من نفس النمط، يعني بنى مدرسة أيضا حزب الله تصادر مهارات وقدرات التفكير الذاتي عند الناس والحس الناقد، وتستبدله بمهارات أخرى العلاقة بالتبعية وبالتسليم لما يسمى قضاء الله، بس هو قضاء الولي الفقيه وقدره وما يمليه عليه، وأن يذهب ويرمي نفسه في الموت دون تفكير دون حساب. أي أنه بنى مجتمع، بث ثقافة كلها قائمة على هذه العناصر، كلها على وهم القوة، كلها على مصادرة مهارات التفكير الواقعي والعقلاني. وبالتالي صعب أنك تعرف أنك خسرت، صعب أنك تعرف شو تكبدت نتيجة هذه الخسارة، بعدك بتعول على وهم آخر بدك تلجأ له. يعني اليوم أمام الخسارة العسكرية القاسمة التي مني بها حزب الله، في وعي الخسارة، وعي النكبة، وهيدي كمان صعب إنها تتحقق، وبروح حزب الله دايما لروايات موازية لحتى يبرر ما يعيشه، إنه لا نحن اللي عشناه هيدا امتحان، هيدا بمكان ما سيليه يمكن تعويض بما بعد الموت، وبيوعد الشهداء بإنه سيكونوا سعداء. لاحظ أنت كيف عم ينعي الضحايا، أنا بسميهم اللي عم بيموتوا بالجنوب، لا ما حدا اختار إنه يموت بهيدي الطريقة، بينعيهم ببيعهم سعادة ما بعد الحياة، بسميهم الشهداء السعداء، يعني راحت عليكم بالدنيا خذوا قسط من السعادة في الآخرة. ففي دايما مهرب، في دايما إكزيت، في دايما إشاباتوار رايحة لمكان ما بعد الحياة، لأنه ما قدر أنه يأمن لهم الحياة وما وعدهم من انتصارات بالحياة، بقول لهم بعدني بستمر معكم لما بعد الموت، صناعة إيديولوجية طويلة عريضة، شحنات عاطفية وجدانية تغيب العقل والتفكير المنطقي، الهزيمة كبيرة وتتعدى البعد العسكري، وعي الهزيمة يتأخر ويتطلب بعد مرور زمن، يتطلب أنك تشتغل على تصورات هؤلاء الناس، يشوفوا بمكان ما، على كل حال بلشوا يشوفوا أهلنا وناسنا بالجنوب الخيارات التي آلت إليها مشروع حزب الله وكل اللي أخذ بيئته عليه، بس بدها تاخد وقت،
2: تاخد وقت يعني.
3: بس تعرف ما ننسى أنه 40 سنة اشتغل حزب الله ليوصل لهون، مش بكرة على بكرة رح تلاقي أنه الناس دغري وعيت أنه هيدا المشروع كان خاطئ وأخدها بمشروع واحد. إذا بدها تضل الأمور رايحة هيك رح يكون في وقت لحتى تتدرج الناس بوعي الهزيمة وتنقلب على مشروع حزب الله. اللهم إلا إذا كان صار إشياء عن جد قاسمة في المنطقة، يعني سقط النظام الإيراني، هيك دغري بينقطع حبل الوريد عن حزب الله.
2: بس كمان بمكان ما يعني يشعر، ما بدي أقول كل أبناء الطائفة الشيعية، بس غالبية أبناء الطائفة الشيعية أصبح عندهم شعور وكأنه أنه أي هزيمة تلحق بحزب الله أو أي يعني الحد من نفوذه والحد من قدراته هو محاولة للقضاء على أبناء الطائفة الشيعية، هو محاولة لتهميش أبناء الطائفة الشيعية، وأنه هو محاولة حتى البعض بيقولون أنه بدهم يشيلوكم من لبنان، ياخدوكم على غير محل.
3: نعم.
2: هذا الهاجس كمان قدر حزب الله أنه يزرعوا بعقول أبناء الطائفة الشيعية.
3: تماما. لهيك قلت لك أنه صناعة حزب الله كانت صناعة عسكرية وثقافية واجتماعية وتربوية، عمل من خلالها على كل هذه الأصعدة.
2: بس كيف بدك تبدد لهم هالشعور؟
3: شوف، لأنه إلى جانب صناعة الأوهام، مثل ما تفضلت وحكيت أستاذ بسام، اشتغل حزب الله أيضا على صناعة الخوف وصناعة العدو الدائم في الخارج كما في الداخل. يعني ليك التابو الكبير اللي حطه، اوعى تقعد مع الإسرائيلي مفاوضات مباشرة. ليه؟ لحتى ما يفاوض لبنان عن نفسه، لحتى يضل المشغل الإيراني هو اللي يفاوض عن لبنان أمريكا، وبالتالي يقدر يوجه المسار فيما يخص الخيارات التي تأخذها الدولة اللبنانية وفق خريطة إيران ومصالحها في المنطقة. فإذا استخدم صناعة الخوف، العدو يلي ما بتواجهه، ما بتحكي معه بالمفاوضات، ما بتشوف إمكانية إنهاء هذه الحرب عبر المفاوضات المباشرة وصولا إلى اتفاقية سلام، خوفك منه، وخوفك أيضا من الداخل أنه مكتسبات الشيعة، النظام السياسي اللبناني، لولا حزب الله وين كانوا الشيعة هلأ، علما أنه أكثر من أساء إلى الشيعة إذا منفكر فيها هي خيارات حزب الله. خلينا نشوف عدد الناس اللي قتلوا من الطائفة الشيعية نتيجة خيارات حزب الله الحربية والعسكرية بالمنطقة.
2: بس الحزب بيقول أنه هني قتلوا لأنه كانوا عم بيواجهوا تهديدات تطال مش بس طائفة الشيعية، تطال لبنان ككل. يعني كان مواجهة المتطرفين في سوريا أو كان مواجهة إسرائيل.
3: ليك لوين النفاق مثلا بسوريا. هلأ الشيخ نعيم قاسم مستعد يقعد مع القيادة السورية بالوقت يلي بيلاقوه مناسب، وهون أنا بوجه له سؤال عبر منبرك، إذا وصل بعد هالسنوات لإمكانية أنه يقعد مع القيادة السورية الحالية، مع الرئيس أحمد الشرع يلي كان مخوف منه أنه سيسبي زينب مرة ثانية، وهيدي اللي بث بالوعي العام الشيعي أنه لن تسبى زينب مرتين وسيكونوا حيث يجب أن يكونوا ويقاتلوا، كانوا بسموه بوقت أبو محمد الجولاني. إذا مستعد يقعد معه هلأ، شو بيقول لعوائل من ضحى بهم بسوريا؟ حوالي 3000 عائلة فقدت أبنائها بالحرب يلي أخذن ليا حزب الله بسوريا. شو بيقول؟ شو بيقول لأبناء الشعب السوري؟
2: بيقول يلي إنه هودي الشباب يلي سقطوا
3: هلأ رجع قاعد معهم،
2: إنه هود الشباب اللي سقطوا بسوريا منعوا بوقتها المتطرفين يوصلوا على لبنان وينكلوا بأبناء الطائفة الشيعية وغيرهم داخل الأراضي اللبنانية.
3: بس اللي كان عم بحاربهم حزب الله بسوريا هلأ صاروا على سدة الرئاسة
2: بسوريا.
3: صاروا بسدة الرئاسة اليوم بسوريا ولا مرة قالوا بدهم يجوا على لبنان. يعني حتى منتذكر أنه التفجيرات التي استقدمها حزب الله إلى داخل بيئته، بتذكر تفجيرات الضاحية، كانت رد على تدخل عناصر حزب الله وخطاب أمين العام السابق وقتها قال أنه إذا كان عنده 100 مقاتل السيد حسن نصر الله بسوريا رح يصيروا 200، إذا عنده 1000 رح يصيروا 2000. وبالتالي أخذ الطائفة الشيعية لخيارات قاتلة. يعني إذا ما في محاسبة هلأ بدها تصير على الخيارات اللي أخذها حزب الله، لأن كنت أنا عم بشرح أنه أكتر من أذى الطائفة الشيعية هي خيارات حزب الله، وعطيت أمثلة على

0: بهذا السلاح اللي عم بيموتوا هن الأبرياء نتيجة أنه عناصر حزب الله يلوذون هاربين بين الناس، وأن هذا السلاح هذا الصفيح المتفجر أنا بسميه يلي يقوم عليه الجنوب اليوم بحاجة لتدمير الجنوب لحتى تحميه. وبالتالي خيارات مش منطقية أبدا، خيارات قاتلة لا تخدم لا اللبنانيين ولا الجنوب ولا أبناء الجنوب، ولا تخدم المصلحة الوطنية العليا للبنان، تخدم فقط حزب الله ومشغله الإيراني.
1: عظيم. بس اليوم الإيراني عم بيقول أنه أنا فارض إيقاعي على المنطقة، أنا بقدر أعمل بدي أمسك بمضيق هرمز، مستعد وسع الحرب قد ما بدك تكون كبيرة
0: من هرمز لعلي الطاهر.
1: آخر شيء رح يجي الأمريكي يخضع للإيراني، هذا هو التفكير الإيراني، يخضع للإيراني ويستسلم الأمريكي للإيراني، وهي عم يطلبوا الإيراني الاستسلام الأمريكي لإيران. إذا حصل هذا الأمر حزب الله يعتقد أنه هو سيكون المنتصر الأقوى بلبنان وبالمنطقة، وبالتالي يستطيع أن يفرض شروطه ويستطيع أن يعيد للطائفة الشيعية إمساكها بالوضع بلبنان. وهذا كمان ما يعني يقوله لمؤيديه ولأنصاره أنه الانتصار جاي، إيران ستنتصر حتما ونحن سنكون المنتصرين وأمريكا ستهزم.
0: نشوف هذا الخطاب لنفككه شوي شوي، لأنه في عدد من التصورات الشائعة فيه هي على نقيض الواقع ولا تخدم ما نصبوا إليه. يعني بس نقول أنه بس كان حزب الله ممسك بزمام المبادرة والطائفة الشيعية قوية، لا، حزب الله قوته لا تعكس قوة الطائفة الشيعية. يعني بس حزب الله يكون قوي، جماعة حزب الله والمسلحين والمتنفذين التابعين على حزب الله هن اللي بيكونوا بالصدارة، مش عقول الطائفة الشيعية، مش الناس اللي بتقدر عن جد تقدم لهيدا البلد ما يحتاجه، بيكونوا الناس اللي تحت جناح حزب الله وروضن ومخليهم يخضعوا لفكره السياسي لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة هن اللي بالصدارة. إذن قوة الطائفة الشيعية قبل حزب الله كانت أضمن للبنان وللبنانيين ولأبناء الطائفة الشيعية من ما كان زمن سطوة حزب الله. انتصار، أي انتصار، ولا يمكن اليوم أمام هذه اللحظة الإقليمية القاسمة في المنطقة أنه نرجع تريودنا أي فكرة أنه المحور الإيراني سينهض وينفض عنه غبار ما حل به. يعني بالنهاية خلينا نشوف الأوراق القوة اللي خسرها هذا المحور. المشروع الإيراني يلي له علاقة بالنووي تحجم، وعم بيقول الرئيس الأمريكي ترامب أنه سيظل يتابع مسألة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. النظام السوري اللي كان الكوريدور لتغذية أذرعة إيران العسكرية سقط.
1: صار عم بيقولوا أنه بده يعيدوا النظام، يعني وعم يتحضروا، عم بيجهزوا مقاتلين من لبنان وعم بيجهزوا مقاتلين من العراق لإعادة الدخول إلى سوريا وإسقاط النظام السوري، هيك عم بيقولوا.
0: هلا كمان
1: هيك عم بيخبروا
0: كمان بالمقابل، يعني هذا المحور يلي قائم على الأوهام مثل ما كنا عم نحكي وعلى صناعة الخوف سيستمر حتى اللحظة الأخيرة. لهيك نحن بنستشرف استاذ بسام أنه الأمور لا تزال عرضة لاستمرار الاستهدافات والمواجهات في المنطقة وأن تتجدد، وبالتالي هيدي الجولة بعد ما خلصت، لأنه النظام الإيراني ما بتبرم معه اتفاقية في مكان ما تؤدي إلى أنه يخسر الوظائف يلي قامت عليها شرعية هذا النظام. يعني هذا النظام يقوم على الدفاع عن النظام الإسلامي في إيران بواجهة المتوسط وبالتمدد إلى العواصم العربية وبنصرة المستضعفين مثل ما بيسميهم الدستور الإيراني، وبالتالي ما فيك تفرض على هذا النظام مقاربة مرنة تتعاطى مع إعادة ترسيم المشهد السياسي في المنطقة. المشهد السياسي في المنطقة رايح لتحجيم دور إيران، ما فيها إيران تكون منغلقة بحدودها السياسية ونظامها إسلامي. نظامها إسلامي يعني قائم على التوسع، قائم على نصرة المستضعفين، يعني كل فكرة الجمهورية الإسلامية قائمة على بسط النفوذ خارج الحدود. لا يؤمنون بالحدود السياسية للدولة، يؤمنون بشرعية الحكم التي بيد نائب الإمام، نائب الإمام بالحق اللي هو الولي الفقيه. إذا هذا النظام ما فيك تفرض عليه نوع من التسوية. هيدا النظام يا بتكسره يا بيكسرك، وموازين القوى في المنطقة رايحة باتجاه يعني حقبة من السلام، تصفير النزاعات، وكلهم موافقين عليها، يعني من حلف مكة بس بحسابات تانية إلى مجمل العرب حقيقة اليوم، وصولا إلى لبنان يلي بالقرار الرسمي له راح لاتفاقية سلام. إذن مشروع إيران في المنطقة لن يدوم، نهاية المشروع الإيراني بعد ما أنجزت، فنحن يعني بهالمرحلة.
1: طيب خلينا نروح شوي لأرض الواقع، يعني لما يجري على الأرض، هل بالفعل تتوقع أنه معركة علي الطاهر تحصل؟
0: حقيقة يعني المواجهات العسكرية بقيت بالجنوب قائمة
1: صح.
0: وما انتهت. معركة علي الطاهر هي تفصيل في هذه المواجهة، وتفصيل مهم جدا على فكرة، وعنده بعد استراتيجي، يعني ربطته خريطة إيران العسكرية بمضيق هرمز وبالصراعات يلي ممكن انه بلحظة معينة تمتد لإلى إيران. أكثر من هيك، علي الطاهر يقال انه في قمرة قيادة عسكرية يحضر فيها الحرس الثوري الإيراني. إذن هي واحدة من المحطات حقيقة يلي قايم عليها كل مشروع حزب الله العسكري وما تبقى منه في المنطقة، وإنهاء الدور العسكري لحزب الله رح يكون يعني حكما بده يمر عبر علي الطاهر، وإمكانية أنه يصير هذا العمل العسكري. بالإضافة إلى الاستراتيجية في التكتيك، يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقبل على انتخابات مقبلة، وبالتالي يعني ورقة عسكرية لإله بالزايد، ورقة عسكرية بالناقص لحزب الله، هيدي بتدعم نتنياهو بالانتخابات العسكرية. هلأ أي متى بتشتد وتيرة المواجهة وبصير التصعيد رايح لمطارح حاسمة بعلي الطاهر، هيدي على أجنتين، زر التشغيل بإيران إذا كمان هي احتاجت لتسخين الجبهة، وزر الاستفادة النفعية من إسرائيل. ونحن متفرجين أستاذ بسام على ما يمكن أن يحصل نتيجة عدم القدرة يعني إنهاء الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله من قبل الجيش. خليني أقول الجيش، لأن الدولة حسمت،
1: دولة أخذت قرار،
0: والحكومة أصدرت قرارات باعتبار الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله خارجة عن الشرعية. للأسف بالمقابل عم نشوف بيانات نستشف من خلالها نزعة سياسية عند قيادة الجيش.
1: بتشوف في خلاف يعني بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في لبنان، وأنه الجيش يعني عم يتصرف خارج القرارات السياسية؟
0: شوف هلأ هون هذا المشهد المركب يقوم على مسألتين يجب توضيحهما برأيي. المشهد الأول أنه المؤسسة العسكرية هي جزء من استعادة مشروع الدولة في لبنان. ما ممكن نحكي عن استعادة مشروع الدولة في لبنان من دون ما تكون الأدوار في الدفاع والأمن بشكل واضح وصريح مع الجيش وكل الثقة بهيدي المؤسسة. بس بالمقابل هذه المؤسسة تخضع للسلطة السياسية وتنفذ أوامر السلطة السياسية. قيادة الجيش اليوم، البيانات يلي طلعت، لا فيها نزعة سياسية، فيها اصطفاف. وزير الدفاع اليوم بيعمل نوع من اجتماع مجلس عسكري بوزارة الدفاع بالوقت يلي لازم يكون بمجلس الوزراء مشاركا في القرار السياسي وخاضعا لبيان حكومته وليس خارجا عن رئيس حكومته، ويحضر هذا اللقاء في وزارة الدفاع قائد الجيش مع وفد عسكري. هيدي ما بتنفهم إلا بالسياسي، وحقيقة مش مطلوب من قيادة الجيش إن تكون عم تبعت رسائل بالسياسي. مطلوب من قيادة الجيش تهتم بالمؤسسة العسكرية. يعني مثلا من المعلومات اللي بنقراها لجعل فعالية الجيش بعد أكبر، أنه ما يكون عندك جيش مع هالعدد الكبير من الضباط. اليوم عندك جيش مع ضباط، ما عندك جيش مع عسكر. يعني عندك عدد كبير من الضباط بالجيش، كلهم عندهم معاونين وكلهم عندهم بما يفوق المؤشر الموجود بكتير من جيوش العالم. نحن بحاجة لكل هالضباط ولا بحاجة لعسكري نفذ أوامر؟ هيدا عم بعطي مثل، وأنا مني عسكري ومني خبير عسكري، بس لفرجي واحد من المؤشرات بالجيوش لتضخم عدد الضباط بمؤسسة الجيش يلي بيهتم فيها أكيد قائد الجيش لازم والمؤسسة العسكرية. وعم بقول هيك لأقول أنه فيما يهتم لإله قائد الجيش، فيما يدعو إلى الاهتمام به أكثر من أنه يكون عنده بيانات سياسية. شفنا أيضا بالوفد العسكري اللي شارك بالمفاوضات تباين مع الموقف الرسمي للدولة. وبالتالي كمان هون عم نشوف ازدواجية واتجاهين بين السياسي والعسكري. يعني طموحات قائد الجيش في السياسة، أول شيء بكير على رئاسة الجمهورية إذا كان حاطط عينه على رئاسة الجمهورية.
1: بركي هو انطلاقا من الكلام اللي بيقوله أنه الجيش لا يريد أن يصطدم مع فئة من اللبنانيين.
0: هون هيدي بدي رجعك لصناعة الخوف يلي هيدي من ضمن أدبيات حزب الله. ونحن ننأى بالمؤسسة العسكرية أن تكون تذهب إلى التسليم بخطاب حزب الله تحت عنوان صناعة الخوف. لمين قال إذا منعت الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله بتكون رحت على فتنة؟ أي متى الجيش يلي يعكس الإرادة الرسمية وقوة الشرعية للدولة إذا واجه جماعة مسلحة، هيدي منا فتنة، هيدي منا حرب أهلية. ليه؟ في شيعي بلبنان، في لبناني بلبنان بيقبل يغطي على حزب الله إذا قرر حزب الله يقوس على الجيش؟ هيدي بتكون مشكلة وكارثة كبيرة. وأنا لا أتصور أنه يكون في شيعي لبناني أو حدا بلبنان عم بشوف تحت بيته عم يستخدم بالأمر الواقع مستودع أسلحة ومنه قادر يرد الناس اللي عم تستخدم المنشآت المدنية لغايات عسكرية، ويجي الجيش ليحرره منها أو ليكشف عليها، وبده يأمن غطاء لحزب الله ليضل عم يستخدم هذه المرافق المدنية وتكون عرضة للتهديد. شفناهم
1: بالمقابل كمان في شي شيعي بيقبل أنه الجيش يواجه حزب الله؟
0: الشيعة بده يخلص مثل كل لبناني بهيدا البلد من سطوة السلاح، بده يخلص من انه يشوف حياته كلها بين نزوح ونزوح، بده يخلص من فكرة انه كل شيء يسترخص ويتم التضحية فيه من دمائه التي تسترخص الى ارزاقه يلي صرف عليها كل حقيقة مقدراتها لحتى يشوفها بعدين عم تتهدم قدام عيونه. يعني هيدا اللي بده اياه الشيعي وهيدا اللي بده اياه اللبناني. بطبيعة الحال بده يخلص من سطوة السلاح عليه، وبده يخلص مما فرضه حزب الله ترهيبا حقيقة على بيئته. يعني شفنا كتير حقيقة أصوات عم تطلع بالنهاية، قطع الأرزاق السيد بسام والمقدرات للناس، انه شو يعني حدا جمع كل ميل عمره لحتى يعمل بيت ويلاقي هيدا البيت تهدم، فدا عن شو؟
1: بس وعدهم هو انه بده يعمر لون احسن من مكان.
0: للأسف يعني للأسف هيدي كمان ضمن صناعة الأوهام. يعني عم بيشوفوا هلأ ما في ولا أي تعويضات عم تنعطى للناس على قدر التضحيات اللي ضحوها، ومنه قادر حزب الله حقيقة أنه يعطي الناس يلي كان عنده أو أنه يرجعهم على المحل يلي كانوا فيه.
1: وفي ناس ما عندها مشكلة
0: مسحت. أنا
1: بس في ناس كمان ما عندها مشكلة عم تسمعوا على وسائل الإعلام أنه ما عندها مشكلة، أنا بضحي بكل شيء، راح البيت، راح حدا قريب مني، ما عندنا مشكلة، المهم تبقى المقاومة ويبقى الحزب، هاي المهم بالنسبة لأنه في ناس عم نسمعهم. يعني مش أنه والله حدا مفبرك لهم حكيهم، هني عم بيطلعوا بيحكوا على وسائل الإعلام ونحن مش فارقة معنا، شو ما خسرنا ما عندنا مشكلة.
0: شوف أنا كمان على احتكاك مع هودي الناس سواء بالجنوب أو بغير مناطق. نحن حكينا عن صناعة الأوهام، حكينا عن صناعة الخوف، بس كمان في صناعة الوعي والصناعة يلي إلى علاقة بالرأي العام يلجأ لإلى حزب الله ليعمل خطابين. بيكون في هذا الخطاب الغاضب واللي بسمعه أنا خارج الشاشات، تجي لتصوره للشخص أو لتاخد اسمه ما بيقدر وما بيقبل إنه يقلك على الشاشة سوى ما يرضي الشخص يلي بده يصوره. يعني كلنا شفنا في صعوبة إنك تواجه أستاذ بسام عصابة مسلحة أو مافيا، يعني بالنهاية في عندها كتير طرق للالتفاف عليك بعدين ولحتى أنه تنقلب على الخطاب إذا ما عجبها. يعني أنت بتغضب صحيح ما بيصوروك، بتسب الحزب، أنا سامع مسبات لحزب الله من بيئة حزب الله بالجنوب وبالضاحية الجنوبية أنه لوين أخذنا، وبيحكوا بعد أكتر مني، بس ما بيعدوا مثلي على الطاولة بوجهك وبيقولوا علانية هذا الخطاب. الناس عندها كتير إشياء، يعني بمكان ما هي مكان من ضعف، هي إيد بتوجع بمكان ما، هي تخوف على شيء معين، وبالتالي حتى نحن اللي أنا مني دافع أتمين نتيجة ما أقوم به، يعني بالنهاية عندك هذه المجموعة المسلحة تمددت وأحكمت إطباقها على حياة الناس وأرزاقهم، وبمكان ما في خوف، إيه في ثقافة خوف بالجنوب ووين مكان بالبيئة الشيعية ما بيحكوا هيدا الحكي. وعلى فكرة حتى هيدا الخوف ما بيبقى فقط على المستوى النفسي أو على المستوى الاجتماعي، ممكن بكرة حتى بصناديق الاقتراع إذا ما انتهينا من سلاح حزب الله هودي يروحوا يصوتوا لحزب الله. المثل اللي دايما بعطيه هو بشار الأسد قبل ما يسقط بسوريا، كان 90% من السوريين ينتخبوه، وبعد ما سقط شفنا الاحتفالات عمت بكل المدن السورية. طب وين راحوا هالتسعين بالمية اللي كانوا ينتخبوا بشار الأسد أثناء سطوته وكلهم يصبوا لقلوا بصندوق الاقتراع بس سقط انقلبوا عليه؟ هيك رح يصير مع حزب الله، لأنه في سطوة السلاح، في الهيمنة الإيديولوجية، في الترهيب، في ناس بتقتل إذا كانت عم بتواجه حزب الله. يعني معارضين السياسيين اختبروا كل أشكال العنف بوجههم من الاغتيال المعنوي وصولا إلى الاغتيال الجسدي والتصفية، ثقافة السحسوح أستاذ بسام، ما قبل وما بعد السحسوح. وبالتالي إيه في بيئة خضعت، في بيئة خافت، في بيئة ترهبت، في بيئة أيضا انمسكت من رقبتها بمكان ما قدام أرزاقها، و يعني اللي بتجني نتيجة عملها بمؤسسات اجتماعية أقامها حزب الله. يعني مثلا بحكيك بالتربية لأنه اختصاصي، عامل حزب الله 22 مدرسة، بكل مدرسة في شيء 1000 تلميذ، بعلموا مين يعني من الأساتذة للمدراء للإداريين، هولي كلهم في مقابيلهم أيضا بموازيتهم كشافة المهدي، أيضا عشرات الآلاف في مستشفيات، في تعاونيات، وبالتالي في هذه البيئة يلي تمددت، هيدي الشبكة يلي قوامها حلقة اقتصادية، مدرسة، مؤسسات ثقافية واجتماعية، مسكت الناس من أرزاقها، وبآخر الشهر في مرتبات بيستفيدوا منها. أنا عم بحاول أشرح ظاهريا أنه هيدا منه يعني نقمة على مشروع حزب الله نحن عم نحكي عنها بس الواقع الاجتماعي بينفيها، لا هيدي النقمة موجودة، بس هول الأسباب يلي ممكن يكونوا الغطى اللي ما بتتكشف فيها هيدي النقمة إلا عند حدوث أمور كبيرة بالمنطقة. يعني يسقط مشروع حزب الله ساعتها خلص يوقف يدفع مرتبات بال22 مدرسة اللي عملها أو بالتعاونيات، ساعتها بتلاقي الناس إنه ما بقى تقدر تنتظر شيء من حزب الله، أو يكون منية بهزيمة عسكرية نهائية وقاطعة، أو يسقط النظام الإيراني نهائيا. وبالتالي هيدا من ناحية ينهي مشروع حزب الله بشكل مطلق، بس كمان من ناحية تانية إذا ما انتهى معناها إنه معاناتنا لا تزال مستمرة في سبيل وعي مشروع حزب الله ومواجهته لاحقا يلي بتاخد أكيد وقت.
1: أنا بدي أشكرك دكتور علي خليفي، أهلا وسهلا فيك بإذاعة
0: شكراً سيدة
1: لبنان الحر. ومستمعينا نحن ملتقى أنا وياكم يوم الثلاثاء الجاي بحلقة جديدة من برنامج حوار حر.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتير سمعنا قبل عن قلعة الشقيف وعملنا عنا حلقات، ما هيك؟ حقك تعرف عن قلعة قليل تنسمع عنا، إنما كمان عم بينجيب سيرتها بالقصف وتطورات الجنوب. عم نحكي عن قلعة بجنوب لبنان يقال كمان إنها معروفة باسم قلعة شقرة، إنما هي اسمها قلعة دوبية، وهي من المعالم الأثرية الكتير مهمة ضمن جبل عامل. المهم نعرف إنه هالقلعة مثل قلعة الشقيف موقعها مرتفع، وكانت كأنها مشرفة على الطريق يلي بتربط بين سوريا والجنوب. وبيعود أقدم جزء موثق

0: هي كتير مهمة لأنها كانت تشاهد على تعاقب فترات تاريخية وتطور العمار العسكري وخصوصاً بجنوب لبنان. حفظوها منيح، قلعة دوبي.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
0: سلامتك بتهمني.
2: سمير يزبيك، رئيس وحده الانقاذ البحري بالدفاع المدني. نصيحتي لليوم عن حرق القنديل. القنديل هو ما بيكون انه هجومي، يبقى ماشي عموديا، ما بيمشي افقيا. ممكن انه انت تضرب فيه، هو ما بيقشع، ما بيسمع، ممكن هالشراشيب اللي نازلين منه يسيبك فيهم او يلزق عليك. انت بدك هون بهالوقت تطلع من المي، ما تحك ايدك، بدك انت بسكين او كارت تبرش ايدك محل ما هي، محل ما صابك القنديل، طلعه او نزله. إذا في حال بقي الألم موجود، ما فينا أكيد نستعمل لا رمن ولا مي حلوة. بدك تجيب الخل، تحط الخل على إيدك وترجع كمان أنه دوية بشيء اسمه مية البحر، أكيد تبعد عن المي الحلوة.
0: هدفنا سلامتكم.

0: خير. شو في؟
1: احكي لي، ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق، ليه بلعت لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو ب $15.90، شهبايي بقر برازيلي الكيلو ب $8.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. حكم جديد بحق رموز النظام السوري المخلوع، الإعدام لابن عمي بشار. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق جنوبا، والعثور على آخر إسرائيلي مفقود من معركة السلطان يعقوب عام 82. عون لوزير كندي، إعادة الإعمار ستتولاها الدولة بعد الانسحاب الإسرائيلي. ما مصير استدعاء قائد باخرة روسوس إلى لبنان بعد إلغاء عقوبة الإعدام في تقرير خاص. وفد دبلوماسي بولندي في معراب، وكرم لقاسم الاختزان الغضبي، سينفجر بوجهكم عاجلا أم آجلا. الطاقة ترد على حملة الأكاذيب. قليبا في العراق غداً.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مرد. القوات الإسرائيلية مستمرة في أعمال القصف والنسف والتفجير والتوغر جنوبا، وسط مخاوف من تفاقم مسار التطورات الميدانية وتواصل التصعيد في تلال علي الطاهر، وصولا إلى تساؤلات عن إمكان عودة الحرب الشاملة في لبنان والمنطقة، وذلك بعد كلام الجيش الإسرائيلي عن استعداده لاحتمال العودة إلى أيام عدة من القتال في لبنان، وتحذير الأمم المتحدة اليوم من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. وقبل تفصيل الوضع الجنوبي، البداية من حكم جديد بحق رموز النظام السوري المخلوح.
1: إذن حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بإعدام المتهم وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري في خلال عهد النظام البائت. الجلسة السادسة من المحاكمة والتي خصصت للنطق بالحكم أكدت أن الأسد تورط مع مجموعة مسلحة تابعة له في الهجوم على عدد من المناطق السورية والتورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين بمناطق عدة، كما تم تجريم المتهم وسيم الأسد بجنايات القتل العمد وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وحضرها ممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية ودولية.
0: في التطورات الجنوبية، قصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين ميفدون وزوتر والمنصوري، في وقت سجل تفجير في محيط بركة النقار عند أطراف بلدة شبعة، ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة محيط بلدة حداثة، ونفذت الجرافات الإسرائيلية عملية تجريف في مشاع بلدة المنصوري.
1: الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على علو متوسط فوق جرود الهرمل، كما سجل تحليق للمسيرات فوق بيروت والضاحية.
0: وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إصابة 6 عمال تايلانديين بانفجار قنبلة في بستان قرب مستوطنة المطلي، مشيرة إلى أن 2 منهم في حال خطيرة، ووصفت الحادثة بغير المألوفة على الحدود الشمالية مع لبنان.
1: واليوم أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلة الجندي يهودا كاتس بأن عظامه عثر عليها داخل الأراضي اللبنانية وأعيدت إلى إسرائيل. كاتس كان آخر الجنود الثلاثة الذين ظل مصيرهم مجهولا منذ معركة السلطان يعقوب في العام 1982.
0: وسط هذه الأجواء، حذرت الأمم المتحدة من تصعيد مقلق في جنوب لبنان، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دجاريك إن اليونيفيل رصدت أنشطة مكثفة عبر منطقة عملياتها خلال عطلة نهاية الأسبوع في تطور يعكس تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق. وأضاف دجاريك أن قوات اليونيفيل تمكنت من اكتشاف وتحييد ذخائر غير منفجرة في المنطقة، غير أنها واجهت في الوقت نفسه قيودا على حرية تنقلها في ظل استمرار الخروقات والتجاوزات التي تهدد الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني.
1: الجنوب بين يونيفيل مغادرة وقوة لم تولد بعد. سيمونا حتشيتي.
2: يدخل جنوب لبنان مرحلة شديدة الحساسية بين يونيفيل تقرر إنهاء مهمتها بصيغتها الحالية، وقوة دولية بديلة لا تزال حتى الآن فكرة قيد البحث. وفي هذا السياق، أكدت مصادر دبلوماسية عبر لبنان الحر ألا تصور واضح لدى الحكومة اللبنانية حتى الآن لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مشددة على أن لبنان يطالب بالتجديد لليونيفيل، ولكن من الواضح ألا رضا أمريكيا وإسرائيليا عن هذا الموضوع. وأوضحت المصادر أن أولوية الولايات المتحدة الآن هو تطبيق اتفاق الإطار والجهة التي ستدقق بالمناطق التجريبية. وبما أن ولاية اليونيفيل تنتهي بعد 4 أشهر، فمن المفترض بحسب المصادر الدبلوماسية أن يبحث جديا بهذه المسألة قبل انتهاء ولاية هذه القوة، ويعمل على طرح حل على أن يكون تحت مظلة دولية بسبب قوتها. وسيبحث رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي في خلال زيارتهما إلى الأمم المتحدة في أيلول هذا الموضوع، نافيا خيار الفصل السابع. المشكلة أن البديل لم يتبلور بعد، لا صيغة نهائية ولا دول مشاركة محسومة ولا تفويض واضح يحدد مهمة والقواعد والعمل. وبين قوة يفترض أن ترحل وأخرى لم تولد بعد، يصبح التحدي أبعد من اسم القوة الدولية. كيف يمنع الفراغ الأمني والسياسي على الحدود، ومن يضمن الاستقرار في مرحلة انتقالية قد تكون أخطر من مرحلة اليونيفيل؟
0: رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون لدى استقباله وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم، لا سيما في القرى والبلدات التي دمرها الإسرائيليون، مؤكدا أن إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. بدوره أكد الوزير الكندي حرص بلاده على استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل البرامج المشتركة.
1: رد المكتب الإعلامي لعضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب على نائب حزب الله رامي أبو حمدان بالقول الأجدى بمن يريد الحديث عن هؤلاء اللبنانيين المبعدين إلى إسرائيل أن يتذكر لماذا وجدوا أنفسهم أصلا في إسرائيل، لأن الدولة اللبنانية غابت عن أرضها وعن مواطنيها، ولأن سلطة الأمر الواقع التي فرضت نفسها بعد الانسحاب الإسرائيلي ومناخ التخوين والتهديد والخوف ساهم في إبقاء آلاف اللبنانيين بعيدا عن وطنهم طوال 26 عاما. هؤلاء لبنانيون ولا يملك حزب ولا نائب ولا أي جهة سياسية حق مصادرة لبنانيتهم أو إبقائهم في المنفى. ومن المفارقات أن يحاضر علينا في العمالة من ينتمي إلى حزب جعل قراره العسكري والأمني واستراتيجيته وسلاحه مرتبطا بمحور إقليمي خارج الدولة اللبنانية. وختم المكتب الإعلامي لأيوب متوجها إلى أبو حمدان اقرأ القانون أولا يا سعادة النائب ثم حاضر به.
0: النائب فادي كرم كتب اليوم عبر منصة إكس: شيخ نعيم، الاختزان الغضبي سينفجر بوجهكم عاجلا أم آجلا، وليس في لبنان فقط بل في كل الساحات العربية وفي إيران أيضا، لأن مشروعكم دمر كل هذه الدول وضحى بشعوبها وأرزاقها لأجل إيديولوجيتكم وحرسكم. شيخ، دفعتم هذه الشعوب عنوة إلى التخلف.
1: في معرب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البولندي ونائب وزير الخارجية السابق النائب باول كوفال، يرافقه كل من سفيرة بولندا لدى لبنان ونائبة رئيس البعثة ومساعد النائب كريستوفر كوبون. وحضر اللقاء عن حزب القوات اللبنانية النائبان بيير أبو عاصي وإلي خوري والمسؤول عن جهاز العلاقات الخارجية توني درويش، وعن مكتب العلاقات مع الأحزاب الأوروبية في الجهاز رودولف زغيب. وتم البحث في مختلف الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل التعاون بين لبنان وبولندا لما فيه خير البلدين والشعبين.
0: الطاقة الناقلة دلفي بدأت التفريغ والوقائع وتواريخ تدحض الأكاذيب. وفاء شدياء.
3: ردت وزارة الطاقة على حملة الادعاءات والأكاذيب التي ساقها موقع لبنان ديبيت على خلفية الناقلة دلفي ضد وزارة الطاقة والوزير جو صدي بابتداع أخبار كاذبة ومشتزأة أو محرفة لغاية في نفس يعقوب وخدمة لمجهول معلومة. أكدت الوزارة أن الناقلة بدأت اليوم عملية تفريغ الباخرة، لافتة إلى أن التأخير لبضع ساعات ضمن الهامش الطبيعي وهو أمر عادي ويتكرر في عمليات تفريغ الناقلات عالميا، لذا الغرامة المترتبة هي نحو $9,500 فقط، وهو مبلغ زهيد جدا في عالم تجارة المحروقات وتوريد الناقلات البحرية. وهذا يؤكد أكذوبة الموقع المذكور أن الغرامة هي $36,000 التي تحدث عنها. وتابع البيان أن تأخير المصارف المراسلة يعود إلى الحملات الممنهجة والأكاذيب التي أطلقتها مواقع كليبانون ديبيت وأصدقائها، والتي تسببت بتشويه سمعة لبنان وبخلق شكوك لدى المصارف المراسلة كادت أن تتسبب بقطع العلاقات كليا مع لبنان وجعله خارج الانتظام المصرفي العالمي، لافتا إلى أن تحميل المواد بناء على طلب فتح الاعتماد المستندي كسبا للوقت هو إجراء روتيني معتمد من قبل استلام الوزير صدي لمهامه في وزارة الطاقة والمياه. وشدد البيان على أن انتقاد المقال لإعطاء التعليمات للمورد قبل فتح الاعتماد المستندي يزعزع ثقة الموردين بجهات حكومية تتمثل بوزارة الطاقة، وقال أن جوقة الحملات التحريضية التي عملت على ضرب ثقة المصارف المراسلة بلبنان تسعى اليوم إلى ضرب الشركات الموردة بلبنان وإصرار موقع لبنان ديبيت ومن يقف خلفه ومن يحركه على الاستمرار بحملات الكذب والتشويه والتحريف أصبح مكشوفا أمام الجميع، ولن ينال من مناقبية ونزاهة وجدارة وعزيمة الوزير جو صدي، فحبل لبنان ديبيت مهما طال قصير.
1: بعد إلغاء عقوبة الإعدام، ما مصير استدعاء قائد باخرة روسوس إلى لبنان؟ ريشار حرفوش.
4: بعد إلغاء عقوبة الإعدام عاد ملف باخرة روسوس إلى واجهة التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، وخصوصا لجهة إمكان استدعاء قائدها إلى لبنان والاستماع إليه حول شحنة نترات الأمونيوم ومسار وصولها إلى المرفأ. وفي هذا السياق فصل الكاتب القضائي يوسف دياب عبر لبنان الحر في الخطوات القضائية المحتملة.
5: إلغاء عقوبة الإعدام بلبنان أنا بعتقد ما بقى تغير شيء بمسألة استدعاء أو إحضار إيغور غريتشوشكين إلى لبنان، لأنه واضح أن السلطات البلغارية أخذت قرار برفض تسليم هذا الشخص للبنان. يعني حتى لو لبنان غير بالقانون ولم تعد عقوبة الإعدام قائمة، هذا الشيء ما بيعني أنه بيرجعوا بيعيدوا النظر بطلب تسليمه للبنان. معروف أنه قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار ختم التحقيق بالملف، والملف هلأ عند النيابة العامة التمييزية عم تعمل مطالعة بالأساس، فهذا ما بيستدعي إعادة فتح تحقيق من جديد والعودة إلى مسار التحقيقات، وكأنه يعني لم يختم التحقيق ولم يحل على النيابة العامة. بعتقد خلاص يعني صار استدعاء أو عدم استدعاء من الماضي، ما بيغير شيء هذا الموضوع. ولكن القاضي بيطار طبعا بده يقول بالقرار الاتهامي شو دوره لهذا الشخص بموضوع إحضار النترات إلى مرفأ بيروت. المسؤوليات ستتحدد من خلال القرار الاتهامي اللي بيعمله الطارق بيطار، سواء كان لهذا الشخص لمالك الباخرة روسوس أو لغيره من العناصر الخارجيين يعني غير الموجودين في لبنان ليشتبه أو يعتقد أنه إلندور بإحضار النترات إلى مرفأ بيروت. طبعا بالإضافة إلى المدعى عليهم، يعني في عندك 70 مدعى عليهم من جنسيات لبنانية وسورية وغيرهم.
4: فهل يفتح هذا التطور بابا جديدا في التحقيق ويقرب القضاء خطوة إضافية من الحقيقة؟
0: لا أمن مستدى من دون أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار. شربل مخلوف.
6: في الآونة الأخيرة لاحظنا ارتفاع نسبة الجرائم بشكل غير مسبوق، وبات القتل أبسط وسيلة لتصفية الحسابات من دون حسيب أو رقيب. بالتالي كيف ستتمكن الدولة عبر أجهزتها الأمنية من مكافحة الجرائم للحد من هذا التفلت؟ العميد المتقاعد جوني خلف شدد في حديث للبنان الحر على أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن مستدام في بلد لا تكون فيه الدولة وحدها صاحبة القرار الأمني، مؤكدا أن استعادة الدولة لقرارها الأمني من شأنه تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات.
7: دولة ما فيها تكافح الجريمة بس بالبيانات وبالاستنكار. أنا برأيي بدها تكون عم تفرض هيبتها وبتطبق القانون على الجميع. اليوم يلي عم نشوفه ارتفاع نسبة الجرائم والتفلت الأمني هو نتيجة يعني أبرزها هو ضعف الردع وفي تراجع لهيبة المؤسسات، وعندك الأهم منها وكلهم هو وجود السلاح خارج إطار الدولة. إضافة كمان عندك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. هلأ أنا برأيي الحل إذا بدنا نعمل حل بده يبلش من الدولة، يعني أول شيء دعم الجيش، هيدي أولوية أولى. القوى الأمنية يعطوه إمكانيات وصلاحيات أوسع وشاملة، وبدك هون كمان بده يواكب هالعملية هايدي هو تسريع عمل القضاء وتشديد العقوبات وتنفيذها كمان دون استثنائيات أو تدخلات سياسية.
6: إذن يبقى الحل بتطبيق القانون والضرب بيد من حديد لمنع تفاقم هذه الظاهرة التي باتت تستهدف المجتمع اللبناني يوميا.
1: تصل إلى بيروت غدا الدفعة العاشرة من حملة المساعدات الإغاثية الأردنية وتضم 24 شاحنة بحسب ما أعلنت الهيئة العليا للإغاثة.
0: في إطار العمل المستمر لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، أوقفت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي سوريا على طريق المطار، يروج المخدرات على متن دراجة وسلم مع المضبوطات إلى الفصيلة المعنية.
1: أفاد مندوب جورج كرم عن انزلاق دراجة نارية فجر اليوم على المسلك الغربي لأوتوستراد نهر إبراهيم العقيبي يقودها السوري غسان عمر باشا، ما أدى إلى سقوطه وسط المسلك ودهسه من عدد من السيارات المارة. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية وعناصر الصليب الأحمر التي نقلت الجثة إلى مركز كسروان الطبي في غزير.
0: تواصل الفرق التابعة لوزارة الأشغال أعمال تأهيل وتعبيد الطرق في عدد من مناطق جبيل صغرتا علي والمتن بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي اعتمدت تحويلات ومسارات بديلة لتأمين حركة السير بين المناطق المعلية خلال فترة الأشغال.
1: رقمان قياسيان وطنيان جديدان في رياضة ألعاب القوى ضمن مسابقة كأس الاتحاد للفرق. جورج الهاني.
8: أخبار الرياضة.
9: نظم الاتحاد اللبناني لألعاب القوى مسابقة كأس الاتحاد للفرق، حيث تم تسجيل رقمين قياسيين وطنيين جديد. الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى وعضو اتحادي غرب آسيا والبحر المتوسط الدكتور وسيم الحولي تحدث للبنان الحر عن البطولة.
10: تابع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى تنفيذ البطولات الوطنية لموسم 2026 في البيدان والمضمار، حيث نظم كأس الاتحاد الفرق للرجال والسيدات على مدى 4 أيام على ملعب سيادة الجمهور من 13 ولغاية 16 أب، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبي ينتمون إلى 11 نادي اتحادي. تميزت البطولة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات بالفئات العمرية دون 16 دون 18 دون 20 سنة، حيث تم تحقيق أرقام شخصية للاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى تسجيل رقمين قياسيين وطنيين للاعب أنطوان خزعل من نادي الجمهور في مسابقة الوسب الثلاثي فئة دون 16 سنة ذكور، حيث حقق مسافة 13.80 متر، واللاعبة ميس عباد من نادي أنتر لبنان في مسابقة رمي القرص بفئة دون 20 سنة إناث، حيث حققت مسافة 36.21 متر. بختام البطولة تم توزيع الكؤوس على الفرق الأندية الفائزة من رئيس وأعضاء الاتحاد اللبناني، حيث حقق المركز الأول نادي أنتر لبنان، المركز الثاني نادي ليتسران، والمركز الثالث نادي جيش اللبناني. وهذا ويتابع الاتحاد اللبناني في تنظيم البطولات الوطنية لنصف الماراثون خلال شهر 10 وسباق الضاحية للرجال والسيدات خلال شهر 11.

0: متفرقات إقليمية ودولية مع شربل.
1: ذكرت وسائل إعلام عراقية أن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف سيزور العراق غدا الأربعاء على رأس وفد برلماني رفيع المستوى لمناقشة التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد. واليوم هاجم المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو مجاهد العساف رئيس الحكومة علي الزيدي متهما إياه بممارسة أفعال استفزازية وغير مسؤولة، وقال إن صبرنا بدأ ينفذ تجاه هذه الأفعال. وبعد تعرض إقليم كردستان العراق لاعتداءات إيرانية رفض الزيدي هذه الاعتداءات متوعدا بأنه سيتم التحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها. بدورها السعودية دانت هذه الاعتداءات وصفة إياها بالانتهاك السافر لسيادة العراق. في سوريا شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي أسفرت عن أضرار مادية في بنيته من دون وقوع إصابات. إلى ذلك أفادت مصادر سورية للحدث في طرطوس بسقوط 3 قتلى جراء انفجار في خزان الهيدروجين في محطة بنياس الحرارية. إسرائيليا شهدت الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منافسة حادة لاختيار مرشحيه لانتخابات الكنيسة المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل. وأفادت أرقام الحزب بأن نسبة المشاركة النهائية بلغت 53.5% بزيادة قدرها 10% تقريبا مقارنة بساعات التصويت نفسها في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2022. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي قتله لقائد سرية في حركة الجهاد الإسلامي في خان يونس كان قد شارك في اقتحام 27 الأول. في المقابل أكدت حماس التزامها اتفاق غزة بعد مباحثات مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
3: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معادلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية حتى الغد، حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتستمر حتى نهاية الأسبوع. الحرارة على الساحل من 24 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 27 درجة، وفي الداخل من 18 إلى 35 درجة.
0: في الختام إعادة للعناوين. حكم جديد بحق رموز النظام السوري المخلوع، الإعدام لابن عمي بشار. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق جنوبا، والعثور على آخر إسرائيلي مفقود من معركة السلطان يعقوب عام 82. عون لوزير كندي، إعادة الإعمار ستتولاها الدولة بعد الانسحاب الإسرائيلي. ما مصير استدعاء قائد باخرة روسوس إلى لبنان بعد إلغاء عقوبة الإعدام في تقرير خاص؟ وفد دبلوماسي بولندي في معراب وكرم لقاسم، الاختزان الغضبي سينفجر بوجهكم عاجلا أم آجلا. الطاقة ترد على حملة الأكاذيب. قليباف في العراق غدا. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا إلي كامل.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: فخ الانتظار، أخطر ما في الدبلوماسية هو الانتظار حين يكون الوقت داهما، كالمريض الذي يحتاج إلى علاج لكن العلاج يتأخر فتتدهور حال المريض. ورط حزب الله لبنان في الحرب الأخيرة منذ الثاني من أذار الفائت. نحن في الشهر السابع على هذه الحرب، وللمفارقة مرت حتى الآن 7 جولات من المفاوضات، لكننا ما زلنا في مكاننا، والسبب واضح: إسرائيل لا تنسحب لأن حزب الله لا يسلم سلاحه، وحزب الله يرفض تسليم سلاحه. وبين رفض إسرائيل الانسحاب ورفض حزب الله تسليم سلاحه، لبنان في المأزق وفي الحلقة المفرغة. لكن من يكسر هذه الحلقة للخروج من الانتظار القاتل؟ لا خروج من هذا المأزق سوى باتخاذ قرار بوضع مهلة زمنية لإنهاء المفاوضات، وما لم يحدث هذا الأمر ستبقى المفاوضات إلى ما شاء الله، وسيبقى البلد على قارعة الانتظار الذي بدأ يصبح قاتلا.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الحزن أمتى بيكون طبيعي وأمتى لازم يتعالج؟ الحزن هو انفعال إنساني طبيعي، هو نتيجة فقدان شخص عزيز أو فشل أو خيبة أمل أو حدث مؤلم. بتأكد الدراسات النفسية إنه الحزن بحد ذاته منه مرض، هو جزء من عملية التكيف مع الخسارة. بس إذا استمر الحزن لفترة طويلة صار عم يمنع الإنسان من ممارسة حياته أو ترافق مع فقدان الأمل أو فقدان المتعة أو اضطراب النوم والشهية، بيكون هون تطور لاضطراب اكتئابي، لازم هون الشخص يستعين بتقييم نفسي. أثبتت الأبحاث أنه التعبير عن الحزن والدعم الاجتماعي وعدم كبت المشاعر بتساعد الدماغ بكتير مطارح أنه يتجاوز الأزمة بطريقة صحية. نصائحي لليوم هي: ما تعزل نفسك، تحدث مع أشخاص بتوثق فيها، اسمح لنفسك أنه تحزن، ما تاخد قرارات مصيرية أنت وحزين، اطلب المساعدة إذا طالت الفترة يلي أنت حزين فيها. مش المطلوب أنه ما نحزن، بس لازم نحزن بطريقة صحية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: موجز أخبار الثالثة إلى الربع من لبنان الحر.

تحية طيبة. في الجنوب يسجل قصف مدفعي يطال الأطراف الغربية لبلدة حولة. أصدر نائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قرارا بتسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى الموقوف في لبنان إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه. وجاء قرار التسليم استنادا إلى الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية الموقعة في العام 1951. وكلف الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية نقل عيسى من نظارة قصر العدل في بيروت إلى المديرية العامة للأمن العام تمهيدا لتسليمه ونقله إلى الحدود اللبنانية السورية، حيث سيسلم إلى لجنة أمنية سورية موجودة على الجانب السوري من الحدود. أحرق الجيش الإسرائيلي فيلا عند الأطراف أطراف زوطر الشرقية من جهة ميفدون. أثنى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف داريان في خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل على دور الجيش وقيادته الحكيمة في حفظ أمن البلاد، وأكد وقوفه إلى جانب الجيش في المحافظة على استقرار الوطن وسلامته، منوها بالبطولات والتضحيات التي قدمها ويقدمها الجيش في مواجهة إسرائيل وفي المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد. لفتت الخارجية السورية إلى أن الغارات الإسرائيلية على مطار عسكري في إدلب هو عدوان غير مبرر وتصعيد خطير. بدوره أعرب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك عن بلغ قلقه إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية، لافتا إلى أنها تصعيد غير ضروري، وأشار إلى أن حكومة الرئيس أحمد الشرع لم تتبنى موقفا عدائيا بل أيدت مرارا تفضيلا لخفض التصعيد مع إسرائيل. بدوره دان الأردن الغارات الجوية على مطار أبو ظهور العسكري في سوريا. أعلنت الخارجية القطرية أن الوسطاء ينتظرون توصل إيران وعمان لاتفاق بشأن هرمز قبل عودة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، مشددة على أن الجهد الحالي منصب على نزع فتيل الأزمة الحالية والعودة إلى مذكرة التفاهم. أضافت نرفض إقحام إيران دولة قطر في مشكلتها الداخلية. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

أنا للتين بحييكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا، وتحية كتير كبيرة لأصدقائنا بحلقة جديدة كلها أخبار ترند. وكمان رح نكون عم نتواصل على الساعة 5 معكم من خلال سؤال ومنتناقش الآراء.

معكم سيمونا حتشيتي رح رفقكم من هلا للاربعاء الا ربع. معنا كمان زميل مريان داوود على الاخراج الاذاعي وزميلي اليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر 302.3 و 102.5 و 102.7 موقع الاذاعه rll.com.lb وتطبيق rll.

0: اليوم رح تكون معنا زميلي وفاء شدياء بنجوم الظهر، بنرجع نلتقي على الساعة 5. واليوم ما رح يكون معنا زميل جورج سويدي لظروف أكيدة يعني خاصة، رح نكفي معكم للستة ونص. ومستمعينا حلقتنا من آرا للتي من طلقت، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة وبمشهد غير مألوف، أحضر أصدقاء صانع المحتوى اللي بالشهير البيانو نمر وأسد لحفل تخرجه يلي أقيم بإحدى جامعات غرب ليبيا بواقع أثار التفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب مقاطع الفيديو يلي تم تداوله على نطاق واسع، ظهر الأسد والنمر بموكب من السيارات بين عربات عسكرية وسط تجمع عدد كبير من المشاركين بأجواء احتفالية تخلل إطلاق نار بالهواء. وأثارت المشاهد ردود فعل واسعة بين المستخدمين ما بين السخرية من طريقة الاحتفال والاستغراب من وجود حيوانات مفترسة وسط تجمعات الأشخاص وبأماكن عامة، فضلا عن استخدام السلاح بحفل تخرج.

المشكلة منا بس بغرابة الاحتفال بل بتحويل التخرج لمناسبة أكاديمية لا استعراض للقوة والمخاطرة. أحضر حيوانات مفترسة لمكان مغتص بالناس بالتزامن مع ظهور السلاح وأطلاق النار بالهواء بيفتح باب جدي أمام سؤال المسؤولية وحدود ما يمكن تبريره تحت عنوان الاحتفال. فالأسد والنمر منو أدوات للفرجة والسلاح منو من مستلزمات الفرح، ولما تصير المبالغة وسيلة لجذب الأنظار وصناعة محتوى أكثر إثارة قد يتحول الاحتفال للحظة واحدة لمأساة لا يمكن التراجع عنها. الفرح حق والتميز حق، لكن لا قيمة لأي مشهد استثنائي إذا كانت كلفته تعريض حياة الآخرين للخطر.

اختارت جورجينا رودريغيز لزفافة من لاعب كرة القدم البرتغالي وقائد فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو إطلالة كتير بسيطة، ولكن ما تخلت عن عنصر واحد قادر على تحويل أبسط الإطلالات لمشهد استثنائي، وهم كنا عم نحكي عن المجوهرات، لأنه بالحفل المدني اللي أقيم داخل منزلهم بالبرتغال ظهرت العروس بإطلالة بيضة من الحرير، أكيد يعني حملة توقيع كوتشي بالنهاية، لأنه هي بلشت مسيرتها من هيدا المحل، وقال يعني وكانت تركت للمجوهرات مهمة إضافية عطت أكتر فخامة للدراسة اللي كانت لبسته. ولكن اللي لبسته حوالي رقبتها ما كان مجرد يعني هيك عقد فاخر، لأنه توسط ماسة مستديرة بوزن 50 قيراط بلون دي ونقاء فلولس، يعني أكيد هلأ إذا حدا بيعرف مظبوط بالمجوهرات بيعرف قديش قيمتهم وقديش مهمين. ويعني إلى جانب العقد اللي كانت حطته كانت كمان لبسة حلا من المجموعة نفسها، واكتمل المشهد بطبيعة الحال بخاتم خطوبتها الضخم يلي أهدها رونالدو.

إذن عن قيمة المجوهرات وحجم الماسة تكشف هيدي الإطلالة عن مفهوم مختلف للفخامة بيقوم على التوازن بين البساطة والاستثناء. فالدراسة اللي كانت لبسته ما كان بحاجة لتفاصيل صاخبة كرمال يلفت الأنظار، لأنه قطعة واحدة نادرة كانت كافية لتصير محور المشهد. ولكن بحفلات المشاهير تحديداً ما بتبقى المجوهرات مجرد زينة، بل بتتحول لجزء من صناعة الصورة والمكانة، حيث تقرأ الأسمان والأوزان والقيمة بقدر ما تقرأ المناسب بنفسها.

منكفي بأخبارنا. وعادة ما يفضي مقطع فيديو لتطبيق تيك توك لوصفة جديدة أو رقصة رائجة، لكن هذا المقطع قاد الباحثين مباشرة لاكتشاف نوع جديد تماما من الأسماك. العلماء اكتشفوا جنس ونوع جديد من أسماك ثعابين البحر الدودية اللي بتعيش تحت الأرض أسفل سهل الغانج والسند بولاية بيهار شمال الهند. ما رح أفوت بتفاصيل اسمها يلي أطلق عليها لأنه كتير طويل وكتير صعب صراحة، ولكن هي أول سمكة من نوع ثعابين البحر اللي بتعيش تحت الأرض. يسجل وجودها على الإطلاق بحوض نهر الغانج، وبلش كل شي بمقطع فيديو عشوائي لبير محفور.

هالقصة بتكشف وجه مختلف تماما للسوشيال ميديا. فالمحتوى يلي منشوفه عابر على شاشة التليفون معقول يتحول بعين الباحث لخيط بوصله لاكتشاف علمي حقيقي. واللافت انه الاكتشاف ما صار خلال بعثة استكشافية كبيرة، بل بلش من مقطع مصور لبير، ويلي بأكد انه التكنولوجيا وسعت مساحة الملاحظة العلمية وخلت ملايين الأشخاص من حيث لا يدرون قادرين يكونوا عم بيوثقوا ظواهر قد تستحق الدراسة. ويمكن الدرس الأهم هون هو أنه العلم مش دايما ببلش من المختبر، أوقات قادر يبلش بملاحظة صغيرة وبعين بتعرف أنه وراء المشهد العالي في سؤال بيستحق البحث.

وصلت كيتلين والدة الطفل ويليام لقسم الطوارئ بأحد مستشفيات مدينة جنوب غرب ولاية أوهايو الأمريكية بستة آب، مش لبسة بإجرية أبدا وحالتها كتير مضطربة، وقالت أنه في شخص حاول يقتلها وأنه ابنها اختطف. موظفة من الموظفات بالمستشفى أبلغت الشرطة باللي قالته الأم لتتوجه عناصر الأمن للبيت بحي أوكلي بحثاً عن هالطفل ومرة أخرى كانت إيفانز اتهمتها بالمسؤولية عن اختفائه. لكن المفاجأة كانت بانتظار الشرطة بقلب هذا البيت لما توجهت للبحث عن ويليام بناء على بلاغ والدته بأنه هو عساس مخطوف، ولقيته جد هامدة ومقيد بشريط لاصق داخل خزانة ببيتها للأم. والأكثر إثارة أنه المرأة اللي اتهمتها الأم باختطاف طفلة كانت عايشة معهم بنفس البيت.

هالقضية ما بتتوقف الصدمة عند العثور على طفل ميت بقلب المكان اللي يفترض أنه يكون الأكثر أماناً لإله، بل بتمتد لمحاولة تقديم رواية مختلفة عن يلي لقيته الشرطة بالبيت. ومع ضرورة انتظار التحقيق والقضاء لتحقيق أو لتحديد يعني المسؤوليات والملابسات، بتعيد هذه الجريمة للواجهة مسألة حماية الأطفال داخل بيوتهم وقدرة المحيط الاجتماعي والمؤسسات المختصة على التقاط مؤشرات الخطر قبل فوات الأوان.

من كافي بأخبارنا كمان وبالساعات الأولى من صباح 4 آب كانت عائلة بيرت بمقاطعة بولاية تكساس الأمريكية كانوا نايمين لما اندلع حريق بحظيرة بتضم دجاج وديك وحيوانات يعني كتيرة، وبخضم ذلك بلشت وزة صغيرة اسمها جوزي بإطلاق أصوات مرتفعة ومتكررة على نحو غير معتاد، فأيقظت صاحبها يلي خرج ليتفقد الأمر واكتشف النيران. كانت جوزي انضمت للعائلة قبل 4 أشهر بس، وبيقولوا يعني أصحاب البيت إنه أصواتها وعتهم لما هن كانوا نايمين، فخرج يعني صاحب البيت لبرا ليشوف الحظيرة مشتعلة، وسار على استخدام خرطوم المياه لإخفاء الحريق قبل ما ينتشر. المشاهدة من الكاميرا بتبين جانب آخر من القصة، لأنه جوزي كانت عم تتحرك بالقرب من الحظيرة ومثل ما أنها عم تطلع أصوات كتير عالية متكررة قبل ما يوعى صاحب البيت ويشوف شو اللي عم بيصير، وتحول هالتسجيل لمادة لافتة بالتغطيات المحلية وعلى منصات التواصل، خصوصا وأنه أصوات الإوزة جاءت بالوقت يلي كانت فيه نيران مشتعلة داخل الحظيرة.

قد تبدو القصة كتير بسيطة، ولكنها بتذكر بأن الحيوانات عندهم قدرة لافتة على التقاط التغيرات والخطر بمحيطها والتعبير عنها بطرق معقول ما نفهم أهميتها إلا باللحظة المناسبة. وبحالة جودزي كان الصوت غير المعتاد كافي تيوعي صاحب البيت وينبهه أنه الحريق بلش يوسع، وبغض النظر إذا كان سلوكه تابع أو نابع من الخوف أو الاستجابة الفطرية للخطر، فالنتيجة كانت واحدة، انذار مبكر أتى هالمرة من كائن صغير وكان له أثر كبير.

من أخبارنا كمان رجعت صور زفاف نجم البرازيل وريال مدريد السابق روبرتو كارلوس من سيدة الأعمال سهيلة الطاهري للواجهة بعد انتشاره على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ولكن هالمرة العربية وسط اعتقاد بأن اللاعب البرازيلي تزوج بخلال الساعات الماضية. لكن الصور من جديدة إذا بدأ تداولها علنا ب 25 حزيران الماضي قبل ما تنتشر أو تنشرها كمان وسائل إعلام برازيلية تاني نهار ضمن تغطية احتفال خاص أقامه كارلوس والطاهرة بحضور أفراد من عائلتهم وعدد محدود من أصدقائهم.

هذه منا مجرد قصة عن صور عرس قديمة رجعت لتداول، بل هي مثال واضح على كيف يمكن لمنصات التواصل أنه تمنح الحدث القديم حياة جديدة وتقدمه للجمهور كأنه صار اليوم. فبزمن التدقق السريع للمحتوى بكفي أنه يعيد حساب واسع الانتشار نشر صورة بلا تاريخ أو سياق حتى تتحول لخبر عاجل ثم تتنقل الحسابات من دون العودة لمصدرها. القضية هم تتجاوز عرس لاعب مشهور، ولكن هي التذكير بأنه حداثة المنشور ما بتعني حداثة الحدث، وأنه التحقق من التاريخ والمصدر صاروا جزء أساسي من التعامل مع أي معلومة منشوفها على تليفوننا.

ينظر بعض المستخدمين لآليات كتابة الأوامر الموجهة لنماذج الذكاء الاصطناعي على أن المفتاح السحري لاستخراج أقوى ما في الذكاء الاصطناعي ويخليه يشتغل بأعلى كفاءة ممكنة، وتسبب هيدا بظهور صيحة جديدة تدعى هندسة الأوامر، وفيها بيكون المستخدم عم بيقوم ببناء الأوامر النصية الموجهة لنماذج الـ AI بحرفية عالية لضمان الحصول على أفضل نتيجة. ولكن بتشير التجارب الأخيرة يلي قامت فيها مجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم أندري يلي هو يعد أحد رواد الذكاء الاصطناعي والباحثين فيه، وكان له دور كتير كبير بتأسيس شركة أوبن أي آي، وكمان هو دار فريق الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية بشركة تسلا. يعني بتشير هيدي التجارب إلى طريقة معاكسة تماما لهندسة الأوامر التقليدية. تجربة يعني أندري بتنقض يلي شاركتها أو هو يلي شاركها على الأكس تبعه، بتنقض فكرة كتابة الأوامر الدقيقة للذكاء الاصطناعي. فبدلا من أمضاء كتير من الوقت بكتابة أمر محكم بيتبع عدد من القواعد وبيعتمد على الوضع الصوتي لميز الذكاء الاصطناعي، وبيسترسل نحو 10 دقائق بشكل غير مرتب، وبيترك مهمة تنسيق الأمر وفهمه للنموذج وحده، يعني مش الإنسان هو اللي بيكون عم بيعطيه هذا الأمر، وذلك لأنه النموذج ببعض الأحيان هو بحاجة لتفاصيل أكتر، بتكون هيك يعني نحن بتكون كسولين أنه نكون عم نكتبه.

تكشف هيدي التجربة أن وجود التعامل مع الذكاء الاصطناعي قد لا تكون بصياغة الأمر المثالي بل بإعطائه السياق الكافي، لأن الإنسان أوقات لما بيكون عم بيحكي بحرية بيصير هيك يعني بيذكر تلقائيا تفاصيل وأفكار وقيود يمكن بالأيام العادية لما بيكون عم بيكتبها ما بيكتبها، يمكن بينسيها أو أنه بيتحفظ على كتابتها، لأنه دائما بالكتيبة بنكتب المختصر بس.

تكملة لخبر كنا حكينا عنه تقريبا من شي 3 أسابيع، عم بيستعد منقذ أمريكي عمره 16 سنة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض من بعد ما تحول لبطل على منصات التواصل أثر إنقاذ الطفل من أمواج عاتية قبالة ساحل كاليفورنيا. وأدرج لقاء رايدر المنقذ بشاطئ بمدينة سانتا كروز ضمن جدول أعمال الرئيس الأمريكي لنهار التنين، هيدي من بعد 3 أسابيع من عملية الإنقاذ يلي وثقها مقطع مصور وانتشرت على نطاق واسع. يلي بيخلي من هالقصة لافتة مش الوصول للبيت الأبيض بقدر ما حدث قبل ذلك على الشاطئ. فيعني عمر 16 سنة لقى هالشاب حاله أمام موقف ما بيتحمل التردد، حيث كانت حياة طفل معلقة بسرعة قراره وقدرته على مواجهة أمواج خطيرة.

لليوم أخبارنا خلصت. رجعنا الساعة 4 مع زميلي وفاء شيدياء بنجوم الظهر مع الشاعر نزار فرانسيس، ولكن قبل رح نتوقف مع محطة إخبارية مع الزملاء بقسم الأخبار. إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتير سمعنا قبل عن قلعة الشقيف وعملنا عنا حلقات، ما هيك؟ حقك تعرف عن قلعة قليل تنسمع عنها، إنما كمان عم ينجيب سيرتها بالقصف وتطورات الجنوب. عم نحكي عن قلعة بجنوب لبنان يقال كمان إنها معروفة باسم قلعة شقرة، إنما هي اسمها قلعة دوبية، وهي من المعالم الأثرية الكتير مهمة ضمن جبل عامل. المهم نعرف إنه هالقلعة مثل قلعة الشقيف موقعها مرتفع، وكانت كأنها مشرفة على الطريق يلي بتربط بين سوريا والجنوب. وبيعود أقدم جزء موثق من القلعة إلى القرن 12، وكان فيه برج تابع لإمارة، ويعتقد كمان إنه استخدم لإقامة أحد النافذين وأسرته للمراقبة العسكرية. ويقال كمان إنه قلعة دوبية فيها فخاريات كشفت عن وجود مملوكي. وبالنصف الأول من القرن 17 تغيرت هيئة القلعة وكأنه حسنوا فيها هندسيا. المهم نقول إنه هالقلعة كتير محل بحث لبعثات أثرية وخصوصا فرنسية، وعملوا مثل نموذج عنا 3D، وهي كتير مهمة لأنها كانت شاهد على تعاقب فترات تاريخية وتطور العمار العسكري وخصوصا بجنوب لبنان. فزوها منيح، قلعة دوبي.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

إنها الخامسة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم جولة المحلية. الجنوب على حاله وهيكل، الجيش ينفذ مهمات الإطار ضمن الإمكانات. حزب الله متمسكون بعلي الطاهر ولن نسلمه للجيش. وفد دبلوماسي بولندي في معراب وأيوب ترد على أبو حمدان. تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى دمشق ومصير ابن عم بشار الإعدام.

0: التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي ونجوى جرداق. أما وقد غادر رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد بيروت لمتابعة الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنيين بمفاوضات روما، ومع زيارتي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الفاتيكان وإيطاليا، فإن الترقب يتسيد المشهد، لا سيما حيال الجولة الثامنة من المفاوضات، فيما يستمر الميدان على توتره الشديد.
1: أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل لدى استقباله في اليرزي رئيس منظمة أمريكان تاسك فورس فور ليبنان السفير الأمريكي السابق إدوارد جابرييل مواصلة الجيش تنفيذ المهمات كافة المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوفرة، في حين تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق. وسمن السفير جابرييل التضحيات التي يقوم بها العسكريون، مشيرا إلى أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
0: ميدانيا، قصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين ميفدون وزوطر والمنصور والأطراف الغربية لبلدة حولة، ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة محيط بلدة حداثة، في وقت سجل تفجير في محيط بركة النقار عند أطراف بلدة شبعة، ونفذت الجرافات الإسرائيلية عملية تجريف في مشاع بلدة المنصور، وأحرق الجيش الإسرائيلي فيلا عند أطراف زوطر الشرقية من جهة ميفدون. الطيران الحربي الإسرائيلي حلق وعلى علو متوسط فوق جرود الهرمل، كما سجل تحليق للمسيرات فوق بيروت والضاحية.
1: وسائل أعلام إسرائيلية تحدثت عن إصابة 6 عمال تايلانديين من انفجار قنبلة في بستان قرب مستوطنة المطلي، مشيرة إلى أن 2 منهم في حالة خطيرة، وصفة الحادثة بغير المألوفة على الحدود الشمالية مع لبنان.
0: واليوم أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلة الجندي يهودا كاتس بأن عظامه عثر عليها داخل الأراضي اللبنانية وأعيدت إلى إسرائيل. كاتس كان آخر الجنود 3 الذين ظل مصيرهم مجهولا منذ معركة السلطان يعقوب في العام 1982.
1: وسط هذه الأجواء، حذرت الأمم المتحدة من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. وقال المتحدث باسم أمينها العام ستيفان دوجاريك أن قوات اليونيفيل تمكنت من اكتشاف وتحييد ذخائر غير منفجرة في المنطقة، غير أنها واجهت في الوقت نفسه قيودا على حرية تنقلها في ظل استمرار الخروقات والتجاوزات التي تهدد الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني.
0: رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لدى استقباله وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وفي تأمين سكنهم، لا سيما في القرى والبلدات التي دمرها الإسرائيليون، وأكد أن إعادة الأعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. بدوره أكد الوزير الكندي حرص بلاده على استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل البرامج المشتركة.
1: أثنى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل على دور الجيش وقيادته الحكيمة في حفظ أمن البلاد، وأكد وقوفه إلى جانب الجيش ودعمه في المحافظة على استقرار الوطن وسلامته، منوها بالبطولات والتضحيات التي قدمها ويقدمها الجيش اللبناني في مواجهة إسرائيل وفي المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد.
0: أكد نائب كتلة الوفاء للمقاومة حسن عز الدين تمسك حزب الله بموقع علي الطاهر الاستراتيجي ورفض تسليمه للجيش اللبناني لقطع الطريق على ما وصفه بمطلب إسرائيلي يهدف إلى أحداث مواجهة بين المقاومة والمؤسسة العسكرية. وقال إيران وضعت معادلة فيما يتعلق بالضاحية الجنوبية لبيروت وقد ترسم معادلة معادلة جديدة فيما يتعلق بعلي الطاهر.
1: رد المكتب الإعلامي لعضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب على نائب حزب الله رامي أبو حمدان بالقول: الأجدى بمن يريد الحديث عن هؤلاء اللبنانيين أن يتذكر لماذا وجدوا أنفسهم أصلا في إسرائيل، لأن الدولة اللبنانية غابت عن أرضها وعن مواطنيها، ولأن سلطة الأمر الواقع التي فرضت نفسها بعد الانسحاب الإسرائيلي ومناخ التخوين والتهديد والخوف ساهما في إبقاء آلاف اللبنانيين بعيدا من وطنهم طوال 26 عاما.
0: أضاف مكتب أيوب: هؤلاء لبنانيون، ولا يملك حزب ولا نائب ولا أي جهة سياسية حق مصادرة لبنانيتهم أو حق إبقائهم في المنفى، ومن المفارقات أن يحاضر علينا في العمالة من ينتمي إلى حزب جعل قراره العسكري والأمني واستراتيجيته وسلاحه مرتبطا بمحور إقليمي خارج الدولة اللبنانية. وختم المكتب الإعلامي لأيوب متوجها إلى أبو حمدان: اقرأ القانون أولا يا سعادة النائب ثم حاضر به.
1: حذر حزب الكتائب حزب الله من مغبة إعادة توريط لبنان في دوامة التصعيد والحرب، ودعا السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات لوضع قراراتها بحصر السلاح موضع التنفيذ باعتبارها المدخل الوحيد لحماية لبنان وسيادته، ومنع أي طرف من جره إلى مواجهة لا قرار للدولة فيها.
0: في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البولندي ونائب وزير الخارجية السابق النائب باول كوفال، يرافقه كل من سفيرة بولندا لدى لبنان ونائبة رئيس البعثة ومساعد النائب. وقد حضر اللقاء عن حزب القوات النائبان بيير بوعاصي وإلي خوري والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية توني درويش، وعن مكتب العلاقات مع الأحزاب الأوروبية في الجهاز رودولف صغيب. وتم بحث في كل الأوضاع في لبنان والمنطقة وفي سبل التعاون بين لبنان وبولندا لما فيه خير البلدين والشعبين.
1: ردت وزارة الطاقة على حملة الادعاءات والأكاذيب التي ساقها موقع لبنان ديبيت على خلفية الناقلة دلفي ضد وزارة الطاقة والوزير جو صدي بابتداء أخبار كاذبة أو مجتزأة أو محرفة لغاية في نفس يعقوب وخدمة لمجهول معلومة. وأكدت الوزارة أن الناقلة بدأت اليوم عملية التفريغ الباخرة، لافتة إلى أن التأخير لبضع ساعات ضمن الهامش الطبيعي وهو أمر عادي ويتكرر في عمليات تفريغ الناقلات عالميا، لذا الغرامة المترتبة هي نحو 9500 دولار فقط، وهو مبلغ زهيد جدا في عالم تجارة المحروقات وتوريد الناقلات البحرية. وهذا يؤكد أكذوبة الموقع المذكور أن الغرامة هي 36000 دولار التي تحدث عنها.
0: قضائيا، أصدر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قرارا بتسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى الموقوف في لبنان إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه. وجاء قرار التسليم استنادا إلى الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية الموقعة في العام 1951. وكلف الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية نقل عيسى من نظارة قصر العدل في بيروت إلى المديرية العامة للأمن العام تمهيدا لتسليمه ونقله إلى الحدود اللبنانية السورية، حيث سيتم تسليمه إلى لجنة أمنية سورية موجودة على الجانب السوري من الحدود.
1: واليوم حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بإعدام المتهم وسيم الأسد بن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق الشعب السوري في خلال عهد النظام البائد.
0: أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن الدفعة العاشرة من حملة أو من جملة المساعدات الإغاثية التي ينظمها الأردن وتضم 24 شاحنة مقدمة إلى لبنان من المقرر أن تصل إلى معبر المصنع ظهر غد.
1: في إطار العمل المستمر لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، أوقفت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي سوريا على طريق المطار يقوم بترويج المخدرات على متن دراجة آلية، وقد سلم مع المضبوطات إلى الفصيلة المعنية.
0: تواصل الفرق التابعة لوزارة الأشغال أعمال تأهيل وتعبيد الطرقات في عدد من مناطق جبيل زغرتا وعلي والمتن بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي اعتمدت تحويلات ومسارات بديلة لتأمين حركة السير بين المناطق المعنية في خلال فترة الأشغال.
2: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، فقد اندلع حريق على طريق الجميزي ما تسبب بازدحام مروري في المحلة، وأشارت الغرفة إلى أن فرقا من الدفاع المدني تعمل على المعالجة، وأن دراج من مفرزة سير بيروت يعمل أيضا على تسهيل السير وتحويله في اتجاه أوتوستراد الكارنتينا. من جهة ثانية، هناك حركة مرور كثيفة من زوق مكايل في اتجاه جوني حتى جسر غزير.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلات موسمية وبعض التقلبات المحلية حتى الغد، حيث تتأثر المنطقة تدريجا بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، وتؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتستمر حتى نهاية الأسبوع. كان في جولة المحلية. الجنوب على حاله وهيكل الجيش ينفذ مهمات الإطار ضمن الإمكانات. حزب الله متمسكون بعلي الطاهر ولن نسلمه للجيش. وفد دبلوماسي بولندي في معراب وأيوب ترد على أبو حمدان. تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى دمشق ومصير ابن عم بشار الإعدام.
1: شكرا لإصغائكم والشكر للزميل إلي كامل.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتير سمعنا قبل عن قلعة الشقيف وعملنا عنها حلقات، ما هيك؟ حقك تعرف عن قلعة قليل تنسمع عنها، إنما كمان عم ينجيب سيرتها بالقصف وتطورات الجنوب. عم نحكي عن قلعة بجنوب لبنان يقال كمان إنها معروفة باسم قلعة شقرة، إنما هي اسمها قلعة دوبية، وهي من المعالم الأثرية الكتير مهمة ضمن جبل عامل. المهم نعرف إنه هالقلعة مثل قلعة الشقيف موقعها مرتفع، وكانت كأنها مشرفة على الطريق يلي بتربط بين سوريا والجنوب، وبيعود أقدم جزء موثق من القلعة إلى القرن 12، وكان فيه برج تابع لإمارة، ويعتقد كمان أنه استخدم لإقامة أحد النافذين وأسرته للمراقبة العسكرية. ويقال كمان أنه قلعة دوبية فيها فخاريات كشفت عن وجود مملوكي. وبالنصف الأول من القرن 17 تغيرت هيئة القلعة وكأنه حسنوا فيها هندسيا. المهم نقول أنه هالقلعة كتير محل بحث لبعثات أثرية وخصوصا فرنسية، وعملوا مثل نموذج عنا 3D، وهي كتير مهمة لأنها كانت شاهد على تعاقب فترات تاريخية وتطور العمار العسكري وخصوصا بجنوب لبنان. احفظوها منيح، قلعة دوبي.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: Hey, turn it up.

بنمس عليكم مستمعينا من جديد من وين ما كنتوا عم بترافقونا هلا بلقاء جديد ضمن آرا ليلتي. نرجع منرحب بزميلنا إلي كامل يلي هلا مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجة لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

0: أكيد يعني بيبلش ودائما مع سؤال كرمال نتناقش الآراء. اليوم مثل ما صرتوا بتعرفوا على الخمسة ونص ما رح نضم لأن زميل جورج سويدي رح نكفي معكم للستة ونص. وأكيد منذكر أن فيكم تابعونا على كل منصاتنا على أكس على تيك توك على يوتيوب على إنستغرام على فيسبوك وأيضا كل الأخبار بتابعوها على الواتساب شانل.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.
0: لقانا طويل، خلونا نبلش. كيف كان نهاركم بالأول؟ إذا أنتم منيح ماشى الحال وكل شيء تمام وقطع على خير، وأكيد إذا في عجقة وين أنتم موجودين أكيد صرنا معودين أنه في عجقة، ولكن كرمال نكون عم نساعد بعضنا ما نكون عم نسلك نفس الطريق يلي عليها هالعجقة.

0: سامي الصايغ، هيدا دائما بأول الحديث مفروض يكون جان وسامي. تحية الكبيرة لكم يلي دائما بتكونوا عن جد مرافقونا بأول الحلقات ولآخرها. بنسمع ربيع.
1: صبي شوية حلوة خمر بهالكاس، خمرك وحده بيكفيني وبيعبي الراس، ولو حدك لا تلوميني تقولي وسواس، وحدك نقيتك والله من بين الناس. مرحبا سيمونا، تحياتي إليك لكل أسرة الإذاعة لكل اللي بيتصلوا. إن شاء الله نهاركم كان حلو ومبارد على الإي سي. أنا مشارك معك بالموضوع،
0: مسقعين على الإي سي مش مبوردين، يعني تو ماتش صارت الخبرية. ما هو ما بنحس عن جد بالصيفية لأنه نطلع بس نخلص الشغل. ربيع، يعني إذا اليوم نهار تلاتة وعم تفكر بالكاس، يعني عن جد ملا راس.

0: منى،
1: مرحبا فادي.
0: فيك طمنين عنك اليوم. الله يسعد لي المساء الحلو، مساء المستمعين لبنان الحور، ومساء جون متري وجون مبيض وماري روز وكمان سيمونا. في ماري حبشي ما عندنا سمعنا،
1: مزبوط
0: عندنا سمعنا عنا شيء، صار زمان ما سمعت صوتك، هذا بيعرف عنا شيء. وجورجيت المهضومة الله يسعد لي مساء، وعصام وكل المستمعين.
1: معك حق ماري حبشة، ما عم نسمع قليل تنسمع صوتها، مع أنا بعرف إن هي على الساعة 6 بتخلص شغل، هيك كانت تخبرنا يعني وبتسمعنا، يمكن عم تسمعنا بس ما عم بتشارك معنا، ما أنا عبالنا نسمع صوتها.

يعني مع الأغاني يا إلي رجعتنا. هلا إذا بقول طفولي بقول إف شو كبيرة، بس إنه عن جد هيك لمرحلة معينة من طفولتنا هيدي الأغاني هيك انحفرت بذكرتنا. وليد المصري عم بيقلنا إنه عجقت سير نفق المطار تجاه خلدة.

0: نسمع جورجات المهضومة.
1: سيمونا بونسوار حبيبي، ليلتك موفقة. معك جورجات. أنا يا سيمونا اليوم لفيت ورق عريش فضلي.
0: يلا تفضل.
1: مليانة طنجرة تحت غدة بعشة. عن جد حبيبة قلبي كل بحب ياكل ورق عريش، يا أهلا وسهلا فيه.
0: يلا.
1: أو أنا بحبك كتير سيمونا، أو كنت ناطرتك وناطرة جورج السويدي، أنا بحبه كتير لجورج، عن جد كتير بحبه. أيام ما بحكي كتير معه بس بسمعه، بحبه كتير وزعلت لأنه منه، بس أنت كمان اسم الله مكفية وموفية حبيبة قلبي. ويلا أنا معك إذا في موضوع حلو مثلك، أنا بحبك كتير.
0: أحبلش غار صراحة، يعني احنا كمان اكيد يعني كان بودنا يكون موجود معنا، بس دايما كل حدا بيكون عنده يعني ظروفه. ومرسي على الورق العريش بتقلك إليج.
1: شكرا

0: بونجور سيمون عرسا من تنورين، نازل من جهه حدث الجبه صوب تنورين، طريق واسعه وخفيفه وما في عليها حدا والطقس بارد. شو بدي اقول لك؟
1: هيك عم تحرقصنا مثل تلعبين عم نطلع نحن لفوق على الشمال.
2: الدنيا ما بتسوى شيء، شراب ومخمخ وزيد الكاس، كيف بدي الحالة تمشي من غير ما بتعبي هالراس.
1: هيدي عم بيقلنا رديه عن انه اليوم التلاتة وعم بيشرب.
3: شي تحية لك، يعطيك العافية
1: جان يا جان.
3: اول شي، تاني شي طمنينا اليج هوني سلمينا عليها. ثالث شي تحية كبيرة لكل مستمعين لبنان الحر، فردا فردا تحية خاصة لخينا عصام صديقنا. وودي اسألك سيمونا، جورج فرصة يعني اليوم ما في، قلت اليوم ما في فرصة، هو يعني
1: فرصة
3: بس هيك حبينا نطمن اذا هيك بس فرصة. ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا جان. اذا صح زميلنا اليوم فرصة جورج، يلا بعد رح نسمع فويس.
4: بونسوار، تحية لك سيمونا وتحية لك كل اسرة لبنان الحر ولا هيدي الاذاعه الحلوه كثير. ما بعرف انا صراحه اول مره بتجرأ وببعت فويس، بس انا بتابعكم من زمان. تحيه لكم جميعا.
1: هيك يا اهلا وسهلا، هيك بدك تزعلنا من ميله وتبسطنا من ميله، هيك بنزعل انه صارك زمان ما سمعنا صوتك الحلو، وكمان بننبسط انه يلا صار لازم نكون من هلا ورايح نسمع صوتك، بس اذا بنعرف

بدنا نمسي على لين. يا لين ما رح تسمعينا صوتك أكيد يعني من بعد ما نطرح موضوع الحلقة. سلام لك عليها. يلا زميلنا تونس فار كمان بيسلم عليك يا لين.

وسألنا لكم مستمعينا لليوم في غرض واحد بيرافقكم دايما بالليل وبالنهار، يعني ما بتتخلوا عنه، دايما بتتركوه معكم، يمكن أوقات تنسوه بس أنه هو أكتر غرض بتتركوه معكم بأيامكم. عن أي غرض نحن عم نحكي؟

إذن في غرض واحد برافقكم دايماً بأيامكم، شو هو هيدا الغرض؟ اتصالاتكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-95-9-111، وأكيد يعني إذا هذا الغرض موجود معكم يمكن أنه بيعني لكم، فخبرونا ليه دايماً برافقكم هيدا الغرض؟

0: منبلش في أجوبتكم. نمر بيقلنا أن التليفون هو الغراض اللي ما بيستغني عنه. خلينا نأخذ اتصال. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيفك يا سيمونة؟
0: نيحة يا فوزة، نيحة. كتر خير الله.
1: مش جاية إذاعتكم عنا بشوف؟ ليه
0: مش جاية؟
1: شو بها الإذاعة
0: يا الله؟ عم نزعلك يعني نحن؟
1: ايه
0: عم نزعلك هيك؟
1: عم تزعلوني؟ ايه طبعا عم تزعلوني.
0: لا أنا ما فيني أزعلك.
1: تزبط.
0: لا لا،
1: روتانا محلة.
0: لا لا لا، يلا هلا توني خلينا نشوف شو لازم نعمل.
1: تعطيني خبر؟
0: نعم،
1: تعطيني خبر؟
0: ايه يلا دغري هلا قلنا لهم اياها.
1: مش جاي الاذاعه بشوف؟
0: تكرم عيونك يا فوزة.
1: كيفك انت؟ منيحه؟
0: ماشي الحال.
1: الله سهل امرك ودربي.
0: خلي لي اياك يا فوزة.
1: وعني كل الحرام يا سيمون.
0: وانت كمان
1: الحمد لله انه بسمع صوتك على كل حال.
0: شكرا يا فوزة.
1: يلا باي
0: باي.

0: مساء الخير سيمونة.
1: مساء النور حنا.
0: هي الهوية، هي الهوية.
1: مين؟
0: والمصريات.
1: الهوية والمصريات. اوكي فزان الهوية والمصريات. اوكي هاي سيمونة، ان شاء الله كله منيح. نهارنا برود بالاي سي بالمكتب، عجقة على دورة جونية، طريق دورة جونية. ديجا زيانة، بس بليز بليز اكتبوا اساميكم.

0: من كافي مع ربيع.
1: مفهوم يا سيمونة، مفهوم شو الغرض. الغرض هو السلولر أكثر شيء مع العالم بدل. بس أنا بتسري بس روح على البيت بكبه ما بتطلع على شيء. قد ما فيه بريع عيني من السلولر ومن الأثار الجانبية اللي بيضرها بالجسم بالوجه وبالعنان. يعني قليل تأتفحص شيء من عشية نتفت فيسبوك أبو 10 دقايق وربع ساعة بشيله من إيدي مع الجديدة، وبالنهار شوية بالشغل كمان بتعرف أقطع الوقت واحد. بس أغلب العالم يعني بيستخدموه هو السلولر.
0: فإذا لازم نقول يعني هالسؤال باستثناء التليفون، لأنه كلنا تليفوننا معنا يعني بجيبتنا. فإذا في غرض واحد غير التليفون بيرافقكم دايما بأيامكم، شو هو هيدا الغرض وليش دايما بيكون مرافقكم؟

0: 0918-233 لبنان الحر. ألو
1: ألو بونسوار.
0: بونسوار،
1: يعطيك العافية سيمونة.
0: كيفك أبو رياض؟
1: ني الحمد لله.
0: شو الأخبار؟
1: نعم،
0: شو الأخبار؟
1: شو الأخبار؟ ما في شي.
0: ما في شي؟
1: رواق.
0: هيك رواق؟
1: نعم
0: هيك رواق. رواق عتقيل يعني؟
1: الحمد لله،
0: كتخر الله.
1: الحمد لله على كل شي.
0: يا أبو رياض، شو هو الغرض يلي بيرافق غير التليفون اللي بيرافقك دايما؟
1: الاسم.
0: اسمك؟ هل هي مش مسابقة؟
1: ايه؟
0: مش مسابقة، هي انت بالأيام العادية في شي بتتركه معك. عن جد هلا هذا هو جوابك؟
1: ايه
0: اوكي.
1: يا
0: باي أبو رياض.

0: قبل ما ناخد اتصال على رقم بينتهي بتسعة خمسة سبعة بتقول أو بيقول تليفون وجزدان. اتصال. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: مرحبا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، مين معنا؟
1: جورج.
0: كيفك يا جورج؟
1: سفر.
0: سفر؟
1: نعم.
0: أوكي، تفضل يا جورج.
1: مفتاح البيت.
0: مفتاح البيت.
1: لهذا الفوت على البيت وأدار منه.
0: أوكي.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: باي.
0: باي. بس بدي ارجع اذكر، هي منا مسابقه، انا بقول عن كل حدا منكم شو هو الغرض، يعني كلنا بيكون عنا هيك غرض ما بنستغني عنه دائما بيضل مرافقنا، شو هو هيدا الغرض اللي دائما بيكون مرافقكم مستمعينا وليش دائما بتتركوه معكم؟ دائما على 0918-233 اتصالاتكم، الفويس مسج والتكست مسج على 70-95-911. شربل بيقلنا ساعته انه بتضل معه مرافقته، بس ما خبرونا ليش، بس انا ما بحط ساعه يمكن، بس أنا يمكن في أشخاص بيحطوا ساعة لأن هاد بيعنيون ينتبعوا على الوقت مع أنه فينا نشوفه على التليفون أو يمكن أكسسوار مثلا.

0: سيمونا.
1: هاي لين،
0: كيفنا اليوم؟
1: ماشي الحال.
0: تحية إليك من القلب يا سيمونا، ما في أنا ما أحكيك. ولكل العاملين بإذاعة لبنان الحر، لكل المستمعين اللي بيشاركونا البرنامج تبعي. الغرض أنا اللي بيضلوا معي، ما بعرف يمكن تتفاجئي، هي المسبحة.
1: ليش بتتفاجئي؟
0: أنا المسبحة، أنا هلا عم سوق، بس أطلع بالسيارة بدي لف المسبحة على إيدي. أنا عندي المسبحة على طول على طول على طول بإيدي على طول، ولما بشتغل عندي مسبحة بلبسها مثل المحبس، لأنه ما في ألبس مسبحة كبيرة هيك، بس بالسيارة لا، مسبحة عادية بالكنيسة بكل شيء. أكيد بالبيت مسبحتي معلقة، ما بحملها بإيدي، بس هيدي شغلي أنا على طول ملزمتني، حتى لما بنام عندي مسبحة فوق تختي، على طول في المسبحة بحياتي وبأيامي وبكل شيء. إن شاء الله بتكون حارسة الكل وتحمي الكل. المسبحة هي اللي حميتني أنا، مشان هيك ما بتخلى عنها وبتضلها معي. بوسيك أنا يا سيمونة
1: حبيبتي يا لين، الله يقويك بإيماني.

0: فويس.
1: بونجور الحر، بونجور سيمونا، معك جورج. أنا في برقبتي سنسي وصليب، هو يمكن لهم شيء، أنا هلا عمري 60، اعتبري 40 سنة، مش شرحهم ولا بشيلهم ولا أبدا، لا إلهم نهار وصيف وشتوي ما بيطلعوش من رقبتي.
0: شكرا جورج لكل حدا اللي عم بيشارك بهالغرض يلي كل يوم بيكون يعني معه متابعه بيومياته. نسمع ام الي.
2: بونجورك بونجورك سيمونا، كيفك يا قلبي؟ منيحة؟ طمنين عني.
0: أنا منيحة.
2: يلا ناطرينك شي زيارة، نحن مشتاقين لك، عم بيعزموك على الورق عريش. إلي لي شو عبالك شي ليلة وتعي تعشى عنا لحضر لك. ليكي أنا مش غرض، إيه بلا غرض يسمى الراديو، والله العظيم إذا انطفى أو راحت الكهرباء مثل ديالي ضايع بالبيت، ليل مع نهار داير بالبيت هو الراديو. يعني عن جد، وإذاعة لبنان الحر انتبهي، يعني بدك تقولي إلي 22 سنة ما بينطفي لا ليل ولا نهار، وأنا ببوسك وسؤالك كتير حلو. وهلا بريت البيت اكيد التليفون، ما في اظهر بلا التليفون.
0: ست انطوانات اللي هي امه لزميلنا الي مسيحي، هي عن جد انا لازم اعرف اصلا جوابها، كلنا نعرف جوابها، توني سفير كمان، انه الراديو عنده ما بيفرقها، الراديو دائما بيضل داير ليل الهون، يعني اذا حدا كان شيء قطع عنا على الهواء ما في غير ست انطوانات هي يعني بتراجعنا، من رجعها فيهم يعني، قد ما عن جد كثير بتتابعنا.

0: سعد لي مساكي عصام شاهين معي. اسمي
1: اوكي يا عصام. بنسمع جان بيض.
2: ايه هاي سيمونة مرة تانية. عندي بجزاني بضل معي، عندي صورة مارشال بالسلام على اسمه بضل معي وما بروح بضل مرافقني. ما بشيله ابدا، بضل معي بالجزان وما بروح وما بيجي. ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك جان.

0: والله يا سيمونة، أنا عندي العلبة الدخان والدعوة ما بستغني عنهم. أول ما بضرب إيدي على جيبتي علبة الدخان والدعوة، وأهم شيء الدعوة. إذا معي علبة الدخان ما معي الدعوة بجن.
1: كل شيء
0: هيدي أهم شيء بحياتي كلها، صار لي 40 سنة.
1: يعني
0: والله يسعدني وقتك يا
1: إلي. لو انا وياك طيبين شي مليون دولار هلا، صراحه لما كنا عم نسمع الغنيه كنا عم بيقول لي إلي انه بعد لهلا ولا حدا مثلا قال لنا انه هيدي علبه الدخان انه ما بيستغني عنها بضل بجيبته. نحن ما كنا سامعين الفويس صراحه تبع فادي، وطلع الفويس انه زيت الجواب.

في غرض واحد بيرافقكن دايما، شو هو هالغرض وليه دايما بتتركوه معكن؟ اتصالاتكن على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111.

0: كل حدا عم يسأل إنه إذا جورج سويدي زميلنا اليوم أوف، هو اليوم أوف، رح أبقى معكم للستة ونص. يلا اتصال. ألو
1: ألو، بونجور.
0: بونجور،
1: هي القصة تذكرة
0: مين معي؟
1: ستراك.
0: ستراك كيفك؟
1: ماشي الحال.
0: ليه بتترك دايما ديسكرا معك؟
1: لأنه أهم شيء
0: هذا. أوكي، ما في شيء تاني بتحس
1: يعني
0: نعم، ما في شيء تاني بتحس أنه أنت دايما بتتركه معك وهيك ما فيك تتخلى عنه؟
1: لا لا،
0: أهم
1: شيء تذكرتك حتى اللي تعرف عن حالك منك أنت، وكيف شاكت سمح الله صار معك شيء كيف بدي يعرفه منك أنت.
0: صح. شكرا لك يا ستراك.
1: يا
0: أهلا وسهلا فيك.

ورح نضل نتلقى كل مساجاتكم على الواتساب. رح نتوقف مع محطة سريعة لآخر الأخبار ومنرجع من بعدها.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتير سمعنا قبل عن قلعة الشقيف وعملنا عنا حلقات، ما هيك؟ حقك تعرف عن قلعة قليل تنسمع عنها، إنما كمان عم ينجيب سيرتها بالقصف وتطورات الجنوب. عم نحكي عن قلعة بجنوب لبنان يقال كمان إنها معروفة باسم قلعة شقرة، إنما هي اسمها قلعة دوبية، وهي من المعالم الأثرية الكتير مهمة ضمن جبل عامل. المهم نعرف إنه هالقلعة مثل قلعة الشقيف موقعها مرتفع، وكانت كأنها مشرفة على الطريق يلي بتربط بين سوريا والجنوب. وبيعود أقدم جزء موثق من القلعة إلى القرن 12، وكان فيه برج تابع لإمارة، ويعتقد كمان إنه استخدم لإقامة أحد النافذين وأسرته للمراقبة العسكرية. ويقال كمان إنه قلعة دوبية فيها فخاريات كشفت عن وجود مملوكي. وبالنصف الأول من القرن 17 تغيرت هيئة القلعة وكأنه حسنوا فيها هندسيا. المهم نقول إنه هالقلعة كتير محل بحث لبعثات أثرية وخصوصا فرنسية، وعملوا مثل نموذج عنا 3D، وهي كتير مهمة لأنها كانت تشاهد على تعاقب فترات تاريخية وتطور العمار العسكري وخصوصا بجنوب لبنان. فزوا منيح، قلعة دوبي.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

قضاء بنت جبيل. أما في مرج عيون فتعمل قوة إسرائيلية على تثبيت بوابة حديدية عند أحد الممرات في وسط بلدة عين عرب، مع الإشارة إلى أن البلدة خالية من السكان وتقع تحت الاحتلال بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وقع مدعيان التمييز رامي الحاج وقبل سفره قرار نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي من مستشفى ظهر الباشق إلى سجن رومي، رغم أن التقارير الطبية اليوم تشير إلى تدهور حالته الصحية. اندلع حريق كبير بين الجديد والرويسات بعد ظهر اليوم لم تعرف أسبابه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لا يزال الحصار البحري فعالا بقوة ومضيق هرمز مفتوحا ويعمل بشكل طبيعي. أضاف ترامب: لا مفاوضات قائمة أو مبرمجة مع إيران، مكررا أن الحصار البحري عليها قوي وفعال. شدد وزير الخارجية السوري على أن بلاده متمسكة بحقها الكامل في التطبيق السلمي للطاقة النووية، وجدد التأكيد على سيادة سوريا وموقفها الثابت الداعي للوقف الفوري لاعتداءات إسرائيل، مدينا اعتداء إسرائيل على مطار أبو الظهور والذي ينتهك بحسب قوله سيادة سوريا ويهدد الاستقرار الإقليمي. وقال: المواد النووية ستبقى في عهدة بلاده رهنا بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

ورقة ورقة منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.

0: يعني سمعنا أكيد آخر الأخبار من الزميلة رانيا، قلتكم إلى اللقاء، فنحن قررنا نتركها معنا بالستوديو تكون اللقاء كتير سريع. هاي
1: هاي،
0: فيني أقول لهم كيف أنا بعيط لك؟
1: فيني بغير هيك لهجتي دغري من الأخبار على البرنامج.
0: أنا معودين عليكي بالمزح والهضامة يعني. كيفك رانيوشا؟
1: صبا
0: ماشي الحال؟
1: الحمد لله. وأنت
0: ماشي الحال؟
1: يعطيك العافية.
0: Thank you. عم نسأل المستمعين إنه في غرض غير التليفون يعني بضل دايما معهم على طول، ما بيستغنوا عنه، فشو هو هذا الغرض وليه ما بيستغنوا عنه؟ فهذا رح نقول السؤال لألك.
1: حلو السؤال. بس كتير صعب الواحد يفكر هلا بهالأيام إنه شو غير التليفون، لأنه عن جد كل شيء على التليفون. هلا بغض النظر، أنا كنت معروفة بالكلينكس، كان عندي حساسية وين ما كان على البيسين بالكلينكس،
0: يعني
1: معي كلينكس بإيدي بنساها.
0: بعدك لهلا يعني؟
1: لا هلا العوينات.
0: اه كمان هي مزبوطة. ايه بدنا نقشع العمر اللي حقه.
1: وانت؟
0: انا هلا رح ارجع قديس انا صراحة. ايه صورة لأخصطفين بتضل مرافقتني دايما، ما بستغني عنها ابدا.
1: ما بتبيني
0: ولا اني المستعملين ما يكرمل هيك. قلت لهم انا دايما بقول لهم انه خلينا نطلع شوية من قصة القداسة وهيك، بس انا عندي اياها بالنهاية. بس اخ اصفين يعني دايما مرافقنا بكل يعني كل مشاويرة.
1: يباركك.
0: مرسي.
2: لابس ثوب الحمل باقي على
0: لا مش هالقد قريب.

0: طب هلا سؤال خارج اللي عم نحكي. هلا كنت عم تقري اخبار ورجعنا هلا برمنا عم نحكي موضوع تاني. قديه عندك هيدي القدره انه تتنقلي بين اخبار بين برامج بين انه حتى انه عندك برنامج فيه بين هيك الجد والانترتينمنت الى حد ما، مع انه هو ثقافه كمان بذات الوقت اللي عم نحكي عن حقك تعرف. فكيف تقدري رانيا انك هيك تحولي كل هول بشخصيتك يعني بالنهار يمكن مرتين ثلاثه؟
1: الصراحه هيدي الخبره علمتني اياها. يعني انا فتره اللي كنت فيها اخبار بس وما كان عندي برامج، لا بس نزلت على البرامج اكيد المستمعين لقدام.
0: بس نقول ليش نقول نزلنا لانه نحن طابق بقى خبر طابق برامج ما بيعرف شو يعني نزلنا،
1: قصدي انه كمان طلعت برامج يعني. ايه كنت اغلظ يعني، كنت بعدني هيدي رانيا الكتير جديه تبع الاخبار. عن جد
0: بتذكر
1: لا هلا صرنا على طبيعتنا اكثر. اكيد الخبره يعني، انت كمان عندك اخبار وعندك تقارير وكمان بتفهم
0: ايش عم بتفرق كثير. بتحس انه هيك بتفضلي شيء عن شيء؟
1: لا باكيتش صراحة. انا كتير بحب الاذاعة يعني، من زمان كنت احلم انه انا بدي صير مذيعة وبدي صير وبدي اعمل.
0: كيف بلش الحلم؟ يلا هيك احكينا
1: كيف بلش. من انا وصغيرة كتير بحب هيدي قصة القراءة والالقاء، وانه مميزة كنت شوية بالمدرسة، الى ان بوجه لها تحية كتير كبيرة، معلمة لغة عربية بالبروفي اسمها كان وما زالت يعني مريق الصيفي. هي فظيعة يعني، جريئة كتير باللغة كمان، ترفع لها القبعة مثل ما بيقولوا، وكتير هيك عندها شعطاتة يعني مثل ما بيقولوا. بوجه لها كتير تحية.
0: عرفنا يعني هلأ من وين جاي بالشعطة بالعربي عن جد، لأنه رانيا هي مرجعنا عن جد بالعربي.
1: لازم واحد ما يوقف يتعلم أساسا يعني. أنا في كتير قصص ما بعرفها، لازم ما يخاف ويسأل ويتعلم يعني. نحن هون موجودين تحت نضل نتعلم. مهم تنرجع لماري، هي اختارتني تحت أعمل مقابلة مع توفيق يوسف عويد. هيدي كانت أول مقابلة أنا وزميلين لإلي، هني ما كفوا بالإعلام بس أنا كتير عنيتلي إنه أنا صحفية وأنا كتير حلو. وهيك بلش يكبر الحلم، ومع أنه رحت اتجاه علمي بالمدرسة بس ضل حلم إنه أنا بدي أعمل صحفي.
0: ونقلتي لستيفاني
1: هي.
0: شو هالورطة الورطية إياها
1: تبقى بالدم القصة
0: صح رانيا. هي مش بس بالدم، لأنه بتشوف الشغف اللي عندك إياه يعني، وأكيد استفانية أنك كمان قعدت بيناتنا يعني وشافت الشغل عن قرب أكتر. الله يوفقها أكيد بمسرتها. بتشكرك، ما رح نتأخر كتير عليك يعني بالأخبار، ويلا إن شاء الله قريبا بنرجع كمان ونشوفك معنا
1: إن شاء الله. مرسي سيمونة، بالتوفيق لكل شي بتعمليه ومخدومة كتير.
0: Thank you.
1: باي قلي. مرسي.

0: نرجع نقول لكل حدا هلا اللي بعده عم بيبعث لنا مساجات، زميلنا جورج اليوم اوف مفرس، فبس كرمال دائما نترككم وحدكم على الطرقات او بالريفيوز، فحبينا نكفي معكم اللقاء. اكيد رح يرجع لقيكم ان الله راد قريبا. فهي بس قصه انه اوف، ما تغير توقيت برنامجه ولا شيء، بس انه كمان بحق له يرتاح شوي. منكفي باجوبتكم ومنذكر بسؤال الحلقه، في غرض واحد بيرافقكم دائما انتم مستمعينا، شو هو؟ كل حدا منا عنده غرض هو بيرافقه، شو هو وليه دايما بيضل معكم هيدا الغرض؟ مسمع ادمو.
1: وحده شافت زوجها معصب وزعلان، قالت له اعتبرني صديقتك واحكي لي شو زعجك. قال لها مرتي كرهتني عيشتي. هيدي نكتة من كندا.
0: منيحة منيحة يا ادمو، حلوة كتير. يلا بنكفي.
2: بحياته بونجور سيمون، بحياته جورج السويدي ما غاب، وقت توفى بيه الله يرحمه اجى تاني يوم على الإذاعة انه قالوا له فرس الجمعة كلها، بقى ما بنستغني عنه شيء بحياتنا اليومية، هي لبنان الحر يا سيمون.
0: شكرا بيير، عن جد انه اخذ فرصه، يعني ما في شيء ابدا، يعني اذا فينا ندق له لجورج بس لنطلع على الهواء بس يتاكدوا المستمعين. يلا منكفي مع ماري روز.
3: هاي سيمونا، يعطيك العافيه سيمونا، غير التليفون جوز الحلقه بدينيه البوكل دوري،
0: بلاش نطلع
3: هولي بضلهم مرافقيني لانه ما بحب ضلني بديل بوكل دوري وهن ناعمين وصغار وما بحس فيهم، هول الوحيدين ليل نهار ما بشيلهم من دينية. بدي سلم على فادي من طرابلس، جون بيتري من كندا، ماري حبشي، جون بيض، لين يلي صارت من جروب لبنان الحر، وعصام، ونقول له بدنا نسمع صوتك الحلو يا عصام.
0: يلا عصام بعت لنا فويس، بس تنوصل للفويس تبع عصام يعني وقت طويل، بس أكيد رح نسمعه. فإذا حلق ماري روز، يلا بلشنا نغير شوي بالأجوبة. رامي بينتهي بثلاثة 8-2، عم بيقول أو عم بتقول يعني البورتموني تبعون والمفاتيح. نسمع نرجع جورجات.
4: سيمونا معكي جورجات، كنت بعتت لك فويس قلت لك السلولار، بس قلتي انه هيدا منعرف اوكي، لانه انا كمان التليفون منزل عليه اذاعة لبنان الحر، ما فيني اتخلى عنها، هي الوحيدة. وتاني شي المصريات، الواحد عايز شي بده يجيب شي المصاري بجيبته على السريع، هيدا اكيد ما فينا نتخلى عنه، هي المصريات اللي بجيبتنا هو هني. يا سيمونة وليلتك موافقة حبيبة قلبي.
0: جورجات وانتي كمان ليلتك موافقة يا رب.

0: هاي سيمونا.
1: هاي
0: كيفك؟
1: ماشي الحال وانت؟
0: معك الدكتور محمد من طرابلس.
1: مرحبا محمد.
0: سيمونا انا اخر همي التليفون، انا الشيء اللي ما بستغني عنه هو الراديو. يعني ما بتصدي انت اذا بتشوفي عندي انا بالبيت مجموعة من الراديوات، مجموعة يعني عندي تقريبا 6. بتقولي لي ليه؟ بقول لك بخاف اي واحد ينتزع، بيكون عندي دائما سبير على طول، بدي لاني مدمن انا اسماع الاذاعه من الثمانينات. دلي بخير يا رب.
1: وانت بخير محمد. بنرجع كمان لربيع.
2: سيمونا اذا بدك تحكي روحيا، انا من ناحيتي روحيا على طول ايد ربنا معي، كتر خير الله على كل شيء، وعلى طول بلجا له ما بيخيب لي ظني. واكيد نديسين سانتريتا سنتيتا دغري، يعني بساعة بالدقيقة دقيقتين بتكون لبيتني أخي الإجرايون. وقبل ما نام بصلي، بسلم زيت ربنا يعني مثل بيقولوا، وبنام.
1: وهلأ رح نسمع عصام.
3: بونسوار.
1: بونسوار،
3: كيفك؟
1: ماشي الحال.
3: اليوم أنا هيك مبتهج، الغرض يلي بضل مرافقني على طول هو البارودة، بارودة الصيد، ما تنفهم غلط يعني، بس لسبب واحد، لأنه ما قال جلادي شيلها من السيارة حتى بالبيت، فبتضل مرافقتنا على طول. ولبنان الحر، وأنت وقلبك والسويدة وكلكم سوا، وبدي سلم على الكل كمان جميعا، كل يوم سلم عليهم كلهم بعقده.
1: انت كمان يا عصام رفقنا كل يوم، واكيد ما فينا نستغني عنك. واليوم سمعت صوتك حلو، فبكره بدي اسمع صوتك حلو ومبسوط كتير.

0: خلاص هي عجقة عجقة بتشوفوها هيك بتحكي كتير رواق يعني ببرنامجها، بس هي حدا كتير عجق يعني.
1: هاي كارين،
2: هاي سيمونا،
1: كيفك
2: اليوم؟ عم طل علي غير اني مش متعودين علي، متعودين تنين خميس اليوم شو نحن
0: ثلاثة
2: بنسى انا احنا شو الايام.
0: يلا رح اسألك سؤال المستمعين.
2: يلا اكيد.
0: في غرض اوكي دايما هو موجود معك بالساك بجيبتك بسيارتك ما بعرف وين ما كان اوكي، بس هذا ما بتستغني عنه هذا الغرض، شو هو وليش؟
2: هلا في كتير اغراض بس في غرض موحد لانه قلت كمان سيارتك
0: بس بلا التليفون.
2: بلا التليفون. هلا التليفون رح يكون الكل اكيد جاوب بالتليفون يلي هو كل شيء هانجل او وايبس، هذا الشيء ما بستغني عنه.
0: انت كتير
2: لا بالبيت ولا بالسياره ولا وين ما كان يعني، وحتى يعني يمكن يتساءل علي شوي بس انا جايبه هدول الصابون يعني بتحط عليهم نقطه مي بيصيروا صابون بس تكون ظاهره شي محل، فاستعملتها من يومين وانبسطوا رفقاتي كتير، صار كلهم بدهم حطي لنا وحطي لنا. فايه الواحد ما في بلا رفقاته بلا
0: شغلي.
2: بلا افكار رفقاته.
0: بعد شغله انيت المي الصغيره كثير، مش انه صغيره انيت مي تبع كارين، مش انه صغيره يعني، مش انه تفتحها بيكون خلصت القنينه.
2: ايه يعني بصير انا اشرب منها نقطه تضيني، بس انه صغيره بتساع بالساك لانه ما فينا نحمل الكبيره يعني، بس انه ماشي الحال. انت شو الغرض؟ بعرف انت شو الغرض.
0: قلت من شوي المسامعين صوره اخ اصطفين.
2: حلو،
0: بتضل معي دائما. اوكي ليك شارك تاخدي اتصال قبل ما تفلي عند اصحابك.
2: انا
0: يلا.
3: الو
2: الو
3: الو
2: بونسوار.
3: مادموزيل بقدر اعرف مين الغنيه اللي قبل هيدي؟ مين عم بغنيها؟
2: مين الغنيه اللي قبل هيدي؟ انا هلا جيت شو الغنية؟ فيك تقولي لنا شوي الكلمات؟
3: ما
2: لانه
3: ما عرفت ابدا بس ما... كثير كثير حلوه.
2: بنت صبي مين عم بغنيها؟
3: صبي
2: شو عم بدق فيها على العود؟
3: ما بعرف شو عم بدق.
2: فينا نرجع نحطها؟
3: عم بدق على صدر.
2: يلا حنجرب نرجع نسمعها وتقولي لنا اذا هيدي هي.
3: اوكي ثانك يو.
2: هيدي هي.
3: خلي يبلش شوي
2: اذا فيك تسبق شوي على الكلمه.
3: قبلة
0: رغب علامة إذا ماني غلطانة.
3: لا مش رغب.
0: هلا بلش رح نرجع شوي بقبلة بهيدي الغنية ورح نرجع نقول الاسم الغنية على الهواء.
2: نرجع من
3: أول
2: باي.
0: إذا شكرا لك كارين، هيك خطفناك شوي. بركي كمان بأيام جديدة.
2: أكيد خلص كل ما أكون هون يكون في هيك سؤال مهضوم أنا
0: كترة مجيتك
2: خلص تكرم عيني.

0: 0900-218-233 لبنان الحر. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: بونسوار.
0: بونسوارين.
1: أنا نجاح من البترون.
0: كيفك يا نجاح؟
1: ماشي الحال.
0: صار لك زمان ما سمعنا صوتك.
1: هلا ما فيني استغنى عنه إذا كنت بالبيت. هو الراديو من الصبح للمساء إذا كنت بالبيت يعني، وأكيد لبنان الحر يعني بدون منازع. والقلم والورقة لأنه أنا بحب أكتب خواطر يعني، إذا كنت محل واستفزني شي منظر بكتب
0: أوكي.
1: برجع بحطه على صفحتي على الفيسبوك وبنزله كل يوم الصبح على الببليكاسيون، بيطلع شغل كتير حلوة.
0: هذا
1: ما فيني استغني عنه يعني التليفون.
0: شكرا لك يا نجاح. يا أهلا وسهلا فيك، بنسمع فويس.

0: 0918-233. الو، الله يعافيك.
1: انا والله بايد كل اللي قالوا راديو، انا قبل منهم بقول يا ريت الواحد يخلق له راديو يكون في موصول فيه راديو.
0: ليه؟
1: قد ما تحب الراديو.
0: اوكي، مين معنا؟
1: زكريا.
0: كيفك يا زكريا؟
1: الحمد لله
0: ماشي الحال.
1: وبعدين yeah. مع جامل، وحياة الله صوتك وروائك ولا احلى من هيك، كانه وحده كانك عم تحكي له قصه.
0: شكرا زكريا،
1: يعطيك العافيه.
0: يا اهلا وسهلا فيك. نرجع للفويسات، ما فيني صار بدي اسمع الفويس. يلا.
2: هاي سيمونا، معك مانو هون.
3: هاي سيمونا، معك نور.
2: ان شاء الله تكوني منيحه. تحياتنا لكل المستمعين. هلا نحن ما بدنا نزعلك، بس طالعين هلا على الشمال، لان قبل شوي كنت عم تقولي طالع بالك تطلعي على الشمال. والغرض نعتقد انه هو
3: اكيد بالسلولار.
2: السلولار اللي عم نحكي هلا منه. تحياتنا لك سيمونا، الله يقويك.
0: تحياتنا لكم زملاء مروان ونور. وكمان عم تقلنا نور انه مبرد ضفيرة لحالات الطارئة، وبالنسبة لمانو المسبحة.

0: هلا حرقصون ان هن طالعين على الشمت، وانا شو بعمل بهالحاله مثلا؟ انا قاعده هلا هون بادونيس. يا هلا،
1: كيفك اليوم؟ تمام. هو اصلا المفتاح بضل وجايب كل واحد منا، يا مفتاح البيت او مفتاح السياره.
0: اوكي، وكمان عم بيقول لنا انه محفظه المصاري، بس هودي قصص مجبورين يبقوا. انسان مفتاح مجبورين يبقى معنا، تليفون مجبورين يبقى معنا، ما بعرف البورتموني كمان مجبورين. هودي قصص كلنا حيكونوا موجودين معنا، بس اكيد كل حدا منا في غرض تاني، يعني دايما بيتركوه معه. شو هو هيدا الغرض وليه بتركوه هيدا الغرض؟
2: هاي سيمونا، هاي كيفك؟ تمام، تحية لكم كلكم اللي عم بيسمعوا بالإذاعة. أنا بضحك علي، أنا عطول معي علبة الدخان، مفتاح البيت والتليفون، هيدي هي الخبرية. بس أوديك كلهم شيء وعلبة الدخان شيء، إذا كنت ناسيها بروح بمرق حيال السوبر ماركت بشتري علبتين ثلاثة ضروري، هو يكونوا معي.
0: هذا المونة هيدي.

0: هاي سيمونا،
1: كيفي؟
0: كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ توني فرايفر معك. المسبحة هاي الشغل الوحيدة، الغرض اللي بضل معك مدى العمر. حبيبة قلبي يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: وينك يا عصام؟
1: عصام سمعنا صوته. عصام، لا إذا بعد بدكم تسمعوا صوته لعصام، سمعنا صوتك يا عصام.

رامي بينتهي ب 939، عم بقول هاي سيمونا. الغرض هو صورتي، هنا صورتي انا، يعني انا كسيمونا البركي بربح المسابقه. ما في مسابقه، خبرنا يا جاد شو هو الغرض يلي دايما بتتركه معك وما بتستغني عنه ابدا.

0: اسمي جان مخول، بعتقد البوشات تبعيتك المفضل فيها على طول للكل ورائك ومصرياتك.
1: اوكي يا جان، منكفي بعد بقربتكم.
2: هاي سيمون.
1: هاي.
2: بالنسبه للغرض السيلولر وهيك هيك الكل عم بيقدم لك عزايم، تفضلي شو بتحبي؟ اهلا وسهلا.
1: بالعادة أنطوان أنا ما بحب، بس كل حدا على قد محبته يعني عم بيقول اللي عم بيقوله. نديم، هات لما نسمع نديم.
3: مرحبا. كان الجزدان اللي في مصاري كان أهم شيء، واحد ما يطلع من البيت بدونه. هلأ التليفون أهم، حتى بس واحد بده يعمل سبور مثلا يمكن ما بده يشتري شيء، ما بياخد مصاري بس بياخد التليفون مشان الإيرفونز تيسمع شيء على الطريق. يعني غريب هالتليفون.
1: كمان عم بقول نديم انه ممكن الساعة مستمعينا هي منا مسابقة، نحن عم نحكي عن كل حدا منكن انتو في غرض بتتركوه معكن ما بتستغنوا عنه، كل حدا شخصيا عنده غرض هو بيتركه معه ما بيستغني عنه ابدا. ما بعرف، يمكن شو بعرفني، يمكن بورتو كلي من حدا قد بيعزه بعدها بقي معه ما بيستغني عنه، فهذا هو كان السؤال وليش تركينا معكن.

0: قبل ما ناخد اتصال إلي رح نقرأ مساج من زياد. عملنا المفتاح البيت، عملنا سميلي عائلتك وأمانة بتوصل الأمانة، وقالنا كلكم مهضومين بلبنان الحر. أنا أول مرة بشارك معك، إن شاء الله دايما نسمع صوتك أو يوصلنا رسالة منك يا زياد. اتصال. ألو
1: ألو بونجور.
0: بونجور،
1: كيفك سيمونة؟
0: كتر خير الله. مين معنا؟
1: معك هشام.
0: هشام؟
1: هشام.
0: كيفك يا هشام؟
1: منيح والله الحمد لله.
0: شو هو الغرض اللي انت دايما شخصيا بتتركه معك وما بتستغني عنه ابدا؟
1: انا بحط واجبة باخذها معي كل يوم.
0: يخرب ذوقك على الخبرية.
1: ضحكي شوي عشان ما لك التليفون.
0: لا لا، انا قلت لكم بس نستثني التليفون من الخبرية.
1: بحط واجبة مجبور.
0: يعني ما توقعت هذا الجواب ابدا منك.
1: كيف ما هيك كمان ضحكك شوي بس.
0: طيب بس هلا حق بالحقيقة شو؟
1: والله ولا شيء، أنا يعني ما عندي شيء بيعني لي غير أفكاري، بس عم بحاول أتخلص منها كمان. بفكر بشيء.
0: لا هاي صار بدها حلقة تانية هشام. يلا بنعمل لها حلقة تانية لهشام.
1: ماشي.
0: لازم ندرس أفكارك.
1: ايه ما في غير بعض هيك الآن بأفكاري كثير، كيف بدي أطلع من هالتفكير ما عم بعرف.
0: كيف تطلع؟ هيدي لازم نسأله سؤال، إنه إذا ما نطلع من أفكارنا كيف نطلع من أفكارنا؟ يلا هذا سؤال لحلقة أخرى. شكرا لك هشام. يا أهلا يا هلا.

0: لبنان الحر. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور،
1: كيفك سيمونة؟
0: ماشي الحال. مين معنا؟
1: فؤاد.
0: كيفك يا فؤاد؟
1: الحمد لله. الخيال
0: الخيال، بس لك شيء، هو منا مسابقة
1: ايه هيك بس هيك.
0: انت يعني انت ما بتستغني عن خيالك؟
1: كيف؟
0: هو في غرض
1: ايه.
0: اوكي، دايما بيضل معك. انت شخصيا ما بتستغني عنه، مش انه من المجمل، انت كشخصيا المفتاح. اوكي. نعم،
1: بس شغله صغيره.
0: تفضل.
1: شاب صاحبي غاب 30 سنه، رجع لعندي قال لي بعدك عم تسمع نفس الاذاعه؟
0: مهضوم صاحبك كثير.
1: بدل ما يغمر لي قال لي بعدك عم تسمع نفس الاذاعه.
0: نحن نشكرك يعني صراحه لانه هالقد لويل للاذاعه. شكرا يا فؤاد.
1: باي باي.
0: يا هلا، باي.

0: انه ضاقت بعين وصاحبه يعني انه عم يسمع لبنان الرحال. اتصال. الو
1: بونجور. صراحه الراضي ما فيني اتركي على طول بدل بايدي وعلى لبنان الحر.
0: مين معنا؟
1: سامي عز.
0: يا سامي صار لي زمان ما سمعت صوتك. كيفك؟
1: الحمد لله
0: ماشي الحال.
1: بس اطول على طول على السماع على
0: طول. انا كيف بدي اعرف؟ تفضل ها حل لي اياها. انا كيف بدي اعرف انه انت عم تسمعنا وانا ما سمعت صوتك؟
1: اطول عم اسمعكم
0: هلا. ايه اوكي بس انا كيف بدي اتاكد؟
1: ايه ما مرات بتصل برنامج ران.
0: طيب ران مش انا. انا كيف بعرف؟ يلا كمان بدي ارجع اسمع صوتك بكره سامي.
1: اوكي
0: باي باي.

0: 0918-203-203. الو مساء بشمتك. كيف حالك؟
1: الحمد لله
0: بخير.
1: معك سلمى رفول.
0: بدي اقول الاسم. كيفك سلمى؟
1: الحمد لله.
0: ماشي الحال؟
1: انا بس بدي اقول ما بعرف اذا حدا قال انا بيعني لي محبسي.
0: اها
1: المحبس يعني انا حدا ولد 3 مرات سيزاريان ورفضت انه يسحبوا لي، حطوا لي شيء داير من دار المحبس. لانه ما بيحسسني بالسجن، بيحسسني بمسؤوليه للعبور الثاني. يعني ايام بنفتش على شهادات كثير، بس الشهادة الكبيرة هي دعوتك بالحياة كيف بتكوني عن جد بتستحقيها. المحبس شغلة كبيرة بالنسبة لي.
0: بس ليش قلتي انه ما بتحسسني بالسجن؟
1: لانه كتار بيفكروا القفص الذهبي وما بعرف شو. بحسسني مثل ما قلت لك، بحسسني بهيدي النعمة يلي لازم كون قدها. كيف اذا صرت ام لثلاث شباب وهلا تيتا عرفتي وهيك بقى، ايه المحبس شغله كبيره.
0: الله يخلي لك اياهم يا رب
1: ونفرح مني.
0: ثانك يو ثانك يو سلمى.
1: هيدي بسمتك متلي بيتك ان الله رب.
0: ميرسي ميرسي يا سلمى، انا انبسطت بصوتك كثير
1: وانا بحبك كثير. وهيك المخرج اذا فينا نتغنج عليه على غنيه أغاني وائل
0: جديد
1: كتير حلوين بقى هيك.
0: يلا هلا منقطع غنية لوائل. يا أهلا يا سلمى، باي باي. خلينا نسمع فادي أبطمان أغنية.

0: سيمون، أنا بدي أسلم على مدام رانيا. الله الله يسعد لي مسيكي يا رب. والله صرنا زمان ما سمعنا صوتك، من أيام وقت كنت تعمل برنامج عندك دهشي. لا سيمون، كنت تعمل برنامج كنا شريك معي، كانت عجائب. كان برنامج كتير كتير كتير حلو.
1: هاي سيمونا، كيفك؟ يعطيكم العافية. كل يوم الصبح أنا باخذ معي ورقة من مرتي مشان جيب لها أغراض. هيدي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، بعد كل يوم ما بنسى شيء، باخذ هيدي الورقة وبضلني رايح على شغلي، بس ارجع بدي اجيب لها يوم معي. هالشي ممنوع الفوتي على البيت.
2: الله يسعدك يا شربل.

0: اكيد بالنسبه لي الدخان ما بدخن ابدا، لا انا ولا مرتي كنت بخير الله، حتى ارجيلي ما بدخن، هي مضره للصحه للجميع، انا بنصحه انه ما يدخن. وبالنسبه للغرض ما بتركه ابدا هو المسبحه، اوكي المسبحه على طول معي على طول معي.
1: شكرا جون. من مسي على انطوني، كيفك يا انطوني؟
2: هاي سيمونا كيفك؟ انا بقول الهويه
1: مستمعينا، هي منا مسابقه اليوم، نحن بس نحن عم نشوف انتو كل حدا منكم شو هو الغرض يلي بيبقى دائما معه ما بيستغني عنه، وليش عم تتركوه معكم ما عم تستغنوا عنه.
3: هاي كيفك منيحه، صوت لبنان الحر،
1: اذاعه لبنان
3: والما بيضلوا بجيبته الواحد مفتاح البيت.
1: انا كتير هين السؤال والله حابكي رح تبكوني، مش عم تحسن انه مفكرينها هي مسابقة؟ رح ارجع عيد سؤالنا لكم، مش مسابقتنا، سؤالنا لكم، في غرض واحد بيرافقنا دايما كل حدا منكم، شو هو هالغرض اللي دايما بيرافقه ومش قادرين تستغنوا عنه، دايما بيضل معكم هذا الغرض، يعني حتى لدرجة ما فيكم تطلع برات البيت الا ما يكون موجود معكم، غير التليفون وغير المفتاح وغير البورتموني.

0: لبنان الحر. الو
1: الو
0: بونسوار.
1: معك دكتور في اشترك بالموسيقى.
0: مش موسيقى دكتور. بعرف بعرف دخيلك مش مسابقة. لو ما بعرف انه حس السؤال كأنه كتير غريب يعني. شو ما سمعت ما ايه مثلا ما حدا سألني شو الجوائز. شكرا لك دكتور. باي باي.

0: لبنان الحر. الو
1: الو بونسوار.
0: بونسوار،
1: كيفك؟ مش الحال؟
0: ماشي الحال.
1: اسمه الشخص.
0: مين معنا؟
1: جان ابو مسلم.
0: جان؟
1: نعم.
0: اوكي، شكرا لك جان.

0: مرحبا سيمونا، يعطيك العافية. نسلم على جورج سويدة ومن له إذا كان فرصة إن شاء الله ينبسط فرصته. نسلم على عصام وعلى كل المستمعين. أنا اللي مرافقتني من سنة 81 هي خيري تعود الصليب حطتها بإيدي ووقتها ما بشيلها وقلبة الدخان.
1: اوكي، فاذا هيدا مش مسابقه ابدا. بعتذر في كتير، يعني بعدنا عم نسمع على الفويسات تبع الساعه 6، بدي اجرب قد ما فينا نكون عم لحق الكل.
2: هي اللي بتضل برقبتي سلسله بشير، ما بستغني عنها يوميا، بتضل برقبتي سوره بشير. شيخ بشير الله يرحمه،
1: الله يرحمه.
2: ما بشيل الا وقت اللي بدي يكون بالزمن، بدي انزل على البسين اسبح بضطر شيله. ميرسي الي.
1: إليا عم بيقلنا إنه الفرض له. يا إليا روق شوي.
3: هاي سيمانا،
1: هاي
3: يعطيك العافية. أنا بقول الاسم يعني واحد بيروح وين ما كان بياخد اسمه معه، يعني هو هذا ما فيك تخليه يعني عطول مضطرة أنت تحمل اسمك وتمشي فيه.
4: هاي سيمانا كيفك؟ الشيء اللي بيضل مرافق الإنسان على مدار الساعة تيابه.
1: يا الله. اوكي والله منا مسابقه. نسمع فويس كمان.
5: بونسوار مدام سيمونا، كيفك؟ معك من جنوب شربل بالنص.
1: تحياتنا شربل.
5: هي مسبحه الصلاه، الصلاه ضلها هي زودتنا وما لازم ننساها، هيدي احلى شيء بالدنيا. سعدي مساكي ومسا كل المستمعين.
1: عصام، نسمع عصام هلا.
6: وأنا باسمي واسم توني فرايفر منعزمك على ميروبا، تطلع البوردة، منعزمك على الغداء على العشاء. يلا العزايم فاتحة اليوم ونحن بأمرك، وأهلا وسهلا فيك.
1: مرسي يا عصام.
6: وأنت والإيكيب كله، عن جد عم بحكي من قلبي. وتوني فرايفر بعتذر، عم بحكي عن سينك، بس بعرف أنت شو بتحب كمان.
1: شكرا لك يا عصام ولكل يعني دعوة اليوم وصلت لنا، اكيد يعني كأنه رحنا على العشاء على الغداء.

0: سهيلة عم تقول إنه تذكرتها وين ما بتروح لازم تكون معها لسهيلة.
1: هلا الغرض لأنه أنا قلت السيلولار وقلت أنت غير السيلولار، الغرض هو اليو اس بي اللي عليها كل الداتا بستعمله بالمكتب.
0: اوكي بناخذ اتصال. الو.
2: الو
0: مرحبا.
2: مرحبا.
0: بدي اطلب منك تحطي صوت الراديو على الاخير بليز، تسمعنا من التليفون.
2: اوكي.
0: مين معنا؟
2: عصام شاهي.
0: عصام؟
2: ايوه.
0: تفضل عصام.
2: شو المسابقة؟
0: خلاص عصام. شو؟ بعرف بعرف عصام، شو الغرض اللي أنت بتتركه دايما معك ما بتستغني عنه؟
2: كل يوم الصبح أنا برد مرتي بتفطر ورقة قبل ما أطلع حتى بيتي والتليفون باخذها معي بس لو راجع من الشغل بجيب لها
0: أغراضها. عصام مزبوط، بعت لنا الفويس هيدا.
2: كل يوم كل يوم.
0: وأهم شيء إنك ترجع مع الأغراض على البيت.
2: ماشي ما برجع على البيت.
0: عصام شكرا شكرا لك، انبسطت بصوتك. باي باي. بنسمع امجار.
3: هاي مدعو، كيفك؟ ان شاء الله منيحه. كيف قصه لبنان الحر؟ وكيف الضيفه معك بتقول لها لازم تعرف حقك، تعرف
0: حقك، تعرف.
3: ايه ان شاء الله هالويك اند كان حلو. انا بالبيت ما بستغني عن علبة الدخان والإديحة، فنجان القهوة على بكرة، بعدين ما بعود يهمني القهوة، بس لما نقطر.
0: أوكي رح وقف، بناخد اتصال بعد آخر اتصال. ألو.
4: ألو.
0: مرحبا.
4: مرحبتين، معك إلي.
0: كيفك يا إلي؟
4: كتر خير الله عيني، كيف صحتكم؟
0: ماشي الحال.
4: أنا باخد معي المحفظة، أهم شيء المحفظة، إذا بدي أجيب غرض بدي أجيب فيه ما بفرقها.
0: أوكي شكرا شكرا لك. مستمعينا بعرف بعد في كتير مساجات ما قدرنا نكون عم نسمعها او نقراها، بدي اعتذر منكم كتير بس انه عن جد خلص الوقت. شكرا لك إلي كامل بهالاغاني اللي رفقتنا فيها اليوم الساعة 5 مزبوط. شكرا لكم مستمعينا، ملتقانا بكره بتجدد على راد بنفس الوقت على الساعة 3. الى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الحزن أمتى بيكون طبيعي وأمتى لازم يتعالج؟ الحزن هو انفعال إنساني طبيعي، هو نتيجة فقدان شخص عزيز أو فشل أو خيبة أمل أو حدث مؤلم. بتأكد الدراسات النفسية إنه الحزن بحد ذاته منه مرض، هو جزء من عملية التكيف مع الخسارة. بس إذا استمر الحزن لفترة طويلة صار عم يمنع الإنسان من ممارسة حياته أو ترافق مع فقدان الأمل أو فقدان المتعة أو اضطراب النوم والشهية، بيكون هون تطور لاضطراب اكتئابي، لازم هون الشخص يستعين بتقييم نفسي. أثبتت الأبحاث أنه التعبير عن الحزن والدعم الاجتماعي وعدم كبت المشاعر بتساعد الدماغ بكتير مطارح أنه يتجاوز الأزمة بطريقة صحية. نصائحي لليوم هي: ما تعزل نفسك، تحدث مع أشخاص بتوثق فيها، اسمح لنفسك أنه تحزن، ما تاخد قرارات مصيرية أنت وحزين، اطلب المساعدة إذا طالت الفترة يلي أنت حزين فيها. مش المطلوب أنه ما نحزن، بس لازم نحزن بطريقة صحية

0: خير. شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
1: انطوق ليه بلعت لسانك؟
0: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: دعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. إسرائيل تستعجل حسم معركة علي الطاهر، وحزب الله متمسكون به ولن نسلمه للجيش. ما مصير استدعاء قائد باخرة روسوس إلى لبنان بعد إلغاء عقوبة الإعدام

0: التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي ونجوى جرداق. أما وقد غادر رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد بيروت لمتابعة الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية بمفاوضات روما، ومع زيارتي رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الفاتيكان وإيطاليا، فإن الترقب يتسيد المشهد، لا سيما حيال الجولة الثامنة من المفاوضات، فيما يستمر الميدان على توتره الشديد.
1: فقد أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل لدى استقباله في اليرزي رئيس منظمة American Task Forces for Lebanon السفير الأمريكي السابق إدوارد جابرييل مواصلة الجيش تنفيذ المهمات كافة المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوفرة، في حين تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق. وثمن السفير جابرييل تضحيات العسكريين مشيرا إلى أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
0: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي عصر اليوم تفجيرين في عيناث في قضاء بنت جبيل، وفي مرجعيون تعمل قوة إسرائيلية على تثبيت بوابة حديدية عند أحد الممرات في وسط بلدة عين عرب، مع الإشارة إلى أن البلدة خالية من السكان وتقع تحت الاحتلال بحسب الوكالة الوطنية.
1: وقصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين ميفدون وزوطر والمنصوري والأطراف الغربية لبلدة حولة، ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة محيط بلدة حداثة.
0: وكان تفجير قد سجل في محيط بركة النقار عند أطراف بلدة شبعة، ونفذت الجرافات الإسرائيلية عملية تجريف في مشاع بلدة المنصوري، وأحرق الجيش الإسرائيلي فيلا عند أطراف زوطر الشرقية من جهة ميفدون.
1: الطيران الحربي الإسرائيلي حلق وعلى علو متوسط فوق جرود الهرمل، كما سجل تحليق للمسيرات فوق بيروت والضاحية.
0: وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إصابة 6 عمال تايلانديين بانفجار قنبلة في بستان قرب مستوطنة المطلي، مشيرة لأن 2 منهم في حال خطرة، واصفة الحادثة بغير المألوفة على الحدود الشمالية مع لبنان.
1: واليوم أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلة الجندي يهودا كاتس بأن عظامه عثر عليها داخل الأراضي اللبنانية وأعيدت إلى إسرائيل. كاتس كان آخر الجنود 3 الذين ظل مصيرهم مجهولا منذ معركة السلطان يعقوب عام 1982.
0: وسط هذه الأجواء، حذرت الأمم المتحدة من تصعيد مقلق في جنوب لبنان، وقال المتحدث باسم أمينها العام إن قوات اليونيفيل تمكنت من اكتشاف وتحييد ذخائر غير منفجرة في المنطقة، غير أنها واجهت في الوقت عينه قيودا على حرية تنقلها في ظل استمرار الخروقات والتجاوزات التي تهدد الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني.
1: الجنوب بين يونيفيل مغادرة وقوة لم تولد بعد. سيمونا حتشيتي.
2: يدخل جنوب لبنان مرحلة شديدة الحساسية بين يونيفيل تقرر إنهاء مهمتها بصيغتها الحالية، وقوة دولية بديلة لا تزال حتى الآن فكرة قيد البحث. وفي هذا السياق، أكدت مصادر دبلوماسية عبر لبنان الحر ألا تصور واضح لدى الحكومة اللبنانية حتى الآن لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مشددة على أن لبنان يطالب بالتجديد لليونيفيل، ولكن من الواضح ألا رضا أمريكيا وإسرائيليا عن هذا الموضوع. وأوضحت المصادر أن أولوية الولايات المتحدة الآن هو تطبيق اتفاق الإطار والجهة التي ستدقق بالمناطق التجريبية. وبما أن ولاية اليونيفيل تنتهي بعد 4 أشهر، فمن المفترض بحسب المصادر الدبلوماسية أن يبحث جديا بهذه المسألة قبل انتهاء ولاية هذه القوة، ويعمل على طرح حل على أن يكون تحت مظلة دولية بسبب قوتها. وسيبحث رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي في خلال زيارتهما إلى الأمم المتحدة في أيلول هذا الموضوع، نافيا خيار الفصل 7. المشكلة أن البديل لم يتبلور بعد، لا صيغة نهائية ولا دول مشاركة محسومة ولا تفويض واضح يحدد مهمة والقواعد والعمل. وبين قوة يفترض أن ترحل وأخرى لم تولد بعد، يصبح التحدي أبعد من اسم القوة الدولية. كيف يمنع الفراغ الأمني والسياسي على الحدود، ومن يضمن الاستقرار في مرحلة انتقالية قد تكون أخطر من مرحلة اليونيفيل.
0: رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لدى استقباله وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وفي تأمين سكنهم، لا سيما في القرى والبلدات التي دمرها الإسرائيليون، وأكد أن إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. بدوره أكد الوزير الكندي حرص بلاده على استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل البرامج المشتركة.
1: أثنى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل على دور الجيش وقيادته الحكيمة في حفظ أمن البلاد، وأكد وقوفه إلى جانب الجيش و دعمه في المحافظة على استقرار الوطن وعلى سلامته، منوها بالبطولات والتضحيات التي قدمها ويقدمها الجيش اللبناني في مواجهة إسرائيل وفي المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد.
0: أكد نائب كتلة الوفاء للمقاومة حسن عز الدين تمسك حزب الله بموقع علي الطاهر الاستراتيجي ورفض تسليمه للجيش اللبناني لقطع الطريق على ما وصفه بمطلب إسرائيلي بإحداث مواجهة بين المقاومة والمؤسسة العسكرية. وقال إيران وضعت معادلة فيما يتعلق بالضاحية الجنوبية لبيروت، وقد ترسم معادلة جديدة فيما يتعلق بعلي الطاهر.
1: رد المكتب الإعلامي لعضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب على نائب حزب الله رامي أبو حمدان بالقول: الأجدى بمن يريد الحديث عن هؤلاء اللبنانيين أن يتذكر لماذا وجدوا أنفسهم أصلا في إسرائيل، لأن دولة لبنانية غابت عن أرضها وعن مواطنيها، ولأن سلطة الأمر الواقع التي فرضت نفسها بعد الانسحاب الإسرائيلي ومناخ التخوين والتهديد والخوف ساهما في إبقاء آلاف اللبنانيين بعيدا من وطنهم طوال 26 عاما.
0: أضاف مكتب أيوب: هؤلاء لبنانيون، ولا يملك حزب ولا نائب ولا أي جهة سياسية حق مصادرة لبنانيتهم أو حق إبقائهم في المنفى، ومن المفارقات أن يحاضر علينا في العمالة من ينتمي إلى حزب جعل قراره العسكري والأمني واستراتيجيته وسلاحه جعله مرتبطا بمحور إقليمي خارج الدولة اللبنانية. وختم المكتب الإعلامي لأيوب متوجها إلى أبو حمدان: اقرأ القانون أولا يا سعادة النائب ثم حاضر به.
1: حذر الكتائب حزب الله من مغبة إعادة توريط لبنان في دوامة التصعيد والحرب، ودعا السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات لوضع قراراتها بحصر السلاح موضع التنفيذ باعتبارها المدخل الوحيد لحماية لبنان وسيادته ولمنع أي طرف من جره إلى مواجهة لا قرار للدولة فيها.
0: في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البولندي ونائب وزير الخارجية السابق النائب باول كوفال، يرافقه كل من سفيرة بولندا لدى لبنان ونائبة رئيس البعثة ومساعد النائب. وقد حضر اللقاء عن حزب القوات اللبنانية النائبان بيير بوعاصي وإلي خوري والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية توني دروي، وعن مكتب العلاقات مع الأحزاب الأوروبية في الجهاز رودولف صغيب. وتم بحث في كل الأوضاع في لبنان والمنطقة وفي سبل التعاون بين لبنان وبولندا لما فيه خير البلدين والشعبين.
1: ردت وزارة الطاقة على حملة الادعاءات والأكاذيب التي ساقها موقع لبنان ديبيت على خلفية الناقلة دلفي ضد وزارة الطاقة والوزير جو صدي بابتداء أخبار كاذبة أو مجتزأة أو محرفة لغاية في نفس يعقوب وخدمة لمجهول معلومة. وأكدت الوزارة أن الناقلة بدأت اليوم تفريغ الباخرة، لافتة إلى أن التأخير لبضع ساعات ضمن الهامش الطبيعي وهو أمر عادي ويتكرر في عمل عمليات تفريغ الناقلات عالميا. لذا الغرامة المترتبة هي نحو 9500 دولار فقط، وهو مبلغ زهيد جدا في عالم تجارة المحروقات وتوريد الناقلات البحرية. وهذا يؤكد أكذوبة الموقع المذكور أن الغرامة هي 36 ألف دولار التي تحدث عنها.
0: بعد إلغاء عقوبة الإعدام، ما مصير استدعاء قائد باخرة روسوس إلى لبنان؟ ريشار حرفوش.
3: بعد إلغاء عقوبة الإعدام، عاد ملف باخرة روسوس إلى واجهة التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، وخصوصا لجهة إمكان استدعاء قائدها إلى لبنان والاستماع إليه حول شحنة نيترات الأمونيوم ومسار وصولها إلى المرفأ. وفي هذا السياق فصل الكاتب القضائي يوسف دياب عبر لبنان الحر في الخطوات القضائية المحتملة.
4: إلغاء عقوبة الإعدام بلبنان أنا بعتقد ما بقى تغير شيء بمسألة استدعاء أو إحضار إيغور غريتشوشكين إلى لبنان، لأنه واضح أن السلطات البلغارية أخذت قرار برفض تسليم هذا الشخص للبنان. يعني حتى لو لبنان غير بالقانون ولم تعد عقوبة الإعدام قائمة، هذا الشيء ما بيعني أنه بيرجعوا بيعيدوا النظر بطلب تسليمه للبنان. معروف أنه قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار ختم التحقيق بالملف، والملف هلأ عند النيابة العامة التمييزية عم تعمل مطالعة بالأساس، فهذا ما بيستدعي إعادة فتح تحقيق من جديد والعودة إلى مسار التحقيقات، وكأنه يعني لم يختم التحقيق ولم يحل على النيابة العامة. بعتقد خلاص يعني صار استدعاء أو عدم استدعاء من الماضي، ما بيغير شيء هذا الموضوع. ولكن القاضي بيطار طبعا بده يقول بالقرار الاتهامي شو دوره لهذا الشخص بموضوع إحضار النترات إلى مرفأ بيروت. المسؤوليات ستتحدد من خلال القرار الاتهامي اللي بيعمله طارق بيطار، سواء كان لهذا الشخص لمالك الباخرة روسوس أو لغيره من العناصر الخارجيين يعني غير الموجودين في لبنان ليشتبه أو يعتقد أنه إلندور بإحضار النترات إلى مرفأ بيروت. طبعا بالإضافة إلى المدعى عليهم، يعني في عندك 70 مدعى عليهم من جنسيات لبنانية وسورية وغيرهم.
3: فهل يفتح هذا التطور بابا جديدا في التحقيق ويقرب القضاء خطوة إضافية من الحقيقة؟
1: وقع النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج وقبل سفره قرار نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي من مستشفى ظهر الباشق إلى سجن رومية، رغم أن التقارير الطبية اليوم تشير إلى تدهور حالته الصحية.
0: على صعيد قضائي آخر، أصدر القاضي الحاج قرارا بتسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى الموقوف في لبنان إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه. وجاء قرار التسليم استنادا إلى الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية الموقعة في العام 1951، وكلف الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية نقل عيسى من نظارة قصر العدل في بيروت إلى المديرية العامة للأمن العام، تمهيدا لتسليمه ونقله إلى الحدود اللبنانية السورية، حيث سيتم تسليمه إلى لجنة أمنية سورية موجودة على الجانب السوري من الحدود.
1: واليوم حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بإعدام المتهم وسيم الأسد بن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد.
0: لا أمن مستداما من دون أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار. شرب المخلوف.
5: في الآونة الأخيرة لاحظنا ارتفاع نسبة الجرائم بشكل غير مسبوق، وبات القتل أبسط وسيلة لتصفية الحسابات من دون حسيب أو رقيب. بالتالي كيف ستتمكن الدولة عبر أجهزتها الأمنية من مكافحة الجرائم للحد من هذا التفلت؟ العميد المتقاعد جوني خلف شدد في حديث للبنان الحر على أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن مستدام في بلد لا تكون فيه الدولة وحدها صاحبة القرار الأمني، مؤكدا أن استعادة الدولة لقرارها الأمني من شأنه تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات.
6: دولة ما فيها تكافح الجريمة بس بالبيانات وبالاستنكار. أنا برأيي بدها تكون عم تفرض هيبتها وعم تطبق القانون على الجميع. اليوم يلي عم نشوفه ارتفاع نسبة الجرائم والتفلت الأمني هو نتيجة يعني أبرزها هو ضعف الردع وفي تراجع لهيبة المؤسسات، وعندك الأهم منها وكلهم هو وجود السلاح خارج إطار الدولة، إضافة كمان عندك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. هلأ أنا برأيي الحل إذا بدنا نعمل حل بده يبلش من الدولة، يعني أول شيء دعم الجيش هيدي أولوية أولى، القوى الأمنية يعطوه إمكانيات وصلاحيات أوسع وشاملة، وبدك هون كمان بده يواكب هالعملية هيدي هو تسريع عمل القضاء وتشديد العقوبات وتنفيذها كمان دون استثنائيات أو تدخلات سياسية.
5: إذن يبقى الحل بتطبيق القانون والضرب بيد من حديد لمنع تفاقم هذه الظاهرة التي باتت تستهدف المجتمع اللبناني يومياً.
0: جديد الأخبار الإقليمية والدولية رانيا.
7: في الملف الإيراني كشفت مصادر باكستانية عن أن الساعات 48 المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مصير وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في هذا الوقت قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال الحصار البحري فعالا وبقوة ولا يزال مضيق هرمز مفتوحا ويعمل طبيعيا، أضاف لا مفاوضات قائمة أو مبرمجة مع إيران. على صعيد آخر دعت الإمارات مساء اليوم السكان إلى الاحتماء في ظل تهديد صاروخي، وأشارت هيئة إدارة الأزمات والطوارئ الإماراتية إلى أن أنظمة الدفاع رصدت تهديدا صاروخيا على الدولة. في الملف السوري وفي وقت أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن بلاده تتمسك بحقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية، شدد على أن المواد النووية الموجودة في البلاد في موقع سري ستبقى في عهدة الدولة السورية. وقال في مؤتمر مشترك مع المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي إن دمشق ستعمل على تهيئة الظروف اللازمة لمعالجة المواد وتخزينها بصورة آمنة. أضاف أن سوريا دعت الوكالة للتحقق من الموقع، وقد أتم المدير العام وفريق الوكالة صباح اليوم زيارته وجمع العينات اللازمة. فيما قال غروسي عثرنا في سوريا على بضعة أطنان من المواد النووية التي يمكن إساءة استخدامها. في هذا الوقت توالت الإدانات من أكثر من دولة عربية للغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في إدلب السورية. في المقلب الروسي نقلت إنترفاكس عن وزارة الدفاع أن القوات الروسية استهدفت سفينة الشحن في البحر الأسود.
0: رقمان قياسيان وطنيان جديدان في رياضة ألعاب القوى ضمن مسابقة كأس الاتحاد للفرق. جورج الهاني.
8: أخبار الرياضة.
9: نظم الاتحاد اللبناني لألعاب القوى مسابقة كأس الاتحاد للفرق، حيث تم تسجيل رقمين قياسيين وطنيين جديد. الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى وعضو اتحادي غرب آسيا والبحر المتوسط الدكتور وسيم الحولي تحدث للبنان الحر عن البطولة.
10: تابع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى تنفيذ البطولات الوطنية لموسم 2026 في البيدان والمضمار، حيث نظم كأس الاتحاد الفرق للرجال والسيدات على مدى 4 أيام على ملعب سيدة الجمهور من 13 ولغاية 16 إب، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبي ينتمون إلى 11 نادي اتحادي. تميزت البطولة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات بالفئات العمرية دون 16 دون 18 دون 20 سنة، حيث تم تحقيق أرقام شخصية للاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى تسجيل رقمين قياسيين وطنيين للاعب أنطوان خزعل من نادي الجمهور في مسابقة الوسم الثلاثي فئة دون 16 سنة ذكور، حيث حقق مسافة 13.80 متر، واللاعبة ميس عباد من نادي أنتر لبنان في مسابقة رمي القرص لفئة دون 20 سنة إناس، حيث حققت مسافة 36.21 متر. بختام البطولة تم توزيع الكؤوس على الفرق الأندية الفائزة من رئيس وأعضاء الاتحاد اللبناني، حيث حقق المركز الأول نادي أنتر لبنان، المركز الثاني نادي لاتسران، والمركز الثالث نادي جيش اللبناني. وهذا ويتابع الاتحاد اللبناني في تنظيم البطولات الوطنية لنصف الماراثون خلال شهر 10 وسباق الضاحية للرجال والسيدات خلال شهر 11.
8: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان مع درجات دون المعدلات الموسمية وبعض التقلبات المحلية حتى الغد، حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتستمر حتى نهاية الأسبوع.
0: ختاما إعادة للعناوين. إسرائيل تستعجل حسم معركة علي الطاهر وحزب الله متمسكون به ولن نسلمه للجيش. ما مصير استدعاء قائد باخرة روسوس إلى لبنان بعد إلغاء عقوبة الإعدام؟ قرار قضائي بنقل رياض سلامي إلى سجن رومي. تسليم اللواء عادل عيسى إلى دمشق ومصير ابن عم بشار الإعدام. 48 ساعة قد تكون حاسمة في مصير وقف النار الأمريكي الإيراني.
1: شكرا لإصغائكم والشكر لزميل إلي كامل،
0: وإلى اللقاء.

0: الإعلان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: فخ الانتظار، أخطر ما في الدبلوماسية هو الانتظار حين يكون الوقت داهما، كالمريض الذي يحتاج إلى علاج لكن العلاج يتأخر فتتدهور حال المريض. ورط حزب الله لبنان في الحرب الأخيرة منذ الثاني من أذار الفائت. نحن في الشهر السابع على هذه الحرب، وللمفارقة مرت حتى الآن 7 جولات من المفاوضات، لكننا ما زلنا في مكاننا، والسبب واضح: إسرائيل لا تنسحب لأن حزب الله لا يسلم سلاحه، وحزب الله يرفض تسليم سلاحه. وبين رفض إسرائيل الانسحاب ورفض حزب الله تسليم سلاحه، لبنان في المأزق وفي الحلقة المفرغة. لكن من يكسر هذه الحلقة للخروج من الانتظار القاتل؟ لا خروج من هذا المأزق سوى باتخاذ قرار بوضع مهلة زمنية لإنهاء المفاوضات، وما لم يحدث هذا الأمر ستبقى المفاوضات إلى ما شاء الله، وسيبقى البلد على قارعة الانتظار الذي بدأ يصبح قاتلا.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: ملحم توفيق العقوري، جورج سليمان زخور.
1: ارتفعوا كالأرز.

عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: سمير يزبيك رئيس وحدة الأنقاذ البحري بدفاع مدني. نصيحتي لليوم عن حرق الأنديل. الأنديل هو ما بيكون إنه هجومي، يبقى ماشي عموديا، ما بيمشي أفقيا. ممكن إنه أنت تضرب فيه، هو ما بيقشع ما بيسمع، ممكن هالشراشيب اللي نازلين منه يسيبك فيون أو يلزق عليك. أنت بدك هوني بهالوقت تطلع من المي، ما تحك إيدك، بدك أنت بسكين أو كارت تبرش إيدك محل ما هي محل مصابك الأنديل، طلع أو نزلي. إذا في حال بقي الألم موجود، ما فينا أكيد نستعمل لرمن ولا مي حلوة، بدك تجيب الخل، تحط الخل على إيدك وترجع كمان أنه دوية بشي اسمه مية البحر، أكيد تبعد عن المي الحلوة.
1: هدفنا سلامتكم.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: سمعنا قبل عن قلعة الشقيف وعملنا عنها حلقات، ما هيك؟ حاك تعرف عن قلعة قليل تنسمع عنها، إنما كمان عم ينجيب سيرتها بالقصف وتطورات الجنوب. عم نحكي عن قلعة بجنوب لبنان يقال كمان إنها معروفة باسم قلعة شقرة، إنما هي اسمها قلعة دوبية، وهي من المعالم الأثرية الكتير مهمة ضمن جبل عامل. مهم نعرف انه هالقلعة مثل قلعة الشقيف موقعها مرتفع، وكانت كأنها مشرفة على الطريق يلي بتربط بين سوريا والجنوب، وبيعود اقدم جزء موثق من القلعة الى القرن 12، وكان فيه برج تابع لإمارة، ويعتقد كمان انه استخدم لإقامة أحد النافذين وأسرته للمراقبة العسكرية. ويقال كمان أنه قلعة دوبية فيها فخاريات كشفت عن وجود مملوكي. وبالنصف الأول من القرن 17 تغيرت هيئة القلعة وكأنه حسنوا فيها هندسيا. المهم نقول أنه هالقلعة كتير محل بحث لبعثات أثرية وخصوصا فرنسية، وعملوا مثل نموذج عنا 3D، وهي كتير مهمة لأنها كانت شاهد على تعاقب فترات تاريخية وتطور العمار العسكري وخصوصا بجنوب لبنان. فزوها منيح، قلعة دوبي.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.

مفاوضات روما 3 بلا موعد حتى الساعة، تنتظر الميدان ومصير علي الطاهر. كيف استعاد الموساد رفات جندي مفقود منذ الثمانينات؟ هرمز أزمة مفتوحة بين ترامب وطهران، وخارطة بعبارة أرض أمريكية جديدة.

مساء الخير. إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية جنوبا، فيما حزب الله يواصل تهديداته للداخل اللبناني. الجيش الإسرائيلي لم يوقف اعتداءاته اليوم، فقصف وأحرق ودمر وأغار. أما حزب الله فلم يقم بأي ردة فعل، لأن إيران لا تريد حاليا أي تصعيد على الجبهة الجنوبية. بالتوازي، تنطح نائب الحزب حسن عز الدين ليعلن أن غضب الشارع في لبنان قائم وموجود ومستمر، لكن استخدامه ينتظر الوقت والظرف المناسبين. فلمن يوجه عز الدين تهديده؟ هل للدولة التي انتقد أدائها بقسوة، أم للرأي العام الذي كفر بحزب الله وبحروبه العبثية ومغامراته القاتلة المجنونة؟ في الحالين التهديد مردود لمطلقه، زمن التهديدات انتهى، وحزب الله المتراجع والمنكفئ والمهزوم في كل مكان وعلى كل صعد يستحسن له ألا يفكر في مغامرات دموية داخلية جديدة، لأن هذا الأمر سيكون بمثابة ضربة قاضية على ما تبقى منه وعلى صورته. دبلوماسيا، الأنظار مشدودة إلى الزيارة التي يزمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون القيام بها إلى روما، وخصوصا أن المرحلة مثقلة بالاستحقاقات، بدءا بالتحضير لروما 3، مرورا بالوضع العسكري المتفجر في الجنوب، وصولا إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل. وفي كل هذه الملفات

0: على منصته خريطة للمضي، كتب تحتها عبارة أرض أمريكية جديدة. البداية من زيارة عون إلى روما في توقيت حاسم، إذ إن علي الطاهر في الميدان وعلى الطاولة، فيما مفاتيح روما ثلاثة معلقة بين التفاوض والحسم. تقرير نخلع ضيمه.
1: حتى الساعة لا موعد محددا لمفاوضات روما ثلاثة في السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية. صحيح أنه بعد انتهاء الجولة الأخيرة روج موعد افتراضي مطلع أيلول، لكن الأمور تراوح مكانها بانتظار الميدان وتحديدا مصير تلة علي الطاهر. وتكشف مصادر سياسية للأنتيفي أن لبنان ليس في وارد تعليق مشاركته بالمفاوضات، لكنه لن يقبل الانخراط في جولة جديدة تحت النار. ومن هنا تعويل لبنان خلال الأسبوعين المقبلين على ضغط أمريكي لتطبيق صيغة الإطار وتراجع إسرائيل عن عملياتها والتفجيرات التي تقوم بها. على المقلب الإسرائيلي وردت معلومات أن تل أبيب أبلغت واشنطن أن إسقاط تلة علي الطاهر أمر لا مفر منه في ظل تمركز حزب الله والحرس الثوري الإيراني داخل أنفاقها، مؤكدة أنها لن تقبل بقاء مراكز تحت الأرض تدار من خلالها العمليات في المنطقة. من هنا علي الطاهر أمام خيارين، إما يسلمها حزب الله للجيش اللبناني في إطار ضمانات بعدم دخول القوات الإسرائيلية إليها، وهذا ما يرفضه الحزب قطعيا حتى اللحظة، في وقت علم أن تل أبيب قد تسير بهذا الخيار إذا كان هناك آلية للتحقق من تدمير كل البنى التحتية في التلة. أما الخيار الثاني فهو الحسم العسكري، وهنا تتبع إسرائيل سياسة القضم التدريجي للتلة واستنزاف العناصر الموجودة في الأعماق قبل الضربة القاضية. إذن كل الاتصالات الجارية اصطدمت بحائط مسدود، وعلى وقع هذه الأجواء الضبابية يزور رئيس الجمهورية جوزيف عون روما في 20 من الجاري، وعلمت الام تي في أن عون سيلتقي قداسة البابا لون 14 وكبار المسؤولين في الفاتيكان، حيث يعول على النفوذ المعنوي الفاتيكاني الداعم للبنان على المستوى الدولي. أما اللقاءات مع المسؤولين الإيطاليين فستبلور الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في آلية التحقق ضمن المناطق التجريبية والدول التي يمكن أن تشارك في هذه المهمة، وسيكون ملف اليونيفل وما بعدها في صلب المحادثات في ظل رغبة إيطالية سيتبلغها عون في المشاركة بإنشاء قوة متعددة الجنسيات تحول دون حصول فراغ أمني في الجنوب. وهكذا لبنان أمام ثلاثة انتظارات: علي الطاهر، زيارة روما، والضغط الأمريكي، وبموجبها سيبنى على الشيء مقتضى.
2: يعود ملف اليونيفيل إلى الواجهة من جديد من بوابة واشنطن وسط أسئلة متزايدة حول مستقبل جنوب لبنان. للتفاصيل ينضم إلينا من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، ما موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الملف؟
3: رالف، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للأم تي في أن الولايات المتحدة جددت معارضتها لتجديد ولاية اليونيفيل، وأن الجانبين كانوا وافقوا على العمل مع واشنطن على مسار المضي يعني بموضوع الإطار الثلاثي. وأيضا مصدر أمريكي قريب من البيت الأبيض أشار أيضا إلى أن الرئيس عون كان طرح على الرئيس ترامب خلال الزيارة أن يتم تمديد لليونيفيل للعام 2030، ولكن حتى هذه الساعة لا رد من الإدارة الأمريكية على هذا الموضوع. الجديد في هذه الإفادة أنه ليس فقط رفض التجديد، بل الإشارة إلى أن واشنطن تدفع كي تدار مرحلة ما بعد اليونيفيل عبر مسار يدعم الإطار الثلاثي. وهذا لا يعني أن لبنان وإسرائيل اتفقا على شكل البديل أو الدول المشاركة، بل فقط على مواصلة رالف البحث مع الولايات المتحدة. ويمكن تلخيص ما هو مطروح حتى الآن رالف بثلاث أدوار متداخلة. أولا، الجيش اللبناني يتولى العمليات وإزالة السلاح في المناطق التي يسلمها، ومجموعة التنسيق العسكري للبنان، وبتسهيل أيضا أمريكا لهذا التنفيذ. ويتزامن طبعا الخطوات اللبنانية مع إعادة الانتشار الإسرائيلية، فيما يبحث أن تتولى جهة ثالثة طبعا التحقق مع النتائج. هوية هذا التحقق لم تحسم بعد، حاولت أسأل مرارا هذا الموضوع ولكن لا جواب حتى هذه الساعة. وكانت أكدت الخارجية الأمريكية أن التحقق من طرف ثالث قد نوكش خلال الاجتماعات من دون إعلان أسماء الدول. صحيح طبعا رالف أن فرنسا وإيطاليا كانوا أعلنوا مشروع أوسع لدعم لبنان بعد اليونيفيل، ولكن لا توجد موافقة أمريكية معلنة على أسناد هذا الموضوع. وبحسب المصادر أيضا الأمريكية أنه هي إيطاليا أكثر الدول جهوزية ميدانيا، لأنه أصلا هي عندها علاقات وخبرة وعلاقة وعمل مع قيادة الجيش في لبنان. إذن الآن رالف، ما بعد اليونيفيل لن يكون على الأرجح قوة وحدة بتحل مكانها، بل هي توزيع للوظائف. لبنان ينفذ، ومن بعد آلية ثلاثية بتسهيل أمريكا تنسق، وفريق يتحقق على أن تعيد إسرائيل انتشارها تدريجيا مقابل هذه الخطوات المثبتة. أما التركيبة النهائية فلا زال قيد التفاوض، ولكن الرئيس ترامب جدا رالف معترض على موضوع اليونيفيل، لأنه بالنسبة له ما قامت بالمهام المطلوب، على الرغم أنه مهامها لا يتعلق كان بنزع سلاح حزب الله، مختلف تماما المهام، ولكن المهام اللي كانت بالنسبة للإدارة الأمريكية لم تقم بما يجب أن تقوم به خلال كل هذه السنوات. هذه الرسالة من واشنطن.
2: شكرا لك زميل أنتوني مرشاء.
0: الموساد الإسرائيلي يستعيد رفات جندي مفقود في لبنان منذ الثمانينات، والقصف الإسرائيلي يتركز على علي الطاهر والمنطقة المحيطة. رنين إدريس والتفاصيل.
4: بعد أكثر من 44 عاما، عملية خاصة للموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية استمرت أسابيع، عثر فيها الجيش الإسرائيلي على رفات آخر الجنود المفقودين في معركة السلطان يعقوب في الأراضي اللبنانية من دون تحديد المكان، والذي يعتقد أنه الجندي يهودا كاتس بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن رفاتا تخضع للفحص وصلت إلى إسرائيل، يعتقد أنها للجندي الذي فقد في أحدى المعارك بين الجيش الإسرائيلي والقوات السورية في حزيران 1982 في السلطان يعقوب البقاعية في اليوم السادس للاجتياح. وأضافت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت إطلاع أفراد عائلته على نتائج عمليات التعرف إليه. وبحسب صحيفة جيروسلم بوست، الرفات التي عثر عليها ليست كاملة، بل مجرد أجزاء يمكن عبر التحليل المخبري تأكيد هوية صاحبها. وإذا أثبتت التحاليل أن الأجزاء تعود للجندي كاتس فعلا، فستكون تل أبيب استعادة آخر الجنود المفقودين في هذه المعركة بعد العثور في وقت سابق على الجنديين زكريا باومل وتيفي فيلدمن، اللذين عثر عليهما في الأراضي السورية بعمليات خاصة عامي 2019 و2025. أما في الميدان الجنوبي، فالقصف الإسرائيلي يتركز على علي الطاهر وموقع الدبش والقرى المحيطة القريبة من النبطي بالقذائف المدفعية وغارات الطيران الحربي، كما أن قرى مثل حولة والمنصوري ميفدون دوحة كفرمان تبقى تحت النار. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في محيط بركة النقار عند أطراف بلدة شبعة، ونفذ تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي حديثة وعيت الجبل، وتفجيران على الأقل في عينيتا.
2: متى بدأت أول عملية تبادل أسرى بين لبنان وإسرائيل، ومن كان يفاوض؟ التفاصيل مباشرة من الاستوديو مع زميلة بيرنا نعم جديد. تفضل.
5: شكرا رالف. بعد يومين من توقيع اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار 1949، تمت أول عملية تبادل للأسرى بين البلدين وفق المادة السادسة من الهدنة، إذ جرى إطلاق سراح 36 لبنانيا مقابل 7 أسرى إسرائيليين، فيما توالت فيما بعد عمليات التبادل بين حزب الله والفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وليس مع الدولة اللبنانية. وبعد العام 49 تمت أول عملية تبادل على الأراضي اللبنانية بين فتح وإسرائيل، عندما أفرجت تل أبيب عن الأسير الفلسطيني محمود بكر حجازي مقابل جندي إسرائيلي بعد عملية نفذتها مجموعة تابعة لفتح قرب مستوطنة المطلة. عام 1983 حصلت واحدة من كبرى عمليات التبادل بعد اجتياح العام 82، بعدما أسرت فصائل فلسطينية عددا من الجنود الإسرائيليين، وقد تمت عملية التبادل هذه في ميناء طرابلس، فاستعادت إسرائيل 6 جنود لدى فتح مقابل الإفراج عن 4700 معتقل من مخيم أنصار و65 أسيرا بين فلسطينيين ولبنانيين، وأعادت إسرائيل يومها مواد وأرشيف لمنظمة التحرير. عام 1991 هنا برز حزب الله في ملف الأسرى، حيث أفرجت إسرائيل عن 51 معتقلا مقابل جثة جندي. وفي العام 96 تسلمت تل أبيب رفات جنديين كانت أعلنت سابقا وفاتهما مقابل إعادة رفات والإفراج عن 25 عنصرا من جيش لبنان الجنوبي و25 معتقل من مخيم من لخيام. وبعد عملية للجيش الإسرائيلي عام 97 طالبت الدولة العبرية باستعادة رفات الجندي إيتار إليا مقابل رفات مقاتلين لبنانيين والإفراج عن معتقلين العام 98. ومع مرور الأعوام باتت عمليات التبادل ورقة تفاوضية أساسية في لعبة الحرب وصولا إلى العام 2000 عندما انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان، فيما بقي ملف سمير القنطار معلقا وكذلك ملف الثلاث جنود الإسرائيليين الذين شكلوا أساس مفاوضات عام 2004. لكن وقبل الصفقة الكبرى أعاد حزب الله في آب 2003 جثتي مقاتلين آخرين ليفرج بعدها في العام 2004 عن جثمين الجنود الثلاثة مقابل معتقلين لبنانيين وفلسطينيين وعرب ورفات آخرين. شرارة حرب تموز 2006 أشعلها أسر حزب الله جنديين في عيت الشعب سلما إلى إسرائيل مع عملية إطلاق سمير القنطار عام 2008 ولبنانيون آخرون ورفات مقاتلين. الصفقات هذه توقفت عام 2008 ليعود الملف اليوم إلى صلب المفاوضات الجارية. استعدنا ملف الأسرى لنقول إن المفارقة الكبرى أن حزب الله الذي كان يفاوض الدولة العبرية من أجل استعادة الأسرى بواسطة عربية ودولية هو نفسه يرفض اليوم مفاوضات الدولة اللبنانية لاستعادة سيادتها. فلماذا لا يصح للحزب أو لا يصح للدولة ما يصح للحزب والدولة هي صاحبة الشرعية الوحيدة؟ عودة لكم نارا الفتيانة.
6: شكرا بيرنا.
5: وفي مسار معاكس للحرب منطقة السلام الاقتصادي في جنوب لبنان، الام تي في تكشف تفاصيلها في تقرير لجويس عيه.
7: هذا ما تحدث عنه المبعوث الامريكي الى لبنان حينها توم براك منذ نحو عام. منطقة اقتصادية تفصل جنوب لبنان عن شمال إسرائيل، هذه المنطقة يتم العمل عليها اليوم بشكل مكثف مع الجانب الأمريكي. فقد علمت الام تي في أن دراسة مفصلة يتم إعدادها في لبنان لتطبيق هذه المنطقة الاقتصادية بعنوان EPZ Economic Peace Zone، أي منطقة السلام الاقتصادي. دراسة مؤلفة من 15 محاور كبيرة تهدف إلى إعادة بناء الجنوب من خلال التحول الاقتصادي والاستثمارات والتنمية المستدامة وليس فقط إعادة البناء. أما الفكرة الكبرى فترتكز على السلام من خلال الازدهار. فبدلا من أن نسأل كيف نعيد بناء جنوب لبنان، علينا أن نسأل كيف نخلق حوافز اقتصادية تجعل السلام أكثر قيمة من الصراع. هذا ما تشير إليه الدراسة التي تؤكد أن منطقة السلام الاقتصادي تهدف إلى تهيئة ظروف للاستثمار والوظائف والنمو، بما يجعل السلام الخيار الأكثر فائدة للمجتمعات والقيادات. وتهدف المنطقة الاقتصادية إلى تحويل الجنوب من أرض الحروب المتكررة وانعدام الأمن والفقر إلى أرض الفرص والاستثمارات، ليصبح الجنوب بوابة للتجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي وموقعا استراتيجيا وملتقى طرق منطقة الشرق الأوسط. كيف؟ عبر وضع جنوب لبنان في صلب ممر آيماك الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا. فالجنوب انطلاقا من موقعه الجغرافي يمكن أن يكون صلة وصل مكملة لهذا الممر بحسب الدراسة، من خلال إنشاء موانئ ومناطق لوجستية وسكك حديد. وتختم الدراسة محاورها بشعار واضح: جنوب لبنان أقوى، لبنان أقوى، منطقة أكثر استقرارا. وعلمت الام تي في أن اختصاصية لبنانية كلفت بإعداد هذه الدراسة على أن تناقش مع المسؤولين اللبنانيين والأمريكيين في المدى القريب، علما أن المساحة الجغرافية لهذه المنطقة لم تحدد بعد، لكن طبعا ستكون ضمن الأراضي اللبنانية على أن تديرها الدولة اللبنانية بمراقبة دولية طبعا، كما تكشف مصادر مطلعة على الدراسة.
2: في المواقف اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الحكومة دخلت تحت اسم حكومة الإنقاذ والإصلاح، ولكن يبدو أنها ستخرج باسم الإنقاذ من الإصلاح. سائلا في مؤتمر صحفي: لماذا لم تحقق حكومة سلام الوعود الواردة في بيانها الوزاري؟
8: موقفنا من قانون العفو معروف ومكرر،
6: ونحن مع رفع المظلومية عن أي مظلوم، خاصة إذا في اعتبار لمظلومية سياسية. بس نحن ضد الإعفاء عن قتلة الجيش اللبناني عمدا، ونحن ضد التفلت بالجريمة. شيء تاني، مخالفة المادة 67 من الدستور يلي بتقول للوزراء أن شاءوا أن يدخلوا المجلس ويدلوا برأيهم. عم ندرس جديا سنتقدم بالطعن اللازم بقانون العفو العام. قانون إعادة هيكلة المصارف تم إقراره مرتين، هلا آخر مرة، وأنا بقول لكم رح يرجع يجي لعنا مرة ثالثة للإقرار. الحرب بسوريا انتهت، وسوريا اليوم فيها إعادة أعمار وبنى تحتية ونشاط اقتصادي، بينما لبنان في حرب، وبعده لليوم عم تجينا أعداد كبيرة من النازحين السوريين عم يجوا على لبنان. كل هيدا الشيء ليه؟ لأنه في انصياع من الحكومة اللبنانية لطلبات الحكومة السورية.
5: حذر المكتب السياسي لحزب الكتائب حزب الله من مغبة إعادة توريط لبنان في دوامة التصعيد والحرب، داعيا السلطة التنفيذية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قراراتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة موضع التنفيذ. ونوه بإقرار إلغاء عقوبة الإعدام، مجددا رفض الكتائب لقانون العفو العام بصيغته الحالية، مؤكدا أن رفع الظلم على المسيحيين يجب أن تتم من دون تحويل العفو إلى وسيلة للإفلات من العقاب على حساب العدالة وسيادة القانون. منابع وطرق تمويل حزب الله هدف معلن لإسرائيل والولايات المتحدة، فما المسار المتبع لضرب مالية الحزب؟ تقرير حسان الرفاعي.
8: حرب في العلن وحرب موازية في الخفاء خاضتها إسرائيل ضد مصادر تمويل حزب الله، والرسالة الإسرائيلية كانت واضحة: أموال حزب الله وليست ترسانته العسكرية فحسب باتت في مرمى الاستهداف، وترجمتها الظاهرة على الأرض كانت باستهداف أكثر من 12 فرعا لمؤسسة القرن الحسن، كما استهدفت مراكز صيرفة ومحطات الأمانة. وتشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن في الأشهر التي سبقت الحرب عملت الدولة اللبنانية بضغط أمريكي لقطع المسارات التي يستخدمها الحزب لتلقي الأموال ونقلها. فبعد سقوط نظام الأسد وإغلاق بوابة التهريب الأكبر، اتجه الضغط إلى مطار بيروت الدولي، إذ نقل مسؤولون أمريكيون تحذيرا إسرائيليا إلى الحكومة اللبنانية أن إيران ترسل حقائب محشوة بالدولارات إلى حزب الله عبر رحلات جوية مدنية. وقد أدى هذا التحذير إلى تعليق لبنان الرحلات الجوية من إيران، كما أبعد موظفون في المطار من مهمات تربطهم صلات بحزب الله. بعد المطار حل الضغط على مصرف لبنان، إذ اعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية أن اقتصاد الكاش سمح لحزب الله بغسل أموال غير مشروعة ونقل الأموال من إيران. وكشفت الصحيفة أن حاكم مصرف لبنان اتخذ إجراءات بتهميش أو إقالة مسؤولين كبار في المصرف يشتبه في وجود صلات بينهم وبين الحزب، كما بدأ تحقيق في شبهات استخدام حزب الله كبرى شركات خدمات تحويل الأموال. ومع خضوع شركات خدمات تحويل الأموال الكبرى لرقابة مشددة، اتجه حزب الله للاعتماد على الإحوالات عبر محلات الصيرفة التي سرعان ما تحولت القناة الرئيسية التي عبرها تمول إيران الحزب، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول دفاعي إسرائيلي، ما دفع بوزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على صرافين لبنانيين. تفاصيل الحرب الخفية التي تخوضها إسرائيل والولايات المتحدة على مصادر تمويل حزب الله تكشف مدى جدية ما يجري، بعدما كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قدرت أن التمويل الإيراني لحزب الله يبلغ نحو 700 مليون دولار سنويا، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من موازنة الحزب السنوية التي تناهز المليار دولار. ورغم أن إيران زادت من دعمها المالي لحزب الله خلال العام الماضي، تخلص نيويورك تايمز إلى أن هذه الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الضخمة التي يتكبدها الحزب بسبب الحرب.
2: إداريا، المؤسسات الرسمية بدأت في تسديد ديونها من فواتير الكهرباء، والام تي في تعرض بالأرقام من سدد ومن لم يسدد. تقرير صبحي إبلوي.
9: عام 2022 أقرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي رفع تعرفة الكهرباء إلى 10 سنت و27 سنتا، لكن الشرط كان أن تدفع الدولة ثمن الفيول العراقي وتسدد مؤسساتها الديون المتراكمة عليها. المواطن دفع التعرفة والدولة تمنعت، إلى أن وقعت أزمة مضيق هرمز وما رافقها من ارتفاع أسعار الفيول، فوصلت ديون الدولة لصالح كهرباء لبنان إلى 250 مليون دولار. الأسبوع الفائت وجه وزير الطاقة جوس صدي وكهرباء لبنان إنذارا إلى مؤسسات الدولة لتسديد ديونها، وعلمت الام تي في أن مدير مكتب الوزير المحامي بطرس حتشيتي زار وزارة المالية أكثر من مرة لحل هذه القضية، وقد بدأت المؤسسات دفع مستحقات الكهرباء. وفي تفاصيل الأرقام أنه يترتب على المديرية العامة للطيران المدني حوالي 29 مليون دولار، سددت سابقا 6 ملايين دولار، كما حولت أخيرا 11 مليون دولار، وتعمل على تقسيط ما تبقى عليها شهريا من موازنتها. أما الجيش اللبناني فيترتب عليه حوالي 11 مليون دولار، تتم حاليا تصفية المبلغ في وزارة الدفاع لتسديد 80% من المبلغ إلى كهرباء لبنان و20% تحسم من سلفة الخزينة، في حين أن قوى الأمن الداخلي عليها 5 ملايين دولار، تم تسديد مليون، وتعمل المديرية على تقسيط المبلغ المتبقي. أما ما يترتب على مؤسسات المياه في لبنان فتعمل وزارتا الطاقة والمالية على نقل 30 مليون دولار من الاحتياطي لتخصيصها كمساهمات في مؤسسات مياه لبنان الجنوبي والشمالي والبقاع. ووفق المعلومات فإن المستشفيات الحكومية ووزارة الصحة لا تدفع ثمن الكهرباء، رغم أن في موازنتها 20 مليون دولار لهذا الغرض، إذ وصلت مثلا ديون مستشفى رفيق الحريري الحكومي وحدها إلى 4 ملايين دولار. المشكلة الكبرى تبقى في إعفاءات الحكومة لبعض مناطق الجنوب، والتي كبدت كهرباء لبنان 65 مليون دولار ومياه لبنان الجنوبي 20 مليون دولار. هذه الديون التي دفعت إلى الآن لصالح كهرباء لبنان مع المبلغ المتبقي على الدولة وهو 195 مليون دولار تشكل شرطا أساس في أي مشروع كهربائي مستقبلي.
5: بعد الإعلان، سوريا ساحة رسائل كبرى.
2: ومن يضبط العالم الافتراضي؟

0: حوار حر
1: مع تسارع وتيرة التطورات على ضفة علي الطاهر، إلى أين يتجه المشهد اللبناني؟ وهل سقط اتفاق الإطار؟ سيناريوهات التصعيد والتهدئة نستعرضها مع النائب نزيه متى.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي، الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الحزن أمتى بيكون طبيعي وأمتى لازم يتعالج؟ الحزن هو انفعال إنساني طبيعي، هو نتيجة فقدان شخص عزيز أو فشل أو خيبة أمل أو حدث مؤلم. بتأكد الدراسات النفسية إنه الحزن بحد ذاته منه مرض، هو جزء من عملية التكيف مع الخسارة. بس إذا استمر الحزن لفترة طويلة صار عم يمنع الإنسان من ممارسة حياته أو ترافق مع فقدان الأمل أو فقدان المتعة أو اضطراب النوم والشهية، بيكون هون تطور لاضطراب اكتئابي. لازم هون الشخص يستعين بتقييم نفسي. أثبتت الأبحاث أنه التعبير عن الحزن والدعم الاجتماعي وعدم كبت المشاعر بتساعد الدماغ بكتير مطارح أنه يتجاوز الأزمة بطريقة صحية. نصائحي لليوم هي: ما تعزل نفسك، تحدث مع أشخاص بتوثق فيها، اسمح لنفسك أنه تحزن، ما تاخد قرارات مصيرية أنت وحزين، اطلب المساعدة إذا طالت الفترة يلي أنت حزين فيها. مش المطلوب أنه ما نحزن، بس لازم نحزن بطريقة صحية من دون ما نفقد الأمل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: من أسرار النووي إلى صراع النفوذ، سوريا تتحول ساحة لرسائل كبرى بين إسرائيل وتركيا وواشنطن. رنا النمر.
1: تصعيد أمني ونووي وقضائي شغل سوريا خلال الساعات الماضية مطاولا عدة ملفات ساخنة. البداية النووية، حيث كشف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية العثور في سوريا على أطنان من المواد النووية التي يمكن إساءة استخدامها، فيما أكد وزير الخارجية السوري أن المواد ستبقى في عهدة دمشق تحت ضمانات الوكالة وإشرافها. وبحسب دمشق، دخل بالفعل وفد من الوكالة إلى أحد المواقع وجمع عينات منه في خطوة تعيد الملف النووي السوري إلى دائرة الرقابة الدولية. وبالتزامن، ثمان غارات استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية في إدلب وطاولت مستودعات التخزين من دون تسجيل إصابات. لكن اختيار أبو الظهور قد لا يكون عشوائيا، فالضربات جاءت تزامنا مع أعمال لتأهيل المطار عقب زيارة وفد عسكري تركي، ما يضع الغارات في إطار رسالة مزدوجة ربما إلى دمشق وأنقرة: لا إعادة لبناء قدرات جوية سورية أو بنى عسكرية قد تقيد حرية الحركة الإسرائيلية، ولا تمدد عسكريا تركيا في المواقع الاستراتيجية من دون ثمن. والأخطر جاء من خلف الكواليس، فبحسب فوكس نيوز، شاركت إسرائيل الولايات المتحدة معلومات استخباراتية شديدة الحساسية قبل تنفيذ الضربات الجوية في سوريا، فيما اكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول لا تعليق. لكن واشنطن لم تخفي اعتراضها، فالموفد الأمريكي توم باراك وصف استهداف أبو الظهور بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن حكومة الشرع لم تتخذ موقفا عدائيا تجاه إسرائيل، وأن واشنطن ستواصل الدفع نحو الحوار بدلا من العمل العسكري. والمفارقة أن هذا التصعيد يأتي بعد أيام من كشف مصادر إسرائيلية رفض واشنطن طلبا إسرائيليا سابقا لشن غارات على أهداف داخل الأراضي السورية. وفي الداخل، فصل جديد من ملاحقة رموز نظام الأسد، إذ أصدر القضاء السوري حكما حضوريا بالإعدام في حق وسيم الأسد ابن عم بشار الأسد بعد إدانته بالقتل وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
2: دوليا، ترامب يقفل باب التفاوض علنا والوسطاء يحاولون فتحه سرا مع طهران.
1: في أحدث فصول المواجهة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا محادثات ولا مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران، معلنا استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وأعلن في الوقت نفسه أن مضيق هرمز بات مفتوحا ويعمل بشكل طبيعي بعد إزالة الألغام البحرية، لكن طهران كانت قد قدمت رواية معاكسة تماما. فرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أعلن أن لا فتح لهرمز قبل تنفيذ واشنطن التزاماتها، رفع الحصار والعقوبات النفطية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وأنهاء التهديدات والعمليات العسكرية. وبين الروايتين ذهب ترامب أبعد من ذلك، فأعاد نشر خريطة للمضيق وكتب عليها أرض أمريكية جديدة، ملوحا مرة ثانية بجعل الممر الاستراتيجي تحت السيطرة الأمريكية. طهران ردت سريعا. المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف وصف الطرح بالمضحك والسخيف، لكنه قال في المقابل أن أزمة هرمز ستحل قريبا. ميدانيا، التوتر مستمر، حيث أصيبت سفينة بمقذوف مجهول داخل المضيق، وشركتا شحن صينيتان أوقفتا إرسال ناقلتهما عبر هرمز وباب المندب. ورغم أعلان ترامب إغلاق باب التفاوض، تتحرك الوسطات، فقطر تقول أن جهودها تتركز على وقف التصعيد والعودة إلى الحوار، فيما تدفع تركيا باتجاه إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.
0: حزب الله العراقي يضع شروطا لتسليم السلاح وقالبها في العراق لتطويق خطة حكومة الزيدي. تفاصيل مع مجذورين اللحام.
3: بالعراق بعكس لبنان لسلاح خير الشرعية الدولة موعد انتهاء 30 أيلول. ائتلاف إدارة الدولة اللي بيجمع أبرز القوى الشيعية والسنية والكردية أعلن أنه أي نشاط مسلح خارج مؤسسات الرسمية بعد هيدا التاريخ سيعامل وفق قانون مكافحة الإرهاب، والحكومة بتقول أنه هدفها واضح سلاح حصرا بيد الدولة، لكن كل ما اقترب الموعد حضرت إيران. بعشرة آب وصل قائد فيلق القدس إسماعيل قاني إلى بغداد بزيارة غير معلنة، واجتمع بمسؤولين عراقيين وقيادات بالإطار التنسيقي وقادة الفصائل. وكانت الرسالة الإيرانية مباشرة: طهران تخشى جولة حرب جديدة وتريد تسوية سياسية تمنع الصدام مع الحكومة العراقية من دون تجريد حلفائها من قدرتهم العسكرية. المشكلة أن الفصائل نفسها من قسمه، بعضها أعلن استعداده للدخول بمسار حصر سلاح، فيما ترفض كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء التخلي عنه، وتربط أي بحث فيه بخروج القوات الأجنبية من العراق. كتائب حزب الله العراقية أصدرت الثلاثاء موقف جديد على لسان مسؤول الأمن أبو مجاهد العساف، ووضعت ثلاث شروط قبل أي تفاهم مع الحكومة حول تنظيم حصر سلاح: الخروج الكامل للقوات الأمريكية من العراق أرضا وجوا وضمان عدم عودتها، انسحاب القوات التركية من شمال العراق، وحل قوات البشمركة الكردية. واتهمتها الكتائب بارتباطات أمريكية إسرائيلية. يوم الأربعاء بتنتقل طهران من رجلها العسكري إلى رجلها السياسي. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بيوصل لبغداد على رأس وفد رفيع. الرواية الإيرانية الرسمية بتتحدث عن الأمن والحدود ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي، لكن المؤكد أنه حصر سلاح الفصائل سيكون على الطاولة، وأنه قاليباف سينقل موقف طهران من الإجراءات العراقية. ومع السلاح هناك ورقة تفاوض أخرى: مضيق هرمز. بغداد بهم ضمان مرور نفطة، فيما تريد طهران الحفاظ على سلاح أذرعها.
2: في إسرائيل تمهيدات الليكود تحسم لائحة الحزب للانتخابات المقبلة، فما خطة نتنياهو لجذب ناخبين جدد؟ الجواب مع ماريان زوين.
4: خامنئي، ممداني، أردوغان ونعيم قاسم، صورة جمعتهم حملة الليكود على لوحة إعلانية في تل أبيب تحت عبارة: هؤلاء يريدون أن يخسر نتنياهو، لا تدعوهم ينتصرون. هكذا اختار بنيامين نتنياهو افتتاح معركته الانتخابية، ووضع نفسه في مواجهة خصوم إسرائيل قبل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من تشرين الأول. لكن قبل المعركة الكبرى رتب الليكود صفوفه من الداخل، ونحو 75 ألف منتسب شاركوا في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الحزب وترتيبهم على لائحته. تصدر وزير الطاقة إلي كوهين النتائج، فيما يحتفظ نتنياهو تلقائيا برئاسة اللائحة، ويملك أيضا صلاحية اختيار 8 مرشحين ضمن المراكز الأولى.
5: لدينا عدد كبير من المرشحين والمرشحات الأكفاء الذين كانوا دائما أوفياء لقيم الليكود وسيبقون كذلك. أنتم تعرفون جيدا من تختارون وأنا أثق بكم. معا سنختار الفريق الفائز وسنفوز في الانتخابات المقبلة. هذا مهم، مهم لدولة إسرائيل. شكرا لكم.
4: المنافسة الداخلية حادة لناحية البقاء السياسي، فالليكود يملك حاليا 32 مقعدا، فيما تمنحه أغلبية الاستطلاعات ما بين 22 و24 مقعدا فقط، ما يعني أن عددا كبيرا من فريقه قد يجد نفسه خارج الكنيسة المقبل. والانتقادات توجه إلى نتنياهو في شأن الشخصيات التي سيختارها للمقاعد الثمانية، على اعتبار أن منتسبي الليكود بدوا من خلال نتائج التمهيدية يميلون إلى يمين أكثر تشددا، فيما يبحث الحزب عن استعادة ناخبين ابتعدوا عنه باتجاه الوسط.
6: يريد نتنياهو أن يجعل الحزب جذابا قدر الإمكان، ليس فقط لقاعدته الصلبة ولأنصاره الملتزمين، بل أيضا لفئة أخرى.
1: يبدو أن رئيس الوزراء يدفع بالمرشحين المعتدلين والشباب ويعزز حضورهم. الوضع الحالي يحتم علينا أحداث تغيير، وسيكون تغييرا كبيرا.
4: وفي الانتخابات العامة سيواجه الليكود بصورة أساسية غادي أيزنكوت الذي تصدر بعض الاستطلاعات، وتحالف معا بقيادة نفتالي بنات ويائير لابيد. هناك لن تكفي المرتبة الأولى، فال120 مقعدا ستتوزع نسبيا بين اللوائح، والحكومة تحتاج إلى 61 نائبا، رقم لا يضمنه حتى الآن لا معسكر نتنياهو ولا خصومه.
0: أخبار دولية متفرقة في التقرير الآتي.
7: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 12 شخصا في هجوم صاروخي روسي استهدف خاركيف وزاباروجيا، وأمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء عائلات من عدد من البلدات وسط شرق البلاد، في ظل تدهور الوضع الأمني خصوصا مع تكثف الضربات الروسية أو تقدم القوات الروسية. في المقابل أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية دمرت 791 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مناطق روسية. جددت حركة حماس التزامها باتفاق غزة المدعوم أمريكيا، وذلك بعد محادثات بين المفد الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للضغط على الحركة الفلسطينية لنزع سلاحها. وأكدت حماس أن الجداول الزمنية والخطوات الإجرائية تحتاج إلى تفصيل، مشددة على ضرورة موافقة الاحتلال على خارطة الطريق. في بلجيكا يواصل رجال الإطفاء مكافحة حريق غابات واسع في البلاد عبر حفر خط لعزل النيران بعدما عرقلت الأمطار والسحب عمل طائرات الإطفاء. وأعلنت وزارة الداخلية وقف انتشار حريق الغابات إلى حد كبير بعدما أتى على نحو 3000 هكتار من الغابات منذ الجمعة الماضية، باستثناء جزء من جبهة الحريق لا تزال فرق مكافحة الحرائق البادرية عاجزة من الوصول إليه بسبب وعرة التضاريس. وامتدت جبهة الحريق لتصبح على بعد نحو 2.3 كيلومتر من الحدود الألمانية.
2: في الأخبار المحلية، شب حريق كبير في منطقة حرجية تقع بين الجديدة والرويسيت، وتصاعدت أعمدة الدخان من المحلة، فيما هرع الدفاع المدني اللبناني للمكان للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأبنية السكنية المجاورة. كما اندلع حريق بالقرب من المسلك البحري لأوتوستراد الدورة داخل معمل الأحذية وتمت السيطرة عليه. هذا واندلع حريق داخل مبنى في الأشرفية طاول طابقين يستخدمان لتخزين أدوات كهربائية. بعد أقرار قانون الإعلام، الأسئلة تطرح عن قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، فهل من السهل ضبط هذا العالم الافتراضي؟ تقرير زينة باسيل شمعون.
8: قانون الإعلام الجديد لم يتطرق بصياغته إلى مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى والمؤثرين الذين لم يعودوا مجرد ظاهرة، إنما بعض تحول إلى فاعل اقتصادي وإعلاني، وبعض أصبح مصدر للأخبار والمعلومات يلي له تأثير واسع على الرأي العام. ظاهرة الانفلونسرز أو صناع المحتوى تحولت إلى مجال أكثر احترافية، وأصبحت الجامعات بعدد من الدول كالولايات المتحدة تتعامل معه كقطاع مهني واقتصادي متكامل، وخلقت برامج تعليمية خاصة بصناعة المحتوى مثل البودكاست وغيره.
9: لما صانع المحتوى بيتعلق نشاطه بنشاط تجاري، هون المقاربة بدها تكون إلى علاقة بحماية المستهلك والشفافية. ولما بيصير صانع المحتوى هو مصدر للخبر وبيأثر بالنقاش العام، ساعتها موضوع الدقة والمسؤولية والشفافية بيصير إلى أهمية أكتر.
8: بدراسة لليونسكو شملت 500 صانع محتوى ب 45 دولة، 62% منهم لا يقومون بصورة منهجية بالتحقق من المعلومات، فيما 73% أبدوا رغبة بالحصول على تدريب بالتربية الإعلامية. فهل باتت القوانين ضرورة قصوى لتنظيم هذا المجال الذي يجتاح العالم؟
9: اليوم أي تشريع لازم يشوف كيف بده يحد من مخاطر هالإيكو سيستم الجديد، بس بدون ما يعمل كتير تأييد على الأفراد، وهيدي فعلا بدها كتير دقة كيف التشريع بده يجي لحتى يقدر يحمي المجتمع ويترك هالحرية اللي لازم تضل موجودة.
8: الملاحقة القانونية لشركات منصات التواصل الاجتماعي العالمية في عدة دول أصبحت تطبق، آخرها دعوة من 4 دول بحق شركة ميتا الأمريكية بتهمة عدم الشفافية حول خطورة الصحة النفسية للمراهقين. وفي حال فوز الدول سيكون على الشركة إجراء تعديلات جوهرية على التطبيق، إضافة إلى غرامة قد تصل إلى 200 مليار دولار.
0: بعد الإعلان رقصة رائعة لمسلم.
2: وهل يعود جاك سبارو؟

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتير سمعنا قبل عن قلعة الشقيف وعملنا عنا حلقات، ما هيك؟ حقك تعرف عن قلعة قليل تنسمع عنا، إنما كمان عم ينجيب سيرتها بالقصف وتطورات الجنوب. عم نحكي عن قلعة بجنوب لبنان يقال كمان إنها معروفة باسم قلعة شقرة، إنما هي اسمها قلعة دوبية، وهي من المعالم الأثرية الكتير مهمة ضمن جبل عامل. المهم نعرف إنه هالقلعة مثل قلعة الشقيف موقعها مرتفع، وكانت كأنها مشرفة على الطريق يلي بتربط بين سوريا والجنوب، وبيعود أقدم جزء موثق من القلعة إلى القرن الثاني عشر، وكان فيه برج تابع لإمارة، ويعتقد كمان أنه استخدم لإقامة أحد النافذين وأسرته للمراقبة العسكرية. ويقال كمان أنه قلعة دوبية فيها فخاريات كشفت عن وجود مملوكي، وبالنصف الأول من القرن السابع عشر تغيرت هيئة القلعة وكأنه حسنوا فيها هندسياً. المهم نقول إنه هالقلعة كتير محل بحث لبعثات أثرية وخصوصاً فرنسية، وعملوا مثل نموذج عنا 3D، وهي كتير مهمة لأنها كانت شاهد على تعاقب فترات تاريخية وتطور العمار العسكري وخصوصاً بجنوب لبنان. حفظوها منيح، قلعة دوبي.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. Hey, turn it up.

0: بارالل تيم من التنين للجمعة من 3 إلى 7 المساء على لبنان الحر. سلامتك بتهمنا.
1: من الرياضات البحرية أو من المشاكل كمان اللي بنتعرض لها أثناء نزلتنا على البحر هي الكرامبات. هون لازم نعرف دايما أنه التعرض للكرامب ناتج عن نقص بنسبة المنيزوم بوتاسيوم، إنما يلي بنتعرض لها بالبحر بتكون ناتج عن عدة عوامل، منها أهم شيء أنه في ناس بتنزل بتاكل وبترجع بتنزل على المي. هون لازم نعرف أنه بعد الأكل لازم يكون في عنا فترة راحة بين نص ساعة لساعة إذا عم ناكل لحم، وهيدا الشيء لأنه إذا ما عملناه رح يؤدي أنه الدم رح يتجمع على المعدة مشان يعمل عملية الهضم. بنفس الوقت لما أنا بدي أسبح أنا بحتاج لهيدا الدم تيطلع على الأطراف إيدين وإجرين مشان أقدر أعمل بلماج وحرك إيدي. بقى لما أنا باكل وبنزل عم بخلي الدم ينقسم لجزئين، منه رح يعمل لي عصر هضم ومنه تاني رح يكون ناقص ما بيخلي العضلات تتفتح للآخر، هالشي رح يؤدي إلى كرامبات. هذا الشي كمان بيتطبق لما يكون أخذ كحول، الكحول بيروح على الأطراف وبيتبخر وبيعمل لي كمان كرامبات بالإيدين وبالإجرين.
0: هدفنا سلامتكم.
2: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر.
0: لبنان الحر

0: حوار حر
1: مع تسارع وتيرة التطورات على ضفة علي الطاهر، إلى أين يتجه المشهد اللبناني؟ وهل سقط اتفاق الإطار؟ سيناريوهات التصعيد والتهدئة نستعرضها مع النائب نزيه متى.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي، الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.

مساء الخير وأهلا بكم. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة طلوسي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لقد استعدنا رفات جندي سلاح المدرعات يهودا كاتس الذي قتل في معركة السلطان يعقوب عام 1982 عبر عملية خاصة. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي: لقد أبلغنا الوسطاء أننا لن نقبل وقف إطلاق النار، بل يجب إنهاء الحرب. أضاف إن الأمن في الخليج يجب أن يكون أمنا جماعيا يشمل أبعادا اقتصادية. رصدت وزارة الدفاع الإماراتية صاروخين باليستيين من إيران، سقط الأول خارج المياه الإقليمية والثاني في المياه الإقليمية. نقلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا أو تلقت عفوا عن تعرض سفينة شحن قبلة المخ لضربات بمقذوفات مجهولة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: إن سياستنا في غزة واضحة، وهي إزالة التهديدات والقضاء على المسلحين ممن شارك في هجوم 7 أكتوبر. أدت الغارة الإسرائيلية على منطقة الميناء في غزة إلى مقتل 6. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة على غزة استهدف القادة في وحدة النخبة التابعة لحماس منه.

0: لك هيك
1: بشو
0: بحيلا شي وبكل شي او لك هيك بهمه رايك
1: No, it's up to you.
0: أو لك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أو لك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

مارك بيتار وسالم خليفة مسكم الخير بتمنى لكم أمسية هادية دافية ومبوردة بذات الوقت، يعني بعيدة عن الشوب وبعيدة عن الساعة، بعيدة عن الشوب كتير بعيدة عن الساعة كتير، بالأفرج اللي نحنا نرتاح فيه كل واحد منكم حسب كل واحد كيف بيرتاح. FM موجتنا العامة داخل لبنان خارج لبنان على الانترنت www.rll.com.lb واكيد فيكم تعملوا داونلود لRLL الابليكيشن على حالة سمارت ديفايس لبنان الحر لمن حده.

شاركونا على 0922-8233 أو بعتولنا واتساب على 70-959-111 سواء برسالة نصية أو برسالة صوتية.

قولك هيك الليلة شوي مغير، يعني بدل ما يكون قولك هيك رح نسأل ليلي قولك ليش، لأنه كلنا متفقين إنه هيك بس بدنا نعرف ليه.

بعرف إذا أنت مارك كمان زيت الشيء بتعيني من زيت الموضوع، بس بفتح الخزانة باخد بانطالون، باخد شوميز، وباخد كالسيت، وبلبس شوز تبعيتي، خلص لبسي. السيدات بدون يلبسوا بيفتح الخزانة زيت الشيء، لحد هلا بعد زيت الشيء فتحنا الخزانة، تاخد أول الدرس بتجربه، هيدي هي إلا بيرفكت عليك، بياخد العقل، بس إلا هيك بتشلحه، بتلبس ثاني دراس، بتقلي كيف؟ بقول لك كتير منيح، بمجرد قلت لك كتير منيح اعتبر غيرته. بتلبس ثاني دراس؟ لا أبدا أبدا أبدا أبدا. بتلبس معلم، بتجرب كل التياب اللي عندها، يعني بتاخد شي 3 ربع الساعة تجريب تياب، من بعدها بتبرم اللي عندي وبتقلي ما عندي شيء ألبسه. كل يلي لبستيهم هودي شو؟ هودي بخزينتك؟ لمين هودي؟ بس ما عندي شيء تلبسه.

والأسوأ إنه بس نظهر بتكون لابسة أول دريس قسته، يعني أول واحد قسته وقلنا لها هذا بيرفكت وما عجبها، بس نظهر بعد ما تكون جربت كل الخزانة تبعيتها تلبس

0: الو.
1: الو،
0: مساء الخير، من معنا؟
1: بونسوار، معك جورج.
0: اهلا جورج، كيفك؟
1: اللي كل اللي قلته مضبوط.
0: ايه بس اقولك ليش هيدا السؤال؟
1: لحلك ليه؟
0: قلي.
1: في شي مره ناطرتك مرتك على الباب ظاهرين، دائما انت بتبقى ناطر على الباب وهي بعدها بقت النوم عم تلبس.
0: صح، ليه؟
1: اذا رايح عند حدا من اصحابك او خيك او ابن عمك عازمك انت بتنطر على الباب.
0: ايه طبيعي.
1: رايح على عند حدا بخصك والله برتي بتلبس بثلاث دقايق، تمام، مستعجلة.
0: ليه؟
1: على الوقت.
0: ليه جورج؟ اقولك ليه؟
1: ليه؟ لانه نحن شوي ايزي رجال.
0: يعني النسوان السيدات منن ايزي؟
1: نو دي ار ايزي، لانه بحبوا يظهروا لبسهم وجمالهم اكثر من الرجال بكثير. عندهم ميك اب بياخذ وقت زياده، بس انا مرتي اذا ظاهرين من على مشي البيت 8 ونص للساعه 6 ببلش عني عليها اقوم البسها. ويعني انجب 8 ونص تخلص.
0: انا وصلت لديل انا ومرتي انه اذا موعد الظهر 8 ونص انا بقول لها رايحين الساعه 8. والساعة 8 نبلش إلا تأخرنا، يعني بنظهر 8 ونص بس بكون منكرز كتير لأن تأخرنا.
1: علمتني شيء ما عامله بعد.
0: بس ما قلت لي ليه يا جورج؟ ما قلت لي ليه؟
1: هيدي ببنيتهم
0: هن. ببنيتهم؟
1: بالبنية تبع الست.
0: يعني جايين بلت إن هيك قصدك تقول لي؟
1: وحياتك ابدا بلت ان وما فيك تغيرهم. انا الي 42 سنه مجوز.
0: نعم.
1: وبنتي صبيه يعني عمرها 40-41 سنه، عندي اربع اولاد.
0: الله يخليك اياهم.
1: باكد لك اكيد احترام ومحبه انا ومرتي.
0: لا اكيد ما في شك، طبيعي.
1: ما في شك أكيد. ولكن من يوم تجوزت لليوم نفس الخبريه، بنتخانق لما بدنا نظهر.
0: لنشوف رأي السيدات هلا.
1: always late. بعدين I gave up. إلا قبل ما بدك تمشي بخمس دقايق
0: إلي تبغى تحضر حالي. يا تنشوف رأي السيدات. أهلا وسهلا فيك يا جورج. يا أهلا يا أهلا. رسالة.
2: هذا مساء خيي سيد، كيفك؟ طيب؟ عندي مراتي خيي بتصير دخليني كلها على التخت، آخر شيء الله أعلم شو بتلبس. بتكون انا تطلع ساعة وانت قاعد بالسيارة، انا ترى وين صوتي؟ بتقول لك كذا دقيقة المرة ساعة يا حبيبي.
0: ايه بس ليه؟ السؤال ليه؟ هيدي حقيقة عرفناها وكلنا نحن متفقين عليها، انه النسوان بياخذوا وقت اكثر بكثير من الرجال باللبس، بس السؤال ليه؟ رسالة.
3: عم يخبر صاحبه، قال له دقيت لمرتي على الاوتيل، قلت له جهزي حالك بدنا نطلع رحلة صيد، خمس دقايق كانت جاهزة، حملنا حالنا وطلعنا. وصلنا تصيلت لك أسد، ثلاثة فيولي وأربعة نمورة ورجعنا. عم فطي الصاحب من الضحك، قال له يا زلمة شو بيك؟ وضحك علي شو عم بكذب عليك؟ قال له لا هذيك كلياتهم مصدقون، بس إنه مرتك جهزت الخمس دقايق.
0: كمان ما خبرتني ليه؟ بدنا نعرف شو السبب، إنه كل اللي عم تقولوه متفقين عليه، بس شو السبب؟ ميدو بعت رسالة ما فيها صوت. ميدو بفتكر انه انت حاطت ميوت عندك او موطي الصوت على الاخر ومسجل الرسالة. اذا بدك رجع بعتنا رسالة بس مع صوت اذا بتريد. بيننا سوء تفاهم.

الأحلى من هيك إنه السيدات على طول بياخذوا برأينا، يعني على طول قبل ما يلبسوا بتجي لعندك حاملة اثنين دريس تنفترض، واحد أحمر واحد أسود، بتقول لك أيه بلبس، تطلع هيك أنت بيناتهم تقول الأسود أحلى، بتقول لك أوكي، بتفوت بتلبس الأحمر وبتجي.

0: الوقت مارك هودي بعطيك هون نصايح للمستقبل، انت بعدك اعزب، بعطيك نصايح للمستقبل. مع الوقت بتصير تعرف انه اذا جبت لك اثنين شوز، واحدة مسكرة واحدة مفتوحة، بتقول لك ايها الاحلى. اذا انت شايف المفتوحة احلى الا المسكرة، لانه اكيد رح تفوت تلبس عكس ما انت قيل. لا لا لا، ما في حذري، ما في تحذير، هي اقوى تحذيرة، بس قل لك كيف الفستان علي. اكيد انت جوابك شو رح يكون؟ واو، بياخد العقل بجنن بيني فيه ملكة اميرة يلي بدك ايه، وإذ بتفوت بتغيره. رسالة
1: ونصار، يعطيكم العافية. أنا هو كلهم خفف يصيروا معي وما بيصيروا معي،
0: أوف.
1: لأنه على محل تياب وديها بتاكسي، وعلى السوبر ماركت كذلك الموضوع، وعلى الظهرة مجبورين، بس بدنا نظهر بروح أنا وبلا بس تخلصي دقيلي.
0: أه كمان
1: ومعك حق، بآخر خبرية خبرتك مثلا، أنا بلا واو أمر بجننوا، بتقلي عم تتمسخر علي، بلا تب مش حلوين، بتقلي انت ما في شي بيعجبك. النكد موجود يعني، ما في بحث.
0: النكد نكد، ايه ما في حل مع النكد، ما هيك؟

0: الغريب الغريب انه السيدات الليلة والانسات غايبين عن حلقتنا. مدري انت بتعرف مارك عادة قديش بتكون مشاركة نسائية كبيرة بأولك هيك، الليلة غايبين يمكن لانه لعبنا على وتر شوي حساس عندهم. رسالة
1: يعني حسب تقديري يا صديقي، بفتكر انه المرة او الانثى بشكل عام بتحب البرستيج تبعها يكون انه انت ناطر، انت ناطرها، انت يعني مثل وقت الخطبة انت بدك تروح تخطبها، وقت عيد ميلادها انت اللي بدك تقدم الهدايا، وقت عيد الحب انت اللي بدك تجيب لها، يعني انت اللي لازم على طول تكون مهتم فيها، ولانه لازم انت تكون مهتم فيها هي لازم تضل محور الاهتمام تبعك. فلذلك يعني انه اوكي يعني انا تاخرت بالميك اب لازم تنطرني، يعني واجبك، لانه هي يعني وقت الواحد بده يتقدم لوحده بيروح بيركع له وبيقدم له خاتم الخطبه مثلا، يعني عند بعض الطقوس ما يعني عند بعض العادات، ويمكن كمان فيهم عنا بالشرق منها انه واحد بيحب وحده هو اللي بيخضع لها وهو اللي بيتقدم لها، فلذلك هي بتحس حالها انه لازم تكون هي الملك. هيك بفتكر يعني. يعني في مقولة ما بعرف اسمها صحيحة ولا مش صحيحة، لما تلاقوا سيدنا آدم وستنا حواء لما نزلوا من السماء صاروا يدوروا على بعضهم، المهم هو يدور عليها بالنهار وهي وينام بالليل، هي كانت تدور على ليل نهار. فلما تلاقوا قال انت بهالفتره عم تسأل وانت بهالفتره شو عملت، قال انا كنت ادور عليك بالنهار وبالليل نام، قال له انت كيف شو عملتي، قالت له انا بعدني من وقت اللي نزلت من السماء قاعده هون نطرتك لتجي لعندي.
0: وهي عم بتدور عليه بس قالت له انه اوكي ايه انه قصده انه النسوان ما بيحطوه على نفسهم واطيه، مش واطيه يعني ما بيحطوه على نفسهم انه هن كمان معجبين بالرجل او عم بفتشوا عليه. فيه وما فيه هيدي هي ويل ويل ويل ويل ويل. كريم حبيب القلب اشتقت لك، انا من امبارح لليوم اشتقت لك، تحيه لك كمان. سامي صايغ مساء الخير واهلا وسهلا فيك وان شاء الله تكون ليلتك سعيده. رساله
2: غايبين لأنه عم بيواخذوا نفسهم، هلا عم يسمعوها عم بيواخذوا نفسهم. ونسيت أقول لك إذا بتقلها عادي بتقول لك آه أوكي لو أختك لبسته كان بجنن. يلا ماشي أنت ما في شي بيعجبك.
0: إيه هيدي مقولة مشهورة عند السيدات إنه أنت في شي بيعجبك وأنا بطلت أعجبك، وكل يلي جايبتهم تيابي بطلوا منيح وبطلوا حلوين علي، ولكن كيف انتزع جسمي من وراك وجبت عائلة انتزع جسمي وكلها. يا زلمي زيت التعابير عند كل السيدات غريب.

نحكي نتفت على الناس. بشكل عام بيختلف اختيار الثياب بين الرجال والنساء بسبب مزيج من العوامل البيولوجية والاجتماعية والثقافية. إنما هل الفروقات هيدي هي فروقات عامة ومنا قواعد ثابتة، يعني ما في شيء علميا ثابت، إنما ملاحظات اجتماعية.

رجال بميلوا أكثر إنه يعطوا أهمية للراحة، يعني بتهمهم راحتهم أكثر ما بتهمهم التيابهم، بيعطوا أهمية أكبر للراحة، للعملية إنه يكون تيابهم عمليين، وللجودة ولسهولة الاختيار. كرمال هيك ألوان الملابس إجمالاً عند الرجال بتكون أقل تنوعاً وبيعتمدوا أكثر على قطع أساسية ممكن تنسيقها بسهولة، هيدي إذا كانوا مهتمين بتنسيق. يعني مارك شو لابس أنت اليوم؟ معلش بطلب منك توقف شوي. مارك لابس الجينز وروز بومبو، أنا لابس أسود والجينز. شو لابس إلي؟ أسود؟ أسود وشو؟ أسود والجينز مثلي. بنشوف الصبايا كل حدا لابس لون. نحن تيابنا أساسا، تيابك قد فيهم ألوان مارك؟ لونين؟ ثلاثة ماكسيموم، أسود، أزرق، ما بعرف إذا في أزرق، يمكن أبيض أو جري. إجمالا بنلبس كتير جري، ثلاثة أرباع الشباب بيلبسوا جري، غريب مدري ليش. النسوان ألوان، وهيدا رأي علمي، يعني هي ملاحظة علمية إنه التركيز عند الرجال بيختلف عن التركيز عند النسوان. عند النسوان السيدات بيميلوا أكثر للاهتمام بدرجة أكبر بالتفاصيل وتناسق الألوان والموضة والأكسسوارات وتغيير الأسلوب حسب المناسبة. يعني إذا كانت رايحة على خطبة غير إذا رايحة على عرس، وغير إذا رايحة على سهرة. كمان صناعة الأزياء النسائية بتقدم خيارات أكثر بكتير من حيث الشكل والألوان والتصميم.

0: رسالة، كم رسالة قبل ما نتابع الآراء العلمية ونرجع نتابع.
1: استاذ سالم، هي بتعمل هيك فيك بالروحة ولا بالرجعة؟ بتقلك قوم تنفل، بتقلها بعد شوي بعد شوي بعد شوي تاكن سكر المطعم، بترد لها اياها كعبة يعني.
0: حسب السهرة ايه، حسب قديش انا مبسوط بالسهرة.
2: انا كتير عصبي وكنت قضيها مشاكل قد ما بدك اقول على الشغلات التافهة. هلا اخر همي زمتي قال بتحكي ما برد، هذا صار عم بيعصبها زيادة يعني. هلا كانت تحكين صار تحكين دوب، لا مش عم برد، في بس ما ترد بدها تجود، كلهم نفس الشيء خال بيغير الوجه بس.
0: ايه وبالاخر بتقلك خليني ساكتة احسن، ما هيك انه من بعد كل الحكي خليني ساكتة احسن. رسالة
3: جاني تاني، مثلا بنكون بالسهرة عند ناس او عند اهلنا او عند قريبنا، بنبعدين ساعتين ثلاثة والنسوان عاملين عم يحكوا وتحدثوا مع بعضهم ومتسايرة وما بعرف شو، بنجي بدنا نفل، نطلع على نقعد ننطر المدام بالسيارة، وين اللي حلال الحديث؟ عرب البيت، بيرجعوا بيفتحوا أحاديث من أول التاريخ لحد هلا، مش خالص، عمي يلا يلا يلا لحتى آخر شيء، يطلعوا أعصابك، تتقاتل أنت وياها، تكونوا مبسوطين بالسهرة، بترجع البيت، أنت بتنام ميلي وهي بتنام ليلي.
0: كمان هيدا مشكل تاني كمان، رسالة.
4: بونسوار خي سالم، هلا عم تسمعني؟
0: ايه ماشي الحال ميدو، اهلا حبيبي.
4: انا بحب البنت او المراه على طبيعتها زي ما هي، انا بحبش هذا المكياجات دليل وهذا، بس اكثر شيء بحب الغره بتموتني يا سالم، بتموتني أنا الغرة، بس شوف الغرة أنا فت هذا الاستعال بنا كتير حلو.
0: منيح منيح يا هلا. بالنسبة للعوامل الاجتماعية، بالعوامل الاجتماعية من هن وصغار يعني، وقت يكونوا صبيان والبنات الصغار بيتعرضوا، سواء يعني الصبيان او البنات بيتعرضوا لتوقعات اجتماعيه مختلفه من حيث المظهر واللباس، وهالشي بياثر على طريقه الاختيار. هذا اللي قاله احد المستمعين ببدايه الحلقه، انه بتعمل حلو يعني، هو التيرم بالفرنسي بس ترجمته الحرفيه للعربي مش كتير دقيقه، انه elle se fait belle pour toi، يعني هي عم تتجمل كرمالك. هي أساسا المرأة جميلة يعني، كيف ما كانت خلقها الله جميلة، بس elle se fait belle pour toi يعني بتتجمل أكثر كرمال الرجل، بس هذا الشيء عم بيأثر سلبا فينا نحن كرجال.

الأخطر أعزائي المستمعين، مش عزيزات المستمعات، عم بحكي لأعزائي المستمعين فقط هلأ، أنه بعلم النفس الاجتماعي السلوكي بشوف أنه الفرق منه مجرد ذوق طبيعي، يعني مش أنه أنا كرجال خلقت هيك وهي كمرة خلقت هيك بين الرجل والمرأة، لا أبدا، بل هالشي بيتشكل بدرجة كبيرة من خلال التنشئة الاجتماعية والهوية ونظرة الآخرين، لأنه السيدات بيهتموا أكثر بنظرة الآخرين لألون من الرجال.

يلي كلنا متفقين عليه انه الملابس هي جزء من الهويه، يعني بس شوف واحد كيف لابس بتعرف تقريبا كيف هو بفكر، لانه الانسان ما بينقي ثيابه بس لانها مريحه، انما لانه بتعبر عن مين انا وكيف بدي يشوفوني الاخرين. يعني اذا انا جاي بثياب كاجوال او لابس بدله رسميه او جاي بشكل مريح بتعبر عن مين انا، وهيدي شغله كتير مهمه يلي بيوقفوا عندها السيدات اكثر من الرجال. بالنسبه للفيرست امبريشن، الانطباع الاول، وهون بنحكي اذا كان حدا سواء رجل او امراه اذا كانوا مثل رح يتلاقوا بشخص للمره الاولى. فالانطباع الاول بتاثر كتير الملابس فيه بكيفيه تقييم الاخرين للشخص. كرمال هيك ممكن كتير يكون اختيار اللباس عند بعض النساء أكثر ارتباطا بالتفاصيل وبالمظهر الاجتماعي من عند الرجال.

تاريخيا المرأة بتتعرض لضغط اجتماعي أكبر بالموضوع اللي بتعلق بالمظهر والجذبية والأناقة، وهالشي بخلي اختيار الملابس مجال أكثر أهمية اجتماعيا بالنسبة لأكثر من السيدات، بالوقت اللي الرجال إجمالا ما بيطلعوا لهالموضوع هيدا. والأهم أنه الاختيار إجمالا أو مش دايما بيكون اختيار واعي، يعني يلي بتعمله المرأة بتعمله أكثر بشكل لا واعي. وكتير من التفضيلات اللي عنا إياها سواء بالألوان أو بالقصات أو حتى بالعلامات التجارية بتتأثر بالإشياء اللي تعلمناه من الأسرة والمجتمع والأصدقاء والأهم من الإعلانات.

النقطة المثيرة للاهتمام يلي ذكرها علم النفس الاجتماعي السلوكي انه ما بيقول ببساطة انه النساء هن اكثر اهتماما بالتياب. يعني حسب علم النفس الاجتماعي السلوكي ما بيعتبر النساء اكثر اهتماما بالتياب والرجال اقل، انما بيسأل شو اللي بيحصل على الشخص اجتماعيا من طريقة لبسه وشو هو مقدار الاهتمام بالمظهر يلي بيتوقعوا الكثار منهم.

0: ما هي المرأة بتكوينها أو بطبيعتها حسب تقديري يعني، أنا ما بعرف، بتحب تكون أجمل مخلوقة على وجه الكرة الأرضية، مع أنه هي بتكون بتعرف أنه في حدا أجمل منها، بس بتحاول تكون مثلا في مناسبة معينة، أنه تحاول تكون بهالمناسبة هي اللي لفتي أنظار، مش بس جوزة، أنظار جوزة وكل رجال، ومع كل رجال كل النسوان، يعني أنه تكون هي النجمة المضيئة. هذا شيء بطبيعة تكوين الأنثى يعني، أنا هيك مفتكر يعني. هي مش راح تروح تعمل تبين أنها أجمل وحدة بالعالم، بس بالمحيط اللي هي رايحة عليك، على العرس، على الحفلة، على كذا،
1: إذا تكون أجمل وحدة
0: تبين أنه هي أجمل وحدة بالموجودين، لجوزة ولا بقية الحضور من نساء ورجال.
1: طبيعي كرمال هيك تصير تفتش مين لبس أحسن منا، أو مين لبس أحلى منا، أو مين لبس أقل. وهلأ ورا السهرة إذا كانوا اثنين نسوان أصحاب مع بعضهم ومسربين بزيت السيارة، يا زلمة على طول حديث هو زيته، شفتي هذه شو لابسة، شفتي شو سبت ليك، شفتي الدرس سبتها. الرجال ما بيحكوا عن هيك، ولا أنا مغلط؟

أنه سؤالنا الليلي أولك ليش بدنا كمان نعطيها حقها للمرأة أنه خزانة الشاب أو خزانة الرجال وخزانة الصبية أو خزانة المرأة. إذا عم نحكي عن كوب مزوجين هو في عنده خزانة بتكون يمكن 60 سنتي عرضة، هي كمان عندها خزانة بتكون 4 أمتار عرضة وبتشيل غراض من تياب، من يعني بتشيل تياب من خزانتها بتحطهم بخزانته. غريب على طول، مش ساعة خزانتها على طول، ما في محل بخزانتها، وانت عندك بالكيت 60 سنتي وبترجع بتحط تياب هون وهي خزانتها ما بتساح.

اهم من هودي كمان في نقطه نسيناها اكيد سمعها من حدا من اناث انه ما في البس هالفستان. لا يا قلبي شو بو هالفستان شافوني فيه قبل كنت لبسته على سهره غير. يا اختي اذا لبستي على سهره غير انه ما هو منه ازاج اونيك يعني منه صحن بلاستيك من كب وبس نخلص. وبعدين اذا ما رحت لبسيه بقى ليه مخليتيه بالخزانه كبيه؟ لا بحبه. طيب اذا بتحبي البسيه ما فيي شوفوه. ليك ما لها ديليما بنعيش فيها.

0: تحياتي لك اكيد بسيتك.
1: ما بعرف هيدي يمكن في ايه انا صايره عندي، انا خزينتي عندي دار فيها جوارير بحط فيها اغراضي الشخصيه الحراتيق تبعي والذكريات، وطبقتين هيك حاطط فيهم سيرفوت مونيت وكم تيشيرت
0: بزياده خلص،
1: وهي عندها الخزينه كلها وخزينه بغرفه الاولاد، ويمكن بعد شوي بنجي الخزينه بالمطبخ. والأضرب من هذا أنا زيدك من الشعر بيت، اشتريت خزينة خصوصي بس للجزالين تبعها، لأنه كل ما بدها تنزل عسو مشوار بدها تشتري شنطة، بس خزينة كاملة بس للجزالين تبع المدام. وآخر شيء بتجي بتقول لك المدام الحبيبي الحبوبي بس هتفكر مقدم لي الشيء الكتير. يلا كله رايح.
0: ايه عفاك كله رايح. هلا الواحد حتى نعطيهم حقهم للإناث للسيدات للأنسات، اكيد عندهم عدد خيارات اكثر بكثير من عدد الخيارات اللي عندنا اياها. يعني انا اذا بدي نقي بدي نقي يمكن بين شو عرفني ثلاث اربع بنطلونات او بدلتين او اربع خمس تيشيرتات كتي شيرت وشو ميزات يلي ثلاثه اربع خمسه اللي هن اجمالا ما بنقي، اجمالا بياخذ اول وحده بس افتح الخزانه، يعني اول وحده بتطلع بطريقه بياخذها. بينما السيدات في عندهم اوبسيون اكثر، وزياده عن هيك في عندهم امور ثانيه بيهتموا فيها نحن ما بنعرفها ما بنشوفها، مثل القصات، الالوان، النوع القماش، الشوز، الساكيت مثل ما عم نحكي عنه، كل شيء اكسسوار. وهيدي بتخلي القرار يكون اطول، ما في شك اكيد. يعني هون اذا بدنا نكون نتفي نتغاضى عن الوقت اللي بياخذوه السيدات. رساله
2: سهل بونسوار، كيفك يا حبيبي؟ كيفكم كلكم يا عيوني؟
0: اهلا حبيبي.
2: بونسوار للمستمعين. سالم هين لك اربع ساعات عم تحكي واضحك واضحك، كانه هالقصه موجوده بكل بيوتنا. يعني شيء
0: إيه طبيعي.
2: بس الخبريه شو شعورك اذا رايح انت وبنتك عمرها 7 سنين لمحل وتنطرك هي نص ساعه لتنقي اي قطعه بدها تلبس، ما عجبتها وهي ما عجبتها، وهي السبدي منيح وهي السبدي مش منيح، مش مرتك. خبرنا على رايك ببنتك اللي عمرها 7 سنين. مرتك يمكن تحكي كلمه بس مع بنتك سبحان الله ما فيك تجرحها. صحيح بتكون عم تغلي من جوا وبنفس الوقت مبسوط فيها انه عم تكبر البنوت وصار في بدها تيابه، نقي التياب اللي بدها اياها، وهي عجبتها وهي ما عجبتها. انت هون خبرني شو رايك.
0: مارق فيهم حبيبي، مارق فيهم. بنتي كبرت تجوزت وكمان صار عندها بيبي، هلا بقى مارق فيهم. بعرف شو يعني انه نزلت السوق. كرمال هيك بخبرك سر، كنت ابعت بنتي تشتري تياب مع مرتي، وكنت ابعت مرتي تشتري تياب مع بنتي. يعني انا على اختيار التياب عند السيدات والانسات ما بنزل، بس مرتي كان بدها تنزل على السوق وبدها حدا ينزل معها. اللي مشي نزل على السوق اول مره غلط، كان بعدنا ما تزوجنا، نزلت مره معها على السوق قضيتها بالسياره، لأنه باختيار الملابس بدها تشتريون بعد أسوأ من اختيار التياب يلي بدها تنقيهم بالبيت. باختيار التياب يلي بس بدها تشتري نازل مع حدا، شي مرة مع شي صبية على السوق عم بتهز براسك مارك، نازل مع حدا؟ أنا مرة واحدة بحياتي نزلنا بالسوق، في شواء أكتر، في كذا محل، بتفوت على أول محل بتشوف كل القطع ما بيعجبها شيء، بتظهر بتفوت على تاني محل، بتجرد السوق كله، بتجرد الأسواق كلهم، بترجع على أول محل بتشتري أول قطعة شفتها. يا أختك ما قلنا لك إنه هيدي منيحة، ما قلنا لك إنه هيدي حلوة، ما شفناها عليك وقلنا لك حلوة، ماني مقتنعة فيها. أنت بتقتنع فيها بس تبرم كل السوق وترجع حتى تاخدها. بقى مرة واحدة نزلت على السوق أنا وياها أنا ومرتي، من وقتها بتقول لي بدي انزل على السوق، بالله انزلي انت واختك قبل ما يكون في عنا بيبي وكبرت. بس كبرت سيلينا تقول لي بدي انزل على السوق، بدي اروح انت وسيلينا. بتجي سيلينا وقتها كانت اصغر تقول لي بدي انزل على السوق، لا انت وامك، انا على السوق ما بنزل، خلص حسمتها. عرف شو بقى هيدي؟ ايه لا مارق فيها وبعرفها كتير منيح صديقي.
3: لا

0: يلي عم قوله مش ابدا انتقاص من قيمه المراه او من خياراتها، لا بدي كمان اعترف بشغله هون، انه نحن كرجال نحن منكون قاتلين حالنا على السيدات. يعني مرتي انا كنت قاتل حالي عليها حتى اتزوجها، وبعدني لهلا قاتل حالي عليها. أكيد بيصير في إشياء بطريقة اللباس، لأنه اليوم عم نحكي بس عن اللباس، في اختلافات بين الرجل والمرأة، بدنا نعرف نعمله مانجمنت. يعني أنه صرت أنا بس نكون رايحين على السهرة وبدها المرأة تبلش تحضر حالها، بس تفوت هي تحت تلبس أنا بحضر التلفزيون، عرف شو، أنه بيقطع الوقت هيك، ما بحس حالي أنه ناطر كتير. بس بالحقيقة لا، الإناث السيدات والأنسات وكل أنثى موجودة بالكون هي قيمة مضافة للحياة. حياتنا نحن من دون نساء ما بتسوى أبدا، ما بتسوى. مرتي مسافرة صار لها شهر ونص، أحد الأصدقاء الظرفاء قال لي وين لينا، قلت له راحت لعند سيرينا باقي شهر ونص. اول رياكشن قال له بدك تتبهدل. معروفه انه نحن حياتنا بهدله بلا نساء، مع كل احترام ومحبه وحب وتقدير لدور المراه بالمجتمع اللي عم نحكيه هو علم نفس اجتماعي سلوكي مش بس هيك، وهو ملاحظه رساله. اي
1: سالم، بس روق الجو منيح. إذا بدك تنام بالإذاعة أنت بدك تحكي عني شوي، إذا بدك ترجع على البيت بدك تطريها شوي عشان تكون نظرتك مرتك.
0: لا لا لا، مش فرقانة معي، أنا قوي كتير، ما بعد عم قلك إنه مرتي مسافرة بعد تاخذ الشهر تقريبا حتى تجي، كرمال هيك قويين هالقد. أنا لهون بينتهي لقائنا لليلة. كان معي حق باللي قلته مارك، إنه السيدات والأنسات غايبين كليا عن حلقتنا لليلة، يمكن لأن الموضوع بيدق فيهم بشكل مباشر. بعطيكم الله راد نهار الثلاثة المقبل. مارك بيطار يعطيك ألف عافية، نرجع نتلاقى.

أهلا بكم، إنه موجز العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة طلوسي ومحيط بلدتي دير سريان القنطرة، وتعرضت بلدة المنصور لقصف مدفعي إسرائيلي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لقد استعدنا رفات جندي سلاح المدرعات يهودا كاتس الذي قتل في معركة السلطان يعقوب عام 1982 عبر عملية خاصة. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي: لقد أبلغنا الوسطاء إننا لا نقبل وقف إطلاق النار، بل يجب إنهاء الحرب. أضاف: إن الأمن في الخليج يجب أن يكون أمنا جماعيا يشمل أبعادا اقتصادية. رصدت وزارة الدفاع الإماراتية صاروخين باليستيين من إيران، سقط الأول خارج المياه الإقليمية والثاني في المياه الإقليمية. أسقطت القوات الحكومية اليمنية مسيرة حوثية شرقي مأرب. نقلت تلقت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن تعرض سفينة شحن قبلة المخا لضربات بمقذوفات مجهولة. أبلغت الخارجية الإيرانية موظفين اثنين في السفارة الفرنسية في طهران بأنهما غير مرغوب فيهما وبحظر دخولهما إلى البلاد. في المقابل أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه سيتم طرد الدبلوماسيين الإيرانيين خلال الأيام المقبلة. وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى 17 إيرانيا بتنفيذ حملة واسعة لسرقة البيانات عبر هجمات إلكترونية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي

كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي، ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. عم نبدأ برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية. هالبرنامج من إعداد الأستاذ جوزيف فخري. التحية للمخرج إلي مسيحي. أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بحلقة جديدة من برنامج كلاسيكا، الحلقة الثالثة حول الأعمال الأولى لكبار الموسيقيين بفرنسا. رح نتوقف اليوم عند شخصية استثنائية بتاريخ الموسيقى الفرنسي، وهو شارل فالنتان ألكان. ألكان أحد أعظم عازفي البيانو بالقرن التاسع عشر، واللي وضعوا معاصريه بمصاف فريدريك شوبان وأيضا فرانس ليست، لأنه اسمه ظل أقل شهرة لابتعاده عن الحياة العامة معظم حياته. ولد ألكان في باريس سنة 1813، وأظهر نبوغ استثنائي من طفولته. التحق بمعهد باريس الموسيقي وهو بعمر 15 سنة، وحصد الجوائز بجميع المواد الموسيقية، ونشرت أولى مؤلفاته وهو بعمر 14 سنة، ليبدأ مسيرة مبكرة لفتت أنظار الأوساط الموسيقية بباريس. تكشف مؤلفات شارل فالنتان ألكان الأولى عن تأثره بتقاليد عازفي البيانو والمؤلفين بعصره، ولكنها بتبين أيضا شخصيته الفريدة. من أبرز هالأعمال Variation sur un thème de concerto L'orage de Steibelt، أي تنويعات على لحن من كونشيرتو العاصفي للبيانو للمؤلف الألماني دانيال شتايبلت. عمل استعراضي كتبه ألكان وهو بعمر 14 سنة، بقوم على تنويعات براقة بتكشف عن موهبته وأيضا التقنية المبكرة. 6 تنويعات جمعت بين الأناقة الكلاسيكية والبراعة التقنية، كما بتجمع بين الغنائية والرقة من جهة والحيوية والاستعراض التقني من جهة أخرى. هي البداية الحقيقية لمسيرة ألكان.

روندو بريان بور بيانو سول، الروندو البراق للبيانو. ألف ألكا العمل وهو بعمر 20 سنة، وصاغه بالأصل للبيانو ومرافقة الوتريات الاختيارية. هالشي بيعني أنه الجزء الخاص بالوتريات منه إلزامي. يعد هالروندو من أوائل مؤلفات ألكا اللي بتكشف عن انتقاله من مؤلفات الصبا لأسلوب أكثر نضج وطموح، فبدأ بتطوير لغته الموسيقية الخاصة. يعني عم نحكي من هالروندو اللي رح نستمع للعمل بنسخته للبيانو المنفرد.

3 كونشيرتي دا كاميرا أوبوس 10 الكونشيرتوات الثلاثة للحجرة مصنف رقم 10 تعد من أهم أعمال شارل فالنتين الكون بمرحلة شبابه عم نحكي ألفها بين عمر 19 و 21 سنة وعلى الرغم من أنها بتحمل اسم كونشيرتو للحجرة فهي بتجمع بين روح الكونشيرتو التقليدي والطابع الحميم للموسيقى وخاصة لموسيقى الحجرة مع تركيز كبير على دور آلة البيانو بوصفة المحور الأساسي للعمل. رح نستمع للكونشيرتو الأول المؤلف من ثلاث حركات وبيكشف عن تأثر واضح بمدرسة أوميل المؤلف وعازف البيانو النمساوي أحد أشهر طلاب هايدن وموتسرت وبيمثل هالكونشيرتو الجسر اللي قعد ألكان لمؤلفته الكبرى.

0: لهون بينتهي لقائنا. كنا نحن وياكم بكلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكي من إعداد الأستاذ جوزيف فخري. التحيات الكبيرة للمخرج إلي مسيحي، بتمنى لكم بقية ليلة هادية.
1: كلاسيكا لقاء غامن على أوتار أهل الاختصاص، تقديم فادي ناكوزي عبر إذاعة لبنان الحر.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة طلوسي ومحيط بلدتي دير سريان القنطرة وخداثة، وتعرضت المنصوري وأطراف وادي زبقين لقصف مدفعي إسرائيلي، كما أفيد عن تحرك آليات إسرائيلية من بلدة حداثة باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف عيت الجبل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لقد استعدنا رفة جندي سلاح المدرعات يهودا كاتس الذي قتل في معركة السلطان يعقوب عام 1982 عبر عملية خاصة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي: لقد أبلغنا الوسطاء أننا لا نقبل وقف إطلاق النار، بل يجب إنهاء الحرب. أضاف: إن الأمن في الخليج يجب أن يكون أمنا جماعيا يشمل أبعادا اقتصادية. رصدت وزارة الدفاع الإماراتية صاروخين باليستيين من إيران، سقط الأول خارج المياه الإقليمية والثاني في داخلها. أسقطت القوات الحكومية اليمنية مسيرة حوثية شرقي مأرب. طلقت يد عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن تعرض سفينة شحن قبلة المخا لضربات بمقذوفات مجهولة. أبلغت الخارجية الإيرانية موظفين اثنين في السفارة الفرنسية في طهران بأنهما غير مرغوب فيهما وبحظر دخولهما إلى البلاد. في المقابل أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه سيتم طرد الدبلوماسيين الإيرانيين خلال الأيام المقبلة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: إن سياستنا في غزة واضحة، وهي إزالة التهديدات والقضاء على المسلحين ممن شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. دعت حركة حماس الوسطاء وأمريكا إلى إلزام إسرائيل بوقف النار وخارطة الطريق، واعتبرت أن الغارة الإسرائيلية الأخيرة في غزة تكشف إصرار حكومة نتنياهو على مواصلة تقويض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي بتنفيذ الاتفاق. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسة الجنائية الدولية توموكو أكاني، في المقابل ردت المحكمة الجنائية بالقول إنها ثابتة على موقفها وتدعم موظفيها بقوة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: التحدي. راديو فري لبنان.
1: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.

مساء الخير وأهلا بكم الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة طلوسي ومحيط بلدتي دير السريان القنطرة وحداثة، وتعرضت أطراف وادي زبقين والمنصوري لقصف مدفعي إسرائيلي، كما أفيد عن تحرك آليات إسرائيلية من بلدة حداثة باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف عيت الجبل. وسط هذه الأجواء حذرت الأمم المتحدة من تصعيد مقلق في جنوب لبنان، وقال المتحدث باسم أمينها العام ستيفان دوجاريك إن قوات اليونيفيل تمكنت من اكتشاف وتحييد ذخائر غير منفجرة في المنطقة، غير أنها واجهت في الوقت نفسه قيودا على حرية تنقلها في ظل استمرار الخروقات والتجاوزات التي تهدد الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني. الجنوب بين يونيفيل مغادرة وقوة لم تولد بعد. سيمونة حتشيتي.
1: يدخل جنوب لبنان مرحلة شديدة الحساسية بين يونيفيل تقرر إنهاء مهمتها بصيغتها الحالية وقوة دولية بديلة لا تزال حتى الآن فكرة قيد البحث. وفي هذا السياق أكدت مصادر دبلوماسية عبر لبنان الحر ألا تصور واضح لدى الحكومة اللبنانية حتى الآن لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مشددة على أن لبنان يطالب بالتجديد لليونيفيل، ولكن من الواضح ألا رضا أمريكيا وإسرائيليا عن هذا الموضوع. وأوضحت المصادر أن أولوية الولايات المتحدة الآن هو تطبيق اتفاق الإطار والجهة التي ستدقق بالمناطق التجريبية. وبما أن ولاية اليونيفيل تنتهي بعد 4 أشهر، فمن المفترض بحسب المصادر الدبلوماسية أن يبحث جديا بهذه المسألة قبل انتهاء ولاية هذه القوة، ويعمل على طرح حل على أن يكون تحت مظلة دولية بسبب قوتها. وسيبحث رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي في خلال زيارتهما إلى الأمم المتحدة في أيلول هذا الموضوع نافيا خيار الفصل السابع. المشكلة أن البديل لم يتبلور بعد، لا صيغة نهائية ولا دول مشاركة محسومة ولا تفويض واضح يحدد مهمة والقواعد والعمل. وبين قوة يفترض أن ترحل وأخرى لم تولد بعد، يصبح التحدي أبعد من اسم القوة الدولية. كيف يمنع الفراغ الأمني والسياسي على الحدود، ومن يضمن الاستقرار في مرحلة انتقالية قد تكون أخطر من مرحلة اليونيفيل؟
0: أكد قائد الجيش أليماندر دولفيكل لدى استقباله في اليرزي رئيس منظمة أمريكان تاسك فورس أون ليبانون السفير الأمريكي السابق إدوارد جابرييل مواصلة الجيش تنفيذ المهمات كافة المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة، في حين تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق. وثمن السفير جابرييل تضحيات العسكريين مشيرا إلى أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لقد استعدنا رفة جندي سلاح المدرعات يهودا كاتس الذي قتل في معركة السلطان يعقوب عام 1982 عبر عمليات خاصة. رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون لدى استقباله وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم، وأكد أن إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود.

وعشرين عاما. أضاف مكتب أيوب: هؤلاء لبنانيون، ولا يملك حزب الله ولا نائب ولا أي جهة سياسية حق مصادرة لبنانيتهم أو إبقائهم في المنفى. ومن المفارقات أن يحاضر علينا في العمالة من ينتمي إلى حزب جعل قراره العسكري والأمني واستراتيجيته وسلاحه مرتبطا بمحور إقليمي خارج الدولة اللبنانية. في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البولندي ونائب وزير الخارجية السابق النائب باول كوفال، يرافقه كل من سفيرة بولندا لدى لبنان ونائبة رئيس البعثة ومساعد النائب كريستوف كوبون. وحضر اللقاء عن حزب القوات النائب بيير بوعاصي وإلي خوري والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية توني درويش، وعن مكتب العلاقات مع الأحزاب الأوروبية في الجهاز رودولف زغيب. وتم البحث في مختلف الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل التعاون بين لبنان وبولندا لما فيه خير البلدين والشعبين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي: لقد أبلغنا الوسطاء أننا لا نقبل وقف إطلاق النار، بل يجب إنهاء حالة الحرب. أضاف أن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا يشمل أبعادا اقتصادية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الصاروخين الإيرانيين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر. ولاحقا أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران. أسقطت القوات الحكومية اليمنية مسيرة حوثية شرقي مأرب. تلقت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن تعرض سفينة شحن قبلة المخ لضربات بمقذوفات مجهولة. أبلغت الخارجية الإيرانية موظفين اثنين في السفارة الفرنسية في طهران بأنهما غير مرغوب فيهما وبحظر دخولهما إلى البلاد. في المقابل أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه سيتم طرد الدبلوماسيين الإيرانيين خلال الأيام المقبلة. وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى 17 إيرانيا بتنفيذ حملة واسعة لسرقة البيانات عبر هجمات إلكترونية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن سياستنا في غزة واضحة، وهي إزالة التهديدات والقضاء على المسلحين ممن شارك في هجوم 7 أكتوبر. أدت الغارة الإسرائيلية على منطقة الميناء في غزة إلى مقتل 6. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة على غزة استهدفت قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس، منهم قائد سرية و3 قادة فصائل. دعت حركة حماس الوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية إلى إلزام إسرائيل بوقف النار وخارطة الطريق، واعتبرت أن الغارة الإسرائيلية الأخيرة في غزة تكشف إصرار حكومة نتنياهو على مواصلة تقويض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي بتنفيذ الاتفاق. استهدفت القوات الإسرائيلية بقذائف المدفعية وادي قرية عابدين في ريف درعا الغربي. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سوريا تجاهلت تحذيراتهم بالسماح بانتشار قوات تركية. أضاف: لقد اتفقت إسرائيل وسوريا على واقع حالي في الشأن الأمني، والذي كانت سوريا على وشك خرقه من خلال السماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية بالقرب من حلب. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسة الجنائية الدولية توموكو أكاني. في المقابل ردت المحكمة الجنائية الدولية على العقوبات بالقول إنها ثابتة على موقفها وتدعم موظفيها بقوة. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، أخرجه مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

آب 2026. أطيب وأفت تحيات للجميع عبر نجوم الظهر. لبنان الحر بلشنا هلأ ومنستمر لغاية الساعة 5:45. ماريانو داود على هندسة الصوت وفاء شيدياء عبر الميكرو. وفي البدء كان الكلمة والكلمة صار جسدا وحل فينا. هنيئا لمن كانت الكلمة إكسير وعيه، هنيئا لمن أدمن الشعر دواء لروحه ولروح من يعي ويفهم.

0: وين؟ وين؟
1: وين رايح؟
2: يلا تديني

زيديني عشقا هو غناها خلاص بعد مرة ثانية.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الحزن أمتن بيكون طبيعي وأمتن لازم يتعالج؟ الحزن هو انفعال إنساني طبيعي، هو نتيجة فقدان شخص عزيز أو فشل أو خيبة أمل أو حدث مؤلم. بتأكد الدراسات النفسية إنه الحزن بحد ذاته منه مرض، هو جزء من عملية التكيف مع الخسارة. بس إذا استمر الحزن لفترة طويلة صار عم يمنع الإنسان من ممارسة حياته أو ترافق مع فقدان الأمل أو فقدان المتعة أو اضطراب النوم والشهية، بيكون هون تطور لاضطراب اكتئابي. لازم هون الشخص يستعين بتقييم نفسي. أثبتت الأبحاث أنه التعبير عن الحزن والدعم الاجتماعي وعدم كبت المشاعر بتساعد الدماغ بكتير مطارح أنه يتجاوز الأزمة بطريقة صحية. نصائحي لليوم هي: ما تعزل نفسك، تحدث مع أشخاص بتوثق فيها، اسمح لنفسك أنه تحزن، ما تاخد قرارات مصيرية أنت وحزين، اطلب المساعدة إذا طالت الفترة يلي أنت حزين فيها. مش المطلوب أنه ما نحزن، بس لازم نحزن بطريقة صحية من دون ما نفقد الأمل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي، هذه أبعادها وهذا لغزها، مع الدكتور حبيب أبي ياغي الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين والباحث في الشؤون الروحية والاجتماعية ومؤلف كتب طبية. في بوليكلينيك أيضا هكذا ننظم ملفاتنا الطبية وعلاقتنا مع القطاع الصحي عبر التطبيقات الذكية مع المتخصص في تطوير البرامج والذكاء الاصطناعي والبرامج الطبية جو كيروز. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: في المقابل تعد المرجعيات الدينية مصدرا أساسيا لمواقف كثير من المجتمعات تجاهها، ويهدف هذا التحقيق إلى استعراض وجهات النظر المختلفة حول القضية بصورة موضوعية مع احترام التنوع الفكري والثقافي وإتاحة المجال لفهم أوسع للنقاش. الشذوذ الجنسي سيشكل محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور حبيب أبياغي الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين والباحث في الشؤون الروحية والاجتماعية ومؤلف كتب طبية. وإلى الشذوذ الجنسي موضوع على قدر كبير من الأهمية، إذ كيف لنا أن نكون بصحة جيدة من دون سياسة طبية على صعيد الأطباء، المختبرات، المستشفيات، الصيدليات والمعلومات الموثوقة. كل هذه السياسة الصحية جمعها ضيفنا الحائز على ماستر في المعلوماتية من جامعة باريس 6 ومتخصص في تطوير أحدث البرامج والذكاء الاصطناعي والبرامج الطبية جو كيروز. دكتور حبيب أبياغي، حضرتك من أهل البيت ولو أنه الغربة، ولكن هي ما بدنا نقول غربة، التنقل بين باريس وبيروت، ولكن اسم الدكتور حبيب أبياغي لمع في المحاضرات الثقافية الاجتماعية إلى جانب المحاضرات الطبية، وكان لنا نصيب كبير مع حضرتك في زمن سابق، حلقات عديدة عن مشاكل وأمراض القلب، وأنا حقيقة كان لي شرف كبير بالعديد من المحاضرات يلي كنت حضرتك فيها، كنت عم نسمع حضرتك ونتثقف. موضوعنا اليوم هو موضوع يغوص في التاريخ، هو الآن، ما نعرف المستقبل شو حامل فيه، الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية. موضوع جدلي، موضوع له أبعاد كتيرة. هلأ رح نعرف حقائق صادمة بكل ما الكلمة من حضرتك، حقائق علمية، كيف تبلورت المفاهيم، ليش تبلورت، يمكن بده حلقات كتيرة، ما رح نكتر كتير مقدمات، رح الحديث يكون لحضرتك حول هذا الموضوع. دكتور حبيب أبياغي، سؤال مباشر، ما مفهوم الشذوذ الجنسي من وجهة نظرك شخصياً، وهل العلم والطب له نظرة واحدة في تعريفه؟
1: الله معك وشكرا لهالدعوة الكريمة، وأنا بعز علي أرجع ألتقى فيك. أنا ما عندي رأي شخصي بخصوص تعريف الشذوذ الجنسي
0: المبني على ما سبق،
1: لا، فينا نقوله بدنا نعمل نبذة تاريخية سريعة.
0: نعم،
1: الشذوذ الجنسي كل عمره كان بالنسبة لجمعية أطباء النفس الأمريكية يعتبر ضمن الأمراض النفسية. كان في دليل، هو دليل تشخيصي وإحصائي، نعم، للاضطرابات النفسية، وبيصدروك الفترة، وكان الشذوذ الجنسي يعتبر ضمن لائحة هذه الأمراض. هلأ اللي حصل في لوبيات معروفة الانتماء والهوى والمخطط، اشتغلت بالسبعينيات لتغيير هذا المفهوم، وعملوا يعني هجوم على أطباء علم النفس، يفوتوا على مؤتمراتهم، وأكيد مدعومين من الإعلام، مدعومين من بعض رجال السياسي، للضغط عليهم ليشيلوا الشذوذ الجنسي من لائحة الأمراض النفسية. تعرف كيف انتهت الخبرية؟ أنت بتتصور، وهيدي أكبر مسخرة وفضيحة بالتاريخ العلمي، صوتوا، جمعوا أطباء النفس وقالوا لهم صوتوا إذا بنعتبر الشذوذ الجنسي مرض نفسي أم بنعتبره ما بنعتبره مرض نفسي. أنت بتتصور بالعلم يجمع علماء الرياضيات ويقولوا
0: ويصوتوا
1: لهم واحد وواحد بيعملوا اثنين أو واحد وواحد بيعملوا ثلاثة؟ كانت نتيجة التصويت أنه 58% وافقوا لإزالته من لائحة الأمراض النفسية و37% عارضوا. وأنا بدي ألفت نظرك، هودي أطباء النفس ما إلهم علاقة بالدين أو بالإيمان المسيحي،
0: بحث علمي،
1: منهم ملحدين.
0: نعم،
1: منهم ملحدين. وفي إضافة لهالنقطة، الإزالة تمت بالمرحلة الأولى مش لكل الشذوذ الجنسي، يعني شالوها للشذوذ الجنسي، قال الأشخاص اللي عندهم هالمشكلة مش تعبانين فيها، تركوها. الأشخاص اللي عندهم الشذوذ الجنسي وتعبانين فيها تركوها للمعالجة إذا بدك، لحتى في فترات لاحقة بعدين أزلوها كليا من لائحة الأمراض النفسية.
0: طيب دكتور أبي ياغي، وقت اللي عم نقول أطباء نفسيين يعني هناك بيانات علمية، هناك براهين، هناك مثل علم المات يعني علم منطقي كمان أمام هذا المعلومات يلي كانت تصنف الشذوذ الجنسي مرض نفسي، يعني كيف المنطق هون بهالتحديد؟
1: ما في منطق، لأن ما بين ما كان يعتبر مرض نفسي وشلوه ما عادوا يعتبروه مرض نفسي.
0: نعم.
1: ما صار اكتشافات علمية أو طبية جديدة بهالموضوع ليقولوا والله اكتشفنا شيء جديد منا نغيره،
0: أو يمكن ما خلوا هالاكتشافات تصير بعدين
1: إيديولوجيا.
0: ما بدنا نطرق كثير بالهدف لأنه الموضوع بحد ذاته بياخذ كثير حلقتنا. برأيك شو الهدف أنه ما يكون مرض نفسي؟
1: ليك الأهم الهدف، هيدا موضوع كتير واسع وداخل ضمن إطار عام، إطار في لوبيات في العالم عندها مخطط وعندها تصور للمجتمعات بتخريب العائلة، بتخريب المجتمعات المسيحية. أكيد أكيد، ما في شيء هيك عشوائي. لما اليوم وصلنا للتحول الجنسي ما بعدنا اكتفينا بالشواذ الجنسي. المشكلة وين؟ إنه الشذوذ الجنسي وممارسة الشذوذ الجنسي بيأذي جسدك، بيأذي صحتك، بيأذي نفسك، بيأذي روحك.
0: نعم.
1: مش شغلة هيك.
0: ونحن دكتور أبي ياغي قبل ما نتوقف لدقيقة مع الإعلان، كتار من الأشخاص وكتار من المحللين وكتار يعني بيكون عنده هذا الميل أو بيكون هذه المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي، يعني ما بدنا نقول يمكن كلهم أو أكتريتهم استشاروا بفترة من الفترات المعالجين النفسيين وحاولوا كمان يروحوا لعند أخصائيين. يعني حتى الشخص يلي معني بهالموضوع أحيانا هو بيعرض حاله على المعالجة. مظبوط هذا الكلام؟
1: صحيح، لكن حاليا في بعض البلدان بيمنعوا على الطبيب النفسي أنه يعالج اللي عنده هالمشكلة.
0: يعني مش مرض
1: أبدا. يعني تصور بدق على بابك شخص بيقول لك يا دكتور أنا عندي هالمشكلة ساعدني فيها، ممنوع الطبيب يعالجه ويعاقب بالقانون. على الأد وصلنا
0: أمريكا أوروبا دكتور أبي ياغي،
1: أكيد بلدان أوروبا. بلدان أوروبية وبأمريكا في مشاكل كبيرة بهال وفي صراع بهالإطار. لك أنا بدي أقول لك شغلي الأهم بفتكر مشان المستمعين يفهموا الموضوع اليوم، مشان شبابنا وصبيانا يفهموا، ممارسة الشذوذ الجنسي بتؤدي لأمراض طبية أكتر بكتير من اللي عنده الممارسة طبيعية. أولا الإصابة بالأمراض المتناقلة جنسيا مثل السيدة والسيفيليس أكتر بكتير عند اللي عندهم هالممارسة الشاذة مقارنة بالممارسة الطبيعية. يعني تقريبا اليوم الإصابات بالسيدة بأمريكا 70% منها نتيجة نتيجة الشذوذ الجنسي، مع العلم أنه نسبة المثليين المضاجعي الذكور إذا بدك بالتحديد هي نسبة ضئيلة، يعني عم تحكي بين 1-2% فعليا اللي عندهم هالمشكلة. مش بس السيدة، في السيفيليس اللي مرقنا بفترة ما كناش بقى نسمع فيه، ارجع ولع كتير، التهابات الكبد، الجونوري، الكلاميديا. نقطة تانية الإصابات بالسرطانات، نسبة السرطانات عند ممارسي الشذوذ الجنسي تقريبا مرتين زيادة عن اللي عندهم ممارسة طبيعية. على سبيل المثال الإصابة بسرطان الشرج، لأنه هالممارسة من هالناحية الطبيعة أو ربنا مش مهيئة لهالشي.
0: صحيح.
1: الجدار طبعولة ناعم إلى بارواء بلوفين، وبالتالي بتأدي إلى إصابات هائلة. الإصابة مثل ما قلت بسرطان الشرج 17 مرة زيادة عند مضاجعي الذكور.
0: يعني وكأن شبه أكيد عند الشاذين جنسيا أو المثليين هذه الإصابة 17% أكبر
1: زيادة بالسرطان الشرج على سبيل المثال.
0: نعم.
1: ثالث مشكلة بيصير في تسربات غير إرادية للبراز وتشققات من ناحية الشرج. إذن من الناحية الطبية في مشاكل صحية وأمراض هائلة. نحن كيف ننصح شبابنا وصبيانا بهالشي وعارفين؟ تصورني أنا حكيم قلب إجي قلن للناس يلا دخنوا وخدوا راحتكم بالدخان، بكون أنا مجرم بحق الناس اللي عم توجه لها ومني أمين لقسمي الطبي.
0: دكتور حبيب أبي ياغي، رح نتوسع أكثر بالموضوع ولكن لو سمحت بعد هذه الوقفة الإعلانية.
2: ميركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. ميركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. ميركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. ميركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. ميركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: أحبائي المستمعين، نرحب فيكم مجددا ببوليكلينيك مع دكتور حبيب أبي ياغي. دكتور أبي ياغي، كنا عم نحكي عن التداعيات الصحية عند المثليين الجنسيين أو الشاذين جنسيا. بعض الأشخاص يمكن المختلفين بيقولون، بعض الأشخاص كمان ما بيقولوا حتى مختلفين، بيقولوا هؤلاء الأشخاص وبيعطوا إثباتات أنه هن كانوا بالتاريخ في كتب تاريخية كتب دينية أنه هن موجودين. لن ندخل بهذا الموضوع، مش هون اتجاه حلقتنا. دكتور، حكيت حضرتك عن الأمراض ويلي تتزايد أضعاف أضعاف عند هؤلاء الأشخاص. طيب هؤلاء الأشخاص دكتور أبي ياغي، العلم لا ينظر لألون كونهم مرضى، هم في حالات نفسية معينة قد يكونوا فيها، هم في ظروف عائلية، لأنه في دراسة بتقول، هلأ كمان رح نسأل هالسؤال، أنه ما دون 7 سنوات عند العائلات المتفككة يزيد احتمال إصابة الأولاد ذكورا وإناثا بأنه يكون في عندهم شذوذ جنسي. فيما خص العوامل النفسية دكتور، يعني السؤال بدي أسأله لحضرتك مباشر، العوامل هي التي تجعل هؤلاء الأشخاص شاذين جنسيا أم هم مولودون هكذا؟
1: صراحة ما في حتى اليوم جواب واضح بدون نقاش.
0: نعم.
1: في طروحات عديدة عن أسباب الشذوذ الجنسي، ولكن ما في اليوم شيء جازم. الواضح أنه ما في جان بالأدئن أنه هيدا هو بيسبب هالمشكلة، ما في أي إثبات علمي من هالناحية. ولكن على كل الأحوال بيقلك، بيجي بيقولوا لك ربنا خلقهم هيك. إيه طيب، اللي بيعتدي على الأطفال جنسيا البيدوفيلي بيقلك ربنا خلقني هيك.
0: هو موجودين كثير بالمجتمع الأوروبي.
1: اللي بيحب السرقة بيقلك يا خي أنا سرقت لتوخذني ربنا خلقني هيك.
0: أو جربنا شيطان،
1: أو العنيف، واحد بيحكي كلمتين بيفعوا كف أو بيحمل فرد عليه بيقلك ربنا خلقني هيك. شو هالتبرير هيدا؟ هيدا التبرير غير مقبول. لو افترضنا افتراض كلي انه في جان مسؤول، افتراض كلي مش مزبوط هالكلام، الانسان بكرامته وحريته مسؤول عن افعاله واعماله، كل انسان الا اذا كان مجنون. وبالتالي هيدا الأرجومان اللي بيستعملوها الحجة مرفوضة نهائيا.
0: طيب دكتور حبيب أبي ياغي، حضرتك تعيش في أوروبا ونحن نعرف المجتمعات الأوروبية والغربية ممنوع حتى تكون في نظرة مغايرة لهؤلاء الأشخاص، هن أشخاص بكل الحرية لهم، لهم حق يتصرفوا بأي شيء بنشاطات وأي شيء تاني. النظرة إلى الشاذين جنسيا في أوروبا والنظرة في مجتمعاتنا وفي لبنان، النظرة مختلفة كليا إلى حد ما. فيما خص هذه النظرة إلى هؤلاء الأشخاص، برأيك كيف يجب أن تكون؟
1: يعني بكل بساطة، أنا ما بعرف ليش هالموضوع عاملين منه هالقضية.
0: نعم.
1: نحن رجعنا إلنا اعتبرني مرض أو اعتبرني اضطراب نفسي، مثل عنده سكري بيفلق الناس اخبار انه انا عندي سكري، او مثل عنده ضغط او عنده مشكله بالراس. هيدي مشكله بتخص الشخص بحد ذاته، نقطه على السطر. ونظرتنا لكل شخص، نحن بنحترم كل الاشخاص، يعني ليش ما في تمييز؟ نحن كل شيء بنعرفه في رجل وفي امراه، نقطه على السطر. الباقي هاي أمور بتخص كل شخص. ليش بيجي الشخص الشاذ جنسي ليشتري ربطة خبز بيقول لهم أنا الشاذ جنسيا بتبيعوني ولا ما تبيعوني؟
0: صحيح.
1: في حدا ما بيع شخص ربطة خبز؟ شو هالحكي؟ ما قلنا نعرض حالنا، كل واحد هو مرضه مسؤول عن مرضه والطبيب اللي بيعالجه، نقطة على السطر. ما عنا نروح أبعد من هيك. هلأ نحكي شو نتوعي إنه اللي عندهم أمراض سكري كيف لازم يتعالجوا وشو لازم يعملوا، هذا شيء طبيعي. اللي بيتصرف تصرفات خاطئة نقول هيدا التصرف عيب، هيدا التصرف مضر، هيدا التصرف خطيئة، هيدا التصرف جريمة، حقنا نقوله بغض النظر عن الأشخاص.
0: السؤال هو التالي، يعني الأشخاص اللي عم بيسمعونا هلأ ولديهم هذه الميول أو هم هكذا وهن حرين بحياتهم، السؤال هو التالي، هن لازم يعتبروا حالهم مريضين لازم يتعالجوا أم هن سويين ما لازم يتعالجوا؟
1: أنا اللي بدي أقول لك إياه، في أشخاص محترمين عندهم هالمشكلة، محترمين جدا ولا طالعين بيطلعوا على السطح، هودي مختلفين عن الإيديولوجيا اللي عم بيبثوها عالميا
0: لتدمير. هم بيت الأصيل،
1: هودي اثنين شغلتين مختلفتين جدا. في أشخاص عندهم هالمشكلة محترمين حالهم، هيدا أمر بيرجع لهم، هني بيحبوا يشوفوا الطبيب نفسي أو ما بيشوفوه، بيحبوا يروحوا عند مرشد روحي أو ما هيدا بيرجع لهم. هيدا مختلف عن السياسة العالمية اللي بدها تخرب العائلة، اللي عم بتدمر المجتمعات
0: وتنجح وهي تنجح
1: بالتسويق، بالتسويق لهال لهالاشياء. يا خي اليوم مقبول مثلا نجي نسوق ونروج لدي تناول مخدرات، مع العلم في بعض البلدين بلشوا يقولوا لازم نشرعنا. عم تفهمني كيف؟ هيدا موضوع مش للترويج، وموضوع موجود كل عمره كان موجود بنسبة. صحيح. برجع بقول لك فعليا اللي عندهم هالمشكلة 1 أو 2% بيرجع لك الواحد. أنا إذا عندك ضغط بقول لك يا مسيو حتشيتي مفروض تروح تتعالج، بجبرك؟ ما فيني أجبرك، بهذا الأمر بيرجع لكل شخص.
0: إذن هم أحرار فيما هم عليه، ولكن التداعيات حسب التسويق، حسب الأهداف العالمية إذا بدنا نقول، أو حسب من يسوق هذه الحملات وهدفها، إن كان أهداف دينية أو إن كان أهداف تفكيك العائلة لأسباب ولأسباب ولأسباب، هذا هو اللي نحن لازم نحكي فيه. بس هن هؤلاء الأشخاص هن حرين بحياتهم.
1: كل إنسان حر نعم. بحياته، ولكن كل إنسان بيتحمل نتيجة أفعاله وأعماله.
0: نعم دكتور، حكيت حضرتك عن التداعيات الصحية اللي عند هؤلاء الأشخاص، عندما نقول عند هؤلاء الأشخاص ذكورا وإناثا.
1: نعم.
0: حتى الإناث أيضا
1: حسب الأمراض مختلفة، مختلفة. لأن أنا اللي حكيتهم أكتر شيء بخصوا مضاجعي الذكور، هو ديكي كمان في لا في أشياء مختلفة،
0: ولكن هناك أيضا
1: ولكن هناك تداعيات صحية أكيد.
0: نعم دكتور، كتير عائلات وبحكم متابعة الأمور الطبية والدراسات وغيرها، أحيانا الأهل يقفون مصدومين أمام أولادهم بيكونوا بعمر يعني 15-16-17، حتى هؤلاء الأبناء يعترفون أمام أهلهم لديهم هذه الميول. هون ما بعتقد في كتير أهل حاضرين تجاوبوا على السؤال أو كيفية التصرف، أكتر شيء ممكن يخضروا عند بسيكولوج. ماذا يقول الدكتور حبيب أبي ياخي؟
1: أنا بدي ميز بين شغلتين. رجعنا نقول في الأشخاص اللي عندهم هالمشكلة أو هالاضطراب كيف ما نسميه فعليا، وفي اللي اخدينا ترند، ما للأسف الإعلام التلفزيونات
0: ويجاهروا
1: للأسف بعض المدارس والجامعات عم بيسوقوا لهالنزعة. عم تفهمني كيف؟ صارت أمور مثل ترند ما لها علاقة بقى بهذا الموضوع،
0: عم
1: ينزعون
0: حتى أنهم في أمكن خاصة لقلهم وإلى آخره وغيره،
1: عم يحرقولهم حياتهم.
0: صحيح. مش عم يساعدون،
1: عم بيضربون. صح. هو عم يأذون، هو ما بيحبون، هذا ما في محبة صادقة.
0: يمكن المحبة الصادقة تحتوي الأمر وتعالج وتكون لمصلحة الشخص
1: وتحكي الحقيقة،
0: تحكي الحقيقة،
1: تحكي الحقيقة. هلأ اللي عندهم هالمشكلة مزبوط لهالنسبة، في للأسف موجودين ببيئة ما بتساعد الأهل، بس لابد ناخد قرارات بهالموضوع. أول قرار هو اللجوء إلى الطبيب النفسي.
0: نعم.
1: بس مش أي طبيب نفسي، ما نلجأ للطبيب النفسي
0: المختص،
1: مش بس المختص المقتنع أنه هاي مشكلة. هون البيت القصيد، في أطباء نفسيين حمد الله مش بس بلبنان، بأوروبا كمان
0: مقتنعين أنه هي مشكلة.
1: أكيد، بس منعينهم، ما ليش عم بيطلعوا قوانين بمعاقبة الأطباء اللي بيسترجوا يحكوا غير كلام، لأن منعوا حرية الطب وحرية العلم بلبنان. في أطباء نفسيين واعيين للمشكلة من النقي هول أطباء
0: بفيد العلاج النفسي دكتور
1: ليك أي
0: هلأ أو يضبط الأمور
1: كل,
0: أو
1: كل مرض عنده نسبة نجاح حسب الأشخاص حسب البيئة
0: نعم.
1: معطيات عديدة بس ما بتلجأ للطبيب بتلجأ صحيح. للطبيب التاني نقطة بدون يلجأوا لمرشد روحي لكاهن أمين كمان للأسف اليوم عنا قسم من الإكليروس كارثة من الكوارث يعني لا توخزني فبننقي الكاهن الأمين اللي بيعطيهم الإيمان المسيحي الحقيقي والإرشاد المزبوط مش بيضحك عليهم يا ابني ما فيها مشكلة إذا بتحبوا هذا كلام مضر هذا كلام بيأذي
0: أو أي رجل دي من غير طائفي كمان ممكن
1: إذا توجهنا إلى الطوائف الأخرى أكيد,
0: أكيد
1: يكون مرشد
0: ما ينسحب على
1: المسيحية ينسحب على الإسلام أيضا كمان نعم. في مرشدين بس بتلاحظ شغلي عند الإسلام والمسلمين عندهم الحمد لله مناعة تجاه هذا الأمر أكثر بكثير من عند المسيحيين
0: نعم.
1: للأسف الشديد
0: دكتور حبيب أبي ياهي يعني نحن بنعرف وحضرتك بتعرف أوقات الدراسات بتكلف مش مليون واثنين وثلاثة 30 مليون دولار و100 مليون دولار و200 مليون دولار تيشوفوا إذا حبت هالدواء على حرارة معينة وقدام بتفيده شو عوارضها موضوع بهالحجم ممنوع نتجه له أو نواجهه بحقائق علمية كيف؟
1: للأسف الشديد مثل ما عمل لك التوجه العالمي في سلطة عالمية هيدا توجهها وعم نشوف الخراب انت بتتصور اليوم وصلنا للمسخرة من حيث التحول الجنسي كيف في تحول جنسي
0: هذا أخطر من
1: يعني كله ما لك كيف صرنا عم بيجربوا يقنعوك بإشياء وحدة وراء التانية انه الشاب أو الصبي فيها تعمل كل العمليات اللي بدها وتاخد كل الهرمونات اللي بدها انت ذكر لانه عندك اكس ايجريك درستون بالصفوف الصغيره بالمدارس واذا كانت صبيه عندها اكس اكس فشو ما تعمل بتضلها اكس اكس وبتضل والشاب بضله اكس ايجريك بيسمح وقال هيدا تحول جنسيا وصارت الصبي البنت مثلا عملت صبي او صبي عمل بنت وبيفوتوا على الباث رومز المخالف لك لما أو بالمسابقات الرياضية وعاملة فضيحة
0: صحيح
1: عاملة فضيحة
0: دكتور في أخطر من هيك عم تقارير دائمة 24 ساعة أنه كمان اللي بيعتبر حاله أنا كلب أو أنا زرافة أو أنا شجرة ويتقمص هذه الشخصية بعده المثلية الجنسية أهون بكتير من هذا الأمر
1: تعرف مرة كنت عم أحكي مع شخص قلت له يعني في جنون العالم محكوم بجنون على كل الأصعدة قال لي حكيم مش بس جنون في شيء شيطاني بالدق وفعلا
0: عن سابق تصور وتصميم
1: فعلا بس تتعمق تلاقي لوين وصلنا لقي كلامه صحيح
0: يعني بدنا نذكر المستمعين انه الدكتور حبيب أبي ياهي لديه انا بعرف معلومات ابحاث خلينا نسميه ابحاث مش معلومات ابحاث عن هذا الموضوع من كل جوانبه دكتور أبي ياهي مرقت كلمة حضرتك ما راح نخليها تمر هيك ببساطة قلت في مجتمعاتنا المسيحية هذا الأمر أصعب من غير مجتمعات من طوائف روحية وكأنك هون تغمز من ناحية الكنيسة هذا الموضوع هو أيضا وجهات نظر هو وجهات نظر كمان
1: إيه ما هو التخريب وعدم التخريب وجهة نظر والحق والباطل وجهة نظر والصح والغلط صار وجهة نظر عملنا كل شيء بالحياة وجهة نظر اللي بيسرق كمان وجهة نظر مش شغلة عاطلة واللي بيقتل كمان فيها تكون وجهة نظر في وصايا ربنا في مبادئ حقيقية ما فينا نلعب فيها ولا ادخلنا بالنسبية ومش هيك خربت المجتمعات
0: نحن الهدف من هذه الحلقة مع حضرتك يا دكتور أبي ياهي هو الإضاءة على هذا الموضوع ماذا يقول العلم ما هي الأمور التي قد تساعد هؤلاء الأشخاص عن جد تساعدهم وحضرتك ضويت هذه الأمور وبينت تداعيات الصحية التي يجب عليهم أنه يتجنبوها أكثر يكون في بعد صحي أقله يكون في بعد صحي
1: في تداعيات على المجتمع اليوم
0: المجتمع.
1: بأمريكا
0: نعم.
1: كلفة معالجة مرض السيدة تقريبا 500,000 دولار الولايات
0: لكل شخص
1: لكل شخص
0: صحيح.
1: الولايات المتحدة الأمريكية بتدفع على سنويا تقريبا بين 30 إلى 40 مليار دولار كلفة علاج أمراض السيدة نتيجة ممارسات الشذوذ الجنسي. هيدا بيؤدي إنه بوالص التأمين بتولع. في تأثير على مجتمعنا، إفساد أخلاق الشباب والصبايا. بس تطلع التلفزيونات بلبنان الإعلام، أنا ما يتوجه بكل محبة، لما الإعلام بيسوق لهالموضوع أنت عم بتأدي لضرر على عائلتك وولادك. بعدين التعدي على الحريات، اليوم في كبس على الحريات. صور بمدرسة بفرنسا نتيجة التنمر.
0: نعم.
1: هيئته الوقت صار ضيق.
0: تفضل كافي.
1: نتيجة التنمر فاتوا على ولد عمره 14 سنة كربجو قدام التلاميذ. هلا دون ما ندخل بالتفاصيل، ولكن عم تأدي التسويق لهذا الموضوع إلى تعدي على حريات الآخرين.
0: بدقيقة واحدة لو سمحت زميلنا فريدي، الوقت دهمنا، إلى هؤلاء الأشخاص ماذا تقول؟ وهل صوت الصارخ في البرية لدكتور حبيب أبياغي إلى ما سيؤدي؟
1: أنا بقول كلمة وحدة لغير، لا. للأهل بقول له نحن منا نحكي كلمة الحق الحقيقية،
0: نعم،
1: من الناحية الطبية والنفسية والروحية، ونحكيهم شو قال مربولوس. قال مربولوس اللي بيمارسوا الشواذ الجنسي مضاجعي الذكور لن يرثوا ملكوت السماوات. هيدي أخطر بكتير من الأضرار الصحية والطبية. بدنا نحكي لغة الحقيقة. اقتنعوا ما اقتنعوا، نحن مثل الابن الضال، بيتنا بيضلوا مفتوح لألهم بكل محبة،
0: ننتظر عودتهم.
1: لا، نرتظر عودتهم.
0: يعني خاتمة لا يمكن أن أضيف عليها ولا أي كلمة. نحن واللي كل أشخاص يلي بيعرفوا دكتور حبيب أبياغي بيعرفوا البعد الصحي بالدرجة الأولى، وبيعرفوا هذا الشغف الكبير، وبيعرفوا البعد الاجتماعي وغيرتك على جيل الشباب تحديدا دكتور أبياغي. هذه شهادة مجروحة، وخصوصا البعد الروحي عند دكتور حبيب أبياغي مرجع في الأمور الروحية والكنسية. إيمان
1: المسيحي، ما حدا إذا انتقد بعض تصرفات الكنسية. أنا إنسان مؤمن. صحيح. أنا إنسان مؤمن كل الإيمان
0: وبالكنيسة أكيد
1: وملتزم.
0: صحيح. دكتور حبيب أبياغي الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين والباحث في الشؤون الروحية والاجتماعية ومؤلف كتب طبية، شكرا جزيلا لحضرتك، وإلى لقاء قريب بإذن الله، وكل التوفيق. أهلا وسهلا دكتور.
1: شكرا لك.
0: تطبيق طبي مميز بما يقدمه وبمؤسسه الشغوف به، والذي أسسه بناء على تجربة شخصية، والهدف متابعة الملف الطبي لكل شخص وتنظيم المواعيد مع الأطباء والمستشفيات والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا ليس كل شيء. نرحب مجددا بالحائز على ماستر في المعلوماتية من جامعة باريس 6، ومختص في تطوير أحدث البرامج والذكاء الاصطناعي والبرامج الطبية، الأستاذ جو كيروز. جو كيروز، أهلا وسهلا بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك.
3: أهلا وسهلا فيك أستاذ جون، ومرسي على استقبالك.
0: يعني حقيقة تطبيق طبي مجاني لكل الناس، لكل الأشخاص اللي ضروري يتسجلوا بهيك تطبيقات ذكية، لأنه الملف الطبي صار مثل تذكرة، مثل هوية، إن كان بلبنان أو برات لبنان. لأنه للأسف الشديد أي خربطة بهذا الموضوع ندفع ثمنها من صحتنا، ويمكن إحنا بهالبلد أستاذ جو خسرنا كثير أشياء. إن شاء الله نقدر نحافظ على صحتنا أمام كل هذه العوامل البيئية والاجتماعية والتلوث والأكل والشرب والأمور الغيرة، ونحن نعرف الكلفة الطبية هي كلفة مرتفعة. ما رح أحكي كتير، أخلي كتير الحديث لحضرتك. أستاذ جو كيروز، من تجربة شخصية إلى ابتكار تطبيق طبي مميز ورائد وما بينهما من اختصاص وعلم وخبرة، لو سمحت تعرفنا بهالتطبيق وشو المشكلة يلي عم بيسعى يحلها التطبيق، لأنه ما إجا هيك وليد الصدفة.
3: مساء الخير أستاذ جان، ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك، يا هلا.
3: أول شيء أنا كتير مبسوط أنه معك اليوم، وتحية كبيرة لكل أسرة لبنان الحر.
0: أهلا وسهلا فيك.
3: وبدي أشكرك شخصيا، لأنه أول ما قعدت معك وشرحت لك البرنامج كتير كنت مشجع.
0: أكيد.
3: لأنه لقيت الإفادة تبعه للشعب اللبناني ولمجتمعنا،
0: ويدخل ضمن التوعية اللي نحن ببولي كلينيك هدفنا عبر عشرات السنين.
3: تفضل. بالنسبة للبيكير، الفكرة اجت من تجربة شخصية كتير مرات صارت معي ومع كتير ناس حوالي، وأكيد مع المستمعين، انه نضيع تقاريرنا الطبية وننسى وين عملنا فحص، او ما نتذكر شو الأدوية اللي أخذناها، ونتائج التحاليل قديمة.
0: نعم.
3: أو حتى ننسى ناخد دواء ما نعرف امتين ناخده، إذا قبل الأكل بعد الأكل وكم مرة بنهار. وكمان من تجربة شخصية صارت معي وهي اللي حمستني، إنه لما صار عنا نيو بيبي في نهار كان كتير ساخن، ميرسي، وبدنا ناخد موعد عن بيدياتر بموعد كتير قريب وكتير سريع، وبدنا البيدياتر يكون قريب علينا، وكنا بفترة ضياع.
0: مش بلبنان هالخبرية صح؟
3: ولا بلبنان،
0: بلبنان
3: هون.
0: نعم.
3: بلبنان هون كتير وقت تعذبنا تلقينا، لأنه ما في سيستم كتير واضح، كتير عملنا اتصالات تلقينا موعد سريع.
0: نعم.
3: وهلأ نحن كمان بزمن كتير في عجقة وكتير في ضغط شغل، إذا بدنا نروح عن طبيب جديد قريب علينا أو وقته بنسبنا مثلا وقت بريك بالشغل، كتير صعب نلاقي طبيب، خصوصي إذا كان طبيب مختص. نتعذب بهالموضوع خصوصي إذا بدنا نروح مع شخص تاني مثلا مع الأهل مع الشريك، كتير بنخسر وقت لنلاقي موعد بنسبنا تنيناتنا، وكتير بيصير في اتصالات ومندق للطبيب وبنرجع مندق للشخص التاني تناخد هذا الموعد، وبس نروح كمان بننطر من بالعيادة وقت منيح، وهيدا من وراء فوضة المانجمنت ضمن العيادة.
0: نعم.
3: كمان كل ما بدنا نروح عند حكيم لأول مرة بيسألنا ذات الأسئلة، شو تاريخ ميلادك، شو عندك، شو أخذ فاكسينز، شو عندك أمراض، شو عم تاخد أدوية، وشو عندك حساسية، وكتير أسئلة غيرهم. من هون إجت الفكرة، ليش ما بيكون في مكان واحد بجيبتك بيجمع كل ملفاتك الطبية؟ قلبي كير هو تطبيق طبي بيربط بين المريض والطبيب والعيادة. المريض بيقدر يحفظ كل ملف الطبي، تشخيصات، الوصفات، نتائج التحاليل، صور الشعاعية، مكان واحد آمن، وبنفس الوقت بيساعد الطبيب والعيادات يديروا شغلهم بشكل أنظم وأسهل.
0: يعني هو يسهل أخذ المواعيد، يسهل الوقت، بتروح على الوقت الدقيق اللي لازم تروح عليه، هو بيعرفك على الأطباء يلي موجودين بمحيطك، هو بيصير في تواصل بينك وبين المستشفيات. ونحن هون بين مزدوجين، المستشفيات في لبنان بدأ بعضها وفي الطريق بوقت كتير سريع تكون كل هذه المواعيد تكون عبر الذكاء الاصطناعي، المواعيد تأخذ بشكل تلقائي، هذا التطبيق كل هذه الأمور يحويها
3: 100%.
0: عظيم. ومثل ما عرفت أنه حتى كل شخص حسب حالته الصحية أيضا في دراسات موثوقة بتجي لعنده بتخبره بتعطيه نصايح غيره وغيره وغيره، يعني ليس هو فقط هو حي، مش أنه تطبيق جامد
3: 100%. أبدا 100%. نعم. هو بيخلي الطبيب كمان يحط articles، يعني دراسات لقاله هو عمله بيختصه بمجال معين، وحتى كمان كل شيء في دراسات جديدة باختصاصات معينة كمان حيصيروا بيطلعوا على التطبيق، يعني بيصير المريض يفوت بيكون عقيل عم ياخد معلومات صحية وصحيحة.
0: نعم.
3: بذات الوقت
0: ونحن بنعرف أستاذ جو يعني هذا التطبيق أخذ جهد كتير كبير، وحضرتك رائد في البرامج الذكية وفي كتير برامج حضرتك تشرف عليها، ولكن ارتأيت أن يكون هذا التطبيق مجاني كونه نابع من تجربة شخصية، وهون أهميته، الإفادة هي لا الجميع بشكل مجاني، صحيح؟
3: 100%.
0: عظيم. سؤال، إذا بدنا نشترك بهالتطبيق هلأ كل شخص عم بيسمعنا كيف نشترك فيه، خبرنا.
3: موضوع كتير بسيط.
0: نعم.
3: منفوت على www.albicare.net.
0: نعم. وتبدأ القصة من هونيك
3: 100%. بنعمل حساب جديد بالإيميل ورقم التليفون وكلمة السر.
0: عظيم.
3: وكل قريبا وقريبا. نعم. حيصير الابليكيشن على جوجل بلاي وأب ستور.
0: كتير منيح. هو أكيد آمن، يتابع دائما، يحدث دائما، وحتى بنعرف يعني بالتجربة اللي كانت فيه كنت حضرتك دائما عم بتحطه وعم بتطوره، عم كمان عملت دراسات شو ممكن غير الأمور يلي ممكن تكون قد مرت عليك وما عرفت فيها ورجعت زدت عليه، يعني التطبيق هلأ جاهز بكل خدماته.
3: التطبيق هلأ جاهز وهو كتير آمن، لأنه من أولوياتنا هي سلامة الملفات الطبية والداتا الطبية، البيانات الطبية هي شيء كتير حساس.
0: نعم.
3: ونحن كتير عم نتعامل على هالموضوع بكتير جدية، كل شيء مشفر ضمن السيستم، وكرمال تطوير البرامج أكيد مع الاستعمال وكل يوم عن يوم، نحن في عنا أكيب.
0: نعم.
3: هو شغلته دايما يشوف شو في قصص جديدة وشو معقول نقدر نطور، تطبيق دايما ضمن التطوير ويوم عن يوم عم ينزاد عليه. نعم. مزايا جديدة.
0: وأكيد الطبيب وقت بيكون عنده كل هذه المعلومات التاريخ الطبي للمريض ده بيسهل التشخيص. يعني أنت عم بتساعد هون الأطباء أيضا، مش بس عم بتساعد المريض، يعني عم بيكون المريض جاهز حاضر بدون يمكن الطبيب ما يسأله ولا سؤال، بتكون كل المعلومات عند الطبيب بيقدر يرسله إياها
3: 100%
0: عبر هذا التطبيق
3: 100%. وحتى بيساعده بطريقة معينة لإدخال البيانات بطريقة سهلة وسريعة كتير.
0: يعني بيصير عنا إذا أولادنا من عمر يوم حتى قبل ما يخلقوا هني وبعضهم جنين فينا نعملهم ملفاتهم عبر هذا التطبيق، وكل المواد تبقى سرية محفوظة، فقط اللي عنده هالباسورد هذا بيقدر يفوت عليه
3: 100%. وهيدا الشيء كتير مهم، لأنه أنا بعتبر بوقت طفولتي ما عندي معلوماتي الطبية موجودة لهلأ، ما عم بقدر لقيها مثلا، صعب كتير لأنه كان كل شيء عوراء.
0: وأكيد موجود باللغة العربية، فرنسية، إنجليزية،
3: حاليا بالإنجليزية.
0: نعم.
3: وقريبا حيطلع بالعربية.
0: بالعربية. كلمة أخيرة حول هذا التطبيق، ولو سمحت ترجع تأكد لنا كيف الأشخاص بدون يشتركوا فيه، وكلمة الأخيرة لحضرتك.
3: 100% بس بدنا نفوت على www.albicare.net.
0: نعم.
3: ندخل بس اسمنا، إيميلنا، ورقم تليفوننا. رقم التليفون نستعمله كرمال نبعث ريمايندر قبل الموعد.
0: نعم.
3: هيدا هو. وبشكره. وكلمة أخيرة، أنا بشكر كتير استجاع على الاستضافة وعلى الحديث اللطيف، بشكر كل اللي عم يسمعونا. رسالتي الأخيرة، صحتك أمانة وملفك لازم يكون دايما معك. جربوا ألبيكير، هو مجاني، هدفنا الوحيد أنه نخلي العناية بصحتكم أسهل وأزكى، ويعطيكم عافية.
0: نحن معك أستاذ جو، سنواكب هذا الأمر أيضا لأنه في إفادة صحية، وأكبر إفادة صحية أنه كل الناس بإمكانهم الاشتراك في هذا التطبيق مجانا، وكل الخدمات متوافرة، وحقيقة تطبيق رائع جدا أنا اطلعت عليه. أستاذ جو كيروز، نحن بنشكر حضرتك على هذا اللقاء وعلى هذا التطبيق الذي فيه إفادة مجانية لكل الأشخاص سواء داخل لبنان أو خارج لبنان حتى. ولكن اللي بحب أكثر ياخذ معلومات بإمكانه التواصل على الرقم 70882702. جو كيروز الاختصاصي في تطوير البرامج والذكاء الاصطناعي والبرامج الطبية، شكرا جزيلا لحضرتك، أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا.
0: أحبائي المستمعين، حلقتنا لليوم خلصت، كل الشكر للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، وإلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الحزن أمتى بيكون طبيعي وأمتى لازم يتعالج؟ الحزن هو انفعال إنساني طبيعي، هو نتيجة فقدان شخص عزيز أو فشل أو خيبة أمل أو حدث مؤلم. بتأكد الدراسات النفسية إنه الحزن بحد ذاته منه مرض، هو جزء من عملية التكيف مع الخسارة. بس إذا استمر الحزن لفترة طويلة صار عم يمنع الإنسان من ممارسة حياته أو ترافق مع فقدان الأمل أو فقدان المتعة أو اضطراب النوم والشهية، بيكون هون تطور لاضطراب اكتئابي، لازم هون الشخص يستعين بتقييم نفسي. أثبتت الأبحاث أنه التعبير عن الحزن والدعم الاجتماعي وعدم كبت المشاعر بتساعد الدماغ بكتير مطارح أنه يتجاوز الأزمة بطريقة صحية. نصائحي لليوم هي: ما تعزل نفسك، تحدث مع أشخاص بتوثق فيها، اسمح لنفسك أنه تحزن، ما تاخد قرارات مصيرية أنت وحزين، اطلب المساعدة إذا طالت الفترة يلي أنت حزين فيها. مش المطلوب أنه ما نحزن، بس لازم نحزن بطريقة صحية من دون ما نفقد الأمل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حوار حر
1: بين الشيخ نعيم قاسم والمحلل الإسرائيلي الوهمي موشي يائير. إلى أين وصل حزب الله؟ هل ستتفاقم المواجهة العسكرية عند علي الطاهر؟ وهل ستأخذ إيران لبنان نحو استمرار الحرب؟ أم ستنعم عليه بالسلام مع مؤسس حركة تحرر وعضو الجبهة السيادية الدكتور علي خليفي؟
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء الساعة الواحدة.
2: منحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. بهالحلقة مستمعينا نستضيف الدكتور علي خليفي، ومعه سنناقش كل التطورات التي لها علاقة بمواقف حزب الله، إضافة إلى التطورات التي لها علاقة بالوضع الجنوبي وما هو متوقع يعني في خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، لا سيما في ظل المواقف الإسرائيلية المستمرة التي تتجه نحو التصعيد، والمعلومات التي تقول بأن نتنياهو يتجه بصورة خاصة نحو التصعيد بسبب ما ينتظره في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
3: صباح النور، تحياتي لك سيد بسام، تحية موصولة لكل مستمعي لبنان الحر.
2: أول شيء يعني بدي أتوقف معك عند ما حصل في خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ويعني استعانته بمحلل إسرائيلي وهمي،
3: نعم،
2: أطلق عليه اسم موشي يائير لحتى يقرأ أمام اللبنانيين وتحديدا بيئة حزب الله، أنه هذا الكاتب الإسرائيلي يعني يتحدث عن أنه الوفد اللبناني المفاوض يخدم إسرائيل. يعني هل ضلل الشيخ نعيم قاسم أم أنه لا قصد أنه يستخدم هذا الموضوع الوهمي لحتى يقلن لبيئته شوفوا الكلام اللي نحن عم نحكيه عم يحكيه الإسرائيلي كمان؟
3: لا، الموضوع الوهمي والاستعانة بالأوهام بخطاب حزب الله يعني منه الوهم الأول موشي يائير ولا الأخير. كل أدبيات حزب الله مبنية على صناعة الأوهام واللا عقلانية، يعني الملايكة اللي بتحارب مع حزب الله بس بده يفتح حرب مع إسرائيل، كمان هيدي وين منصنفها؟ يعني بعداد التحضيرات العسكرية اللي بيعملها أي فصيل مسلح،
2: بس هذا يعني مثل الله توجه ديني، هذا
3: هيدا يعني غب الطلب عم كان يطلب وقتها. هلأ حتيك غير أمثلة كمان، بس نعيم قاسم كان عم يطلب أنه بس يحاربه يرسل الله ملائكته وبحاربه معه. يعني خلص بيكفي أنه حزب الله عم بيتوجه لبيئته ويقول لهم رايحين على الحرب لحتى يبعث الله لواء من الملائكة ليحارب معه. بس يقول لك نعيم قاسم أنه نحن ما بنحسبها على القلم والورقة بس بدنا نعمل حرب، مش يعني نحن عم نقول له أنه حسب الخسائر والأرباح، حسب إذا هيدا خدم أو لا المصلحة الوطنية العليا للبنان. اليوم الدولة اللبنانية عملت حرب إسناد لغزة ولقيت أنه الأمن الوطني اللبناني يمر بإسناد غزة، لقينا أنه الأمن الوطني اللبناني والدفاع عن لبنان يمر بالثأر للخامنئي. شو قلنا علاقة بإسناد غزة لنحافظ على أمن بلدنا؟ شو قلنا علاقة بالثأر للخامنئي لحتى نحفظ الأمن الوطني اللبناني؟ هيدي كلها شبكة من الأوهام استاذ بسام، شبكة من الهروب من العقلانية إلى اللا عقلانية في خطاب حزب الله. وموشي يائير هو واحد منهم، يعني واحد من الأوهام التي يسوقها. ليش أوهن من بيت العنكبوت؟ ما تبين أنه كانت أيضا وهم، كلها هيدي صناعة أوهام.
2: بس كانت إسرائيل خايفة
3: حزب الله في مكان ما. حقيقة كان في عنا فترة من الحسابات الجيوستراتيجية بالمنطقة كان في غض الطرف، نعم، عن النفوذ الإيراني في المنطقة، وكان في غض الطرف عن الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، لا بل ذهبت السياسة الدولية لتسليم لبنان إلى هذا الحلف، إلى هذا المحور في مكان ما، ليكون من اهتمام المحور، ولبنان كان ورقة يعني بإيد النظام السوري، وكان في غض طرف دولي عن هذا الموضوع، وكان في احترام لقواعد لعبة ما في إطار التفاهم الدولي اللي قلبته 7 أكتوبر وما تلاها. وصار في قرار حاسم بإنهاء الأدوار الوظيفية للأذرع العسكرية لإيران في المنطقة، وهذا ما نشهده اليوم. ويتبين على إثره أن كل ما ساقه هذا المحور كان بيع الأوهام، أوهام القوة لبيئته، ليسمح بالمقابل لإله، إذا عم نحكي علم نفس تربوي، علم نفس اجتماعي، هيدي الجماعة بتوهمها أنه في قوة، وبالتالي مقابل وهم القوة اللي عم بتسوقه بتطلب منا أرواح أبنائها، بتطلب منا مقدراتها، بتطلب منا أرزاقها، لأنه عم بمنح هذه البيئة وهم قوة فظيع ولا مرة عاشته. يعني بمكان ما كان عم يتحضر وعم بيقول حزب الله لأبناء بيئته الحرب المقبلة ستكون بالجليل. سئل بتذكر هاشم صفي الدين إذا كان تحرير القدس سيتم على أيام حسن نصر الله، أجاب جازما وقاطعا أن ذلك سيتم.
2: هذه يعني بمقابلة مع الزميل عماد مرمل، نعم، على التلفزيون منار،
3: نعم، جاوب أنه قطعا سيكون تحرير القدس أيام حسن نصر الله وأنهما سيصليان في القدس. شفنا أنه كان يعني الواقع للأسف يعني من لقى مين يصلي عليهم، من لقى مين يقدر يقول لأبناء الجنوب بمحل ما يلي كانوا عم يرتقبوا المعركة يمكن في الجليل أو على سوار أسوار القدس، من لقى مين يخليهم بأرضهم أو يعطيهم أمل بالرجوع عليها. اليوم ضياع الجنوب يعني يلي مسحت، ما بقى في أمل بالعودة لإلها بالمدى المنظور، يعني عم نحكي على 5 سنين و10 سنين. طب شو استفدنا من صناعة؟
2: طب هل بيئة ما عم تشوف هالواقع؟
3: شوف، صناعة الأوهام يلي هي الهروب من اللاعقلانية إلى العقلانية تمنى شقاء تلقائي، يعني ما بتعود تعرف سبب الشقاء اللي عم بتواجهه، سبب الحزن الكبير الذي يعم وتتعطل معه الملكات والقدرات الفكرية العقلية يلي بأساسها بتصير تزين الواقع أستاذ بسام بميزان الحسابات الواقعية الصرفة العقلية المنطقية، هذي كلهم غيبهم حزب الله. هلأ نحن بس نشوف هذا الخطاب يعني اللي مبني على الأوهام وأوهام القوة، الإيديولوجيا التي تصادر العقل في مكان ما، نحن بدنا نشوف أيضا ما يستبطنه هذا الخطاب. يعني حزب الله اشتغل على بنية اجتماعية فكرية ثقافية كلها من نفس النمط، يعني بنى مدرسة أيضا حزب الله تصادر مهارات وقدرات التفكير الذاتي عند الناس والحس الناقد، وتستبدله بمهارات أخرى العلاقة بالتبعية وبالتسليم لما يسمى قضاء الله، بس هو قضاء الولي الفقيه وقدره وما يمليه عليه، وأن يذهب ويرمي نفسه في الموت دون تفكير دون حساب. أي أنه بنى مجتمع، بث ثقافة كلها قائمة على هذه العناصر، كلها على وهم القوة، كلها على مصادرة مهارات التفكير الواقعي والعقلاني. وبالتالي صعب أنك تعرف أنك خسرت، صعب أنك تعرف شو تكبدت نتيجة هذه الخسارة، بعدك بتعول على وهم آخر بدك تلجأ له. يعني اليوم أمام الخسارة العسكرية القاسمة التي مني بها حزب الله، في وعي الخسارة، وعي النكبة، وهيدي كمان صعب إنها تتحقق، وبروح حزب الله دايما لروايات موازية لحتى يبرر ما يعيشه، إنه لا نحن اللي عشناه هيدا امتحان، هيدا بمكان ما سيليه يمكن تعويض بما بعد الموت، وبيوعد الشهداء بإنه سيكونوا سعداء. لاحظ أنت كيف عم ينعي الضحايا، أنا بسميهم اللي عم بيموتوا بالجنوب، لا ما حدا اختار إنه يموت بهيدي الطريقة، بينعيهم ببيعهم سعادة ما بعد الحياة، بسميهم الشهداء السعداء، يعني راحت عليكم بالدنيا خذوا قسط من السعادة في الآخرة. ففي دايما مهرب، في دايما إكزيت، في دايما إشاباتوار رايحة لمكان ما بعد الحياة، لأنه ما قدر أنه يأمن لهم الحياة وما وعدهم من انتصارات بالحياة، بقول لهم بعدني بستمر معكم لما بعد الموت. صناعة إيديولوجية طويلة عريضة، شحنات عاطفية وجدانية تغيب العقل والتفكير المنطقي، الهزيمة كبيرة وتتعدى البعد العسكري، وعي الهزيمة يتأخر ويتطلب بعد مرور زمن، يتطلب أنك تشتغل على تصورات هؤلاء الناس، يشوفوا بمكان ما، على كل حال بلشوا يشوفوا أهلنا وناسنا بالجنوب الخيارات التي آلت إليها مشروع حزب الله وكل اللي أخذ بيئته عليه، بس بدأ تاخد وقت،
2: تاخد وقت يعني.
3: بس تعرف ما ننسى أنه 40 سنة اشتغل حزب الله ليوصل لهون، مش بكرة على بكرة رح تلاقي أنه الناس دغري وعيت أنه هيدا المشروع كان خاطئ وأخذها بمشروع واحد. إذا بدها تضل الأمور رايحة هيك رح يكون في وقت لحتى تتدرج الناس بوعي الهزيمة وتنقلب على مشروع حزب الله. اللهم إلا إذا كان صار إشياء عن جد قاسمة في المنطقة، يعني سقط النظام الإيراني، هيك دغري بينقطع حبل الوريد عن حزب الله.
2: بس كمان بمكان ما يعني يشعر، ما بدي أقول كل أبناء الطائفة الشيعية، بس غالبية أبناء الطائفة الشيعية أصبح عندهم شعور وكأنه أنه أي هزيمة تلحق بحزب الله أو أي يعني الحد من نفوذه والحد من قدراته هو محاولة للقضاء على أبناء الطائفة الشيعية، هو محاولة لتهميش أبناء الطائفة الشيعية، وأنه هو محاولة لحتى البعض بيقولون أنه بدهم يشيلوكم من لبنان، ياخدوكم على غير محل.
3: نعم.
2: هذا الهاجس كمان قدر حزب الله أنه يزرعوا بعقول أبناء الطائفة الشيعية.
3: تماما. لهيك قلت لك أنه صناعة حزب الله كانت صناعة عسكرية وثقافية واجتماعية وتربوية، عمل من خلالها على كل هذه الأصعدة.
2: بس كيف بدك تبدد لهم هالشعور؟
3: شوف، لأنه إلى جانب صناعة الأوهام، مثل ما تفضلت وحكيت سيد بسام، اشتغل حزب الله أيضا على صناعة الخوف وصناعة العدو الدائم في الخارج كما في الداخل. يعني ليك التابو الكبير اللي حطه، اوعى تقعد مع الإسرائيلي مفاوضات مباشرة. ليه؟ لحتى ما يفاوض لبنان عن نفسه، لحتى يضل المشغل الإيراني هو اللي يفاوض عن لبنان أمريكا، وبالتالي يقدر يوجه المسار فيما يخص الخيارات التي تأخذها الدولة اللبنانية وفق خريطة إيران ومصالحها في المنطقة. فإذا استخدم صناعة الخوف، العدو يلي ما بتواجهه، ما بتحكي معه بالمفاوضات، ما بتشوف إمكانية إنهاء هذه الحرب عبر المفاوضات المباشرة وصولا إلى اتفاقية سلام، خوفك منه، وخوفك أيضا من الداخل أنه مكتسبات الشيعة، النظام السياسي اللبناني، لولا حزب الله وين كانوا الشيعة هلأ، علما أنه أكثر من أساء إلى الشيعة إذا منفكر فيها هي خيارات حزب الله. خلينا نشوف عدد الناس اللي قتلوا من الطائفة الشيعية نتيجة خيارات حزب الله الحربية والعسكرية بالمنطقة.
2: بس الحزب بيقول أنه هني قتلوا لأنه كانوا عم بيواجهوا تهديدات تطال مش بس الطائفة الشيعية، تطال لبنان ككل. يعني كان مواجهة المتطرفين في سوريا أو كان مواجهة إسرائيل.
3: ليك لوين النفاق مثلا بسوريا؟ هلأ الشيخ نعيم قاسم مستعد يقعد مع القيادة السورية بالوقت يلي بيلاقوه مناسب، وهون أنا بوجه له سؤال عبر منبرك، إذا وصل بعد هالسنوات لإمكانية أنه يقعد مع القيادة السورية الحالية، مع الرئيس أحمد الشرع يلي كان مخوف منه أنه سيسبي زينب مرة ثانية، وهيد اللي بث بالوعي العام الشيعي أنه لن تسبى زينب مرتين وسيكونوا حيث يجب أن يكونوا ويقاتلوا، كانوا بسموه بوقت أبو محمد الجولاني. إذا مستعد يقعد معه هلأ، شو بيقول لعوائل من ضحى بهم بسوريا؟ حوالي 3000 عائلة فقدت أبنائها بالحرب يلي أخدهم ليا حزب الله بسوريا. شو بيقول؟ شو بيقول لأبناء الشعب السوري؟
2: بيقول إنه هؤلاء الشباب يلي سقطوا
3: هلأ رجع بسوريا، قاعد معهم،
2: إنه هؤلاء الشباب اللي سقطوا بسوريا منعوا بوقتها المتطرفين يوصلوا على لبنان وينكلوا بأبناء الطائفة الشيعية وغيرهم داخل الأراضي اللبنانية.
3: بس اللي كان عم بحاربهم حزب الله بسوريا هلأ صاروا على سدة الرئاسة بسوريا. صاروا بسدة الرئاسة اليوم بسوريا ولا مرة قالوا بدهم يجوا على لبنان. يعني حتى منتذكر انه التفجيرات التي استقدمها حزب الله الى داخل بيئته، بتذكر تفجيرات الضاحية، كانت رد على تدخل عناصر حزب الله وخطاب امين العام السابق وقتها قال انه اذا كان عنده 100 مقاتل السيد حسن نصر الله بسوريا رح يصيروا 200، اذا عنده 1000 رح يصيروا 2000، وبالتالي اخذ الطائفة الشيعية لخيارات قاتلة. يعني إذا ما في محاسبة هلأ بدها تصير على الخيارات اللي أخدها حزب الله، لأن كنت أنا عم بشرح أنه أكتر من أذى الطائفة الشيعية هي خيارات حزب الله، وأعطيت أمثلة على أنه عدد اللي ماتوا نتيجة خيارات حزب الله القاتلة، إذا عم نعمل جرد تحسيب، إذا عم نعمل محاسبة للخيارات اللي أخذنا لإلى حزب الله، بيطلع أكبر عدد من اللي ماتوا بالطائفة الشيعية هي نتيجة خيارات حزب الله. اليوم الجنوب منه معمر، معلق، قدره ينتظر كل ما يمكن أن يأتي سواء من الدولة أو من المجتمع الدولي. ومين عامل الجنوب ستاند باي؟ حزب الله. ليه؟ لأنه السلاح اللي موجود هلأ بالجنوب بالأنفاق بالمستودعات، بدل ما يكون هو اللي عم يحمي الناس، عم يطلب حزب الله من الناس أنه يكونوا دروع بشرية لحماية هذا السلاح. وإذا استهدفته إسرائيل لهذا السلاح، اللي عم بيموتوا هن الأبرياء نتيجة أنه عناصر حزب الله يلوذون هاربين بين الناس، وأن هذا السلاح، هذا الصفيح المتفجر أنا بسميه، يلي يقوم عليه الجنوب اليوم، بحاجة لتدمير الجنوب لحتى تحميه. وبالتالي خيارات مش منطقية أبدا، خيارات قاتلة لا تخدم لا اللبنانيين ولا الجنوب ولا أبناء الجنوب، ولا تخدم المصلحة الوطنية العليا للبنان، تخدم فقط حزب الله ومشغله الإيراني.
2: عظيم. بس اليوم الإيراني عم بيقول أنه أنا فارض إيقاعي على المنطقة، أنا بقدر أعمل بدي إيه، أمسك بمضيق هرمز، مستعد وسع الحرب قد ما بدك تكون كبيرة
3: من هرمز لعلي الطاهر.
2: آخر شيء رح يجي الأمريكي يخضع للإيراني، هذا هو التفكير الإيراني، يخضع للإيراني ويستسلم الأمريكي للإيراني. وهي عم يطلبوا الإيراني الاستسلام الأمريكي لإيران. إذا حصل هذا الأمر، حزب الله يعتقد أنه هو سيكون المنتصر الأقوى بلبنان وبالمنطقة، وبالتالي يستطيع أن يفرض شروطه ويستطيع أن يعيد للطائفة الشيعية إمساكها بالوضع بلبنان. وهذا كمان ما يعني يقوله لمؤيديه ولأنصاره، أنه الانتصار جاي، إيران ستنتصر حتما ونحن سنكون المنتصرين وأمريكا ستهزم.
3: نشوف هذا الخطاب لنفككه شوي شوي، لأنه في عدد من التصورات الشائعة فيه هي على نقيض الواقع ولا تخدم ما نصبوا إليه. يعني بس نقول أنه بس كان حزب الله ممسك بزمام المبادرة والطائفة الشيعية قوية، لا، حزب الله قوته لا تعكس قوة الطائفة الشيعية. يعني بس حزب الله يكون قوي، جماعة حزب الله والمسلحين والمتنفذين التابعين على حزب الله هن اللي بيكونوا بالصدارة، مش عقول الطائفة الشيعية، مش الناس اللي بتقدر عن جد تقدم لهيدا البلد ما يحتاجه، بيكونوا الناس اللي تحت جناح حزب الله وروضن ومخليهم يخضعوا لفكره السياسي لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة، هن اللي بالصدارة. إذن قوة الطائفة الشيعية قبل حزب الله كانت أضمن للبنان وللبنانيين ولأبناء الطائفة الشيعية من ما كان زمن سطوة حزب الله. انتصار، أي انتصار، ولا يمكن اليوم أمام هذه اللحظة الإقليمية القاسمة في المنطقة أنه نرجع تريودنا أي فكرة أنه المحور الإيراني سينهض وينفض عنه غبار ما حل به. يعني بالنهاية خلينا نشوف الأوراق القوة اللي خسرها هذا المحور. المشروع الإيراني يلي له علاقة بالنووي تحجم، وعم بيقول الرئيس الأمريكي ترامب أنه سيظل يتابع مسألة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. النظام السوري يلي كان الكوريدور لتغذية أذرعة إيران العسكرية سقط.
2: صار عم بيقولوا أنه بدو يعيدوا النظام، يعني وعم يتحضروا، عم بيجهزوا مقاتلين من لبنان وعم بيجهزوا مقاتلين من العراق لإعادة الدخول إلى سوريا وإسقاط النظام السوري، هيك عم بقوله.
3: هلا كمان
2: هيك عم بخبره
3: كمان بالمقابل، يعني هذا المحور يلي قائم على الأوهام مثل ما كنا عم نحكي وعلى صناعة الخوف سيستمر حتى اللحظة الأخيرة. لهيك نحن بنستشرف استاذ بسام أنه الأمور لا تزال عرضة لاستمرار الاستهدافات والمواجهات في المنطقة وأن تتجدد، وبالتالي هيدي الجولة بعد ما خلصت، لأنه النظام الإيراني ما بتبرم معه اتفاقية في مكان ما تؤدي إلى أنه يخسر الوظائف يلي قامت عليها شرعية هذا النظام. يعني هذا النظام يقوم على الدفاع عن النظام الإسلامي في إيران بواجهة المتوسط وبالتمدد إلى العواصم العربية وبنصرة المستضعفين مثل ما بيسميهم الدستور الإيراني، وبالتالي ما فيك تفرض على هذا النظام مقاربة مرنة تتعاطى مع إعادة ترسيم المشهد السياسي في المنطقة. المشهد السياسي في المنطقة رايح لتحجيم دور إيران، ما فيها إيران تكون منغلقة بحدودها السياسية ونظامها إسلامي. نظام إسلامي يعني قائم على التوسع، قائم على نصرة المستضعفين. يعني كل فكرة الجمهورية الإسلامية قائمة على بسط النفوذ خارج الحدود، لا يؤمنون بالحدود السياسية للدولة، يؤمنون بشرعية الحكم التي بيد نائب الإمام، نائب الإمام بالحق اللي هو الولي الفقيه. إذن هذا النظام ما فيك تفرض عليه نوع من التسوية، هيدا النظام يا بتكسره يا بيكسرك، وموازين القوى في المنطقة رايحة باتجاه يعني حقبة من السلام، تصفير النزاعات، وكلهم موافقين عليها، يعني من حلف مكة بس بحسابات تانية إلى مجمل العرب حقيقة اليوم، وصولا إلى لبنان يلي بالقرار الرسمي له راح لاتفاقية سلام. إذن مشروع إيران في المنطقة لن يدوم، نهاية المشروع الإيراني بعد ما أنجزت، فنحن يعني بهالمرحلة.
2: طيب خلينا نروح شوي لأرض الواقع، يعني لما يجري على الأرض، هل بالفعل تتوقع أنه معركة علي الطاهر تحصل؟
3: حقيقة يعني المواجهات العسكرية بقيت من الجنوب قائمة
2: صح.
3: وما انتهت. معركة علي الطاهر هي تفصيل في هذه المواجهة، وتفصيل مهم جدا على فكرة، وعنده بعض استراتيجي، يعني ربطته خريطة إيران العسكرية بمضيق هرمز وبالصراعات يلي ممكن أنه بلحظة معينة تمتد إلى إيران. أكثر من هيك، علي الطاهر يقال أنه في كمرة قيادة عسكرية يحضر فيها الحرس الثوري الإيراني، إذن هي واحدة من المحطات حقيقة يلي قايم عليها كل مشروع حزب الله العسكري وما تبقى منه في المنطقة، وإنهاء الدور العسكري لحزب الله رح يكون يعني حكما بده يمر عبر علي الطاهر، وإمكانية أنه يصير هذا العمل العسكري. بالإضافة إلى الاستراتيجية في التكتيك، يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقبل على انتخابات مقبلة، وبالتالي يعني ورقة عسكرية لإله بالزايد، ورقة عسكرية بالناقص لحزب الله، هيدي بتدعم نتنياهو بالانتخابات العسكرية. هلأ أي متى بتشتد وتيرة المواجهة وبصير التصعيد رايح لمطارح حاسمة بعلي الطاهر، هيدي على أجنتين، زر التشغيل بإيران إذا كمان هي احتاجت لتسخين الجبهة، وزر الاستفادة النفعية من إسرائيل. ونحن متفرجين أستاذ بسام على ما يمكن أن يحصل نتيجة عدم القدرة يعني إنهاء الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله من قبل الجيش، خليني أقول الجيش لأن الدولة حسمت،
2: دولة أخذت قرار،
3: والحكومة أصدرت قرارات باعتبار الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله خارجة عن الشرعية. للأسف بالمقابل عم نشوف بيانات نستشف من خلالها نزعة سياسية عند قيادة الجيش.
2: بتشوف في خلاف يعني بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في لبنان وأنه الجيش يعني عم يتصرف خارج القرارات السياسية؟
3: شوف هلأ هون هذا المشهد المركب يقوم على مسألتين يجب توضيحهما برأيي. المشهد الأول أنه المؤسسة العسكرية هي جزء من استعادة مشروع الدولة في لبنان. ما ممكن نحكي عن استعادة مشروع الدولة في لبنان من دون ما تكون الأدوار في الدفاع والأمن بشكل واضح وصريح مع الجيش وكل الثقة بهيدي المؤسسة. بس بالمقابل هذه المؤسسة تخضع للسلطة السياسية وتنفذ أوامر السلطة السياسية. قيادة الجيش اليوم البيانات يلي طلعت لا فيها نزعة سياسية فيها اصطفاف. وزير الدفاع اليوم بيعمل نوع من اجتماع مجلس عسكري بوزارة الدفاع بالوقت يلي لازم يكون بمجلس الوزراء مشاركا في القرار السياسي وخاضعا لبيان حكومته وليس خارجا عن رئيس حكومته، ويحضر هذا اللقاء في وزارة الدفاع قائد الجيش مع وفد عسكري. هيدي ما بتنفهم إلا بالسياسي، وحقيقة مش مطلوب من قيادة الجيش إن تكون عم تبعت رسائل بالسياسي. مطلوب من قيادة الجيش تهتم بالمؤسسة العسكرية. يعني مثلا من المعلومات اللي منقراها لجعل فعالية الجيش بعد أكبر إنه ما يكون عندك جيش مع هالعدد الكبير من الضباط. اليوم عندك جيش مع ضباط، ما عندك جيش مع عسكر. يعني عندك عدد كبير من الضباط بالجيش كلهم عندهم معاونين وكلهم عندهم بما يفوق المؤشر الموجود بكتير من جيوش العالم. نحن بحاجة لكل هالضباط ولا بحاجة لعسكري نفذ أوامر؟ هيدا عم بعطي مثل، وأنا مني عسكري ومني خبير عسكري، بس لفرجي واحد من المؤشرات بالجيوش لتضخم عدد الضباط بمؤسسة الجيش يلي بيهتم فيها أكيد قائد الجيش لازم والمؤسسة العسكرية. وعم بقول هيك لأقول أنه فيما يهتم لإله قائد الجيش، فيما يدعو إلى الاهتمام به أكثر من أنه يكون عنده بيانات سياسية. شفنا أيضا بالوفد العسكري اللي شارك بالمفاوضات تباين مع الموقف الرسمي للدولة. وبالتالي كمان هون عم نشوف ازدواجية واتجاهين بين السياسي والعسكري. يعني طموحات قائد الجيش في السياسة، أول شيء بكير على رئاسة الجمهورية إذا كان حاطط عينه على رئاسة الجمهورية.
2: بركي هو انطلاقا من الكلام اللي بيقوله أنه الجيش لا يريد أن يصطدم مع فئة من اللبنانيين.
3: هون هيدي بدي رجعك لصناعة الخوف يلي هيدي من ضمن أدبيات حزب الله، ونحن ننأى بالمؤسسة العسكرية أن تكون تذهب إلى التسليم بخطاب حزب الله تحت عنوان صناعة الخوف. لمين قال إذا منعت الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله بتكون رحت على فتنة؟ أي متى الجيش يلي يعكس الإرادة الرسمية وقوة الشرعية للدولة إذا واجه جماعة مسلحة هيدي منا فتنة، هيدي منا حرب أهلية. ليه؟ في شيعي بلبنان، في لبناني بلبنان بيقبل يغطي على حزب الله إذا قرر حزب الله يقوس على الجيش؟ هيدي بتكون مشكلة وكارثة كبيرة، وأنا لا أتصور أنه يكون في شيعي لبناني أو حدا بلبنان عم بشوف تحت بيته عم يستخدم بالأمر الواقع مستودع أسلحة ومنه قادر يرد الناس اللي عم تستخدم المنشآت المدنية لغايات عسكرية، ويجي الجيش ليحرره منها أو ليكشف عليها، وبده يأمن غطاء لحزب الله ليضل عم يستخدم هذه المرافق المدنية وتكون عرضة للتهديد. شفناهم للناس
2: كمان في شيء بيقبل أنه الجيش يواجه حزب الله؟
3: الشيعة بده يخلص مثل كل لبناني بهيدا البلد من سطوة السلاح، بده يخلص من انه يشوف حياته كلها بين نزوح ونزوح، بده يخلص من فكرة أنه كل شيء يسترخص ويتم التضحية فيه من دمائه التي تسترخص إلى أرزاقه يلي صرف عليها كل حقيقة مقدراتها لحتى يشوفها بعدين عم تتهدم قدام عيونه. يعني هيدا اللي بده إياه الشيعي وهيدا اللي بده إياه اللبناني. بطبيعة الحال بده يخلص من سطوة السلاح عليه وبده يخلص مما فرضه حزب الله ترهيبا حقيقة على بيئته. يعني شفنا كتير حقيقة أصوات عم تطلع بالنهاية قطع الأرزاق السيد بسام والمقدرات للناس أنه شو يعني حدا جمع كل ميل عمره لحتى يعمل بيت ويلاقي هيدا البيت تهدم فدا عن شو؟
2: بس وعدهم هو أنه بده يعمر لون أحسن من مكان
3: للأسف. يعني للأسف هيدي كمان ضمن صناعة الأوهام. يعني عم بيشوفوا هلأ ما في ولا أي تعويضات عم تنعطى للناس على قدر التضحيات اللي ضحوها. ومنه قادر حزب الله حقيقة أنه يعطي الناس يلي كان عنده أو أنه يرجعهم على المحل يلي كانوا فيه.
2: وفي في ناس كرة ما عندها مشكلة
3: مسحت. أنا
2: بس في ناس كمان ما عندها مشكلة عم تسمعهم على وسائل الإعلام
3: أنه
2: ما عندها مشكلة. أنا بضحي بكل شيء، راح البيت، راح حدا قريب مني، ما عندنا مشكلة. المهم تبقى المقاومة ويبقى الحزب، هاي المهم بالنسبة لأنهم في ناس عم تسمعهم. يعني مش أنه والله حدا مفبرك لهم حكيهم، هني عم يطلعوا بيحكوا على وسائل الإعلام ونحن مش فارقة معنا شو ما خسرنا، ما عندنا مشكلة.
3: شوف أنا كمان على احتكاك مع هودي الناس سواء بالجنوب أو بغير مناطق. نحن حكينا عن صناعة الأوهام، حكينا عن صناعة الخوف، بس كمان في صناعة الوعي والصناعة يلي إلى علاقة بالرأي العام يلجأ لإلى حزب الله ليعمل خطابين. بيكون في هذا الخطاب الغاضب واللي بسمعه أنا خارج الشاشات، تجي لتصوره للشخص أو لتاخد اسمه ما بيقدر وما بيقبل انه يقول لك على الشاشة سوى ما يرضي الشخص يلي بده يصوره. يعني كلنا شفنا في صعوبة انك تواجه استاذ بسام عصابة مسلحة او مافيا. يعني بالنهاية في عندك كتير طرق للالتفاف عليك بعدين ولحتى انه تنقلب على الخطاب اذا ما عجبه. يعني انت بتغضب صحيح ما بيصوروك، بتسب الحزب، انا سامع مسبات لحزب الله من بيئة حزب الله بالجنوب وبالضاحية الجنوبية انه لوين اخذنا، وبيحكوا بعد اكتر مني، بس ما بيعدوا مثلي على الطاولة بوجهك وبيقولوا علانية هذا الخطاب. الناس عندها كتير اشياء، يعني بمكان ما هي مكان من ضعف، هي ايد بتوجع بمكان ما، هي تخوف على شيء معين. وبالتالي حتى نحن اللي انا مني دافع اتمين نتيجة ما اقوم به، يعني بالنهاية عندك هذه المجموعة المسلحة تمددت وأحكمت إطباقها على حياة الناس وأرزاقهم. وبمكان ما في خوف، إيه في ثقافة خوف بالجنوب ووين ما كان بالبيئة الشيعية ما بيحكوا هيدا الحكي. وعلى فكرة حتى هيدا الخوف ما بيبقى فقط على المستوى النفسي أو على المستوى الاجتماعي، ممكن بكرة حتى بصناديق الاقتراع إذا ما انتهينا من سلاح حزب الله هودي يروحوا يصوتوا لحزب الله. المثل اللي دايما بعطيه هو بشار الأسد قبل ما يسقط بسوريا، كان 90% من السوريين ينتخبوه، وبعد ما سقط شفنا الاحتفالات عمت بكل المدن السورية. طب وين راحوا هالتسعين 90% اللي كانوا ينتخبوا بشار الأسد أثناء سطوته وكلهم يصبوا لقلو بصندوق الاقتراع بس سقط انقلبوا عليه؟ هيك رح يصير مع حزب الله، لأنه في سطوة السلاح، في الهيمنة الإيديولوجية، في الترهيب، في ناس بتقتل إذا كانت عم بتواجه حزب الله. يعني معارضين السياسيين اختبروا كل أشكال العنف بوجههم من الاغتيال المعنوي وصولا إلى الاغتيال الجسدي والتصفية. ثقافة السحسوح استاذ بسام، ما قبل وما بعد السحسوح. وبالتالي ايه في بيئة خضعت، في بيئة خافت، في بيئة ترهبت، في بيئة أيضا انمسكت من رقبتها بمكان ما قدام أرزاقها و يعني اللي بتجني نتيجة عملها بمؤسسات اجتماعية أقامها حزب الله. يعني مثلا أنا بحكيك بالتربية لأنه اختصاصي، عامل حزب الله 22 مدرسة، بكل مدرسة في شيء 1000 تلميذ، بعلموه مين يعني من الأساتذة للمدراء للإداريين، هولي كلهم في مقابيلهم أيضا بموازيتهم كشافة المهدي، أيضا عشرات الآلاف، في مستشفيات، في تعاونيات، وبالتالي في هذه البيئة يلي تمددت، هيدي الشبكة يلي قوامها حلقة اقتصادية، مدرسة، مؤسسات ثقافية واجتماعية، مسكت الناس من أرزاقها، وبآخر الشهر في مرتبات يستفيدوا منها. أنا عم بحاول أشرح ظاهريا إنه هيدا منه يعني نقمة على مشروع حزب الله نحن عم نحكي عنها بس الواقع الاجتماعي بينفيها، لا، هيدي النقمة موجودة، بس هول الأسباب يلي ممكن يكونوا الغطى اللي ما بتتكشف فيها هيدي النقمة إلا عند حدوث أمور كبيرة بالمنطقة. يعني يسقط مشروع حزب الله، ساعتها خلص يوقف يدفع مرتبات بال22 مدرسة اللي عملها أو بالتعاونيات، ساعتها بتلاقي الناس إنه ما بقى تقدر تنتظر شيء من حزب الله، أو يكون منية بهزيمة عسكرية نهائية وقاطعة، أو يسقط النظام الإيراني نهائيا. وبالتالي هيدا من ناحية ينهي مشروع حزب الله بشكل مطلق، بس كمان من ناحية تانية إذا ما انتهى معناها أنه معاناتنا لا تزال مستمرة في سبيل وعي مشروع حزب الله ومواجهته لاحقا يلي بتاخد أكيد وقت.
2: أنا بدي أشكرك دكتور علي خليفي، أهلا وسهلا فيك بإذاعة.
3: شكرا على سيدة
2: لبنان الحر. ومستمعينا، نحن ملتقى أنا وياكم يوم الثلاثاء الجاي بحلقة جديدة من برنامج حوار حر.
0: حوار حر حوار حر، سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. لا شيء يوحي بالتفاؤل ولا شيء في الوقت عينه يوحي بعودة الحرب المجنونة على المسار اللبناني أو على المسار الإيراني، لكن الأرجح أن التعثر القائم لن ينتهي إلا بعد تصعيد بسقف معين، لأن هناك أمورا كثيرة مش ضابطة. ماذا عن المناطق التجريبية التي لم نعرف بعد هوامشها ومن سيتولى الإشراف والمراقبة على حسن تطبيقها، وكيف وبأي معايير وبأي وسائل؟ وهل أساسا ستنجح كاختبار أول؟ وماذا عن الشروط الإسرائيلية بنزع سلاح حزب الله قبل الإقدام على أي انسحاب؟ وماذا عن تلة علي الطاهر ومصيرها؟ وماذا عن مكابرة حزب الله وعن الاعتزاز الإيراني بما قدمه الحزب كرمة للجمهورية الإسلامية من تضحيات؟ وماذا عن أهل الحكم والحكومة ومدى قدرتهم على مواصلة المواجهة تفاوضيا من جهة وضغطا على الحزب من جهة ثانية ليسلم بسيادة الدولة أرضا وقرارا؟ وماذا عن النوايا الإيرانية إذ يبدو أن ملالي طهران يراهنون على الوقت وعلى إنهاك الرئيس ترامب وعلى ما يعتبرونه صمودا ولو خسروا معظم قدراتهم النووية والصاروخية وبناهم التحتية وقوتهم الاقتصادية؟ لقد خبرنا الحروب والأزمات على مدى أكثر من نصف قرن، وبات كثيرون منا يتمتعون بحس توقعي وبقدرة على التقييم غالبا ما تصيب. وخلاصتها اليوم أن ثمة مرحلة من الخبيط السياسي والعسكري الإضافي لكي نقترب من بداية الحلول، وإلا فالخيار البديل سيكون بالذهاب إلى بحث جدي في التركيبة اللبنانية، إذ لا يمكن الاستمرار إلى ما لا نهاية في التعايش القصري بين الدولة والدويلة. فصل ثاني. كل ما دق الكوز بالجرة ينبري كثيرون على الإشارة إلى القوات اللبنانية اتهاما أو لمجرد الانتقاد والتجني والتطاول أو لتنفيس عقدة معينة أو لتغطية عجز معين. ترتفع كلفة التيار الكهربائي بسبب التضخم والحرب الإقليمية وارتفاع أسعار المحروقات عالميا، وبسبب عودة الخزينة إلى التراجع إنها القوات اللبنانية ووزيرها. يقر قانون العفو العام بأغلبية ساحقة في المجلس النيابي ولا يرون مدعاة لإطلاق الحملات إلا على القوات اللبنانية. يحصل إشكال فردي في بلدة جبلية ما ويسقط فيه جرحى إنهم جماعة القوات اللبنانية. ترفض المغنية إليسا وضع الكوفية الفلسطينية على كتفيها في حفل حاشد في تونس إنها من جماعة القوات اللبنانية. تتخذ الحكومة قرارات سيادية عدة لم يعد يستطيع الحزب الأصفر التصدي لها أو عرقلتها، إنها القوات اللبنانية وسمير شعجع الذي يمثل التوجهات الأمريكية. يتصدى أبناء حي لعناصر غريبة مسلحة تريد افتعال الفتنة، إنها القوات اللبنانية. يطرح ملف جدلي ما ينبري موقع إلكتروني من جماعة أبو ليرة ليحشر فيه اسم القوات اللبنانية. أيها المراؤون والكذبة والكتبة والمتطاولون والمعقدون والفاشلون والموتورون والغيارة والحساد وأصحاب النفوس الضعيفة والنزعة الدونية، أيها الفاجرون والسفلة والسخفاء والسفهاء والمتلونون والباحثون عن أدوار، القوات اللبنانية تشكركم، واصلوا جهودكم المباركة في تعزيز صدقيتها وشعبيتها، ولكم منا ألف سلام والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً في بلدة طلوسي ومحيط بلدتي دير سريان القنطرة وحداثة، وتعرضت أطراف وادي زبقين والمنصوري لقصف مدفعي إسرائيلي، كما أفيد عن تحرك آليات إسرائيلية من بلدة حداثة باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف عيت الجبل. وسط هذه الأجواء حذرت الأمم المتحدة من تصعيد مقلق في جنوب لبنان، وقال المتحدث باسم أمينها العام ستيفان دوجاريك إن قوات اليونيفيل تمكنت من اكتشاف وتحييد ذخائر غير منفجرة في المنطقة، غير أنها واجهت في الوقت نفسه قيودا على حرية تنقلها في ظل استمرار الخروقات والتجاوزات التي تهدد الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني. الجنوب بين يونيفيل مغادرة وقوة لم تولد بعد. سيمونة حتشيتي.
1: يدخل جنوب لبنان مرحلة شديدة الحساسية بين يونيفيل تقرر إنهاء مهمتها بصيغتها الحالية وقوة دولية بديلة لا تزال حتى الآن فكرة قيد البحث. وفي هذا السياق أكدت مصادر دبلوماسية عبر لبنان الحر ألا تصور واضح لدى الحكومة اللبنانية حتى الآن لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مشددة على أن لبنان يطالب بالتجديد لليونيفيل، ولكن من الواضح ألا رضا أمريكيا وإسرائيليا عن هذا الموضوع. وأوضحت المصادر أن أولوية الولايات المتحدة الآن هو تطبيق اتفاق الإطار والجهة التي ستدقق بالمناطق التجريبية. وبما أن ولاية اليونيفيل تنتهي بعد 4 أشهر، فمن المفترض بحسب المصادر الدبلوماسية أن يبحث جديا بهذه المسألة قبل انتهاء ولاية هذه القوة، ويعمل على طرح حل على أن يكون تحت مظلة دولية بسبب قوتها. وسيبحث رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي في خلال زيارتهما إلى الأمم المتحدة في أيلول هذا الموضوع نافيا خيار الفصل السابع. المشكلة أن البديل لم يتبلور بعد، لا صيغة نهائية ولا دول مشاركة محسومة ولا تفويض واضح يحدد مهمة والقواعد والعمل. وبين قوة يفترض أن ترحل وأخرى لم تولد بعد، يصبح التحدي أبعد من اسم القوة الدولية. كيف يمنع الفراغ الأمني والسياسي على الحدود، ومن يضمن الاستقرار في مرحلة انتقالية قد تكون أخطر من مرحلة اليونيفيل؟
0: أكد قائد الجيش أليماند رودولف فيكل لدى استقباله في اليرزي رئيس منظمة أمريكان تاسك فورس أون لبنان السفير الأمريكي السابق إدوارد جابرييل مواصلة الجيش تنفيذ المهمات كافة المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة، في حين تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق. وثمن السفير جابرييل تضحيات العسكريين مشيرا إلى أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لقد استعدنا رفة جندي سلاح المدرعات يهودا كاتس الذي قتل في معركة السلطان يعقوب عام 1982 عبر عملية خاصة. رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون لدى استقباله وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم، وأكد أن إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. بدوره أكد الوزير الكندي حرص بلاده على استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل البرامج المشتركة. رد المكتب الإعلامي لعضو تكتل الجمهورية القوية نائب غادة أيوب على نائب حزب الله رامي أبو حمدان بالقول: الأجدى بمن يريد الحديث عن هؤلاء اللبنانيين أن يتذكر لماذا وجدوا أنفسهم أصلا في إسرائيل، لأن الدولة اللبنانية غابت عن أرضها وعن مواطنيها، ولأن سلطة الأمر الواقع التي فرضت نفسها بعد الانسحاب الإسرائيلي ومناخ التخوين والتهديد والخوف ساهما في إبقاء آلاف اللبنانيين بعيدا عن وطنهم طوال 26 عاما. أضاف مكتب أيوب: هؤلاء لبنانيون، ولا يملك حزب الله ولا نائب ولا أي جهة سياسية حق مصادرة لبنانيتهم أو إبقائهم في المنفى. ومن المفارقات أن يحاضر علينا في العمالة من ينتمي إلى حزب جعل قراره العسكري والأمني واستراتيجيته وسلاحه مرتبطا بمحور إقليمي خارج الدولة اللبنانية. في معرب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البولندي ونائب وزير الخارجية السابق النائب باول كوفال يرافق

الاقتصادية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الصاروخين الإيرانيين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر. ولاحقا أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران. أسقطت القوات الحكومية اليمنية مسيرة حوثية شرقي مأرب. تلقت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن تعرض سفينة شحن قبلة المخ لضربات بمقذوفات مجهولة. أبلغت الخارجية الإيرانية موظفين اثنين في السفارة الفرنسية في طهران بأنهما غير مرغوب فيهما وبحظر دخولهما إلى البلاد. في المقابل أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه سيتم طرد الدبلوماسيين الإيرانيين خلال الأيام المقبلة. وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى 17 إيرانيا بتنفيذ حملة واسعة لسرقة البيانات عبر هجمات إلكترونية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن سياستنا في غزة واضحة، وهي إزالة التهديدات والقضاء على المسلحين ممن شارك في هجوم 7 أكتوبر. أدت الغارة الإسرائيلية على منطقة الميناء في غزة إلى مقتل 6. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة على غزة استهدفت قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس، منهم قائد سرية و3 قادة فصائل. دعت حركة حماس الوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية إلى إلزام إسرائيل بوقف النار وخارطة الطريق، واعتبرت أن الغارة الإسرائيلية الأخيرة في غزة تكشف إصرار حكومة نتنياهو على مواصلة تقويض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي بتنفيذ الاتفاق. استهدفت القوات الإسرائيلية بقذائف المدفعية وادي قرية عابدين في ريف درعا الغربي. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سوريا تجاهلت تحذيراتهم بالسماح بانتشار قوات تركية. أضاف لقد اتفقت إسرائيل وسوريا على واقع حالي في الشأن الأمني، والذي كانت سوريا على وشك خرقه من خلال السماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية بالقرب من حلب. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسة الجنائية الدولية توموكو أكاني. في المقابل ردت المحكمة الجنائية الدولية على العقوبات بالقول إنها ثابتة على موقفها وتدعم موظفيها بقوة. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، أخرجه مارك البطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: فخ الانتظار أخطر ما في الدبلوماسية هو الانتظار حين يكون الوقت داهما، كالمريض الذي يحتاج إلى علاج لكن العلاج يتأخر فتتدهور حال المريض. ورط حزب الله لبنان في الحرب الأخيرة منذ الثاني من أذار الفائت. نحن في الشهر السابع على هذه الحرب، وللمفارقة مرت حتى الآن 7 جولات من المفاوضات، لكننا ما زلنا في مكاننا، والسبب واضح: إسرائيل لا تنسحب لأن حزب الله لا يسلم سلاحه، وحزب الله يرفض تسليم سلاحه. وبين رفض إسرائيل الانسحاب ورفض حزب الله تسليم سلاحه، لبنان في المأزق وفي الحلقة المفرغة. لكن من يكسر هذه الحلقة للخروج من الانتظار القاتل؟ لا خروج من هذا المأزق سوى باتخاذ قرار بوضع مهلة زمنية لإنهاء المفاوضات، وما لم يحدث هذا الأمر ستبقى المفاوضات إلى ما شاء الله،

0: وسيبقى البلد على قارعة الانتظار الذي بدأ يصبح قاتلا.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.